0: الليل ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها العسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. أجمل التحية تأتيكم من فريق مسابقة فارس الكلمة لهذه الليلة.

تحية عطيرة إذن من فريق المسابقة أعدادا وتنظيما وتنفيذا. تحية الأستاذة جلال بن سعد المنسق العام للحصة للمسابقة، الأستاذة صفاء السلامي المشرف على الصفحة الرسمية. أيضا التحية لأعضاء لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني، الشاعر سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بن ضي. شكرا زميلنا محمد سيدية في إخراج الحصة، تقنيا رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير على موقع الفيسبوك، معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرشي.

أنتم في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات ذات المنستير. في حصة الليلة مستمعينا الكرام نؤجل تحكيم قصائد المجموعة الخامسة للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة نظرا للالتزامات الطارئة وأكيدة لعضو لجنة التحكيم الشاعر أحمد شاكر بن ضية الذي تعذر عليه أن يكون معنا الليلة نظرا مثل ما ذكرت التزامات طارئة وحينية، فحرصا على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المجموعات وجميع المشاركين في هذه المسابقة نؤجل تحكيم قصائد المجموعة الخامسة للدور الثاني اللي كان المفروض نمرهم الليلة، نأجلهم إذن هذه المجموعة نأجلها للحصة الثلاثاء القادم، ولكن الأكيد في حصة الليلة سنبقى في أجواء القصيدة وفي مناخات الإبداع بالكلمة، وهذه الليلة سنهديكم مجموعة من التسجيلات الشعرية لقصائد بأصوات أصحابها شعراء من تونس والوطن العربي. متابعة ممتعة ومفيدة للجميع.

أنتم في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج فارس الكلمة على أثير موجات ذات المنستير. وذكر أصدقائنا المستمعين والمتابعين وأيضا المبدعين أن الليلة نؤجل تحكيم قصائد المجموعة الخامسة للدور الثاني من المسابقة نظرا للالتزام طارئ مثل ما ذكرنا وأكيد لعضو لجنة التحكيم الشاعر أحمد شاكر بن ضي اللي تعذر عليه أن يكون معنا ضمن لجنة التحكيم، ولذلك نرجى تحكيم المجموعة الخامسة للثلاثاء القادم. وهذه الحصة ستكون أيضا احتفاء بالقصائد بأجمل القصائد التي قيلت في الشعر العربي في تونس وأيضا في الوطن العربي. نبدأ أولا

وراق كف الساق. نشر البهاء على جبينك نوره، فنسجت من أقباسه أنساقي. في كفها غرس الحياة وسحرها، زيتونة شرقية الأنشاق. زيتونتي بسطت سلام ترابها للعاكفين على التراب الراقي. زيتونتي حضنت قلوب أحبتي، فتأنس الخفاق بالخفاق. سألت أسكار الزمان فأطلعت من دفتيك منائر الإشراق. وسألت نخلي قلت عل بقية شهدت تخبر بالحديث الباقي. ماست قدود الخير ملء سمائها، فالباسقات قدودهن مراقي. قالت عرفت فوارسا نادمتهم فوق الجياد، فوق الجياد الركض المراق. تهتز في زند الخلود رسومهم، وتطاول التاريخ بالأعناق. وصفائح الفرسان ملء أكفهم، هي للزمان صحائف الوراق. جاءوا يستنفرون البحر جيش سفينه، خيل الكتائب مركض السباق. الضفتان وقد شكت أخراهما، تشكو الضفاف طوارق الإبراق. قل تلك بنت البحر أم سفينه، عطر السواحل والحبيب الساقي. قل تلك بيداء الرجال وعزهم، لما التقى الجمعان دون رفاق. قل تلك قرطاج البهية أبحرت ذكرا تردد كالسنى الخفاق. قل تلك روح القيروان وعقبة الباني، يؤذن للعلي الباقي. هي تونس الخضراء، هي تونس الخضراء أم عروبتي، عطر القلوب وصية العشاق. الخير ينهل من منابع جودها، ويصب في نهر الهوى الدفاق. والشعر يسكب للنسائم سحرها، والعارفات مسامع العشاق.

لما تقول لي حبيتك بحس دماغي وكلان، أرد بإيه على بنية في كل كيانها شلان. أنا المجرم وأنا القاسي وأنا اللي نسيتها 100 مرة ما نسيتني، ومشيتها في دروب مرة ما ملتني، وداست عالطريق حافية وسلتني، وصحيت بدري وقت الفجر صلتني أردتني، وقلبها سابها في متاهة، جليل الأصل غياها، وقلبي التاني قساني وقلب أصل وياها. أرد بيه غرامك يا مطيف محمل بيتجمل، ويفرش صدري بالعنبل وبالمحمل. أنا المعشوق يا كل العاشقين غيره، تحبوا شيء جميل طبعا لكن تتحبوا قلقك. حبيبتي أحلى من شعري، أحلى من حروف كمل، ولا بتغدر ولا بتهجر ولا بظلمها تتململ، لكني في حيرتي بستغرب أنا إزاي مش بغلق.

0: يتواصل مستمعينا الكرام هذا اللقاء المباشر على أثير موجات ذات المنستير في هذه الحصة التعويضية لمسابقة فارس الكلمة لهذه الليلة. وهذه الحصة إذن هي مجموعة من التسجيلات الشعرية لشعراء من تونس وأيضا من الوطن العربي. استمعنا إلى جمال صلاعي من تونس، أيضا إلى هشام الجخ من مصر. الآن نستمع إلى مقطع من قصيدة شوقي بزيغ من لبنان.
1: كيف لي كيف لي أن أرمم فخار صدري وأكسو دمي بالهشيم الذي لم يوحد مراياي في جنة ماضية؟ كيف لي أن أقود مظاهرة من خطايا القديمة نحو الصبي الذي شاخ في داخلي؟ أن أناديه من عتمة الأقبية، هل أنا أنت أم نحن وجهان لا يجريان إلى غاية أو هدف؟ ومن نحن؟ من يصرخ الآن فينا؟ الظلال أم الأصل؟ أم أننا نقطة المنتصف بين ما لا يجيء وما لا يعود؟ وهل نحن فاصلة بين حربين أم وحشة تتدحرج نحو سديم النهايات؟ يا ولدا كنته قبل 30 عاما، أغثني، رد لي شفق السنديان الذي كنت تركض بين ذراعيه. لن تكحل شمس الطفولة عينيك بعد، ولن تستطيع امتطاء حصان الصبا مثله. أيها الطفل، يا ولدا كنته قبل 30 عاما، أما كان في الأرض متسع لي ولك؟ ألست أنا من تعفر بالوحل بين ذراعيك، والزعفران الذي يتنزه بين شهيق دمي وزفير القرى؟ أنت أورثتنيه، وأورثتني شقرة الشعر، جوهرة الشعر، قضم الأظافر، عادة أن أشتهي كل ما ليس لي من خصور النساء ولألاء فتنتهن الذي أثكلك. فلماذا إذن لا يبلل عيني نفس الحنين الذي بللك؟ ولماذا إذن أصبح العمر مئذنة من دخان؟ ولماذا إذن نلتقي مثل ما يلتقي أعميان؟ أنا اثنان، يصرخ كل بصاحبه أنج سعد فإن سعيدا هلك. شهور وتعلو الشقائق أضرحة الشهداء، كل شيء أعد كما ينبغي في نهايات هذا المساء. وبعد قليل سيجترح الضوء عشب وليد، سيأتي الأحبة ثانية للحياة، تواكبهم ثلة من عصافير أحلامهم ودم طازج ونهار جديد. شهور وتنهض تلميذة في الصباح لتصنع من زرقة البحر مريولها المدرسي ويورق بين يديها الكتاب، ولكنني لا أرى غير شمس تجرجر أمعاءها فوق رأس الخليقة، والأرض تفاحة تتناهشها في الظلام الذئاب. ولماذا استتب ولم تشرق الشمس هذا الخراب؟ والذين قضوا تحت أنقاض أحلامهم، من يعيد لهم أعينا أطفأوها ليحيى التراب؟ سراب سراب، لماذا التراب إذا لم نجد فوقه من نقول له عم صباحا ولم يبق متسع ليجيء الجواب؟

أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها العسعد العياري، ويخرجها وليد بخريس.

أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخيس.

0: نعود مستمعين الكرام لمواصلة هذه السهرة من برنامج مسابقة فارس الكلمة. ونذكر أصدقائنا المستمعين بأن مسابقة فارس الكلمة لهذه الليلة نؤجل تحكيم نصوص المجموعة الخامسة للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة نظرا لالتزامات طارئة مثل ما ذكرنا في بداية الحصة وأكيد لعضو لجنة التحكيم. ولذلك تعذر علينا أن نقدم الليلة تحكيم لقصائد المجموعة الخامسة، نرجئها إن شاء الله لحصة الثلاثاء القادم. إذن في هذه الأجواء الشعرية وأجواء القصيدة نواصل تقديم تسجيلات شعرية بأصوات أصحابها شعراء من تونس والوطن العربي. نستمع الآن إلى مقطع من قصيدة الشاعر العربي التونسي الراحل محمد الغزي.
1: حرام على الموت اغتيال موله، حرام على الموت اغتيال موله، أتى الأرض مفتونا وأنجز وعده، ببستانها المسحور قد عاش واجدا وأورث أبناء السلالة وجده، ففي رجده قد كان أبصر غيه وفي غيه قد كان أبصر رجده، إذا نودي العشاق يوم حسابهم تقدم في يوم القيامة وحده، حوى عشق من قد حل في الأرض قبله وعشق الذي يأتي ويعشق بعده، سيحتفل الله الجميل ببعثه فيترك من تاب وينزل عنده. فإذا أنت كفرت عن حسناتك يوما فإياك يا ولدي أن تكفر عن هذه الحسنة.

أقول إذا استزاد الناس من حولي كفاني فضل هذا الدورق الباقي. يجيئك في ظلام الليل هذا القلب مرتجفا، ولكن حين يبصر بابك الفضي منغلقا يلملم ثوبه البالي ويرقد مثل شحاذ على العتبة. إن يجئ قبل صياح الديك موتي، إن يجئ قبل صياح الديك موتي ويفتح باب بيتي سأناديه تمهل سيدي. فعلى الأرض خمور لم أذق أطيبها، وذنوب جمة لم أقترف أجملها، فاذهب اليوم ودعني لغدي. من أجلنا هذه الأرض التي دحيت، من أجلنا هذه الأرض التي دحيت، فنحن زخرفها والماء والسحب. إن يجتنب أهلها ألوان فتنتها فليس يجتنب العشاق ما اجتنبوا. فازوا إذا ارتكبوا فيها ذنوبهم، وأشركوا إن مضوا عنها وما ارتكبوا. هم يحسبون انكفائي زهد معتبر، ويشهد الله أني لست من حسب. إما سمعت صياح الشاربين فقل باسمي استدروا ذروع الكرم واحتلبوا. ولا تسل كيف أجرى العشق قافيتي، لن ينزف الخمر حتى يجرح العنب. ولا تعر أذنا للمدعين هوى، نحن الذين عشقنا والورى كذبوا. فتلك أطمار أثواب التي لبسوا، وتلك فضلة أكواب التي شربوا. إما رأيت حشود العاشقين فقل شعري لهم لغة واسمي لهم لقب. إني وإن كنت في العشاق آخرهم، فإنني لجميع

مرصعي باللازورد انتظرها على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها بصبر الحصان المعدي لمنحدرات الجبال انتظرها بذوق الأمير الرفيع البديع انتظرها بسبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف انتظرها بنار البخور النسائي ملء المكان انتظرها برائحة الصندل الذكرية حول ظهور الخيول انتظرها ولا تتعجل فإن أقبلت بعد موعدها فانتظرها وإن أقبلت قبل موعدها فانتظرها ولا تجفل الطير فوق جدائلها وانتظرها لتجلس مرتاحة كالحديقة في أوج زينتها وانتظرها لكي تتنفس هذا الهواء الغريب على قلبها وانتظرها لترفع عن ساقها ثوبها غيمة غيمة وانتظرها وخذها إلى شرفة لترى قمرا غارقا في الحليب وانتظرها وقدم لها الماء قبل النبيذ ولا تتطلع إلى توأمي حجل نائمين على صدرها وانتظرها ومس على مهل يدها عندما تضع الكأس فوق الرخام كأنك تحمل عنها الندى وانتظرها تحدث إليها كما يتحدث ناي إلى وتر خائف في الكمان كأنكما شاهدان على ما يعد غد لكما وانتظرها ولمع لها ليلها خاتما خاتما وانتظرها إلى أن يقول لك الليل لم يبق غيركما في الوجود فخذها برفق إلى موتك المشتهى.

هكذا وصلنا مستمعين الكرام إلى خاتمة هذه الصهرة الشعرية على أثير موجة إذاعة المنستير. شكرا كثيرا لكل الأصدقاء والمتابعين والمبدعين. تحية لكم على حسن المتابعة والاستماع. أجمل تحيات تأتيكم من محمد سيدية في إخراج الحصة تقنيا، معاذ الحداد في تنسيق والتنسيق المكالمات الهاتفية، وكان في خدمتكم ميكروفونيا أسعد العياري. أترككم لصوت صباح فخري، وأنا مطمئن عليكم تصبحون على فرح.

مسلوب انا مسلوب

0: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
1: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
2: يا من تسمع هذه الكلمات، إنك ترحل إلى قلبي معها، تتجول في ركن منسي من زوايا.
3: أمين الشملان. مع كل كلمة تسمعها نفتح معا بابا من الماضي إلى المستقبل. فلحظات الحب هي أجمل ما في قلوبنا ومستقبل حياتنا.
2: حسن كمال.

أيها الراكبون ظهر الموج، كم مرة أبحرتم في أحلامي، والآن تجيئون في يقظتي وهي حلمي الأعمق. متأهب أنا للرحيل، وتوقي نشر الأشرعة بانتظار الريح. نفسا واحدا فقط أتنفس في هذا الهواء الساكن، ونظرة محبة واحدة ألقي بها إلى الوراء. عندئذ أقف بينكم كبحار بين بحارة، وأنت أيها البحر الواسع، يا أما راقدة، يا من وجدت للنار وللجدول سلام وحرية، عطفة واحدة ينعطف هذا الجدول، وهمسة واحدة يهمس في هذه الغابة. ثم آتي إليك أيها البحر كقطرة لا متناهية في محيط لا متناهي.

0: وجهي أم وجهك؟ هذا المنكفئ على مائدة الحزن، حزني أم حزنك؟ هذا القاطن أعلى الغرفة، صوتي أم صوتك؟ هذا المحمول على أكتاف الريح، يا واحة عذابي وعذاب العاشقين. فلتفتح في خيمات الصمت الصلبة ثقبا، فتضيء النجمات المرتعشة في ليل الغرباء والعاشقين.
1: عيناك كنهري أحزاني، نهري موسيقى حملاني لوراء وراء الأزمان، نهري موسيقى قد ضاع سيدتي ثم أضاعاني. أأقول أحبك يا قمري؟ آه لو كان بإمكاني، فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزاني. سفني في المرفأ باكية تتمزق فوق الخلجان، ومصيري الأصفر حطمني، حطم في صدري إيماني. أسافر دونك ليلكتي يا ظل الله بأجفان، يا صيف الأخضر يا شمس يا أجمل أجمل ألوان. هل أرحل عنك وقصتنا أحلى من عودة نيسان؟

0: أغسل وجهي من لبن الشمس وأخرج أنتظرك في وجه الموت. أنتظرك يا حزن النابتة في الأحداق، تفلت من دائرة الأسر ودائرة الصمت. فلعلك تملأ قنديل المطفأ بالزيت، فالموت ثقيل فوق الرأس.
1: أيتها الأغنية الآتية في زمن الرعب، تفرين من بين أصابع القلق في الخطاف اللذيذ، يأخذك إلى وطن صغير بلون أشجار العبادة، وتصير تفاصيلك الحبيبة تغزل حكاية المستقبل الآتي على فرس الأشواق والوعد.
0: ها أنت تعود لأصحو منتبهة الصمت على الزمن الضائع، كأن الناس جميعا في الليل الضائع بين نهارين ماتوا، رحلوا ما رجعوا. ها أنت تعود يا رب، الوردة تفتحت والدرة خرجت من محارتها، وأنا أجعلت مصباح المساء وأدخلت النور إلى قلبي. أنت لي رحمة من الله بيضاء، أحس السلام في أعتابك. أنت كوخ الأحلام آوي إليه، أشرب الصمت في حما أعشابك. أنت شط غفت عليه الهناءات وقلع حيران فوق عبابك. أنت حانوت خمرتي انتهى الدهر، وجدت السلوان في أكوابك. أنت كرمي الدفيق، لو يعبد الكرم عبدتني.

0: أعزائي، مع حنانكم قطفنا من غصننا زهرة، ويظل الغصن والزهرة كما كانا نرويهما بحبنا.
1: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
2: أنا

مش شاب يا علي يا علي يا علي من كلمة قالوها علي من غيرك يا علي.

من أذكار الصباح. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من طول الغفلة وإفراط الفتنة. اللهم هدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت،

وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الستر والصحة وراحة البال والرزق الحلال وحسن الخاتمة، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. اللهم أصلح القلوب واغفر الذنوب واستر العيوب واقبل توبة من يتوب. اللهم بيض وجوه آبائنا وأمهاتنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم يا مسهل الشديد، يا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع طريق. يا رب أكرمتنا فلك الحمد، سترتنا فلك الحمد، رزقتنا فلك الحمد، عافيتنا فلك الحمد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وفرج همومنا. اللهم دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك على كل شيء قدير.

0: مشاهير القراء،
1: برنامج يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: تفصيلا.
1: ضيف حلقة اليوم من برنامج مشاهير القراء واحد من أعلام قراء القرآن الكريم، فلقد عاش مع القرآن تلاوة وحفظا، وتردد صدى صوته بالقرآن في رحاب الحرمين الشريفين في المدينة المنورة أولا، وفي رحاب البيت العتيق في مكة المكرمة ثانية، حيث أما جموع المصلين في صلاة التراويح خلال الشهر الكريم، فأحبه كل من سمع لعفويته وعذوبة صوته وأدائه الجميل الذي تميز به. إنه إمام الحرمين الشريفين القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.

0: بها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
1: ولد القارئ الشيخ ماهر بن حمد بن محمد المعيقلي البلوي في 18 من شهر شوال عام 1388 للهجرة الموافق للسابع من يناير عام 1969 للميلاد في رحاب مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، حيث نشأ وتربى وعاش، وكان ذلك بعد انتقال والده من مدينة الوجه في شمال المملكة ليستقر به الحال في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: وعندما بلغ القارئ الشيخ ماهر المعيقلي 6 من عمره التحق بالدراسة الابتدائية، فما إن أتمها حتى التحق بعد ذلك بالدراسة المتوسطة لينال بها شهادة الكفاءة، ومن ثم انتقل بعد تلك المرحلة للدراسة في كلية المعلمين بالمدينة المنورة، حيث حصل على شهادتها متخصصا في تدريس مادة الرياضيات، وما إن حصل على تلك الشهادة، حتى انتقل إلى مكة المكرمة ليعمل معلما في مدرسة بلاط الشهداء، واستمر في مهنة التدريس إلى أن عين مرشدا طلابيا في مدرسة الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في مكة المكرمة.
1: ولم يتوقف طموح الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي العلمي عند هذا الحد، بل سعى للاستزادة من العلوم الدينية، فالتحق بالدراسة الجامعية لينال في عام 1412 الهجرة شهادتها العلمية، وتحقق لضيف حلقة اليوم جميع المقومات العلمية والكثير من الطموحات التي كان يخطط لها ويصبو للوصول إليها دون كلل أو ملل.
2: وبعد نيله للشهادة الجامعية اتجه القارئ الشيخ ماهر المعيقلي صوب كلية الشريعة في جامعة أم القرى، وذلك لدراسة الماجستير في قسم الفقه بها، حيث حصل عليها بتقدير امتياز عن رسالته المعنونة بمسائل الإمام أحمد بن حنبل الفقهية برواية الميموني جمع ودراسة، وذلك سنة 1425 للهجرة، ليواصل بعد ذلك دراسته لمرحلة الدكتوراه في نفس الجامعة جامعة أم القرى، لينال شهادة الدكتوراه عن تحقيقه لكتاب تحفة النبيه شرح التنبيه للإمام الشيرازي في الفقه الشافعي عام 1432 للهجرة.
1: أما رحلة القارئ الشيخ ماهر المعيقلي مع قراءة القرآن وحفظه فقد بدأت منذ صغره، إذ حفظ القرآن الكريم في المسجد النبوي الشريف على يد فضيلة الشيخ طلعت بري المدرس بالمسجد النبوي، حيث حصل منه على إجازة برواية حفص عن عاصم.
0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

0: وقد أخذ القارئ الشيخ ماهر المعيقلي في مراحل دراسته المختلفة على عدد من أصحاب الفضيلة والمشائخ، منهم الشيخ الدكتور جابر بن علي الطيب رحمه الله المدرس بالمسجد الحرام، والأستاذ الدكتور نزار بن عبد الكريم الحمداني رحمه الله أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى، والشيخ الدكتور سليمان بن وائل التويجري المدرس بالمسجد الحرام وأستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى، والأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الله الميمان عضو مجلس الشورى وأستاذ الدراسات العليا سابقا بجامعة أم القرى، إضافة إلى كل من الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرزاق الكبيسي أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى والمشرف على رسالة الماجستير لفضيلته، والأستاذ الدكتور ياسين بن ناصر الخطيب أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى والمشرف على رسالة الدكتوراه للشيخ ماهر المعيقل.
1: إلى جانب اهتمام ضيف حلقة اليوم بالقرآن وعلومه، فإن الشيخ ماهر المعيقلي كان حريصا أشد الحرص على حضور الدروس والمحاضرات التي يلقيها كثير من الأئمة والمشايخ من أمثال فضيلة الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الغنيمان المدرس بالمسجد النبوي وأستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، وذلك إبان إقامته في المدينة المنورة. وبعد انتقاله وإقامته في مكة المكرمة كان يحضر دروس فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في المسجد الحرام في شهر رمضان المبارك.
0: وقد منح الله سبحانه وتعالى القارئ الشيخ ماهر المعيقلي قبولا لدى الكثيرين ممن أحبوا صوته نظرا لما يتمتع به من صوت جميل وأداء مميز أسر به القلوب حين يصدح خلال شهر رمضان في صلاة التراويح والقيام عبر مآذن المسجد الحرام، وأصبح ذا شخصية متفردة تميز بها عن غيره من المقرئين.
1: وفي مجال الإمامة والصلاة، فإن القارئ الشيخ ماهر المعيقلي يتولى الإمامة بالمصلين في جامع السعدي بحي العوالي بمكة المكرمة، كما أما المصلين خلال شهر رمضان المبارك في المسجد النبوي الشريف عامي 1426 للهجرة 1427 للهجرة، أما إمامته بالمصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة فكانت خلال صلاتي التراويح والقيام عام 1429-1430 للهجرة والأعوام التي تليها.

في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها

وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور أن أخرج قومك

0: إليه مريد.
1: مشاهير القراء،
2: برنامج يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء، إعداد وإخراج محمد بن حسن القحطاني.
1: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. مستمع الكريم، كيف تعالج شخصيتك الضعيفة؟ هناك مجموعة من الأشياء يجب أن تفعلها لتصبح شخصيتك قوية: الثقة بالنفس، شد الظهر ورفع الرأس أثناء المشي، النظرة القوية، فللعيون لغات يجب فهمها، اعتمد على نفسك بكل صغيرة وكبيرة، اجعل صوتك جهوريا أثناء الكلام، لا تخاف مخالطة الناس، لا تتقبل الإهانة على الأقل، ولا تبتسم للشخص الذي يهينك، لا تهتم للانتقادات مهما كانت، وإن كنت مهتم فتظاهر بعدم الاهتمام، لا ترتبك أثناء الكلام، لا تتبع أحدا، كن أنت القائد، وإن لم تستطع فحاول التطوير من قدراتك، لا تكن دائم التشاؤم والكآبة، كن عفويا وثق بالله ستسعد. الناس لا يحبوك إلا لشيء في شخصيتك الحقيقية، لا يمنع أن تكون مهتما بمظهرك الخارجي، تحمل المسؤولية، نمي قدراتك العقلية بالقراءة والاطلاع، واشعر بقوتك وهيبتك، ركز على المجال الذي تكون فيه مبدعا وطور من نفسك، استثمر وقتك بالأشياء المفيدة مثل القراءة والاطلاع على المعلومات، أو تعلم شيئا جديدا، أو تعلم لغة معينة. لا تهتم بما يقول الناس عنك، لأنهم يشعرون بالنقص بداخلهم، لأنك تمتلك صفات مميزة لا يملكها أحد غيرك. واحفظ هذه النقطة: رأي الناس يقودك إلى الفشل، والاهتمام بكلام الناس يجعلك تكره نفسك، وسوف تمرض نفسيا وجسديا، وسوف يؤثر على صحتك. الخطوة الأساسية للنجاح والتي تبني الثقة في النفس هي تقبل الذات كما هي، وأهم نقطة هي التقرب إلى الله تعالى والاستعانة به واللجوء إليه. صديقي الطالب أو التلميذ، أفضل فترة لمراجعة الدروس هي الصباح الباكر، لأن عقلك يكون بكامل قواه، وعندما تستيقظ تكون خاليا من الأفكار وقادرا على تقبل المعلومات بسهولة.
2: نساء لهن تاريخ، صفحات مشرقة من التاريخ لنساء لهن تاريخ، نستذكر سيرهن العطرة ومواقفهن الطيبة، ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، لنجمع الرحيق الزهر والثمر، ولنستلهم من كل هذا الدروس والعبر. نساء لهن تاريخ، إعداد وتقديم عائشة الوجدي.
3: لما تزوجت فاطمة رضي الله عنها أخذ بيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاها لعلي كرم الله وجهه، وبدأت فاطمة كغيرها من البنات تعيد شريط ذكرياتها، فتتذكر أمها خديجة رضي الله عنها فتبكي، فيقول لها صلى الله عليه وسلم: تركتك عند أفضل الناس إيمانا وأقوى الرجال فضلا، تركتك يا فاطمة عند علي بن أبي طالب. وفي الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: هذا ملك من السماء لم ينزل إلى الأرض قط قبل هذه الليلة، واستأذن ربه عز وجل أن يسلم علي وأن يبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وفي رواية جميلة من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت كانت فاطمة. قيل من الرجال؟ قالت زوجها. ثم قالت رضي الله عنها والله ما عرفته إلا صواما قواما. ولا تعارض بين الحديثين، فالحق يخرج من مشكاة واحدة. وأقصد بهذا الحديث الذي سئل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه فقال عائشة، قيل من الرجال، قال أبوها. وهنا قال لإبراهيم النخعي وغيره أن حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما سئلت عن أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من آل رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قالت فاطمة، ومن الرجال زوجها علي. وهنا يتضح معنى الحديثان، أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من البيت النبوي والسلالة النبوية الطاهرة فاطمة وعلي، وأحب الناس من غير أهل البيت بعد خديجة عائشة وأبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، وجمعنا بهم في جنات ونعيم عند مليك مقتدر إنه ولي ذلك والقادر عليها. ولدا فاطمة سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين كما تعلمون. في الحديث الذي رواه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين ابن الزهراء هما ريحانتايا من الدنيا. فهل وقفتم على هذه المكانة لفاطمة البتول بنت الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واسمعوا أيضا وجيدا لهذا الحديث الذي في الصحيحين لأبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم ذهب يوما إلى خباء فاطمة فسأل عن الحسن، فقال صلى الله عليه وسلم أثم لكع؟ يعني الحسن موجود؟ وكانت أمه قد حبسته للاغتسال وتلبسه سخابا أي قميصا، فلما ألبسته يقول أبو هريرة رضي الله عنهم لم يلبث أن جاء يسعى فاعتنق كل واحد منهما صاحبه، يعني عانق الحسن وهو صغير جده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحسن في أحضانه اللهم إني أحبها فأحبها وأحب من يحبها. وفي حديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا منه. وأما في حديث رواه مسلم وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرجل من شعر، فدخل الحسن فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المرط أي تحت الرداء الذي يشبه العباءة، ثم جاء الحسين فأدخله عليه الصلاة والسلام في هذا المرط، ثم جاءت أمهما فاطمة فأدخلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء علي فأدخله وقرأ قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب لغضب ابنته فاطمة الزهراء، بل يتألم لألمها، وليس لها فقط بل حتى لولديها الحسن والحسين. قال صلى الله عليه وسلم من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. وحدث ذات يوم وهو ما رواه البخاري ومسلم أن عليا خطب رضي الله عنه بنت أبي جهل وفاطمة على ذمته، فسمعت بذلك رضي الله عنها فأحزنها الأمر واشتكت إلى والدها الرسول وقالت له يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك يا رسول الله؟ فقام صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، وبعد أن حمد الله وأثنى عليها قال إني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني ووعدني فوفاني، وإن فاطمة بضعة مني أو بضعة مني أو حتى بضعة مني، وكل هذا صحيح في اللغة العربية. يقول صلى الله عليه وسلم وأن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما أغبها، وإني أكره أن يسوءها وأن يفتنوها في دينها، وإني لست أحرم ما أحل الله ولا أحل ما حرم الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رجل واحد وتحت سقف واحد. فعاد علي يعتذر لفاطمة رضي الله عنها فورا، وثبت أنه ما تزوج عليها أبدا وهي معه. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المغيرة بن أمية يستأذنونني في زواج ابنتهم من علي، وإني آبى ثم آبى ثم آبى، وإن فاطمة بضعة مني. لقد كانت فاطمة رضي الله عنها المرأة العاقلة الصابرة المؤمنة التقية. ها هو صلى الله عليه وسلم يدخل عليها ذات يوم فيجدها وجعا، فيقول لها صلى الله عليه وسلم كيف أجدك يا أم الحسنين؟ فتقول رضي الله عنها والله يا أبتي ألم كبير، وما يؤلمني أكثر يا أبي أنه ليس عندنا طعام حتى أتقوى به، وطبعا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له الخمس من الغنائم في كل غزوة غزاها، وقد غزا صلى الله عليه وسلم ما يقارب عن 28 غزوة، لكنه كان ليتركها عنده طويلا، بل كان يفرح الفقراء وأصحابه، لأنه كان يعلم عليه الصلاة والسلام أنه ما عند الله خير وأبقى، وكان يبشر دائما صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلي بالجنة، وأن ما عند الله خير، ويقول لابنته يا فاطمة أنت أحب إلي من علي، وهو أعز إلى قلبي منك. وانظر إليه صلى الله عليه وسلم كيف كان يوزع الرضا بين ابنته وزوجها علي الذي كان يكن له كل الحب، ووفاء لعمه أبي طالب وزوجة عمه فاطمة بنت أسد، فقد كانت أم علي قريبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والرسول كان يقول عنها أيضا هي أمي بعد أمي. ومعروف أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قد نزل قبرها يوم ماتت، وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءته الهدايا من الحرير قال قسموها على الفواطم، ومن بينهن ابنته فاطمة زهراء وأم علي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. وعند موتها قال صلى الله عليه وسلم الآن ماتت أمي. لقد كان صلى الله عليه وسلم يحب ابنته فاطمة حبا كبيرا، وعند عودته إلى المدينة المنورة من الغزوات أول ما يفعله حين يدخل المدينة عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين، ثم يعرج ليزور ريحانته فاطمة الزهراء، فكان إذا دخل عليها وقفت إليه وقبلته، وإذا دخلت عليه وقف إليها وقبلها، ويقول لها صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم أبيها، فهنيئا لك يا زهراء البتول بنت الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
3: اللهم ارزقنا الرضا وأكرمنا براحة البال، فنحن نحتاجها، ونسألك أن تجعل لنا في كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا. نستغفرك يا من لا إله إلا أنت الحي القيوم، ونتوب إليك. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا واغفر لنا خطايانا، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء.

أيها الأحبة، الاعتراف بالعظمة لله يورث المحبة والخوف والرجاء والرضا، ويبعث على التوكل ودواء الذكر الذي يثمر التوبة وأمانة النفس وثبات القلب وصحة البصيرة واليقين الدائم والكمال المطلق للجلال بالتسليم والاستسلام لله وحده لا شريك له ولا لأحد سواه.

شروط لا إله إلا الله: الإحساس بأن العلم المنافي للجهل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد والكفر بما يعبد من دون الله.

0: نور الصباح.
1: يا رب صباحا زاهيا مشرقا تطوقنا به رحماتك وترافقنا به بركاتك ويحل به علينا توفيقك وترينا به كل خير يا أكرم الأكرمين.

أيها الأحبة الأعزاء متابعينا في كل مكان، ما زلتم على أمواج إذاعة المنستير ومع صوت لحبيب مرموش، فمرحبا أهلا وسهلا بكم في هذا الصباح الأثير. صديقي، التذمر أمام الآخرين يكشف عن ضعفك ويزيد من استيائهم منك، ولا يثمر عادة عن أي حلول فعالة، بل قد يزيد في محنتك وأوجاعك. إن الشكوى علنا ومرارا وتكرارا لا تعكس سوى عدم قدرتك على التعامل مع الأمور بطريقة فعالة، وقد تسبب لك القلق والإزعاج، إضافة إلى أنها نادرا ما تؤدي إلى حلول مجدية. فلا يمكن لأي نظام تغيير تنظيم البشر لحياتهم وأنفسهم وذواتهم إن لم يبادروا هم بتغييرها. وقد قال تعالى في سورة الرعد: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم.

قال الإمام الشافعي: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي، ولما قسى قلبي وذاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، وما زلت ذا عفو من الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما.

المال هو أدنى درجات الرزق، والعافية أعلى درجات الرزق، وصلاح الأبناء أفضل أنواع الرزق. أما رضا رب العالمين فهو تمام الرزق، فالحمد لله الذي لا يحمد سواه.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أسائل دائما نفسي، لماذا لا يكون الحب في الدنيا لكل الناس؟ كل الناس مثل أشعة الفجر، لماذا لا يكون الحب مثل الخبز والتمر، ومثل الماء في النهر، ومثل الغيم والأمطار والأعشاب والزهر؟ أليس الحب للإنسان عمرا داخل العمر؟ لماذا لا يكون الحب في بلدي طبيعيا كأي زهرة بيضاء طالعة من الصخر؟ لماذا؟ لماذا لا يحب الناس في لين وفي يسر، كما الأسماك في البحر، كما الأقمار في أفلاكها تجري؟ لما لا يكون الحب في بلادي ضروريا كديوان من الشعر؟

ولي رجل من طرف الخليفة على إحدى الإمارات، فدخل عليه الناس يثنون عليه ويقرضون، ودخل في آخر هؤلاء الناس شيخ منهم فقال: قدمت خير مقدم، إن أحسنت تجد عندنا شكرا، أو أسأت تجد غفرانا، والثناء بعد البلاء، والتزكية بعد الاختيار، والشهادة بالإحسان تقع بعد الامتحان. فقال الوالي: من هذا؟ قالوا: يسمي نفسه البلد. فقال: لقد أحسن وأصاب.

0: نور الصباح إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: أصدقائي صديقاتي، أيها الأوفياء على درب الفرح والتفاؤل والبشائر، نقشر معا تفاحة هذا الصباح الجميل كي يشرق الأمل وننعم بالبشائر من جديد، وحتى يتضح الحلم ونسعد بضياء يوم آخر ملؤه البهجة والسرور، نطوي صفحة أخرى من كتاب الوقت ونخرج كأبهى ما يكون لاستقبال هذا النهار. يؤانسكم في هذه الرحلة الصباحية الجميلة صوت لحبيب مرموش.
2: اصحى
3: اصحى
2: اصحى
3: اصحى.

قمة الإبداع أيها الأحبة أن يتقن الإنسان فن الإنصات لصوت روحه، فهو يخبره بكل شيء، هو نافذة الكون بداخلك ولكنك لا تدري. فلا تكن صديق المستمع نسخة من الناس الذين يشبهون بعضهم البعض، ضم قلبك الرقيق برفق إليك وتحدث مع الله ومع صوت روحك، فهو بوصلتك ودليلك في هذا الوجود.

سلام على أهل الصباح، بأحلامكم النهارية تغدو الحياة ربيعا، فأنير كالشمس الجميلة آفاق كونكم تروه جميلا بالعطاء، منيرا بالضياء. حبيب نور الصباح، محاولتك الصعود منفردا واثقا من نفسك أعظم بكثير من انتظارك الطويل لأحدهم أن يرفعك إلى أعلى المراتب. إننا مع هذا الصباح نرى البشائر من حولنا تهفو وتبحث للقلوب سبيلا، والطير سبح والسماء تبسمت، يا رب صبحا دافئا وجميلا، فما تعسرت إلا وتيسرت، وما ذاقت إلا وفرجت بإذن الله تعالى.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره، نور الصباح.
1: أيها الأحبة الكرام، حين نغرق في تفاصيل من نحب نرى فيهم تلك الثغرات الخفية، ونبصر فيهم ما لا يبصره غيرنا، فتغدو أولى اهتماماتنا هي محاولة المحافظة على جمال تلك التفاصيل الصغيرة الدقيقة ورعايتها حق رعاية، وكأننا بذلك أعلننا ملكيتها الخاصة لنا وحدنا. لقد علمتنا الحياة أننا لا نختار من نحب ومن لا نحب، إنها المواقف الحقيقية هي التي تزرع في حياتنا أشخاصا وتقتلع منها آخرين. يقول محمود درويش: بعض الكلمات خلقت لتقال مرة واحدة لشخص واحد ثم لا يكون لها معنى بعد ذلك.

أحبة هذا الصباح الباكر، هكذا تنتهي رحلتنا في حدائق الكلمات النيرات والأنغام العذبة المعبرة. كم جميل أن نستقبل معا طلوع هذا الصباح ونسماته الربيعية المنعشة، على أمل أن تلتحف بشائر الفرح والتفاؤل شمس هذا النهار. نترككم أيها الأحبة في أمان الله وحفظه. أعد لكم هذه الحصة وقدمها لحبيب مرموش، إخراج الزميلة سامية مطاوع. إلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها عن إطلاق مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعية الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. وأكدت الوزارة فتح باب المشاركة لجميع الفاعلين التربويين للمشاركة في تأسيس المنصة الرقمية التعليمية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز جودة الوسائل التعليمية. في إطار دعم التصرف المستدام في النفايات وإرساء حوكمة ناجعة في هذا المجال، أمضت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات اتفاقية شراكة مع الجامعة الوطنية للبلديات التونسية بهدف تطوير منظومة إدارة النفايات في البلديات وتعزيز تثمينها والرفع من نجاعتها البيئية والاقتصادية. وتتمثل أبرز أهداف هذه الاتفاقية في إرساء إطار شراكة استراتيجي بين الطرفين في مجال التصرف المستدام في النفايات، إلى جانب تعزيز الحوكمة في هذا القطاع الحيوي بما يساهم في تحسين أداء البلديات في مجالات النظافة وفق ما أفادت به الوكالة. في إطار تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني، أعلن البنك المركزي التونسي عن إطلاق العلامة الوطنية الموحدة للدفع عبر الهاتف الجوال تيمباي، وستعتمد لدى البنوك والبريد التونسي ومؤسسات الدفع لتصبح رمزا وطنيا موحدا لكل الخدمات الدفع عبر الهاتف الجوال في تونس. صادق أعضاء المجلس الوطني لزيت الزيتون المعلب على البرامج الإشهارية والترويجية للمؤسسات بعنوان سنة 26 و2000، وذلك خلال الاجتماع 35 للمجلس المنعقد بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة صلاح الزواري. وتهدف المصادقة إلى دعم مجهودات المؤسسات الناشطة في إنتاج وتصدير زيت الزيتون المعلب الرامية، إلى تعزيز تموقع زيت الزيتون التونسي في الأسواق التقليدية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية على غرار كندا والولايات المتحدة الأمريكية وأسواق الخليج العربي والصين وروسيا والبرازيل. أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف تجمعا لآليات عسكرية للجيش الصهيوني جنوب لبنان، كما قصف قاعدتين شمالية الاحتلال. جاء ذلك أثر تصاعد الغارات الصهيونية على جنوب لبنان حيث خلفت نحو 30 شهيدا. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

6:05 دقائق صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحيه السبت 9 مايو 2026. صبحيه جديده ونهار جديد نبداه مع بعضنا، ان شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. كما العاده رفقوكم من توا حتى للتسعه، ثلاث سوايع مع الاخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والاغنيات اللي ان شاء الله يعجبكم. بعد شويه ناخذ فكره على احوال طقسنا لليوم وتستناوا بقيه فقرات ساعتنا الاولى، وهذه تحيه توصلكم من عند حسام قدرية اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. كالعادة البداية تكون مع فيروز، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

فيروز نوصلوا معها للستة و22 دقيقة. تحية لكم وين ما كنتوا موجودين. هذه بشائر الصباح ونأخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم السبت 9 مايو 2026 من المتوقع أنه بش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيف السحب في آخر النهار بالمناطق الغربية مع إمكانية نزول أمطار تكون مؤقتا رعدية وتشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط. بالنسبة للحرارة ارتفاع طفيف بالشمال بش تتراوح بين 23 و 29 درجة وبالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وتكون بين 30 و 36 درجة بالجنوب الغربي، وتوصل محليا إلى 40 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة للريح تكون اليوم من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب مع دواوير رملية محلية، وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بالنسبة للبحار اليوم يكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. بعد ساعة ونص أتنزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. بعد شوية تستنى فقرة حلم يوم جديد، لكن خلينا نواصل مع الغنيات. تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا في بشائر الصباح من إذاعة المنستير.

0: بشائر الصباح، كلمة ونغمة تحلي الصبحية. تحلي الصبحية.
1: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
0: 99. حلم يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
2: كان أول لقائي إياها في رحاب الصحراء عن كثب. لم أكن قد تعرفت بها بعد، وإن كنت شاهدتها من قبل وعلمت من أخبارها كل رائع طريف. من ذا الذي يجهلها؟ من ذا الذي لم يقع بصره عليها؟ من ذا الذي لا يعجب بها ولا يشعر نحوها بفيض من الروعة السحر؟ إنها ملء الأعين، ملء المسامع، كلنا لها عاشق خاطب ود، ولكننا على الرغم من ذلك نحاذر ونتحرز لما نحس لها من تهيب ورهبة. ليست هي بالطيعة الذلول، فمصاحبتها محفوفة بالمخاطر، ولكنها مخاطر شائقة تثير في النفس الجسارة والإقدام، وتلهب بين الجوانح نزعة الغلبة والظفر. وإن صداقتها لتكشف للمرء عوالم جديدة تزخر بألوان من الروائع. وكان مني أن جرؤت، فرغبت إلى بعض ذويها في أن يهيئ لي موعدا أحظى فيه منها بأول لقاء. وكرت الأيام لا تنيلني طلبتي، حتى سلوت عنها أو تصنعت أني سلوت. وأسفر صبح يوم يحمل إلي بشرى اللقاء المنشود، فانتظمني شعور هو مزاج من خشية واغتباط، وتأهبت لهذا اللقاء ما وسعني التأهب، وكان الموعد رائعا في مكانه وزمانه. ساحة الصحراء الرحبة قبيل مطلع الفجر، يا له من لقاء عاطفي خلاب. أمضيت نهاري جياش الخاطر تلعب بي الهواجس كل ملعب. فسخرت من نفسي، فيما هذا كله؟ حقا إن صداقتي بها لمغامرة أية مغامرة، ولكن يجب علي أن أقبل على هذه المغامرة في جسارة وتشجع. بلغت المكان في الموعد المضروب، فألفيتها في الانتظار، وما إن أخذها بصري حتى عرتني رعشة تزايل أمامها عتادي من قوة العزيمة ورباطة الجأش. ومثلت على مقربة منها أواجهها، وبي من الحيرة والرهبة ما لم أستطع له دفعا. لقد كانت قبالتي تتألق في الفضاء الطلق كأنها الكوكب الوهاج في ظلمة الليل. كانت في ردائها الفضي تتوهج كأنما هي إلهة من آلهة الأساطير. وقفت أتوسمها خاشعا تتنازعني مشاعر الشغف والاستحياء، لا أنا بقانع منها بتلك النظرة المجردة، ولا أنا بقادر على أن أخطو إليها أبثها الشوق والحنين. وقفت أتأملها مليا، أحاول أن أستشف من مرآها ما تنطوي عليه نفسها من أسرار وما تكنه من أقدار. كلما أنعمت النظر فيها أحسست قوة تجتذبني إليها، قوة مغناطيسية تشع من كيانها محيطة بي لا أستطيع منها الفكاك. ها هي ذي المغامرة قد بدأت واستبانت بوادرها. خيل إلي أن ابتسامة وضاحة تتخايل على ثغرها. أهي ابتسامة انتصار؟ أم هي ابتسامة إشفاق؟ أم هي ابتسامة إزراء؟ وقع في روعي أني أسمع همهمة منها. أشرعت تتكلم؟ أرهفت السمع مهتاج الفؤاد، وتجلى لي أن ثمة صوتا ما أقربه شبها بوسوسة الزهر يتفتح للطل، كأنما سمعتها تقول: حتى متى وقوفك؟ اختلجت شفتاي أقول: لست أدري، ألم ترغب في صداقتي؟ إني في هذه اللحظة أشد رغبة. إذن تقدم وكن جسورا، ما فتئ الناس يذيعون عني ما ينفث الرعب في القلوب، وما زالوا يزعمون أني أرمي بهم في مهالك. ما أحلاها من مهالك! إني مصطحبتك إلى مجهول قصي قد لا تطيب به نفسا. حسبي أنك رائدة إليه، شد ما أنا شيق إلى اكتناه هذا المجهول في صحبتك. أسرع إذن إلي قبل أن يبدد الفجر متعة هذا اللقاء وتذيع أشعة الشمس سر تلك المناجات. بسطت ذراعيها الوضاءتين لي، فألفيتني مقبلا عليها مرتميا في حضنها، كما يقبل الفرخ على حضن أمه يلتمس الدفء والحنان. فطوقتني بذراعيها الفضيتين في ترفق وحنو، وما هي إلا أن أحسست بها تعلو بي عن أديم الأرض، وإذا بها تمضي بي صعدا تشق أجواز الفضاء، وهي تطلق في السماء دوي الظفر والانتصار. ذلك كان أول لقاء بيني وبين صديقتي الطائرة في رحلة الأولى إلى العالم الجديد.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: 46 دقيقة وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: البداية تبدأ من موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب جرحى بغارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة، 9 فلسطينيين أصيبوا بينهم طفل جراء قصف إسرائيلي كان استهدف منزل في مخيم الشاطئ غربي غزة بعد تهديد سكانه ومطالبتهم بإخلاءه. من العناوين الأخرى، السي آي إيه ترجح صمود إيران مدة أطول أمام الحصار البحري الأمريكي، وأيضا في نفس الموقع روسيا وأوكرانيا توافقان على هدنة أعلنها ترامب لثلاثة أيام. نمشي إلى موقع فرانس 24 باللغة العربية اللي تكتب واشنطن تحذف بند العقوبات والعمل العسكري من مشروع قرارها في الأمم المتحدة بشأن إيران، ومن نفس الموقع واشنطن تنتظر رد طهران على مقترحها وسط توتر عسكري في مضيق هرمز. أيضا السفير الفرنسي يعود إلى الجزائر تزامنا مع زيارة الوزيرة المنتدبة للجيوش لموقع مجازر ماي 1945. بعد 4 سنوات، لجنة حماية الصحفيين تطالب الولايات المتحدة بإعادة فتح التحقيق في مقتل شيرين أبو عقلة. نمشي إلى موقع BBC. ترامب يقول أنه يتوقع رد من إيران خلال ساعات على المقترح الأمريكي الأخير. وأيضا في نفس الموقع، شركات حصدت مليارات الدولارات من حرب إيران، والبحرين تسحب عضوية نواب انتقدوا إسقاط الجنسية رغم اعتذارهم للملك. نمشي إلى موقع سكاي نيوز باللغة العربية اللي بتكتب اليوم تقرير يقول أنه إسرائيل تحث أمريكا على ضرب بناء الطاقة الإيرانية. ومن نفس الموقع، مرشد الظل تفاصيل عن حياة مجتبى خامنائي المعزول والمصاب، كانوا هذم بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: 56 دقيقة، وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. تحية ليكم إذا كان خلطتوا تسمعوا فينا، وسلام عليكم إذا كان متجهين للخدمة وإلا للقراية. نقول لكم طريق السلامة للجميع، سيسر واحكم في ثنية وإن شاء الله ربي يوصلكم سالمين. بعد 8 دقائق من توا موجز أخبار 7، ونرجع لكم في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. خليكم معنا ما تبعدوش.
2: في إذاعة المنسير ديما سبور.
3: في إطار الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تتابعون انطلاقا من 4 لقاء النجم الساحلي والنادي البنزرتي. وفي إطار الدور النهائي لكأس تونس في كرة السلة، مواكبة للقاء الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي انطلاقا من 4:30 مع متابعة لحفل التتويج. لقاءات رياضية السبت انطلاقا من 2:30 بعد الزوال.

0: تمام السابعة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكدت الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي زهرة الليلي العمل على أحداث قطب متكامل للعلوم الفلاحية في ولاية سوسة، وأضافت على هامش الزيارة الميدانية التي أدها أمس وزير الفلاحة لمؤسسة خاصة بالبحث والتعليم الفلاحية أن معهد الزيتون فرع سوسة ضيق لا يتوفر على المخابر اللازمة، وتمت نقلته إلى المركز الجهوي للبحوث والبستنة والفلاحة للبيولوجية بالسحلينة، والذي بدوره يعاني من ضيق المساحة ونقص المخابر اللازمة. قرر مكتب مجلس نواب الشعب حالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام لمناقشته، ويتضمن المقترح 7 فصول من بينها فصول تنص على عقوبات سجنية تصل إلى 5 أعوام وخطايا مالية من 20,000 دينار إلى 100,000 دينار. تنظم الجمعية التونسية لطب الأطفال بالحمامات على امتداد 3 أيام المؤتمر 42 لطب الأطفال في المغرب العربي، والذي يعقد بالتزامن مع المؤتمر الوطني 36 لطب الأطفال. وأوضح رئيس الجمعية دكتور خالد المنيف أن المؤتمر يسجل حضور حوالي 950 مشاركة من عدة دول، ويناقش آخر المستجدات بخصوص الأمراض التنفسية ومرض السكري والأمراض الجرثومية لدى الأطفال. انطلقت الإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان في تنفيذ عمليات رقابة مشتركة تشمل طرقات ومختلف أسواق الدواب بالجهة، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى، وبهدف التصدي للممارسات الاحتكارية وتجديد الرقابة على المسالك التجارية لقطع الطريق أمام الوسطاء ومنع تلاعبهم بأسعار الأضاحي. في إطار تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني، أعلن البنك المركزي التونسي عن إطلاق العلامة الوطنية الموحدة للدفع عبر الهاتف الجوال تيمباي، وستعتمد لدى البنوك والبريد التونسي ومؤسسات الدفع لتصبح رمزا وطنيا موحدا لكل خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال في تونس. نفذ جيش الاحتلال الصهيوني أكثر من 40 غارة على بلدات جنوبي لبنان، أدت إلى استشهاد 11 شخصا ونحو 20 مصابا، بالإضافة إلى أوامر إخلال 7 بلدات لبنانية شمالي نهر الليطاني. في المقابل نشر حزب الله تفاصيل عن عمليات استهدافه لقوات الاحتلال الصهيونية في أكثر من 13 موقعا مختلفا. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام 7:30 وعناوين نشرة 8.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

عسلامة الناس مي فادي. اليوم اش نحكي لكم على الفوت ملي انا صغير نحب الكرة وديما نلعب فيها وغرامي بدا ملي انا عمري 4 سنين بديت في اكاديمية البحبة والنقرة باش تكون حتى مش من قوة صعوبات في الوصول. وبعديك يا عام ستير جمعيتي وشوية بشوية وليت نلعب معناتها من اللول أساسي كل شيء باهي فيها الفوت تدور لك الدم بتاعك ومعناتها ديما تجري ولازمك تتعب وديما تجري باش معناتها صحتك تقعد لاباس وتاكل حاجات باهين وتشقعد ديما لاباس. وفوت لازمك عندها زادة قواعد لازمك تاكل بالقدي وزادة ترقد بكري وكل شيء الحاجة الباهية اللي معناتها لازمك تلتزم بالقواعد نتاعها تولي ترقد بكري وتاكل ماكلة منظمة. هي رياضة الفوت تكون 11 لاعب واحد في الجول وعشرة يلعبوا في التيران يلعبوا بالضحيدة ومعناتها فما قوانين مثلا كي واحد يمس الكرة تجي عند الفريق الآخر مثلا كي واحد مثلا يمسها بيديه ياخو انفار باش ما عادش يمسها بيديه باش معناتها الحكم يحذروا منها باش ما عادش يمسها بيديه معناتها يولي يلتزم اكثر خاطر كان خفي انفار اخر ومسها بيديه معناتها يخلص تغطية وما يلعبش يخرج من التيران وما يلعبش الماتش الجاي. نهاركم مبروك.

سمر عينك تحرق ما قسى عليا يا سمر عينك تحرق ما قسى عليا النظرة منها تبرق نجر حربية من نظرة قلبي تمسك مهان عليا من نظرة قلبي تمسك مهان عليا يا سمر قولي ابدا ابدا

سكن الخيمة ما احنا قدك في العباية وعندك تبسيمة فجرها ملوش نهاية.

كريمة وقلبك ليه قاسي عليا هسمرة قولي هسمرة قولي هسمرة قولي قولي هسمرة قولي هسمرة قولي.

17 دقيقة، مرحبا بكم وشكرا على الاستماع. هذه بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 9 ماي 2026. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين. هذه ساعتنا الثانية، ومن المفترض أن اليوم الوقاية هذايا وقاية فقرة عيشة أحلى، لكن للأسف أيضا اليوم تتغيب علينا زهرة القفصي لأسباب

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملامي.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكي على هشاشة العظام. هو مرض صامت حتى حدوث أو الكسرة. شنو هي المسببات وشنو طرق الوقاية؟ نبدأ بالمسببات. أول حاجة هو التقدم في السن، انقطاع الدورة الشهرية في سن مبكرة لدى المرأة، قلة الحركة، نقص في الكالسيوم، نقص في الفيتامين دي، التدخين، أمراض مزمنة كما أمراض المفاصل، فما أدوية زادة نستعملوهم بطريقة طويلة الأمد كما الكورتيزون أو دواء المسوس ينجموا يسببوا هشاشة العظام. بالنسبة لطرق الوقاية ننصحكم بالمشي، الحركة بطريقة متواصلة حتى لكبار السن، نظام غذائي سليم فيستو برشا كالسيوم وفيتامين دي. بالنسبة لكبار السن تأمين المنزل لتفادي خطر السقوط، معهم ما فيها باس نجم نستعملوا معدات تساعدنا في المشي للحفاظ على سلامتنا. مع تحيات دكتورة ريم جراس.
0: دقيقة صحة.
2: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى جولة مع عناوين نشرة الثامنة. الإدارة العامة لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي تعمل على أحداث قطب متكامل للعلوم الفلاحية في ولاية سوسة. المجموع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يحدد السعر المرجعي لأضاحي العيد بالنقاط المنظمة. وأخصائي علم الفيروسات محجوب العون يؤكد أن الفيروس سانتا لا يمثل أو لا ينتقل بين البشر. هذه العناوين وغيرها من الأخبار تأتيكم بأكثر تفاصيل في تمام الثامنة صباحا مع أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم.
3: في إذاعة المنسير ديما سبور.
4: في إطار الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تتابعون انطلاقا من الرابعة لقاء النجم الساحلي والنادي البنزرتي. وفي إطار الدور النهائي لكأس تونس في كرة السلة مواكبة للقاء الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي انطلاقا من الرابعة والنصف مع متابعة لحفل التتويج. لقاءات رياضية السبت انطلاقا من الثانية والنصف بعد الزوال.
5: زريبة صوف زهوان على الموجة 104.7
6: 104.7.

صباح النور، تحية رياضية في أول مواد رياضية الموجية إذاعة المنسير. البداية بالدفعة الأولى من الجولة قبل الأخيرة برابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. سجلنا انتصار مستقبل سليمان أمام المستقبل الذي بيجابس بهدف مقابل صفر، ورغم الانتصار هذا ينزل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بعد انتصار الشيبي والقيلوني وانتصار الأولمبي الباجي. هدف مستقبل سليمان مبكر ديارة في دقيقة 43، أولمبي الباجي حقق انتصار أمام شبيبة العمران، انتصار صعب لكن مهم. شريف كامارا في دقيقة 45 افتتح النتيجة للأولمبي الباجي، ثم بلام قلنا معدل النتيجة للمستقبل سليمان في دقيقة 69، وإسلام شلغوبي من ضربة جزاء أعطى الانتصار الأولمبي الباجي في دقيقة 75. ضربة جزاء أيضا في ملعب حمد العواني بالقيروان في دقيقة 90 زيد 7 أمام فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. بانغالي سيسي يسجل الهدف الأول لإغالة الحارس عبد السلام من الحلاوي مع إقصاء فابريز زيجي لعب الاتحاد المنستيري في دقيقة 99. مباراة انتهت بالتعادل 0 مقابل 0، مباراة الملعب التونسي واتحاد بنقردان مع إقصاء لعب وائل الصالحي لعب اتحاد بنقردان في دقيقة 78. نحكي على المباراة اليوم، مباراة شكلية مستقبل يدي بالمارسة النادي الصفاقسي بداية الحكم باسم بلعيد وحكم الفار وليد المنصري، نجم السياح النادي بنزرتي الحكم حسام بن ساسي وحكم الفار أمين العيادي، ترجي الريس نجم تلوي الحكم عبد الحميد بدر الدين وحكم الفار خليل الجري، وغدوة ديربي العاصمة بين الترجي والنادي الإفريقي بداية الحكم من النمساوي كريستيان وحكم الفار من النمسا هارتلاند. نذكركم بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى والترتيب، الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم أكيد في انتظار استكمال الجولة. بالنسبة للترجي النادي الإفريقي في المركز الأول 62 نقطة، بعيد على الترجي زوز نقاط 60 نقطة، نادي الصفاقسي 56 نقطة، الملعب التونسي 45 نقطة في المركز الرابع، والملعب التونسي ضمن بصفة رسمية المركز الرابع. الاتحاد الرياضي المنستيري في المركز الخامس 42 نقطة، وإذا يتساووا زوز فرق في نفس الترتيب يعني انتصار في الجولة الأخيرة الاتحاد المنستيري وملعب التونسي الأفضلية للملعب التونسي. ثم النجم تلوي 39 نقطة، النجم الساحلي 38 نقطة في المركز السابع، ثم فريق ترجي جرجيس والشبيبة العمران واتحاد بنقردان 35 نقطة، المستقبل الذي بالمرسى 34 نقطة في المركز 12، النادي البنزرتي 33 نقطة في المركز 12، ثم الأولمبي الباجي 31 نقطة في المركز 13، شبيبة القيروانية 30 نقطة. زوز فرق هذه معنية بالنزول للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والجولة الأخيرة باش تكون حاسمة. الأولمبي الباجي باش يكون في ملعب رادس ضد فريق النادي الإفريقي، وشبيبة القيروانية باش تكون في ملعب المتلوي ضد فريق نجم المتلوي. في المقابل مركز 15 المستقبل سليمان 27 نقطة، نزل بصفة رسمية رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. مستقبل يدي بجابس أيضا كان نزل منذ جولة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نحكي على فريق النجم الساحلي، وانعقدت الجلسة العام العادية للنجم الساحلي للموسم 24-25 وتخص فترة زبير بيا، سجلت مجموع الإيرادات للفترة تقريبا 15,636,000 دينار في المقابل مجموع المصاريف للفترة 15 مليار فاصل 200 مليون. وبالنسبة للمجموعة الالتزامات الجارية خلال الفترة 24 حتى لل 25 من 1/7/24 حتى 30/6/25 تقريبا 105 مليار، يعني ديون النجم الرياضي الساحلي 105 مليار، من بينهم 53 مليار تخص الرئيس السابق رضا شرف الدين. في كرة اليد، الترجي أول المترشحين للدور النصف النهائي للكأس تونس لكرة اليد بعد إزاحة فريق النجم الساحلي 28 مقابل 19 اليوم لموعد بقية المباريات. بعث بني خير النادي الإفريقي، الملعب التونسي نادي سقيت الزيت، جامعة حمامات سبورتينغ مكنين، كل المباريات الساعة 4. في كرة الطائرة، اليوم الموعد مع المباراة الثانية للدور النصف النهائي لكأس تونس بعد من حجز النجم الساحلي الفوز والترشح للدور النهائي من مولدية بوسالم 3 أشواط بدون رد. اليوم الموعد مع مباراة الثانية بين ترجي والنادي الرياضي الصفاقسي.
والختام بكرة السلة اليوم ختام الموعد مع الكأس تونس لكرة السلة انطلاقا من الساعة الواحدة. نادي كرة السلة جمعية النسائية بالجمال ضد النادي الصفاقسي الساعة الواحدة الدور النهائي للكبريات والأكابر الساعة الرابعة ونصف المباراة الاتحاد الرياضي المنستيري النادي الإفريقي. نهاية سبورانفو نشارككم السعد الأيام، نرجعكم محمد كامل معكم بشار الصباح، إلى اللقاء.

0: محمد الجاموسي نرجع لها بعد شوية، لكن خلينا نواصلوا مع أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سيانيس السطوري. صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح الفل والياسمين سي محمد، تحية ليك والأوفية إذاعة منسفير.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. هتخل ناخذ فكرة على أحوال طقسنا إن شاء الله اليوم كيفاش باش يكون، وفكرة على نهاية الأسبوع.
1: وهو كذلك طقس اليوم باش يكون عموما مغيم جزئيا بأغلب المناطق، إلى أحيانا كثيفة سحب بالجهات الغربية للشمال والوسط، مع أمطار ضعيفة ومتفرقة تتفرع أثناء الليل نحو الجهات الشرقية للشمال، ممكن حتى تكتسي صبغة رعدية قرب السواحل الشمالية، لكن ديما نحكيو على أمطار عموما باش تكون ضعيفة. بالنسبة لعنصر الريح اليوم يكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وبالمرتفعات، خاصة بالجنوب الغربي وين تكون مثيرة للرمال والأتربة، معتدلة في بقية الجهات. بالنسبة للبحر عموما مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بمنطقة سيرات، ودرجة الحرارة تتواصل في ارتفاعها طفيف، تتراوح القصوى بين 22 و 25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 26 و 31 درجة ببقية الجهات، ما عدا بالجنوب الغربي تكون بين 32 و 36 درجة، وممكن توصل حتى إلى 41 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة للأيامات القادمة من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء، طقس مش يكون عموما قليل السحب إلى مغيم جزئيا بأغلب المناطق. يوم الغد الريح تنتقل من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، بالتالي مش نحسوا انخفاض طفيف في درجات الحرارة، خاصة في جهات الشمال الغربي نجم نقوله تكون الحرارة في استقرار في بقية المناطق. بالنسبة للبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب يوم الغد بالسواحل الشرقية، متموج بالشمال، ثم يصبح البحر متموج يومي الاثنين والثلاثاء على كامل الشريط الساحلي. درجة الحرارة ترجع ترتفع مجددا يوم الاثنين مع انتقال الطيارات من القطاع الجنوبي، ثم ترجع مجددا للانخفاض على كامل البلاد بداية من يوم الثلاثاء. هذا طقسنا سي محمد اليوم والأيام القادمة، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: شكرا ليك سي أنيس، تحياتنا ليك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:51 دقيقة بعد أقل من دريجين موعدكم مع نشرة أخبار 8، ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات. خليكم معنا ما تبعدوش.
2: هسمر عينك تحرق ما قس عليا، هسمر عينك تحرق ما قس عليا، النظرة منها تبرق نجر حربية، من نظرة قلبي تمسك مهن عليا، من نظرة قلبي تمسك مهن عليا، هسمر قولي ابدا ابدا ابدا.

مسكنا الخيمة ما احنا قدك في العباية وعندك تبسيمة فجرها ملوش نهاية.

كريمة وقلبك ليه قاسي عليا هسمرة قولي هسمرة قولي هسمرة قولي قولي هسمرة قولي هسمرة قولي.

0: صيادة لمطة بحجر علموجة 95.7
1: يوميا من العشرة نصف النهار مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم
2: يوميا. احنا في خدمتكم.
1: عناوين تقدم المعلومة الاستشارة وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الإمتاع.

0: تمام 8 صباحا على موجات إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في نشرة الأنباء، هذه عناوينها. قريبا إحداث قطب متكامل للعلوم الفلاحية في ولاية سوسة. انطلاقا من 18 من هذا الشهر اعتماد سعر مرجعي لأضاحي العيد بالنقاط المنظمة. أستاذ في علم الفيروسات يؤكد أن خطر انتشار فيروس هانتا منخفض جدا ولا ينتقل بين البشر. إلى تفاصيل النشرة، قالت الرئيس المدير العام لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي زهرة الليلية إن الإدارة تعمل على إحداث قطب متكامل للعلوم الفلاحية في ولاية سوسة، وأوضحت على هامش الزيارة الميدانية التي أدها أمس وزير الفلاحة إلى مؤسسات خاصة بالبحث والتعليم العالي الفلاحي، أوضحت أن معهد الزيتون فرع سوسة ضيق ولا يتوفر على المخابر اللازمة، وتم نقله إلى المركز الجهوي للبحوث والبستنة والفلاحة البيولوجية بالسحلينة الذي يعاني بدوره من ضيق المساحة ونقص المخابر اللازمة.
2: المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية اللي هو يتبع مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي واللي عنده محطة تجارب في الساحلية. محطة التجارب هذية دونك عملنا لها زيارة وهي قبلت معهد بحوث البيطرية اللي هو في سوسة، والفرع متاع سوسة ولا أي للسقوط، حولناه بصفة وقتية في محطة التجارب متاع الساحلية على خاطر لازمنا نلقاو حل جذري لليرفت تاع البحوث في الطب البيطري اللي يلزمها تكون قريبة من اللي سير ديها، خاطر هي محطة سوسة تخدم على ولاية سوسة ولاية كوستير ولاية مهدية ولاية القروان والقسرين. كي تبدأ فما مشاكل تاع صحة حيوانية يتوجهوا لهم لكل التحاليل.
0: أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عن اعتماد سعر مرجعي للأضاحي، كما دعا كافة المواطنين إلى توجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. المكلف بتسيير المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنيس سويسي وأكثر تفاصيل.
3: تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي. الأسعار هي بالنسبة للأضاحي اللي يقل أوزانها عن 45 كيلوغرام حي باش تكون في حدود 27 دينار كيلوغرام حي، بالنسبة للأضاحي اللي تتراوح وزانها من 45 إلى 65 كيلوغرام حي باش تكون الأسعار المرجعية للتدخل في حدود 25 دينار و 800 للدينار كيلوغرام حي، وبالنسبة للأضاحي اللي فوق أكثر من 65 دينار كيلوغرام حي باش تكون الأسعار في 23 دينار و 800 للدينار كيلوغرام حي. كل برنامج هذا إن شاء الله ويقع الفتح متاعه بداية من 18 ماي 2026. ندعو كافة المربين والهياكل المهنية في المشاركة بالكمية الكبيرة وبالكثافة في نقاط البيع المنظمة، حتى كافة المواطنين باش يكونوا يتوجهوا لاقتناء الأضاحي هذه بأسعار مرجعية للاستئناس بها، راهي هذه أسعار مرجعية للاستئناس بها في بقية نقاط البيع الأخرى، وتكون أسعار معناها شفافة وتكون من المنتج إلى المستهلك وخاضعة للمراقبة والمراقبة الصحية والمراقبة التجارية إن شاء الله.
0: صدق أعضاء المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب على البرامج الإشهارية والترويجية للمؤسسات بعنوان السنة الحالية، وذلك خلال الاجتماع 35 للمجلس المنعقد أمس بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة صلاح الزواري. وتهدف المصادقة إلى دعم مجهودات المؤسسات الناشطة في إنتاج وتصدير زيت الزيتون المعلب وتعزيز تموقع زيت الزيتون في الأسواق التقليدية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية الواعدة على غرار كندا والولايات المتحدة وأسواق الخليج العربية والصين وسوريا والبرازيل. وسجلت صادرات زيت الزيتون المعلب إلى موفى مارس الماضي ارتفاعا ب 69% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية، إذ بلغت قيمتها 340 مليون دينار. في موضوع آخر، أكد الأخصائي في علم الفيروسات محجوب العون أن فيروس هانتا ينتقل إلى الإنسان عن طريق القوارض وليس من شخص إلى شخص آخر، مشددا على أن تسجيل حالات إصابة في العالم لا يعتبر وباء.
4: ينتقل عن طريق القوارض. القوارض هي حامل الفيروس، ما تمرضش به لكن يتواجد الفيروس في الغبرة اللي تتواجد في الفضاءات اللي عايش فيها. تنتقل الإنسان وقت يستنشق وياخذك الهواء ذاك يدخل الجسم والفيروس يضعف ويعطي حالتين من الأمراض الممكنة، تم اللي عندها علاقة بالجهاز التنفسي، وتم حالات أخرى تقام تخانة كبيرة وتتبعها نتيجة إيموراجي. الفيروس هذا تواجد الأكثر في آسيا خاصة في الصين وكوريا، لكن موجود كذلك دول أخرى. الفيروس ما ينتقلش من الإنسان للإنسان، وبالتالي ما هوش قادر باش يعمل انتشار وبائي، حاجة ننشر لها لما فيش تلقيح خاصة به لحد الآن.
0: تتواصل اليوم في مدينة الحمامات فعاليات المؤتمر 42 لطب الأطفال في المغرب العربي الذي انطلق أمس ويعقد بالتزامن مع المؤتمر الوطني 36 لطب الأطفال. وأوضح رئيس الجمعية التونسية لطب الأطفال الدكتور خالد المنيفة أن المؤتمر يسجل حضور حوالي 950 مشاركا من عدة دول، ويناقش آخر المستجدات بخصوص الأمراض التنفسية ومرض السكري والأمراض الجرثومية لدى الأطفال.
5: نسجلوا 58 مشارك في المؤتمر هذا اللي هو عدد كبير ياسر. هذا من كل خلي مؤتمر غني بالإكسبير، خلي فرصة باش أتعاون جنوب جنوب كولابوراسيون سود سود، أعطي ثمارها عن طريق المحاضرات اللي نعملوها ونلقاو حلول تخص اللي يعيش في شمال إفريقيا حتى في إفريقيا. أهم المواضيع اللي طرحناها واللي مشي توقع المعالجة نتاعها هم الطبيب الأطفال اللي يباشر في المستشفيات ولا حتى يباشر في العيادات نتاعو، أما الأمراض التنفسية كالجهاز التنفسي وأمراض السكري وأمراض الجرثومية. أمراض الجرثومية تم جديد كبير ياسر في مضادات الحيوية بالطريقة استعمالها. أمراض السكري تم جديد ياسر على مستوى الأنسولين، كيفاش نعطيه الأنسولين، بنكرياس اللي هو ينتج الأنسولين كيفاش يوقع تفادي الأنسولينس متاعه، طريقة تكون أقرب قاعد يتوجد في بنادم معناتها بصفة طبيعية. هذا كل حاجات جديدة ياسر قاعدة تصير في العالم أثناءها بعضها ياسر كيفاش تبقوها عند صغير موجود في بلدان كما نتاعنا احنا، وكيفاش تحطها على أرض الواقع اللي ما هوش حاجة إيفيدونت في الوقت الحالي.
0: في الأنباء الدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم رداً من إيران على المقترح الأمريكي، بينما أعرب وزير الخارجية ماركو روبيو عن أمله في أن يفتح الرد الإيراني المنتظر الباب أمام مفاوضات جادة. من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد إيران على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدرس، موضحاً أن بلاده لا تهتم بالمهال الزمنية والإنذارات. وفي التطورات على الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات عسكرية للجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان، كما قصف قاعدتي ميرون وشراغ شمال الأراضي المحتلة، وجاء ذلك إثر تصاعد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان حيث خلفت حوالي 30 قتيلاً. نهاية نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. انطلاقا من 18 من مايو الحالي اعتماد سعر مرجعي لأضاحي العيد بالنقاط المنظمة. أستاذ في علم الفيروسات يؤكد أن خطر انتشار فيروس هانتا منخفض جدا ولا ينتقل بين البشر. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. مع أجمل تحية حسام قدرية أحمد العساوي ونصير السكلي بشار صباح، تتواصل مع محمد بيار. إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. إذاعة المنستير.
7: برامجنا منكم وإليكم.
8: منكم وإليكم.
9: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير في رحاب النظر. برامجنا بيكم وإليكم.

0: 8:15 دقيقة، مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. نبدأها كما العادة بفقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق،
2: خبر وتعليق.
0: كالعادة ينضم لي في التحليل والتعليق على الأخبار الدكتور مازري طبخة. صباح النور، مرحبا بك.
3: صباح الخير أخوي محمد، صباح الخير سادة المستمعين وكامل الفريق العامل معك المصباح.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. موضوعنا اليوم عقوبات سجنية ومالية لمنع الغش في الامتحانات والمناظرات. العنوان يخوف، جاءت نعطيكم شنو التفاصيل. مكتب مجلس نواب الشعب اللي كان انعقد نهار الخميس قرر إحالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية لجنة التشريع العام للمناقشة متاعه. والمقترح هذا يتضمن 7.5 فصول. الفصل الأول على أنه قانون يهدف لمجابهة وردع مختلف أساليب الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات. الفصل الثاني ينص على أنه بغض النظر عن التراتيب والتشريعات سارية المفعول تنطبق أحكام القانون هذا على الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية. والفصل الثالث يعد غشا كل فعل أو محاولة يقصد بها تأثير في نتائج الامتحانات. وبالنسبة للعقوبات التنصيص عليها تم في الفصل الخامس، يعاقب بالسجن مدة عام إلى 5 أعوام وخطية مالية من 20,000 دينار إلى 100,000 دينار كل من نظم أو هيئة أو مول عملية ترمي إلى ارتكاب الغش أو تسهيله. خلينا ناخذ الفكرة مع وإلا ضد أنه تكون فما عقوبات سجنية لمنع الغش.
3: هو في الحقيقة أنا واحد من الناس كنت ضد بليتو العقوبات السجنية سنوات الوراء، ولكن اليوم أنا معاه 100%، لأنه العملية أصبحت منظمة بطريقة مخيفة جدا. راهو ما نحكيوش برب جوست أنتي بارانتيز، ما نحكيوش جوست على الغش في البكالوريا والغش في البكالوريا والغش حتى في الجامعات وفي الحصول على الشهائد النهائية هذيك. وعلاش أنا أعتبره أنه حتى الشهائد المزورة مش فقط اللي تم تزويرها معنا على أساس مش موجودة، ولكن الشهائد الموجودة ولكن موجودة بفعل عملية غش. المهم أنا مع تجديد العقوبات السجنية، أولا اللي هي الطريقة أولا معمول بها في كل الدول اللي تعاني وعى ظاهرة الغش من ظاهرة تونسية ظاهرة كونية، إضافة إلى أنه عملية الغش في تونس للأسف كما دول أخرى أصبحت عملية منظمة، والتلميذ أصبح فقط فرد من هالمنظومة هذه ككل. معناه صحيح هو المستفيد من النتيجة، ولكن هو عنصر من العناصر التي تكون هالشبكة هذه. وأعتقد أنه ولا بليتو هو أصبح هو الحريف، هو الكليو، وفما شبكة كاملة فيها. معناها ما نحبش تو كان نعطي اسم، معناها توصيفات يقولوا يتهم في الجسم الفلاني وفلتاني، ولكن أصبحت شبكة
0: نعطيه الويكاند لباس
3: يرحم وجهك، حطش كل ويكاند يعملوا في حفلة يعني أسيلو. عاد قلت لك أنه عمليات الغش أصبحت طريقة منظمة، وفما شبكات معروفة حتى سيدي، معناها معروفة عند الأطراف التي تبحث، فما فلان فما فلتان امشي البلاصة الفلانية تلقى شكون يقوم بعملية الغش هذه. دوك أعتقد أنه إجابة على سؤالك أنا مع تجديد العقوبة هذه.
0: هو يظهر لي حسب ما فهمت من المقترح مش العقوبات مش للتلميذ، يظهر لي
3: هو من بين الأطراف اللي موجودة التلميذ. هو إيش أقول لك كيفاش تم عملية المراقبة؟ شوف أنا أعتقد أنه من بين الأسباب، هات نرجع شوية للعقوبات بعد شوية، ولكن من بين الأسباب التي تؤدي لعملية الغش بالطبيعة التحايل على القانون واستعمال الأساليب الوسائل المتطورة اكسترا. ولكن هي كيفاش تم عملية الغش؟ العنصر الأساسي في عملية المراقبة هو المراقب، الأستاذ والأستاذ اللي موجودين في القسم. هات نتحدث على مناظرة البكالوريا، راهو الإجراءات اللي تم داخل مراكز الامتحان، راهو معنى أنا كشخص شاركت في العملية هذه، راهم معناها قواعد صارمة جدا. وبالنسبة للمراقب ونقوم بكل العمليات الضرورية باش نعاولوا على الأقل نوفروا ظروف طيبة لإجراء الامتحان. الآن أنا كمراقب السؤال اللي يطرح، أنا كأستاذ

0: قوم بالعملية الغش الإلكتروني راهو كي السارق في يده الشمعة سامحني في الكلمة تنجم تفيق به، ولكن يجب تكون عندك بعض الآليات للقيام بذلك. هذا واحد من الأشياء التي يمكن توفيرها، ولكن زاد النجم كيف بعض برشا الدول الأخرى عملية قطع الإنترنت كريمة، ولو أن فيها ممكن تأثير على الناس المنتصبة حول المؤسسات هذيك وتخدم على روحها بالإنترنت، ولكن حاجة ضرورية. وقصوا الإنترنت مش نجيبوا في عهد أحد الوزراء، معناها جاب السيد باش يمنى شي اسمه، جاب برشا أجهزة متاع غش متاع تشويش لكن تمش استعمالها، وأون بلوس أون بلوس هو حتى يستعملوا ويبدأوا يستعملوا فيهم الأجهزة هذيك، وبالرغم من هذا تصير عملية الغش. دوك أعتقد قطع الإنترنت حاجة ضرورية. حاجة أخرى الكشف عن المعادن، لأنه لجأ لعمليات الغش الإلكتروني خاصة بالليزيكوتور يستعملوا فيها معناها دي سيركوي إلكتريك فيها معادن، دوك النجم يستعملوا أجهزة الكشف على المعادن. الآن توا أصبح الاستعمال الغش في استعمال تشات جي بي تي وجيميني اكسترا، هذا فما بعض الدول التي أصبحت تعتمد أسئلة تحتاج إلى تحليل ونقاش اكسترا، ماهوش أسئلة من ناحية تحل الكواسيون هذه ولا حاجة. دوك أغزر في الأخر الغش موجود في كل الدول، احنا في تونس قاعدين نعانيو فيه لانه نعرفوا قيمه البكالوريا، والبكالوريا تعتبر كفيزا بالنسبه للتونسي، شهاده البكالوريا عباره على فيزا، فيزا علميه نجم يتنقل فيها في برشا دول. احنا في برشا صفحات انا من الناس نبدا من فريمون محموس قال الاخر كي نبدا نشوف الصباح بكري كيفاش خرجوا راهي الورقه هذيك نتاع الامتحان ما تنجمش تخرج الا من داخل قاعه الامتحان، من داخل بيرو المدير ما تنجمش، من خاطر الملف الانفلوب يجي معمول الشمع الأحمر ولاو بالشمع ويتحل قدام التلميذ باش التلاميذ يكونوا بروف قدام انه جي مسكر. ولكن عملية الغش التصوير يصير، علاش ما نعملوش كاميرات مراقبة داخل القاعات على الأقل تعاون، راهو تحليل حتى السلوك نتاع التلميذ تخليه تنجم تفيق بيه عنده عملية غش إلكتروني ولا لا. دوك أعتقد لكن الأخطر في الأمر هي أصبحت جريمة منظمة، ولهنا أنا أتفق مع السادة النواب اللي قدموا مقترح في تشديد العقوبة لأنه أصبحت جريمة منظمة بيتم معنى الكلمة.
1: يقول باش نحكيو على العقوبات، عقوبات توصل الخمس سنين وخطايا مالية توصل ل100,000 دينار.
0: ولا هو قلت لك علاش لازم عقوبات منظمه، لانه عقوبات مشدده بليتو لانه اصبحت جريمه منظمه وفيها برشا اطراف، من الشخص اللي يبدا يصطاد في التلمذات، من الشخص اللي قاعد يصلح، من الشخص اللي قاعد يعدي يعمل ترانسميسيون اكسترا، واللي يوفر في الاجهزه، والاجهزه هذه قاعده تدخل بطريقه غير قانون مشروعه تدخل لتونس الاجهزه بتاع الغش. وسمعنا قداش مره وزاره الداخليه معناها تفكك بعض العصابات اللي قاعده تروج في الاجهزه هذه. دوك موجود، ولكن اعتقد وأنه في بعض الأحيان احنا العاطفة تخونا شوية عند قدوم الامتحانات الوطنية وخاصة البكالوريا. نعرف الناس كل تتجند باش التلمذات ينجموا يعديوا الامتحان في ظروف نفسية طيبة، ونعرف وأنا شخص خبرت هذا ونعرف الضغط الكبير المسلط على التلامذة خاصة في وقت البكالوريا. دوك العاطفة تغلبنا أكثر منه وننسى شوية هالشبكات المنظمة اللي بعد نفيقوا بعد ما تتعداوا من العاطفة هذه نفيقوا بالتأثير اللي قاعدين يعملوا فيه. فراه في بعض الاماكن فما اشخاص معروفين باسمهم، وفما راهو بعض السكولات، سكوله ماهوش ني سكوله، هي بنايه تعمل دروس خصوصيه بطريقه غير منظمه. في بعض البلايص فما بنايات تعطي دروس خصوصيه معروفين باسم الشخص ويمشيوا له بالذمه، يسربي الخدمه هذه سامحني في الكلمه ويمشيوا له بالذمه. دوك اعتقد انه التطبيق القانون يجب ان يكون على قدم وساق، باش على الاقل نعملوا حتى بعض الحملات الاستباقيه، ولكن باش ما نكبروش، باش نكبروا، باش ما نحطوش روحنا زاد كيف في في في وضع ممكن ضغط كبير. راهو عمليه الغش موجوده في كامل العالم، في اكبر الدول، بو في الصين يصلح تستعملوا الدرون يظهر لي هكا الناس تعرف، احنا في تونس في داخل المؤسسات التربويه نتاعنا نحاول نوفروا كل شيء للتلامذه حتى من الجوي والحاجات الحلوه نوفروا لهم، ولكن زاد كيف يلزمنا نفيقوا، وانه تلامذتنا حتى هذوما اللي قاعدين يقوموا بعمليه الغش تلامذتنا راهم ضحايا نتاع الشبكات هذه الاجراميه اللي هي تستهدفهم باش على الاقل تحقق ارباح كبيره. بطبيعة في الاخر التلميذ هو اللي باش يضر، سواء كان مش باش ينجح او باش يتشد، وبعد لوج على الشبكات هذه كيفاش نجم تحصل عليها. دوك اعتقد دوله قويه يجب ان تنفذ القانون، مشروع نحيي عليه الساده النواب اللي قدموه، ولكن الاهم من ذلك انه تبقى العين محلوله لتطبيق القانون.
1: واضح، شكرا لك دكتور، يعطيك الصحه، نهايه اسبوع سعيده، وان شاء الله الموعد يتجدد معك نهار الاثنين 8:25. ما زلنا مواصلين معكم في بشائر الصباح حتى 9:00. تحياتنا لكم وين ما كنتم موجودين.

0: الثامنة والنصف صباحا على موجات إذاعة المنسير، أهلا بكم في الجولة اليومية بين الصحف الأوطانية الصادرة اليوم. البداية بجريدة الصباح: قادرة على خلق مواطن شغل وضمان دخل لربات البيوت، تثمين النفايات المنزلية ذهب مهدور داخل المصبات. تحت هذا العنوان كتبت جريدة الصباح اليوم بأن النفايات العضوية تشكل حوالي 60% من النفايات المنزلية، وتنتج تونس سنويا بين 3.5 و 4 ملايين طن من النفايات المنزلية وفق آخر معطيات صادرة عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. وإعادة تثمينها ورسكلتها أصبحت اليوم من الخطوات التي يمكن أن تنقل مشكل الفضلات من عبء بيئي يثقل كاهل البلديات والمصبات المراقبة إلى مورد اقتصادي قابل للتثمين وخلق مواطن شغل، فيكفي تنزيله في إطار مقاربة جديدة تقوم على الاقتصاد الدائري حتى تنتقل من موقع الفضلات في نهاية دورة الاستهلاك إلى بداية دورة إنتاج جديدة. ومن المواضيع الأخرى في جريدة الصباح: موضوع التداوي الذاتي والحميات عن طريق الفيسبوك، وصفات وخلطات وحميات تعمق الأزمة، التداوي الذاتي ملاذ التونسي وخطر محدق بالصحة العامة. فقد حذرت وزارة الصحة من اتباع الأنظمة الغذائية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الحقيقة لا تعد أنظمة الرجيم والحميات المنشورة على الفيسبوك بمفردها الخطر الوحيد الذي يهدد الصحة العامة، بل يوجد انتشار واسع لعديد الصفحات، ومن يدعون التخصص في مجالات التداوي بالأعشاب يقدمون قائمات متنوعة من الخلطات لعلاج عديد الأمراض كالسكري وضغط الدم والغدة، إلى جانب علاج مشاكل الشعر والبشرة. وشهدت هذه الصفحات والوصفات رواجا وإقبالا يعمقان أزمة التداوي الذاتي المنتشرة بشكل لافت، حيث يقبل عليها عديد التونسيين من خلال التوجه مباشرة إلى الصيدلية لاقتناء الأدوية المضادات الحيوية والمكملات الغذائية دون وصفة طبية. واليوم تنضف وجهة جديدة للتداوي الذاتي لدى تونسية، هي مواقع التواصل الاجتماعي. جريدة الصحافة طرحت موضوع العقارات الدولية التي قالت إنها ثروة تونس المؤجلة بين التعطيل والاستثمار. ففي كل مدينة تونسية تقريبا هناك بناية مغلقة منذ عقود، أرض مهملة خلف سور متآكل، أو عقار يتنازع عليه الملفات أكثر مما يسكنه البشر. تلك ليست مجرد أملاك بلا وظيفة، بل صورة مكثفة عن واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في تونس: الأملاك الدولية. وكشف مدير عام الشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية نجم الدين نوار حول سعي الوزارة إلى تثمين العقارات الدولية وجعلها دافعة للاستثمار والتنمية. هذا الملف يعود إلى الواجهة من جديد، لك السؤال الذي يفرض نفسه لا يتعلق فقط بالنوايا، بل بما إذا كانت تونس قادرة على هذه المرة على الانتقال من إدارة العقار إلى صناعة الثروة منه. فالأملاك الدولية في تونس ليست مسألة تقنية بسيطة، بل هي تراكم تاريخي من المصادرات والإرث الاستثماري والتداخل بين القانون والسياسة، ثم سنوات طويلة من التسويات الجزئية التي عالجت بعض التفاصيل وتركت أصل المشكلة قائما. فالأرض التي تبقى مغلقة تصبح عبئا، أما حين تدخل في الدورة الاقتصادية فإنها تتحول إلى شغل وسكن وسياحة وتنمية، وهنا فقط يصبح العقار الدولي ثروة حقيقية. نهاية هذا الموعد مع الصحف، نلقاكم بإذن الله في موجز الساعة 9. إلى اللقاء.
1: في إذاعة المنسير ديما سبور.
2: في إطار الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تتابعون انطلاقا من الرابعة لقاء النجم الساحلي والنادي البنزرتي. وفي إطار الدور النهائي لكأس تونس في كرة السلة، مواكبة للقاء الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي انطلاقا من الرابعة والنصف، مع متابعة لحفل التتويج. لقاءات رياضية السبت انطلاقا من الثانية والنصف بعد الزوال.

0: 8:43 دقيقة، مازلنا معكم في بشائر الصباح حتى التسعة، ونمشيو إلى أسعار السوق. كما كنا هرسبت ناخذوا فكرة على الأسعار في المنستير. معنا كالعادة سي محمد البواب، صباح النور.
1: صباح الخيرات، مرحبا بك محمد، مرحبا بكل السادة المستمعين على أمواج إذاعة المنستير. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده في هذا اليوم الجديد من أيام المباركة، إن شاء الله ربي عم الخير والبركة. ولو أنه كما قلت يا محمد على مستوى الإنتاج وعلى مستوى أسماك غياب نوعا ما استغلتوا الدواجن، اللي بيع الدواجن بارتفاع الأسعار، شفنا يعني فرق كبير بالأسبوع الفارق والأسبوع هذا. يعني كنشوف معتها يستغلوا الفرصة، إذا كان فما نوع قاعد نحكي حتى ما برشا ناس أنه أسوأ تتغير، نحكيهم بعد على الحود. بالنسبة اليوم الدجاج الحي اللي كنا شفناه 5 و8 و6 و6 حتى 6000 و حتى 6400، عظم عربي قعد هو بيدو 2300 2500، دجاج مذبوح 8500 في خفض الدجاج، يعني من 8.5 خليناه في 9800، سكالوب دجاج 17900، مشوي دانت 16000، سكالوب دانت من 17 1700، يعني أنا أحكي لك على سوا لسوا من 17 سوا الفرد. كتف دانت 8200، خفض دانت 10900، عنكوش 4500، الجوانح 4900، حتى جوانح زادت يعني ثم 500 فرنك. الكاراكاس ب 500، الكركاس عفوا الكركاس عاصمة فنزويلا ديما نبيع 500، كيف الدجاج 14500، كيف الدان 16500، عظم 950 يعني باهي احمر واصفر والعادي والبلاتو الجويد ب 5000. تقريبا هذه اسعار كما قلت استغلوها جماعه الدواجن. هو نعطي مثلا نمشي بعد نحكي اسعار الخضر. الخضر الحقيقه بدات تطيح شويه شويه، انواع الطماطم 2000 2500، البطاطا 2000 1500، حتى جويدة بلف الفلفل البقلوتي 2500 تحت شوية، شعباني 2200 باهي الأسعار إن شاء الله تزيد تطيح. بالنسبة للفقوس طاح شوية وما شاء الله فما كاليبر خشين وجويد نسخة بعد الفترة هذه نتاع فقوس، شفت توني في السوق مثلا الناس كل بلفين باهي معقول ونظيف 2000 2500، باهي القرعة بوتازين 1500 طاح، البصل الربعي من 1500 ل2000، السناريا 1500 ل1800، نجالة طاحت باهي 15% بعد ما كانت 3750 جمعتين التالي، قارس 3700 بتراف. حاجة الباهي محمد بتراف، البتراف الناس مش عاطينا قيمة حتى 1500 و2000، كل منافع الأمراض المستعصية للواحد للجيل للفقر الدم. بالحق عندي توقش نعم ما شفتش معناتها الاسعار تحت السوم هذا 1500 و2000، اللي تي ب 2000 ولا 2500، الكرنب ب 1800، البروكلي 1800، فلفل الحلو 3100 نتاع المحشي ماخشين. بالنسبه للفول فصاص 1500، والطماطم سيريز هذيك موجوده ب 2500 حتى 3000. نمشيو للاسعار اللحوم، ما تبدلتش برشا اللحوم
0: من كالعادة
1: 45 الكتلات 45، كبدة بقري 50، صدر 25، خد بقري 25، علوش 55، برشي 55، كبدة بقري 25، لحم جنب 35، ما يعرفش قيمة لحم الجنب بفوحوا به الكسي خاصة في السماسم الكسي مدين برشا، مرقاز ب 30، الكرش ب 7000 وهرق ب 12000، الفم الببوش الحقيقة الببوش اللي كانت الطاسة 7000 و8000 شتا زوج طاسات معناتها ربعية هذيك مش ربعية أكبر شوية ب 6000 يعني والزوز ب 10000. كما قلت فما
0: مخشين ولا جويد
1: حي، والله حي شخلاه أنت وأنا حتى عند هنا روتيا شفته حي وفرش، مش مشكلة واش يفرش زاد خشين باهي باهي يعني تسرب خرج على الكياس قاعد توني جايك وطريف وقاعد يلم في البوش قطوة على انه حي باهي. نمشيو للغلال فريز 5500، مشماش 5500، البطيخ ب 4000، الخوخ من 5000 حتى 3500، التفاح يعني بقلة 8800 خشين شوية، عصير 3500، الدقلة من 4000 حتى 12000، البصاع 5000 الحقيقة بدا يطيح شوية، وانه كما قلت البصاع هي اجتوى ومن بعد ما تلقاش يعني أكثر فترة هي بالنسبة للبصاع. الخوخ بوتبقاية ب 6000، الليم مالتي ب 4000، والتوت 8500 طاح شوية على المرة اللي فاتت شفنا ب 10 و15 يبيع وحده، اليوم يعني فما التوت نظيف وباهي ب 8500 الكيلو. نمشيو للأسماك اليوم الحقيقه فما قله نوعا ما من الاسماك محمد تعتبر قره، وكيما قلت لك استغلوه جماعه الحوت، وفما حاجه اخرى وهذا اللي قالوا لي عليه اللي بيعوا غادي وكل تو الوراثه كانت التيلاري 188000 ولا 215 210، علاش؟ لانه جماعه البارونات احتكار 3 ايام ما خرجوش الوراثه وبيجيب السوق يزيد يعني. واحنا حكينا وذات مسير فضل الله وفضل ذات مسير مرضي قبل رمضان وبعض البيع اللي نجدونا انه ما غلاتش الوراثة والقاروس المربي على اعتبار انه وقتها انت يقول لك انا باش نبيع المواطن هامش الربح عندي هو بيجو علاش نغلي على المواطن. اليوم مرة دي استغلوا الفرصة ثلاثة أيام فماش هيك علاش اليوم غدت شوية اللي عندها ثلاثة أيام وأربع أيام قبل الأربع أيام ب 18 ولات 21 و 22 شفنا لقينا المحراث من 36 800 شوابي يعني ب 37 أسوام شوابي وقتهم توا وفما أنواع فما الغامق وفما المستبيض شوية المحالة واحد يعرف الشيخ وفرشكو الماي فما شكون يجيبوا بحر ريتم توا الحوتي حشكو نقولوا الفركح من البحر وبرشا أنواع القرني تلوا وفما طبعا اللي يجيبوا توا مثلا من البحر قريب من المستير فما القرنيت قلت لك ب 38 شفت انداس بربينا ما فريش كما خجويد وغالي شويه الحقيقه عنده شخص اخر نلقاه اقل الشفرات من 28 28 800 وشفت شفرات رويال صدقني محمد تاع 50000 ب 35 ممتاز لمبوكا 18 800 عند المول ب 20000 حتى 18000 كيلو مول شولة 18000 نتاع مصر شفناها كي لامبوكي كيما قلت لامبوكا 18000 شفت انداس كبير ابيض شويه ب 27 شوف فرق بين 20 و 40 سردينا الحره ب 6800 البوري 12800 الغرابه واللاش القابقو كيما نقولوا في جهتنا 22800 وراثه 26800 كالامار خشين ورويال 47000 قاروس كيما من 26 حتى 28000 الحقيقه فما قاروس حتى المربي فرشت معناتها من وقت من البحر وتو خطيره ب 12800 فما توما مثلا شيفرات مثلا وراني واحد يبيع مثلا تيكيم تاع اليوم بتاريخ اليوم يعني فما فرش كيفرق يجيب من معناتها وياخذ الشيفرات يجيبها فما فرق بين القديمه شويه وبين معناتها الباهيه باهيه شفت السرد السردينه كيما تاع الكريمه الحواس كيما في المستير في الماديه 25000 توا محمد بدا يقرب وقت البرقاش البرقاش هو بريق شمسمينو والبرقاش في المستير ب 20 25 وبرقاش ما يجي كانوا فور على القصب وفيه ماكله بنا معناتها انه مطبوخ او مقلي بعيد شيء على بعضه وخاصة يجي معتها مطبوخ البرقاش وتو عمل الربيع معتها تفكر معتها تو وقته كسي قمح خاصة الحراير خاصة اللي كانوا يطيبوه ومازال البركة حلوفة ب 25000 المسجد ب 25000 فرشك باهي شفنا الـ كيما قلت سكومري ب 14800 يعني سكومري ماهوش فرشك برشا الحقيقة وسكومري ولا ماهوش السكومري نتاعنا سكومري المقلد لو فما فرق فما سكومري فما بوسانتور تشوف الفرق بيننا خاصة بوسانتور كي سكومري ما راسه مستطول هذا كيفاش فما فرق بيني وبين بصير في غريبة الحقيقة وقت جربته حفيرة 12000 800 الحقيقة محمد الحوت ماهوش بس الكثافة الموجودة متاع العادة قلت ما طول تقص ما كنت نسمع فيك حتى استرق السمع إلى النشرة الجوية فما يا ما تشتبرد ويا ما تترجع ما الداخل غالب إن شاء الله على بلادنا إن شاء الله ربي وجد الحوت كما قلت
0: إن شاء الله
1: محاربة ما قلت معتها تبيدوا معتها محاربة البارونات هذوما باش السوم يغلاش لأنه المواطن البياع في المرشي يقول لك أنا ماذا بيه نبيع ماذا بيه نبيع كورتيتين ونبيع المواطن أقل سوم لكن كما قلت لك يلزم مراقبة وضرب بشدة على أيدي كل من يريد أن كما قلت يعني يتلاعب بقوة المواطن وهذا نحبوه معناتها نشوفوا احنا ديما نحبوا الخير للمواطن ونحبوا كما قلت ربي الناس تعمل ربي في قلبها خاصة انك الناس الجشع اللي ولا عند برشا ناس وقت القناعة اللي غابت عند برشا ناس تقريبا هذه أسعار السوق هنا في مدينة المونستير كما قلت وديما نقول يا محمد ربي يوجد الخير خاصة على مستوى جيوب المواطن إن شاء الله بالفلوس إن شاء الله وإحنا على أبواب عيد يا ربي إن شاء الله كما قلت يعني حتى الناس حتى واش ما كيما قلت محمد ربي نجبدوا على العلوش والعيد راهو اللي ما كل قدير وقدر نجم تكون هكا سمعت مفتي يشترك العائله في يكون الوالد مثلا يذبح على الناس خرينا خاطر محمد راهو شو شهريتنا والله شفت سيكونس في الفيديو يا محمد والله قلبي وجعني في احد الريف لندن كيفاش واحد يدور يقول شهريته مع 10 ملايين و8 ملايين والعلوش ب 300 دينار صور فيديو ولا تفاجئنا معناتها علاش العلوش غالي معناتها واحد صحيح هي برشا امور واسباب ولكن ديما نقولوا نحاولوا نسعوا انه للافضل
0: ان شاء الله
1: لبلادنا ان شاء الله
0: واضح شكرا ليك سي محمد تحياتنا ليك موعدنا ان شاء الله يتجدد معك الاسبوع القادم وهكا نكونوا كملنا موعدنا بالنسبه لي صبحيه اليوم السبت 9 مايو 2026 شكرا لكم على الاستماع وشكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمده 3 اسابيع هذوما شكرا حسام قدرية كان معايا في الاخراج نجل عطيه بن محمد في الاخراج الرقمي مدام علي منصوري في التنسيق العام وكنت معكم محمد بيار في الاعداد والتقديم موعدنا ان شاء الله يتجدد نهار الاثنين في موعد جديد من بشائر الصباح بقيت متابعه طيبه لكل برامج اذاعه المنستير نهايه اسبوع سعيده لكم الكل ان شاء الله نهاركم مبروك وفي الامان

0: التمام 9 صباحا على موجات إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء. أكدت الرئيس المدير العام لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي زهرة الليلي على هامش زيارة ميدانية أدها أمس وزير الفلاحة لمؤسسة خاصة بالبحث والتعليم العالي الفلاحي في سوسة، أكدت العمل على إحداث قطب متكامل للعلوم الفلاحية في ولاية سوسة. انطلقت الإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان في تنفيذ عمليات رقابية مشتركة تشمل الطرقات ومختلف أسواق الدواب بالجهة، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، وبهدف التصدي للممارسات الاحتكارية وتشديد الرقابة على المسالك التجارية لقطع الطريق أمام الوسطاء أو ما يعرف بالقشارة ومنع التلاعبهم بالأسعار بأسعار الأضاحي. صادق أعضاء المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب على البرامج الإشهارية والترويجية للمؤسسات بعنوان السنة الحالية، وذلك خلال الاجتماع 35 للمجلس المنعقد أمس. تهدف هذه المصادقة إلى دعم مجهودات المؤسسات النشطة في إنتاج وتصدير زيت الزيتون المعلب وتعزيز تموقع الزيت التونسي في الأسواق التقليدية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية الواعدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم ردا من إيران على المنتوج على المقترح الأمريكي، بينما أعرب وزير الخارجية ماركو روبيو عن أمله في أن يفتح الرد الإيراني المنتظر الباب أمام مفاوضات جادة. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد إيران على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدرس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
1: تمشي وترجع، تمشي وترجع.

0: 9:04 على موجة إذاعة المنستير. صباح الفل صباح النور، مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من برنامج ولك الأجر كيما العادة كل نهار سبت من 9 حتى 10. رفقوكم في البرنامج هذا اللي نحاولوا من خلاله نقدموا وضعيات إنسانية، وضعيات اجتماعية تبحث عن حل هي لربما الحالات اللي تعيش فيها والوضعية اللي تعيش فيها، ونحن نبحث معكم على الإنسانية بين ظفرين، لأنه في النهاية نحن كلنا قاعدين نلوجوا أنه نقوي وداخلنا هيك المشاعر متاع التعاطف والمودة والتراحم والتضامن والتآزر، هيكم الكل مذبينا الناس كل ما بعضنا نحيوهم في أنفسنا بهالمناسبات هذية، لأنه كل حالة هي تمشي وتمر على روحها، لكن نحن يبقى في داخلنا هيك المحبة هذيك للناس وهيك التعاطف معاهم وكل رأفة عليهم وشفقة بحالهم، ونحن بكلنا رانا نحتاج وما ثماش واحد ما يحتاج في الدنيا هذية لشكون يقف معاه، فاكي نقفوا كل ما بعضنا إن شاء الله يا ربي نجم ونعديو بسلام هالحياة هذية. مرحبا بكم من هنا حتى العشرة، نتواصلوا مع بعضنا باش نقدموا بطبيعة مجموعة من الوضعيات الجديدة ونرجع على وضعيات قديمة كنا حكينا فيها، وأكيد حبينا هيك نعاونوهم شوي ان شاء الله نكون نجحنا في هذه. تو نعطيكم بعض التفاصيل باش نبدا بضيوفي الكرام، وقبل ما نبدا بضيوفي باش نبدا بشركاء. نرحب سي خالد التلمودي استاذنا استاذ التفكير الاسلامي والامام الخطيب بجامع الصبر. صباح النور.
1: صباح الخير.
0: شنو احوالك؟
1: الحمد لله
0: نورتنا. عندك برشا
1: مرتين.
0: ايوه ما عادش تغيب برشا
1: يسالوا
0: عليك. الحمد لله. تحيه لسي هشام الجبلاوي استاذنا زيدا والامام الخطيب، لكن بالطبيعه ديما حضوركم مهم برشا. بعد شوية نحكي لكم في الموضوع وآية كريمة بصراحة قالت لي كيف بدوني نفكر في الآية قديش معناها آية قوية وعميقة وفيها برشا معاني. فنشكرك برشا على اختيارها، وبعد شوية نحكي فيها. أيضا شريكنا في البرنامج الجمعية التونسية أولادنا مدام منال حسلم اللي هي ممثلة الجمعية في المونستير. صباح النور.
2: أهلا وسهلا. صباح النور وصوله. الحمد لله.
0: لبيسة. الحمد لله. يعطيكم الصحة وتحية لكم الجمعية. وبعد شوية نحكي وزيدة على إنجازاتكم بين ظفرين، قاعدين تخدموا بالكدا.
2: أخبار حلوة. الحمد لله يا رب.
0: الحمد لله. والفضل يرجع ربي ويرجع لك المتبرعين.
2: الحمد لله
0: ربي يعني ديما ما ننسيهمش. ايضا حاضرين معنا زوز اليوم سيدات كريمات، نشكرهم برشا على الحضور، السيده فايزه الهلالي والسيده ناديه رتيبي. صباح النور، مرحبا بكم.
3: صباح الخير،
0: نورتونا.
3: عايش.
0: شنو احوالكم؟ لاباس؟ بسم الله عليك. عوينتك تعبين شويه. بسم الله عليك. شلا بلطف.
3: عايش.
0: شلا بلطف. بعد شويه نسمعوا الحكايه نتاعكم، لكن قبل هذايا باش نبدا باستاذي خالد التلمودي. البارح قال لي عوض فانزي ايه، قعدت نفكر فيها ويشغلني معاه، يعني يحيرني معاه، يقول لي الايه كذا ويرميها لي ويمشي، نقعدين نفكر. فنشكره برشا على هذايا، والله يعطيك الصحه. يقول ربي سبحانه وتعالى احسن
1: واحسن, وأحسن كما احسن الله اليك.
0: الله اليك. يعطيك الصحه. فانت كي تقعد تفكر تقول ربي قديش احسن لي، قديش أعطاني يا عم، قديش باش نعطي يعني بالمقابل هذا، قد ما نعطي من الجمش
1: كما
0: هذيك هي صحيت. فنخلي لك ساعة أنت الكلمة، علاش اخترت الآية هذه، شين المعاني متاحة، وتوم بعضنا إن شاء الله نزيد ونتعاونوا على هذه، والناس اللي تسمع فينا أكيد تتوقع تفكر في هالآية العظيمة. فتفضل أستاذ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحقيقة أن الآية جتني وحدها، معناها قريتها وحدها، وأحسن كما أحسن الله إليك.
0: أيوة.
1: شعور الأولى اللي انتابني اللي ربي كلم فياني شخصيا، معناها والمفروض الخطاب القرآني وإن كان نزل في سياقات معينة، ولكن عندما نتلو القرآن نستشعر أنه يخاطبنا، خاصة كي تكون الآية خطاب فردي مش خطاب جماعي. خطاب جماعي هو كتوه في المجموعة، ولكن كي تستشعر هذا الأمر وتحس أنه ربي عنده فضاء لا تحصى ولا تعد، الموضوع يتعب، خاصة كما أحسن الله إليك. ارتحت شوية كي رجعت سياق الآية، أنه الخطاب هذا هو من أيوة. قوم قارون. أيوة. قوم فرعون.
0: أيوة.
1: أخت اللي جاء وحكاوا معاه هو إنسان طاغي، إنسان متجبر، إنسان مستبد، إنسان يحب الدنيا على الأخر متعلق بها، المفاتح متاعه الرجال يثقل عليهم مش يهزوها، وإن مفاتيحه لتنوء بالأهل القوة، الناس اللي عندهم القوة.
0: أيوة.
1: قالوا له نصحوه، قالوا له وأحسن كما أحسن الله إليك. باختصار الحاجة ذي تفرح من الناحية، باعتبار أنه الناس هم اللي يحملوا مشعل الخير ويحبوا ينصحوا الناس موجودين في كل زمن وفي كل مكان.
0: أيوة.
1: وإن الحقيقة حبيت نزلها في السياق اللي احنا فيه.
0: أيوة.
1: باعتبار مثالش معناها أخت عواطف تمثل هذا الخطاب، تمثل هذا الوعي.
0: أيوة.
1: تمثل البرنامج متاعنا ولك الأجر. نحن نوعيه للناس ونقول لهم حطيت روحي في ذاك الموقع هذاك باش ننصح الناس اللي ربي عطاهم الخير الكثير وهم مش قاعدين يأديوا فيه بالشكل المطلوب.
0: أيوة.
1: ثم أدركت أنه أحسن كما أحسن الله إليك أنه ربي أحسننا بطرق مختلفة جدا. معنى الأمر لا يتعلق فقط بالمال، معنى كل من موقعه يمكن أن يقدم العون للآخر.
0: صحيح.
1: وأنه والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. طالما أننا احنا ندرك هذه الحقائق ونستشعر ونرجع الأمر إلى الله حققنا الغرض.
0: نعم.
1: وتطمئن قلوبنا، ولكن المهم نتحرك. أيوة. وهنا عندما نتحدث عن الإحسان كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو ثالث أعلى مرتبة. ربي النبي صلى الله عليه وسلم حكى على الإسلام، حكى على الإيمان، حكى على الإحسان. شنو فرق بيناتهم؟ معناه نحكيه على عقيدة متعلقة بالجانب القلبي، نحكيه على شعائر متعلقة بأركان الإسلام الخمس، ولكن الأهم من هذا الكل لأنه مش العبرة اللي احنا نؤمنه، مش العبرة فقط اللي احنا نصليه، العبرة أنه ننتقل إلى تلك المرحلة العملية الإجرائية باش نحاول ونغير، نحاول وننصح كل من موقعه. وهذا نشوفوه احنا الحمد لله من خلال الجمعيات اللي عندها شراكة معنا في هذا المجال، وتحس حتى من خلال الناس ومساهماتهم. معناها في مناسبات متعدة واحد مصور والآخر من عرش يعني يحب يقدم عون مادي، والآخر يحب يقدم نصيحة، والآخر يشدوا على أيدينا. ما أروع هذه المساهمات، كلهم هذوما يجسدوا قول المولى عز وجل وأحسن كما أحسن الله إليك. شنو الحلقة اللي ناقصة في هذا؟ لحنا نستشعر ونحن نقدم العون للآخر، وهذا خطاب موجه لكل المستمعين وموجه حتى للناس اللي ما عندهمش القدرات المادية أنك ترجع الأمر إلى الله.
0: أيه.
1: لأنه ترجع الأمر إلى الله في حالة صبر، أنك إذا كان ربي نقص لك حاجة مش معنى ربي ما يحبكش. خطاب موجه حتى للحاضرات. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه وهذا الحالة فيقول ربي هاني، قل ربي ما هانكش، راهو ربي يبتليك أنت في صبرك على فقرك، يبتلي في الغني في أنه أعطاك ولا ما أعطاكش. وهذا صحيح الابتلاءات هي شديدة، لكن كونوا على يقين أن الناس اللي ابتلاهم ربي بالفقد والنقص والفقر والخصاصة والجوع وما إلى ذلك ما همش راهم أفضل من الناس اللي عندهم، راهو الناس اللي عندهم آخر ناس يدخلون الجنة، راهو سيحاسبون على كل صغيرة وكبيرة. معناها ملخص لعطيت الكل باش مزيدش نطول، وأحسن كما أحسن الله إليك، عيشها افهمها طبقة في حياتك سترى الخير الكثير.
0: يعطيك الصحة. وهو قارون لهنا فقط قدم معك شوية أنه ما كانش يرجع الفضل في اللي عنده لله سبحانه وتعالى، هو اللي أعطاه له.
1: هذا الإشكال،
0: هذا هي المشكلة الكبيرة، أنه نحن اليوم تلقى الناس عندها ولبس عليها ويقول لك جبته بذريعه يمشي يخدم ويجيب على روحه.
1: بالضبط.
0: فإني ما نعطيش معناها، فعنا تم الفكرة هذه اللي هي موجودة ويقول لك إني خدمت وإني تعبت، لكن ينسى أنه الفضل هذيك فضل ربي عليه وأنه واجب عليه أنه يعطي منه. فهذا زيادة مهم برشا أنه ننتبه له.
1: يعطيك الصحة. أنا ما حبش نتقدم برشا في الآية لأنه الأمر متعلق بقارون، سبب غضب ربي عليه، شو عمل له ربي؟ خسف الأرض به وبداره هو. مشى بلعته الأرض وممتلكاته وكل ما عنده. علاش؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. مجرد قال راهو
0: كلمة برك،
1: قال كلمة برك، شوف شنو المآل متاعه. ردبان هذا. علاش احنا قلنا ديما نرجع الأمر والفضل إلى الله عز وجل.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحة. باش نقفوا نحن وقفة قصيرة نقدموا فيها أغنية، أيها الإنسان وعدا لن نكف عن العطاء، ونحكيوا على أهمية ونحن ديما نحكيوا على أهمية العطاء. وبعد هذه باش نرجعوا لوضعية كنا طرحناها في السابق، وكانت الوضعية هذه متاع امرأة باش تعمل عملية جراحية. هي مريضة بالقلب هكا ولا مني؟ وكان المبلغ المطلوب،
2: كان المبلغ 170 ألف دينار، 170 مليون،
0: 170 مليون منهم 20 مليون
2: 20 مليون
0: الأطباء يعني تبرعوا بهم،
2: تبرعوا بهم.
0: يعني هما باش يخدموا لها فقط، باش يركبوا لها يعني حاجة في القلب معروفة، بعد نزيدوا ناخذوا التفاصيل مع نسير ذوين، وتبرعوا هما يرحموا والديهم ب 20 ألف دينار، ويبقى ال 150 ألف دينار لميناهم وإلا ليه الناس بطبيعة الكل المتبرعين لمتهم ولا ليه، مشكل نحن برشا ناس تدخلوا في الوضعية هذه. فبعد شوية إن شاء الله تنسمعوا. مرحبا بكم، موصلين معكم في برنامج ولك الأجر.

0: مساء الخير عليكم جميعا.
1: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أي عمل تقدمه لأي مخلوق يعد قرضا حسنا لله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ أنت معرض كل يوم إلى تلبية حاجات الناس، سائل سألك، مريض استعان بك، إنسان ضال في الطريق قال لك أين بيت فلان وهو غريب فأعنته على وصول البيت. والذين تعاملوا مع الله ذاقوا من الله المكافأة، المكافأة النفسية بالسكينة، والمكافأة المادية بالعطاء والتوفيق. لذلك الإنسان حينما يكون محسناً وتأتيه الخيرات من كل جانب هذا بسبب إحسانه.
2: مرحبا بمواصلين معكم في برنامج ولك الأجر. الآن باش نمشيو لرئيس الجمعية التونسية أولادنا سي رضوان الفارسي باش نحكيو على إجراء عملية جراحية لأم لثلاثة صغيرات في بالي هكا مريضة بالقلب، والعملية هذه مكلفة برشا. كان المبلغ 150 ألف دينار، فنخليه لسي رضوان يبث هالبشرة هذه. مرحبا بك، صباح النور.
3: صباح النور أختي عواطف، تحياتي ليك وتحياتي لجميع مستمعي إذاعتنا الوفية للعمل الإنساني إذاعة المنسير، تحية لجميع ضيوفك الكرام.
2: يفضلك. شنو هال الوضعية، سمحني، الوضعية متاع المرأة نذكروا بها شوية فقط باش الناس اللي تسمع فينا تتذكرها. خلي لك الكلمة.
3: الوضعية متاع أختنا منيا هي وضعية معنا حرجة جدا صحيا. أم لثلاث أطفال، الحقيقة استنجدت بينا لطرح المشكلة متاعها اللي هي دونك مريضة بمرض نادر على مستوى القلب. للأسف منيا كانت أفليتي نسات، لكن بما أنه المرض متاعها غير موجود بالجدول لتكفل المصاريف متاع الكنان، دونك أعذر عليها القيام بالعملية بالرغم اللي كانت وضعيتها حرجة جدا، واللي هي دونك تتكلف في حدود 170 ألف دينار. فاتصلت بينا، مشكورة جدا من الحاج سالم الحكمة في الجمعية التونسية أولادنا ورئيس لجنة الدعم اللي وكيف كيف لدى فريق ولك الأجر كلهم حاولوا يوصلوا صوت منيا بطريقة أو بأخرى. اليوم الحمد لله وفقنا عن طريق أحباء الجمعية الصادقين اللي منين بالعمل المتاعنا الإنساني.
2: تحية لهم الكل واحد واحد. نعم
3: والله الكلمات لا تصف هذا الشعور اللي نعيشه توا منيا حاليا في المستشفى الجامعي تهلول لإجراء العملية.
2: الحمد لله.
3: هي أم برانسيب اليوم العملية تتعمل، لكن تم تأجيل العملية اليوم الأربعاء.
2: تم تأجيلها
3: لنهار الأربعاء لأنه فما طبيب من فرنسا حضر، لكن طبيب آخر تعذر عليه الحضور، اللي هو إن شاء الله يكون موجود معنا نهار الثلاثاء وتتم إجراء العملية يوم الأربعاء
2: إن شاء الله.
3: عايزين نتبعوا في العملية في الوضعية متاعها عن كثب مع المستشفى الجامعي، مشكورين جميع الإطارات وخاصة رئيس قسم القلب بمستشفى الجامعي تهلول اللي عملوا مجهودهم باش انه تكون ظروف الإقامة متاعها ظروف طيبة. نسعى ان شاء الله ان العملية تعملها في احسن الظروف
2: ان شاء الله.
3: انا الحقيقة سعيد جدا لاني كنت ما نجمتش ننسى الوقت مشينا في الزيارة متاع المعاينة. ولدها خايف لأمه تموت وتخلي، دونك كان يبكي ومتشبث بها شادها من ركبتها، فعقدنا العزم انه نقوموا بالواجب والحمد لله صوتنا وصل اهل الخير. تم تأمين المبلغ خلاص، وكانت العملية اكثر سلسة لانه كنا متصلين مع الشركة اللي هي مش تشرف على العملية والكل، وتم ايداع المبالغ جميعا لدى الشركة والحمد لله. وفقنا ربي انه اليوم منيا موجودة باش تعمل عمليتها
2: إن شاء الله بالسلامة. إن شاء الله تقوم بالسلامة. نعم شكرا لكم جمعية التونسية أولادنا على المبادرة هذه، شكرا لكم على تشجيع الناس وتحفيزهم وتسابقوا نحو الخير معناها، فيعطيهم الصحة.
4: إن شاء الله السبت الجاي نبشروا بال
2: السبت الجاي ناخذوها بالتليفون.

0: ربي يبارك لهم، ربي يبارك جمعية دار اليتيم، جمعية عشاق حمام سوسة، جمعية المنسبير،
1: وجمعية الإحسان الخيري. نعم،
0: انطلقت في مبادرة عيد الأضحى 11. إن شاء الله العباد الكل تتعاون معنا باش إنه عنا توا مسجلين 282 عائلة.
1: نعم،
0: نستنوا دعمكم فقط على 50-800-1-600.
1: نعم،
0: ونوصلكم من الباب الخير إن شاء الله، ونكونوا شركاء ولكم الأجر
1: إن شاء الله. الأسبوع القادم باش نخصوه لموضوع الاستعداد لعيد الأضحى، كيفاش نجموا نعاونوا الناس إن شاء الله، وتكون الجمعيات الكل تتدخل تعطينا البرنامج نتاعها، وين الناس نجم تعاون باش الفرحة تعم إن شاء الله الديار التونسية الكل في العيد، في عيد الأضحى المبارك. شكرا جزيلا ليك، يعطيك الصحة سي رضوان الفارسي. مدام منيل، حبيت تعطينا؟
2: لا لا سيدي، كل شيء
1: قال هو ايبي ممتاز. مانيش مش سيبتك، مش نرجع لك في حاجه اخرى مهمه. الاسبوع الفارط كنت حاضره معنا ام حكيت على الوضعيه نتاع ولدها اسامه، وقال ان اسامه ايوه عنده شلل كلي. ذكرني انت مسيش بالوضعيه.
2: اسامه عنده شلل كلي، عمل اكسيدون جي على راسه، معناتها قعد توا حاليا 13 عام ما يتحركش، في فرش تقيم به أمه كبيرة في العمر، مسنة.
1: أي مسنة.
2: مسنة، نركز على مسنة،
1: قريب 8 سنة. أي جيت هي الجمعة اللي فاتت
2: وحكيت على الوضعية.
1: ربي يشدها بالصحة إن شاء الله.
2: أي توا حاليا نحبوا نعاودوا له كل شيء، خاطر هي ما عادش
1: ما ثم حاجات به. يا عاد مني هو بعدك 13 سنه هذيك
2: الحمد لله
1: ولا يتحرك،
2: قدمنا على خاطر ولا هو يتحرك، فما تجاوب منه هو
1: ولا
2: يعني
1: يتكلم
2: على استعداد انه باش يتعالج الحمد لله يا ربي، ولا يتكلم يحرك شويه ايديه وساقيه. دونك قلنا خلينا نزيدوا احنا ندزوا معاه كيما نقول.
1: يعطيك الصحه. اول حاجه هي حبت عليها فرش، لانه الوضعيه نتاعو صعيبه برشا وما تنجمش تدور، الوالد كبير وهي كبيره مش حتى يبدلوه ليمين ليسار، عندهم صعوبة كبيرة، فحبت على فرش إلكتريك. نحب نقدم تحية كبيرة للجمعية التونسية للتكافل والإحسان الخيرية. مدام سميرة جراح كلمتني جمعة هذه وقالت لي عاود فرنا وفرنا الفرش إن شاء الله، إن شاء الله يوصل له في أقرب وقت. فالحمد لله فرش إلكتريكي نجموا يحولوه، ما يبديش ثم صعوبة في هذية به. ثم احتياجات أخرى أهمها أنه نحن ماذا بينا الأطباء يعاودوا يزوروه، يشوفوا ما أنه ثم تحسن، يشوفوا الوضع يمتيهم
2: يقاتش هكيك. خذينا أول موعد، خذينا مع نيرولوج إن شاء الله نهارة الأربعاء،
1: طبيب أعصاب،
2: طبيب أعصاب، وخذينا زيدا طبيب مفاصل في مستير زيدا إن شاء الله نهارة الأربعاء.
1: تحية لهم الاثنين.
2: تحية لهم إن شاء الله لهم الاثنين. شنو اخر مازال يحتاج؟
1: نهار الاربعاء باش يمشيو، باش يمشي عدي،
2: باش يمشي عدي ان شاء الله، باش يعطينا
1: باش تنقلوها، باش تهزوه انتم
2: على استافيت. ما عندناش حل اخر، ما لقيناش شكون باش يعمل لنا فيزيت يعني ادوميسيل،
1: ما نجموش نشوفوا سياره اسعاف تهزوا استافيت، نجم تهزوا في الوضعيه هذيك.
3: والله
2: هي الام، هي
1: لازم سياره اسعاف،
3: ولو ناجروها يعني شو مشكل،
1: ولو ناخذ صحيت. يعطيك الصحه.
2: والمشكل من بعد هما في الاسانسور سو تروازيام ايتاج.
3: إيه أسانسور بيكونش
1: بالكرسي، بالكرسي يهزوها زين بالكرسي. أي يلزم شكون يتطوع باش يعاون نهار الأربعاء السيد هذايا، سواء كان باسم سيارة الإسعاف نأجلوا سيارة توصلوا رونديفو ماضي ساعتين ونص في المونستير، ثم حد في المونستير ينجم يعاوننا في هذا، حتى باش يطلع معاه هذا السيد هذايا، لأنه أمه وأبوه كبار في العمر،
2: كبار في العمر،
1: في الرحمة موجودة والحمد لله.
2: عمره توا حاليا
1: 37 سنة. صغير بالكل. اي اما لازم شكون يهزو؟ لا لا عمره 37 سنة، فلازم شكون يهزو.
2: دونك فما متبرع ربي يبارك له قال لي كان عطاوكم اي ريم اني نتكفل بالي ريم، الله يبارك له ان شاء الله.
1: امين، تحيه ليه.
2: وفرنا كونتيتي صغيره من الكوش، اما يستحق برشا كوش في بالك، ولات كعبه الكوش تقسمها على زوز باش تشدوا اكثر يعني الباكو باش يشدوا اكثر.
1: هي قالت لي في بعض الوضعيات خطر عندها كان شهريه رجلها اللي هي صغيره برشا، فتقول في بعض الوضعيات معناها نستعمل معناها ملابس ولا حاجه،
2: معناها العطار عندها 280 دينار كريدي العطار، يعني كان فما شكون هكا ينجم
1: يعاونها في
2: يعاونها في الكريدي، أموها تبدا كما نقولوا ازيرو.
1: باهي، نعاود نلخص انه الوضعيه هذه نتاع الوليد راهو هما عندهم دخل وحيد اللي هو الجرايه نتاع رجلها،
2: هكا ولا
1: جرايه نتاع رجلها اللي هي ما تفوتش 300 دينار حسب ما سمعت من الكلام، 260 دينار. باهي، الوليد هذا ملي عمره 22 سنه، ملي عمره 22 سنه الوليد هذا وهو طريح الفراش ما يتحركش، أمه قاعدة مآمنة به، والأم عظيمة معناها ما تسلمش في ولدها حتى لو كان ما يتحركش وما يتكلمش وما يعمل حتى شيء.
2: تعرفي خالدش قالت؟ قالت المي والملح ملوا مني،
1: المي والخبز،
2: الخبز والمي ملوا مني.
1: معناها هي تنحي كل شيء باش تصرف على ولدها، باش توصل ولدها في المنستير لهنا. فهو الوليد الحمد لله تحسنت حالته، اليوم يلزم الأطباء يشوفوه، نحاولوا نعاونوها في هذا الدقيقة فقط، نعاونوه في هذايا، يلزم أطباء الحمد لله تو جمعية تونسية أولادنا نسقط مع الأطباء.

0: باب يمشيوا النهار الاربع، فهذا مهم برشا يعاونونا. كان ثم سياره اسعاف، ثم حتى في البريفي سياره الاسعاف، الناس تنجم.
1: كان في سوسه
0: شكون ينجم في سوسه يعاوننا يوصلوا مش بعيد راهو المسافه، حكايه بسيطه بين سوسه والمنستير، باش يوصلوا في وسط البلاد في المنستير للاطباء نهار الاربع ماضي ساعتين ونص، يطلعوه معاهم جوست باش يعدي، خاطر ما ينجمش يتحرك، ما عنده حتى قدره على الحراك. فيرحم والديكم الناس اللي تسمع فينا وتنجم تعاوننا، تنجم تتصل على 73 460 800 مدام عليا المنصوري موجوده، وتنجم تسجل الرقم نتاعها او تتصل بمنال ذكر ب
2: 95 360 240.
0: كيف كيف حاجته بكوش، على خاطر الوليد زاد كيما قلنا لكم ما يتحركش، والام غير قادره نتوفر له هدايا. فاذا كان ينجم حد يشري، امشيوا اشريوا من الفارماسي وجيبونا تو نهزوا نحن، ولا مشيوا انتم للدار مباشره وهزوا للام. شنو اخر
2: قلنا؟ كيني
0: مساج،
2: مساج
0: لازمو مساج.
2: المساج مكلف على خاطر لازم يجيه ادوميسيل، معناها البرة تنجم تعمل ب 30 دينار، ادوميسيل ب 50 45.
0: اي وهي عاجزه، قالت المره اللي فاتت ما نجمش، ما
1: نجمش في المستير لعله. فما اكيد
0: اكيد راهو فما،
1: اكيد راهو فما. موجود بخطاب واحسن كما احسن الله اليك، راه انت ربي يعطيك هذه الطاقه، اعتبرها زكاه على التخصص نتاعك
0: وعلى تخصصك وعلى نجاحك على وصولك لهالمرتبه هذه. علي
2: وصلت بريود تتبع هي في الكيني، يعني ما عادش تنجم، ما عادش قادره باش تعمل له المساج، هي تتبع كيفاش الكيني يخدم باش ولدها ما يفقدش، ما يرجعش ازيرو.
1: متقدمه في السن،
0: متقدمه في السن، صدقني تمشي بالسيف،
2: لكن بالسيف،
0: لكن مش مسلمة، مش مسلمة في ولدها. ربي يفضلها ويعطيها الوقت الطيب، وان شاء الله ربي جهودها هذيك ان شاء الله تثمر فيك الوليد، وينجم على الاقل حتى يقعد على كرسي، يتحرك في كرسي في كذا، هي بيدها تفرح، هو زاد يخرج من الوضعيه اللي هو فيها، لانه الحمد لله مادام يتحرك مادام ثم امل، مادام يتكلم ولا يتكلم لبس ثم امل، الحمد لله. باش ناخذ اغنيه قصيره، نعطي الكلمه للحسام، ثم باش نمشيو الوضعيات اللي عندنا اليوم. باش ناخذ معنا زوز وضعيات، ثم أم باش تحكينا على وليداتها الزوز اللي هم مقيمين في المستشفى فاطمة بورقيبة بالمنستير، وضعيتهم زادة صعيبة، وأم ثانية زادة باش تحكينا على وليداتها محتاجين لسماعات أذن. وقضوا معنا بعد إن شاء الله النغم هذيه.

دنيتنا تصبح جنة، ربي حقق ما نتمنى، ودنيتنا تصبح جنة.

0: دكتور منستير
1: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
0: في شتى المجالات.
1: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
0: سياسيا،
1: اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
0: من خلال المعلومة اللي تهمكم.
1: ومعانا ما يفوتكم شيء.
2: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
3: 9:07 على موجة إذاعة المنستير. الوقت يجري برشا ما مسيرش، كلها رسائل مهمة سواء كان في الأغاني ولا في الكلام ولا إن شاء الله ما نطولوش عليكم. المهم باش ندخلوا مباشرة في زوز وضعيات، لكن قبل هذي نحب نمشي لأستاذي خالد التلمودي باش نسألوا على حاجة مهمة برشا. الحقيقة لاحظت ثم برشا، خاطر كل يوم ونشكرهم برشا على التفاعل مع البرنامج، تقريبا كل يوم ندخل نلقى شكون يستنى فينا، بربي راهو عندي كذا كذا كذا، الباب مفتوح للناس الكل، حتى حد ما ينجم يقول لك ما تمشيش الإذاعة ولا ما تمشيش تعطي معناها تقدم وضعيتك ولا راهو الباب مسكر. لا، مرحبا بكم الناس الكل. بالطبيعة نحن عندنا معناها إجراءات في الإدارة كذا تحترمها، تقعد على روحك، إني على ذمتكم بتكلموني ما فما حتى مشكل. البرنامج الكل وشركاء الكل على ذمة الناس هذوما، لأنه البرنامج هذا قائم عليهم هما، هما عندهم الأولوية. نحن لهنا منش قاعدين نقدموا في خدمة للإذاعة ولا للجمعيات، نحن نخدموا في الناس ديما، نحب نذكر بهذايا. وراهو الجمعيات كيف تتدخل باش تعاون الناس وتقدم منفعة للعبيد، وهذايا علاش نحن ملمومين، مانيش ملمومين باش نخدموا رويحنا ولا بعضنا ولا حتى شيء. هذايا ميساج، رسالة للناس كل اللي تسمع فيها بما فيهم الشركاء نتاعنا، يعني هما يعرفوا هذا وديما نقولوا ما بيناتنا. ثم ملاحظة مهمة برشا وقالوا هي لي برشا ناس تجي، انه كي يمشي الجمعية وتبدا هي مش من منظوري، مثلا هذا لهي بالايتام وهذا لهي بالمعاقين وهذا لهي بالكبار وهذا، فاكل المعامله
4: تكون
3: خايبه، رده الفعل والمعامله ما تكونش كما يلزم. انت في كل الحالات الانسان ما جاك كان ما هو يعلم به ربي، في مثالش كي تضحك في وجهه، مثالش كي تقول له اني ما نجمش لكن هاو الجمعيه الاخرى تنجم، كي تقول له اني والله الوضعيه نتاعي الحقيقه اليوم ما نجمش نعطيك لانه استنفذت وعطيت كل شيء في العيد ولا عطيت الدبش ولا عطيت العليلش ولا عطيت كذا، لكن هاوش نحاول نشوف لك عند واحد اخر، والا ان شاء الله عم جاي يجيني بكري تو نعطيك ولا كذا. ثم معامله، ثم طريقه، ثم كلام، ثم اخذ بالخاطر، راهو مهم على الاخر. مش ليه والوي تجيني وما جيتني عامني ولا شبيك كل عام درشنو هاو ريتك عند الاخرين، راهو الطريقه هذه خايبه. وين شفتها في كلام الناس اللي تجيني، شفتها في دموعهم، شفتها في قهرتهم، شفتها في غصتهم، واني ما نحبش وصدقني نروح مريضه. فحبيت نحكي معك استاذ في هذا.
4: نعم هو هذا يدخل في اطار جبر الخواطر،
3: يعطيك الصحه،
4: والايه واضحه وصريحه تخاطب فيها المولى عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر.
3: أيوة.
4: السائل مش معنى المتسول، راه معني كل حد، وهذه المشكلة احنا نعنيه فيه حتى في إداراتنا. راه انت تدخل الإدارة بشكل يخلي من الناس هذوما المحتاجين اللي هم في عوز، انت في إدارة نجم ترد الفعل وعندك شخصيتك وعندك إمكانياتك، لكن شنو نقولوا على الناس هذوما اللي هم ربي ابتلاهم بالحاجة والفقر والخصاصة،
3: ونجم يبتلينا الكل.
4: النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أن من أفضل عبادة على الإطلاق إدخال سرور على قلب مؤمن. أيوة. أقلش فلوس، راهو جبر الخواطر والكلمة الطيبة، رفع المعنويات وإعطاء الأمل، وانت ربي أعطاك هذه الطاقة وأعطاك هذه القدرات وتشوف الناس في حالة وعوز. احنا نوصلك كي نشوف الوضعيات نتألم ونبكي ونحسوا. على الأقل يا أخي بادر بالكلمة الطيبة، بادر برفع المعنويات، بادر بغرس الأمل في قلوب الناس. أيوة. يعني ربي كما ابتلاهم هما يا نجم يبتليك أنت في وقت آخر، أنت كتجبر خواطر الناس ربي يجبر بخاطرك في وضعيات أخرى. أيوة. نجم يكون هو عنده مشاكل نفسية في علاقته بزوجته ولا بالأسرة اللي هو أنت بيلاها ويحب يفرق طاقات سلبية في الآخر، فش قاعد تعمل أنت غادي؟ أنت رأي مهمتك قبل ما تعطي جانب مادي تعطي جانب روحاني نفساني. أيوة. رفع معنويات، جبر الخواطر باختصار.
3: ربي يبارك لك، جبر الخواطر وما أعظمها من عبادة. وفوق هذيك راه أنت إذا كان عطيت حاجة راك مجرد سبب باش تعطي،
4: راك واسط شيء، حتى الفلوس حتى راهو وما بيكون
3: ما هوش تعطي فيه من جيبك، يعطيك الصحة،
4: راهو كله من عند ربي،
3: يعطيك الصحة.
4: هذه كما أحسن الله إليك،
3: نعاود ونرجع،
4: يعطيك الصحة، محورية
3: قلت لك إيه عظيمة والله، إيه عظيمة، وأحسن كما أحسن الله إليك. خلينا عنوان برنامج ما نضيعوش،
4: مزيان
3: إن شاء الله. فحبيت نقول المساج هذايا للناس الكل اللي تسمع فيها، وراهو حتى كان عطينا حاجة راهو ما عندنا حتى شيء نعطيه فيه من جيبنا، إن شاء الله عندنا، حتى كان عندنا نعطيه من جيبنا، لكن راهو مش مزية، راهو ربي هو اللي عطاك باش أنت تعطي، أنت مجرد وسيط. فمن فضلكم نحترموا مشاعر الناس ووضعيتهم. باهي باش نمشي الوضعية الأولى، باش ناخذ معايا مدام فايزة الهلالي. مرحبا بك مدام فايزة، نورت.
5: السلام، مرحبا.
3: لاباس؟
5: لاباس الحمد لله.
3: شنحويلك شنحويل الاولاد؟ عندك زوج وليدات قلت لي؟
5: زوج وليد
3: عندهم مرض، ربي ان شاء الله يشفيهم.
5: ان شاء الله ربي.
3: احكي لنا على الوضعيه.
5: والله عندي زوج وليدات، معناها تو واحد عمره 20 سنه وواحد عمره 18.
3: نعم.
5: ملي تولدوا هما معناها تخلقوا ما عندهمش كويرات حمر، معناها ملي هو بيبي مركب الدم.
3: ايوه ملي تولدوا ملي
5: ملي تولدوا معناها 9 سنين هز فيهم التونس، معناها تعبت ساعه تفوتني الكار نفرش نبات في المحطه باب سعدون حتى تجي كار ماضي الساعه.
3: وراو سنوات تزهم لهنين لتونس.
5: سنين هم معناها بيناتهم عامين.
3: وانت وقتها وين تسكن؟
5: في القصري.
3: من القصري تطلع تونس؟
5: من القصري ناخذ الكار نتاع ال 11 نص الخامسه المحطه باب سعدون، ركحهم ونهزهم معناها ركح لهم امورهم يزيدوهم الدم، نزرب باش نخلط على الكار تفوتني نضطر خاطر هما عندهم كل البطاقة الإعاقة تفوتني نولي نفرش في الكريد نثم لولاداتي ونستنى لجيني الكار متاع ماضي الساعة.
3: ربي يشدك بالصحة.
5: الحمد لله. تعبت. عندي أختي لهنا معناها تخدم في المعمل.
3: أي.
5: اقترحت عليه أني جيت كريت لهنا أنا وعملت اللي نهز بيه والرد معناها وصبحت كاري بيه بحكم عطوهم كل شارين بتاع بطاقة الإعاقة دي.
3: أيه.
5: عطوني على واحد برك البوه
3: مش الاثنين
5: مش للزوز، واحد برك كإعانة معناها
3: 260 دينار تاو 280 ولا
5: على واحد برك معناها. أيه. أنا عامل
3: الثاني ما عندوش حق
5: ما المزال ما إعانة البوه. أيه. نهار اللي يوصلوا مثلا 20 ممكن معناها ينجموا يعملوا لهم ما دام تحت
3: اي يمكن القوانين تنظم الحكايه دي. أيه. انت يعني حولت من القصرين للمنستير باش تقرب لفاطمه بورقيبه
5: باش نقرب لهنا باش يداو معناها. أيوة. عملوا العمليات لهنا. أيوة. نفس العمليات ولدي عمل العمليه نحى الطحال بعدها نحل المراره خو الاخر كيف كيف عمل نفس العمليه نحى الطحال كيكبر له معناها يكبر يكبر معناها.
3: أيوة. نعم.
5: كاو معناها بشوي بشوي كانوا لباس باش نقول لك معناها هو ابتلاء من عند ربي سبحانه وقابل به كل شيء ومتعايشه معاه خاطر بالك ربي يحبنيني بالك ربي سبحانه
3: أكيد.
5: بالحق بالحق ابتلاني وما نحبش نبكي راح خاطر
3: لا لا ما تبكيش
5: خاطرني عندي الغصه وكيست معناها ما نجمش باش صوتي ما يهربش
3: من على خاطر
5: معناها ربي يحبني بالحق راجلي معاق معناها يمشي راجلي يمشي هكا عنده بطاقه الاعاقه
3: حدث شغله
5: أي في الخدمة. أي. والحمد لله بالحق فرحانة فرحانة فرحانة فرحانة أنه بالك عند ربي سبحانه نخير من غيري
4: أكيد. تونس العظيمات
5: والحق والله. بالك ابتلاني يا ربي خطره يحبني يحبني ونان نهار أخر خير من غيري
3: يعطيك الصحة. أنت تو تعلم فينا تعطي فينا في الدروس
5: خير من غيري بالحق واني 20 سنة راهو في السبيطارات مش شوي بحكم معلش أني معناها
3: وصيرة في العمر
5: 40 سنة
3: الحمد لله صغيرة في العمر اللي عمرك 20 وانت تزفى ولادك وتعاني بيهم 20 سنة
5: حاجة ربي يصلي ولادي يصلوا نقرأ قرآن معناها سبحان الله.
4: أي. إن شاء الله
3: الحمد لله
5: الحمد لله بحكم ولدي معناها تو معناها تعكرت حالته بحكم هما كيف يزيدوا له الدم ثم حديد برشا يطلع في البدن كونتيتي برشا تمس الكبدة تمس القلب تمس الكلاوي معناها تضرب لهم برشا حاجات
3: بسم الله
5: وهو بالخمسة آلاف بالستة آلاف اللي نورمال 250 معناها يبدأ في بدنها.
3: أيوة.
5: ولدي هذا الكبير معناها مسلوا الحديد عضلات القلب
3: وهما لازم يزيدوا بالكمية ذيك ما ثماش حل معناها ينقصوا ما ثماش
5: خطر يزم يعيش بالدم معناها الحمد لله
3: معناها الله غالب معناها يزيدوا الدم منا يضربوا الأعضاء منا ما
5: يزيدش الدم معناها فهمتي
3: اللطف عليهم ايه يعني ضروا الأعضاء ذوما الكل ضروا
5: يضربوا ضرب له الكلاوي وضرب له القلب تعب لي يعني شهر رمضان كامل في البلوك بعد طلعوا في قسم القلب بايس خرجت ليلة العيد ورجعت بالاثنين بايسوه ركحوا له كل شيء معناه الطبيب قال لي راهي العضلة عنده عضلة تخدم نورمال 70 تخدم 20% صبح لي عاجز معناها صف عمل الدياليز وان شاء الله طبيبة الكلاوي معناها بشرني تقولي انه تجاوز ما عادش باش
3: يصفي ان شاء الله يا رب ندعيوا له ان شاء الله
5: نليت لي صفوا له معناها وضميم الموت شافح الحمد لله
3: الحمد لله
5: بايس في قسم
3: حتى هو قوي كي فامورا
5: القلب بايس في قسم الكلاوي
3: قوي كي امه
5: قوي ولدي قوي قوي كي امه قوي قوي
3: قوي ياخذ منك ياخذ منك
5: ولدي يبدا هو في مس الحاجه واني نمد له كل ريت ذاك في كروسه مد له مسيكا ريتو مد اعطيه اعطيه بشي اقسم بالله قسم بالله انا قوي ولدي هذا ولدي الاخر اما ولدي نضال هذا قوي قوي مش نورمال
4: لا
5: انا اسمه نضال معناها تعرض لبرشا معناها ولدي مسكين
3: مناظر ان شاء الله ان شاء الله يتعديها ان شاء الله يتعديها بسلام
5: عمل الدياليز معناها ولا تو معناها ما عادش حتى الدروج ما عادش يطمش يمشي للحانوت ولا مقعد معناها في الفرش
3: لكن يتحسن بشوي ها ولا
5: ان شاء الله
3: ان شاء الله شده في ربي شده في ربي
5: ماهوش لباس امان شده في ربي شده في ربي خاطر ربي قوته اعظم الطب واعظم الدنيا
3: ونعم بالله
5: خاطر ولدي في البلوك اللي الطبيب ادعي له هذا ما رم يوصلوا 20 سنه راهو سيء جماعه اتفق معنا المرض هذايا عنده اسمه المرض راهو سيء يعني نبكي معنا على ولدي ونبكي وجبدوا له الماء من كتفه من رواري
3: بسم الله
5: سباله في حيط يجبدوا في الماء قال لي ادعوا له سيء معناها راهو عند ربي شوف يا ربي سبحانه كانت قوته اعظم منه وعيش
3: ونعم بالله
5: قلب 20% عضله تخدم فيه وعمل دياليز وبحكم معناها اني على جيت تعبت انا فهمت ولدي ولا
3: كيفاش كيفاش نجم نعاونك
5: ايوا يلزمني ديما مصروف ولا مصروف خاص ساعات ما نستحق
3: خاطر ما عادش نجم يتحرك بيخليني نفهم شويه هو كان انت تمشي تهزو معاك وتمشي هل اختي واختي حتى يوصل خاطر نهار بعد نهار هكا ولا تو ولا مقعد
5: ولا مقعد انا يلزمني التاكسي نجيبها له للدار
3: أيوة.
5: باش نهزو أيوة. باش يعملوا عنده الدواء هذايا اني اكثر حاجه على الجيت
3: قل لي
5: جمعتي كامله مشرجه في السبيطار
3: ايوا
5: كل يوم يمشوا يعملوا الدواء هذاي في العرق ديسفيرال باش يهبط الحديد من القلب ومن الكبد ومن الواحد نهار بعد نهار ما فيش وذاك
3: فهمت
5: نهار بعد نهار يلزموا الاخر كيما الدم الاخر نهار في حياته
6: تشريه انت معناها
5: لا لا انا يعملوه له في السبيطار
3: هما في السبيطار
5: يعملوا المصاريف ايه. معناها كثرت علي
3: قولي مثلا شنو ما المصاريف اش نجم نعاونو المصاريف
5: معناها في دويات
3: دويات قداش يكلفوا دويتهم مثلا
5: التغذيه نتاعتهم
3: اي بشويه خلينا نمشيو بشوي بشوي الدواء قد يكلف عليك مثلا انت في بالنسبه للاثنين صغيرات
5: اخر مره معناها شريت لي بنت حليل يرحم والدي والديها مخصصه الكرهبه نتاعتها هي اللي جابتني الصباح
3: يرحم والديها تحيه ليها مشكوره
5: نشكرها نشكرها نشكرها بالحق بلت نشكرها لك
3: مازال خير
5: اني كرهبتك ما نهزش بها حالك من هكا شكون باش نهز فيها نهز فيها واحده باش تتسوق نهز فيها واحده باش تحوس لا اني كرهبتي نخصصها لحاجه كي من هكا
3: محليها يعطيها الصحه وربي
5: يبارك يرحم والدين والدين والديها ويرحم كل انسان عاوني ويرحم
3: قداش التكلفه نتاعو دويته
5: معناها التكلفه هذه كل معناها نتاع 3 شهور قلنا يتكلف حتى 300 دينار
3: 300 دينار واش اللي هما الزوز
5: على طول معناها لا ولدي بالقلب
3: الكبير
5: القلب فهمتي والدواء الاخر معناها انه في الخمسين في الكم تاع كل ما يمشي يزيد الدم يعطيها من الطبيبه كل ورقه هكايه أيه. فهمتي ثم اللي يعطوه لي من المستوصف
3: أيه.
5: ثم ديما مش موجود الدواء
3: أيه.
5: وديما مش موجود معناها
3: باش نربحوا شويه الوقت زيد عندك قلت لي المصاريف نتاع التنقل وعندك زيد
5: على المصاريف نتاع التنقل يعطيك الصح
3: الكوش
5: قاعد ساعات ولدي معناها يستحقني باش نعمل له
3: اي لازم مش مشكل هذا كل واضح يعني ثم مصاريف نتاع تغذيه نتاع احتياجاته هو نتاع دواء
5: باش يتنقل
3: باش يتنقل أي. يعني نقولوا نحن في الاسبوع تحب لك 500 700
5: في الشهر معناها باش يكريها ولا ثم دار للكريه معناها تدخلها للشمس خاطر حكم ولادي ديما الطبيب يسالني على الدار اللي نكاري فيها فين نداول لا خاطر المراه حطت الدار للبيع وعندها تو معناها 3 شهور تحب تخرجنا جاتني اللي يلزم معناها تفاضوا لي الدار او صي كان ثم شكون معناها عنده دار معناها باش يكريها ولا معناها
3: يعاوننا فيها شوي
5: يعاونني معناها اني باش نصومها مناسب فهمتي باش
3: وكان ثم حد ينجم يتكفلك بالكري على الاقل انت تنقص عليك شويه
5: صح
3: حاجات اخرى به به به نحن تو سمعنا مدام فيزا سمحني الوقت ماذا بيا نقعد معك حتى ساعه اما فهمنا الوضعيه الكل ان شاء الله وليداتك لاباس الساعه
5: ان شاء الله ربي
3: وانت ربي يزيد يكمل لك يزيدك فيها القوه
5: نحن
3: ناخذ منك القوه ما شاء الله عليك يفضل لك الاولاد ان شاء الله وتفرح بهم الناس اللي تسمع فينا اذا كانت نجموا تعاونوا تنجموا تطلبوها ذكرني برقمك بربي
5: بشكل
3: 27 922 138 به 27 922 138 اذا كنت تحبوا تعاونوها هي ولا تنجموا تتصلوا زاده بالاذاعه اذا كنت تحبوا تعاونوها اول حاجه اذا كان عندكم شكون ينجم يتكفل بالكري ولا عنده دار يحب يعطيها مثال شلل لله والا يحب ينقص لها في الكري يرحم والديه اذا كان حد يحب يعاون على دواء الاولاد ينجم يهز ويشري هو الدواء يجيب لنا الدواء مثال هي على الاقل تتهنى على الدواء نتاع الوليدات اذا كان ثم حد ينجم يعطيها حاجه اخرى كيما تعرفوا وليدات في الدار ومقعدين وكل يعني فاهمين وضعيات الكل. فربي يبارك لكم أغذية غيره، فربي يبارك للناس الكل. تنجموا تتصلوا بينا سواء كان على الإذاعة، وإلا نعود نذكر بالرقم نتاعك 27 922 138 إن شاء الله لباس،
5: إن شاء الله
3: لباس، ربي معاك إن شاء الله، وإن شاء الله اللي يسمعوا فينا أكيد يتفاعلوا معاك. باش نمشي الوضعية أخرى مدام نادي يرتيبي. مرحبا مدام نادي.
6: بك عايشك
3: إن شاء الله. زيدا أنت وليداتك لباس، عندك ثلاثة وليدات هكا؟
6: عندي
3: أربعة. ربي يفضلهم إن شاء الله. عايشك
6: يفضلك عايشك.
3: به الوضعية متاع ثلاثة منهم عندهم نقص في السمع حسب ما فهمت هكا ولا؟ أحكي لنا عليهم.
6: عندي ثلاثة وليدات.
3: إي.
6: الكبير عمره 16.
3: نعم.
6: والآخر 14.
3: إي.
6: والبنية عمرها قريبة 3 سنين.
3: إي.
6: خلقوا ما يسمعوش.
3: ما عند ربي.
6: ما عند ربي.
3: سبحان الله أنتم واخدين في بعضكم أخوات، معناها عائلة. قرابة
6: من قارب
3: يسمى الله عليهم. أيوة
6: تعبوني.
3: أكيد مش سهل،
6: مش سهل. شوفي أنت معناتها ولد ما يسمعش شني في الدار، خليني معناتها زوج الكبار
5: ثلاثة.
6: أي. وعملت لهم باريات من نهز ونجيب ونعدي ونعمل كل اللي يطلبوا لي عليه نعمله من غير نقاش، نعمله حتى في الليل قبل النهار. أعطيني يسمع بركة، دق دق قلبي ما يسمعش. ولدي في الدار عندي جارتي اللي فوق مني مرات تجي تخلع لي الباب تحل لي الباب، وولادي يظهرهم من الداخل يتفرجوا على التلفزه.
3: ايوه.
6: نعمل على عملت لهم ابريات من شؤون اجتماعيه. لا ابريات ما ساعدتهمش، تعيط برشا في وذنهم.
3: تما برشا يحس في وذنهم،
6: برشا يحس في وذنهم.
3: هما يفرقوا يفرقوا
6: فما شكون اللي عاوني عملت لهم ابريات. اما معناتها اسمع ما فيش يكذب عليك، معناتها يقول لك اسمع فيه دواء ما فيش دواء.
3: على الأقل يعاونوا شوية وينقص عليهم هاك الحس والضغط
6: وكل شوية وبرا
3: شوية وبرا.
4: ولوش ينطقوا على الأقل.
6: ولدي الكبير ما ينطقش
4: بالكل. إيه ما السمع ما يفيدوش.
6: ما يسمع ما ثماش جملة.
4: خاطر في العادة هم كيقولوا زباري على أساس
3: باش يلزم باش يتكلم.
6: عندي زاد ولدي ثاني عنده انفراط في الحركة ما يركحش. عمره 14 سنة وكنت راه تقول هذه حتى ولد 9 سنين ما يركح ليش. قريته لهنا كينا وين عند مدام سميرة.
3: إي.
6: ما حبليش يركح. قريته في المدرسة العادية حي الرياض كيف كيف يومين بمشكلة. دخلته لقصر هليل يومين مشكلة. علاش؟ على خاطر ما يسمعش اللي يشوفه حتى يحكي هكاك يقول عليه.
3: اي انت عديتهم عند الطب معناها تو قاعده تتبع معاه. اي شنو يقولوا لك الاطباء شنو يقولوا لك؟
6: اي لازم تتحمل هذاك السمع، اللي ما يسمعش هذاك هو. وانت يفوت العشرين ثم كينا وين مش مستوعب اللي هو ما يسمعش معناتها يحس.
3: ايوه.
6: الوليد الثاني يقرا لي في سنه ثالثه يسمع شوية أما مش مأثر عليه السمع.
3: أي.
6: والبنية عمرها 3 سنين زاد حتى زاد نقص
5: نفس الوقت. نهار قالت لي مانيل حاستها راهي ظهر لك اخواتها باش تطلع.
3: اي اما ما يلزمك في ساعه تمشي تداوي من الاول باش تنقذها. اي
5: الاخرى اني نقذناها انا تسمي قلت لها تو تمشي تعدي لها.
3: عديت لها.
5: عديت لها. مشينا خذينا رونديفو قسنا السمع عملنا تو للوظن وما زالت توا حاليا للوظن الثاني.
6: مدام ماني اللي يبارك لها والله الفضل بعد ربي
3: يعطيها الصحه.
6: مدام ماني والله يبارك لها
3: الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله البنيه هذه تتنقذ على الاقل مش كيما وخيتها تقعدش من بعد في نفس الوضعيه.
6: يلزمني نعمل لها قيسان سمع بالبنج خاطر ما حبش تركح كي تمشي للطبيبه ما تركحليش.
3: فهمتك.
6: يلزمني قالت لي شهر ورجعها لي.
3: باهي انت الوضعيه نتاعك شنو تخدم ليه كيفاش وضعيتك؟
6: تخدم معينه منزليه
3: تعاون في الدار. ربي ان شاء الله يشدك بالصحه. وراجلك؟
6: راجلي هاوين
3: معناها مش خدمة مش معاك معناها متحمله الحمل وحدك انت كيما شطر نسيتونس ولا اكثر. ربي يعينك. توا انت شنو تحب تعاوننا نعاونوك بليتو كيفاش تحبنا ندخلوا معناها شنو نعملوا شنو مطلوب؟
6: مطلوب هذه مدام منين تعرف كل شيء.
5: قولي مني المطلوب. نحب نكملوا توا نعديو للبنيه اللي عمرها 3 سنين نشوفوا لها حل في اباري معناتها الاذن الثانيه ان شاء الله. أيوة. ناديه لازمها تعدي عندها توا نوع من الحكاك بكلها. لازمها تعدي عند طبيب جلده
3: الام
5: خاطر برامو ولا عندها مشكل قلبيه
3: بالك حساسيه من مواد التنظيف ولا حاجه ليه حاجه اخرى.
6: قالت لي بالك شي فما مشكل في الكبده.
5: عديت اي قلت لها لازم عندها يعني
3: يعني هي الاشكال مادي ما عنديش امكانيات باش نجم تعدي ليها ولوليداتها
5: هذيش والكري زاد توا باش تخرجها المراه من الكري. قلت لها معاش يساعدني ولادك على طول يصيحوا
3: ويعيطوا على الحس
6: على مش حتى على الحس. الدار يظهر لي باش تبيعها ولا باعتها ولا قالت لي يلزم في جوا يلزم تلوج على دار واللوج اللي موجود الكري. اما المشكله اللي الدار اللي نسكن فيها قبل الدار هذه دار بتلت فيها ليله وخرجني مولاها خاطر ولدي عيطوا
3: يصيحوا ولدي
6: يصيحوا ولي ديما يركحوليش نحيلهم لاباري تصير بهد لفدا
3: معني يلزم لاباري باش ما عادش يسيحوا
6: لاباري وكل 20 يوم نشري شوف انت ثلاثه باكوات الباك
3: وبقداه وبقداه
6: لاباري الباك ب 15 ثلاثه باكوات ب 45
3: هي معناها تو 45 زم كل 20 يوم كل 20 يوم كل مثلا تشري لهم باكو هي تو الناس اللي تسمع فينا مش حاجه كبيره ينجموا يشريوا يعاونوك بهذايا معناها يعني تو نقول بالنسبه للوضعيه دي باش تنقص على روحها هي زاد حتى هما زاد يتعبوا من السياح والجيران تتقلق في الناس اللي تنجم تعاون تشري حتى لي زاباري وتعطيك تبدا باري بيا بالطبيعه باش ما يتقلقوش وكل وتنجم تعطيك ولا تعاونك بالفلوس باش انت تشري نداء للعباد اللي تسمع فينا الكل ان شاء الله ربي يحنن القلوب على بعضها ينجموا يعاونوا
7: وحدها يعني نهارت لما تمشيش تخدم عندي
3: ما عندكش يعانى من الدوله
6: تخوش عندي الكارني الابيض
3: الكارني الابيض تاخذ 280 دينار هذيك هي منها الكري ومنها الصغار ومنها كل شيء
6: اولي وبنتي عند المراه يا قلبي وعندي اليوتيوب نتاع ولدي ومسؤوليه الصغار عطاري سلم مني فلوس
3: وراجلك كيفاش مخلي صغيرتك كيكه ثلاثه في رقبتك
6: كيكه كل مره كيفاش هاويني على خاطر وليدي برا
3: خاطر وليدك اختي عندك الف حق ربي يفضلهم لك انا بصراحه فيه. هو لازم يتحمل معاك المسؤوليه في كل الحالات نحن هذم صغيرات ما نجموش نخليوهم في اللي نجم يعاون ذكرني بالرقم نتاعك كيفضلك قدي مني لاتي رقمك انت
7: 95 360 240
3: 95
7: 360
3: 240
7: حتى اللي يحب يشري وحده لي بيل نعطيه الدوفي النوع ويو مش مشكل معناتها
3: واضح ملحوسي معنا تسجيل باش نسمعوه فيسع فيسع نتاع سي الازهر في اقل من دقيقه باش يحكي لنا على وضعيته اليوم كيفاش بعد ما تحصل على الكرسي متحرك نسمعوه شنو قال ونرجعوا

0: الله يرحم والدين السيد اللي
1: هذاك المتبرع.
0: والبرنامج اش تفرجت عليك وسمعتك السبت اللي فيه تجدى هو اللي وصلني صوتي باش يسمعني السيد هذا. الله يرحم والديك ونشكر له بارك الله فيك. والحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي والله فرحني السيد الله يرحم والديه ما نعرفوش كثر خير وبارك الله فيه ان شاء الله في صحته وبارك الله فيك انت بزاد اللي وصلتوا لي صوتي باش هو يسمعني. معناها اني تو عندي وليت نمشي وحدي بلا غير ما تدز بي المدام ولا غير ما نكري كميونه باش ب 20 دينار باش نمشي المساج. اللي توليت نمشي وحدي الحمد لله ربي نمشي للسبيطار
1: الحمد لله
0: الحمد لله نمشي للسبيطار نعمل مساج وحدي
2: الحمد لله. هذا سي لازر اللي حكينا عليه في زاوية سوسة كان تعرض لحادث شغل والحمد لله كان مقعد في ثم شكون تفاعل معنا نوجه له تحيه كبيره برشا نقول له يرحم والديك شري له كرسي الكتريك. باش نعطي الكلمه لعايده تقول لي شنو مازال عايده بالنسبه للعائله هذه نحن ماذا بينا نعاونوها باش تخرج من الازمه هذه. مرحبا بك عايده مقداد ناشطه في المجتمع المدني والجمعيات الخيريه.
3: مرحبا بك اختي عواطف مرحبا بكل مستمعينا واني فرحانه برشا بالتفاعل اللي صار لنا غدوه الحمد لله
2: يا رب. الحمد لله الحمد لله
3: الحمد لله. وخذ نزهه له للتوضيح مش في الزاويه في القلعه الصغرى.
2: سامحني قلعه الصغرى يعطيك الصحه على التوضيح. هاي قل لي توا شنو محتاجه العائله لانه هو مقعد ما يخدمش وعنده كان المراه اللي قاعده تخدم هكا ولا
3: المراه اللي تخدم في مام كما قلنا نعم الحضور اللي توا بحكم الداخل علينا يعيد الانحاء
2: أيوة.
3: نهارين ثلاث ايام في الاسبوع مش ماشي لحلول بالبدا فهذا يعني بريف قاعدة يعني في الأسبوع تخدم كثيرين فقط وتخدم بالنهار
2: أيوة.
3: يحب على مورة رزمة وربي يبارك له كونا ناجي بلك إستاذن هو قال لي كل شكل قبل
2: ربي يبارك
3: ربي يبارك له قال لي إني بدا مستعد بشارك حلنا مورة رزمة
2: أيوة.
3: وقال لي إنتي شورت ناجي وتعمل قالت لي كان من الممكن فضلنا قال لي بينا ونشوف الكيفاش نعاونوها في طابونة وتعمل شوية بكاسين وشوية خبز
2: تعاون روحها في الدار. نعم تعاون روحها وتعاون عائلتها في الدار يعطيها الصحة. فكرة باهية خير من إنها تعول على الناس باش تعطيها فهي تكفل بروحها وبعائلتها. الناس اللي تنجم تعاون شنو تعمل عايدة كيفاش نجموا نعاونوها؟
3: الصغيرات كما صورت لك ووثقت لك في الفيديو
2: نعم
3: ياخذوا عن الدار ورقة
2: أي.
3: ورقة يعني ما عندهمش فلوشة ما عندهمش جنس ما عندهمش خزانة يعني قلت للبشر
2: نعم
3: عايشين ببساطة. أما هما والله الحمد لله السيدة رجلي يرجع لي لبيت عمي
2: إن شاء الله به يا عايدة باش نعطيك بشرة. الجمعة اللي فاتت جاتني مواطنة اللي ذاعة نشكرها برشا قالت لي راني عندي صالون هي عندها زوز صالونات وعندها زوز بيوت قعاد طاولة وكراسي وعندها جراري هذا اللي نذكر وعندها غاز هذا اللي قالته لي فنقدم لها تحية هي راهي أكيد تسمع فينا هو بشيتك باش نهزوهم للمراه هذه نعطيوها ان شاء الله الصاله والطاوله والكراسي لوليداتها ويقعدوا الاخرين ان شاء الله نشوفوا شكون اخر زاده مستحق ونعطيوهم اذا كان حاجتها بغاز زاده موجود. نوجه تحيه كبيره للمراه هذه وهو هذه ان شاء الله يا عايده في المباشر نشوفوا شكون يوصل لها ان شاء الله القضيه هذه. شكرا ليك نشكرك برشا يا عايده يعطيك الصحه وتحيه لسي الازهر اللي هو زاد قدم لنا تحيه وهذا واجبنا بارك الله فيك سي الازهر. هكا وصلنا لختام الحصه نشكركم برشا على الحضور شكرا ليك سي خالد يعطيك الصحه مدام منيل شكرا ليكم ان شاء الله يتفاعلوا معكم الناس وان شاء الله يا ربي تلقاو قلوب رحيمه تتكفل بوليداتكم. مع تحياتي عوض في جبالي الجمعه الجايه نتلاقاو ونقدم تحيه لزملائي عليا المنصوري حسام يعطيك الصحه سامحني يا حسام قلقتك اليوم شويه شكرا زيد سي كمال يظهر لي منعرفش شكون في التنسيق في البث الرقمي تحية ليسي كمال إذا كان هو مع تحياتي إن شاء الله نتلقاه نهار الاثنين إلى اللقاء.

0: صباح الخير، موجز العاشرة من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
0: أطلق رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان حسن الجربوعي تحذيرا بشأن الوضع المتدهور لقطاع اللحوم الحمراء في تونس، معتبرا أن الارتفاع الكبير للأسعار وغياب الرقابة ساهم في تفاقم ظاهرة سوء التغذية التي قال إنها باتت تمس نحو ربع التونسيين. وانتقد الجربوعي ما وصفه بفشل الجهات المعنية في تنفيذ تعهداتها السابقة المتعلقة بتوفير 30,000 أضحية وكميات من اللحوم المبردة بهدف تعديل السوق والأسعار، مؤكدا أن تلك الوعود لم تتحقق على أرض الواقع. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها إطلاق مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعي الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. وأكدت الوزارة فتح باب المشاركة لجميع الفاعلين للمشاركة في تأثيث المنصة الرقمية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز جودة الوسائل التعليمية. أكد الأخصائي في علم الفيروسات محجوب العوني أن فيروس هانتا ينتقل إلى الإنسان عن طريق القوارض وليس من شخص إلى آخر، مشددا على أن تسجيل حالات إصابة في العالم لا يعتبر وباء. في الأثناء أكدت منظمة الصحة العالمية أمس أن خطر انتشار فيروس هانتا في العالم منخفض كثيرا، وقال المتحدث باسم المنظمة أن فيروس هانتا خطير على الشخص المصاب به، أما الخطر على عامة الناس فيبقى منخفضا كثيرا. استشهد 10 مواطنين لبنانيين وإصابة آخرين أمس جراء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية. تتصدر أجندة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده يوم الاثنين القادم في العاصمة البلجيكية بروكسل سلسلة من الإجراءات العقابية المحتملة ضد إسرائيل، منها فرض رسوم جمركية على المنتجات المقبلة من المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية والجولان المحتل وشرق القدس، وذلك في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية الحادة لسياسات الاستيطان والأوضاع المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. شكرا على الاهتمام.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.n. إذاعة
3: المنستير، كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد، الأمور القانونية والاجتماعية، الأعمال الفنية والثقافية، تلقاها عنا صباح وعشية بنكهة ولهجة تونسية.
4: في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا في عدد جديد من برنامج في دائرة القانون. مرحبا مرة أخرى في تعويض لزميلتي رفقة زناتي، إن شاء الله بعد العطلة متاحة ترجع لكم بإذن الله في موعدها وفي برنامج في دائرة القانون كما تعودتوا. اليوم يرافقوني من الزملاء نجل عطية في الإخراج الرقمي، عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، أيمن الشابي في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للبرنامج، معنا الأستاذ محسن جبوج المستشار القانوني للبرنامج كما العادة. صباح النور أستاذ، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك ثريا، تحية ليك وتحية للفريق العامل معنا الصباح، تحية لكل وفية إذاعة منسير عبر مختلف برامجها، لا سيما منها البرامج القانونية في التأمين في دائرة القانون. نحب نقول شكرا لكم على هذه الاستضافة المتجددة، تحية ليك، تحية للسيدة رفقة زناتي، تحية لكل متابعي برنامج في دائرة القانون، وإن شاء الله مع بعضنا وإن شاء الله تحصل الإفادة مع بعضنا، وتحية للفريق الموسع خليني نقول لبرنامج في دائرة القانون، وأي ما أقول بهذا الخصوص.
0: نعم
1: وانت تعرف ثري.
0: أي نعرف بطبيعة، فما برشا أسماء شاركت في هذا البرنامج، واللي يثري واللي من بعيد واللي من قريب واللي شاركوا قبل، الكل الناس الكل نحييهم يعطيهم الصحة، لأنه المعلومة القانونية كما تعرف أنت أستاذ، الناس اللي مش دارسة قانون، الناس اللي ما دخلتش أجواء الإجراءات القانونية في المحاكم ما يعرفوش برشا حاجات، مع أنه القانون يدخل في حياتنا الكل، راه حتى كي يقولوا له بعد علينا يقول لي ديما خلطوا رانا، راه
1: كل شيء بالقانون الحقيقه.
0: معنا شيء
1: حتى في ابسط امورنا الحياتيه اليوميه، معنا حتى باش وقتاش تقوم وقتاش ترقد هذاك قانون،
0: وقتاش تمشي لخدمتك تلقى قانون يتبع فيك،
1: قانون يتبع فيك،
0: معنا تخرج تمشي في الثنيه تلقى قانون يتبع فيك،
1: وضعي القانون اللي تحب انت، معنا ديما هي شنو القانون، هي القواعد اللي تعود عليها الناس واعتادوا بها ونظموا حياتهم على تبقى معنا احكامها ونواميسها، وهذا هو القانون. والحاجه الباهيه زاده في القيده في القانون ثريا، خلينا نقول لك ان القانون يقبل برشا قراءات، ماهيش ماده جامده، معناها حتى كي تقرا نص قانوني ففي التاويل نتاعو تاويلات تختلف من جهه الى اخرى، ولانه ديما نقول علاش المشرع يقول انه النص القانوني لا يؤخذ بظاهر الفاظه وانما يؤخذ بمقاصده. لازمك تبحث على مقصد المشرع، شو هو مقصد المشرع، علاش المشرع حتى كالنص القانوني هذاك، اذا وصلنا الغادي وقت نولي نفهم القانون الفهم الصحيح ونطبقوا التطبيق السليم. وهذا كما قلت لك ان تشاركوا فيه الناس كلها، معنا المختصين في مجال القانون مهتمين بالشان القانوني وكل مكونات المجتمع الحقيقه، والناس تتعاون بعضها والناس تتساءل، وهكا تتكون الثقافه القانونيه عند الجميع، لانه كما قلت سيادتك كل شيء في حياتنا منظم بقوانين سابقه الوضع، ما نجموش نخرجوا عليها، صعيب ياسر نخرجوا عليها نرجعوا في وضعيه مخالفه ووضعيه معنا لا قانونيه، واللي هذا ما نحبوش بكل كده.
0: نعم احنا كما العاده كما التمشي العادي للبرنامج، البداية تكون مع الجديد في الرائد الرسمي، بعده بتبيع كما العادة باش نمشيو لموضوع الحصة اللي نقوله من البداية اليوم، اللي موضوعنا هو الهيبة. الهيبة اللي باش نعرف عليها،
1: ما أدرك ما الهيبة،
0: ما أدرك ما الهيبة، باش نعرف عليها برشا حاجات تجي حولها برشا تساؤلات برشا أسئلة، فما ناس تهمهم الهيبة ويحبوا يعرفوا كل التفاصيل حول موضوعنا اليوم. مرحبا بناس كل على 73 460 800 في الاستشارة، طبعا الأستاذ يتقبل كل الاستشارات المعقولة طبعا، وماذا بيا أنا الحقيقة ماذا بيا تكون الاستشارات في الموضوع اللي تسألوا فيه في حصص أخرى
1: بالأساس.
0: اليوم بالأساس الموضوع هو هذا، دونك توليو نتوما على باج معانا ونبداو الناس الكل ماشيين بالتوازي في نفس الاتجاه وتثريو أصلا أن السؤال كي جينا في الموضوع يثري حتى الحصة ويذكرنا بنقاط ربما ما كناش باش نطرحوها، خاطر كيما تعرفوا راهو كل قانون بحر، معناه كيفاش تحكي في تفاصيل تفاصيل، والتفصيلة تجيب تفصيلة، والقوس يفتح قوس،
1: لأنه الجانب التطبيقي مهم جدا، لأنه في التطبيقات وتظهر التفصيلات،
0: صحيح خاطر الحالات متشعبة ومختلفة وعديدة،
1: معناها تظهر لك هي كيف كيف ديما عند كل حالة عندها خصوصية،
0: فوالا هذا
1: الخصوصية ذيك هي اللي تزيد كما قلت تثري الناس القانوني وتخلي معنى القانون يطبق على الوجه المقصود وعلى مقتضى مقصد المشرع من خلال سن النصوص هذه. وتو نشوفوا كي نحكيوا على موضوع اليوم الهيبة، تلقاو مقصد المشرع في برشا مجالات معناها كان دقيق وكان معناها يطلب حاجات وإجراءات بذاتها لا يمكن الحياد عليها في الموضوع نتاعنا.
0: هو احنا برنامجنا ساعتين برك دونك ساعتين ساعتين بالوقفات وبالاخبار وبالجديد في الرائد الرسمي وكل شيء. الاستاذ الجامعي كيف يجي يقري اي ما نعرفش انا اي قانون كي ياخذ حاله واحده ساعات يعدي فيها ساعتين حاله واحده كا واحد. دونك احنا نحب نكونوا ان شاء الله نعطيو ابرز النقاط وابرز التفاصيل واستشاراتكم. هذاك علاش نحبها في الموضوع، لان هي تثري بالاسئله نتاعكم، تثري الحصه وتزيد تتنوع المعلومه اللي باش نقدموها في البرنامج. اذا مرحبا بكم الناس الكل، ونمشي معاك أستاذ في الجديد للرائد الرسمي.
2: جديد الرائد الرسمي،
1: الرائد الرسمي عندنا زوز عدد، زوز عدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية اللي هما العدد 45 و46 واللي صدروا خلال الأسبوع هذا، وباش نحاول مع بعضنا نتصفحوا كل عدد منهم ونشوفوا محتوى كل عدد من خلال العناوين نتاع اللي قاعد نشرها. ونبداو بالعدد 45 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية لسنة 2026 والذي صدر بتاريخ 5 ماي 2026، وقد احتوى على نشر قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 أفريل 26. هذا القرار يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبي دولة مساعدين بهيئة مراقبي دولة برئاسة الحكومة. كل التفصيلات نتاع المناظرة هذه موجودة في القرار هذا المنشور بالرائد الرسمي 45. كذلك تم نشر قرار من وزير النقل مؤرخ في 30 أفريل 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل بعنوان سنة 2026. كذلك احتوى هذا العدد على عدد من التسميات والتكاليف الوظيفية وتهم وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ووزارة الشؤون الثقافية. العدد الأخير هو الرائد الرسمي عدد 46 لسنة 2026 صدر بتاريخ أمس 8 ماي 2029، واحتوى على قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 5 ماي 2026 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلق بضبط الخدمات المزداة من قبل المدرسة الوطنية للمالية والمعاليم الموظفة عليه. كذلك تم نشر قرار من الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية مؤرخ في 5 ماي 2026. هذا القرار يتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال البركة. كذلك قرار من الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية مؤرخ في 5 ماي 2026 يتعلق كذلك بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال معمورة. كذلك تم نشر قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 ماي 2026 يتعلق بفتح مناظرة وطنية للدخول إلى السنة الأولى من المرحلة الأولى للدراسات البيطرية بعنوان السنة الجامعية 2026-2027. كذلك قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة المالية مؤرخ في 7 ماي 2026 يتعلق بإقرار حصول جائحة الجفاف وضبط الأنشطة والمناطق المجاحة والمدة الزمنية التي وقعت فيها الجائحة. كذلك احتوى هذا العدد على نشر الميزان العام لحسابات البنك المركزي التونسي بتاريخ 31 ديسمبر 2025. تقريبا هذا اهم محتوى الزوز عدد هذو من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وديما نقولوا راهو اللي يهمه الامر ويعنيه عنوان من هذه العناوين اللي كنا نقولوا فيها ينجم عبر الموقع الرسمي للمطبعة الرسمية يطلع على العدد من الرائد الرسمي كاملا، وحتى تحميل نسخ ورقية منه، وكل ذلك في اطار قانوني، في اطار قانون حق نفاذ المعلومة، وفي اطار مبدأ لا يعذر جاهل بجهله القانون.
0: نعود نذكر موضوعنا اليوم هو الهبة. باش نحكيه على أنواع الهبة، لمن تجوز الهبة، باش نحكيه أيضا على الرجوع في الهبة، شكون يقوم بعقد بكتب الهبة معنى العقد متاحة، كيف كيف الطعن في الهبة، كل التفاصيل هذه باش نحكيه فيها بعد النغم. نعطيوك نفس أستاذ ونعطيو للناس نفس باش يحضروا رواحهم ويبدأوا يفهموا الموضوع، واللي عنده سؤال مرحبا به، واللي عنده استشارة على 73 460 800 تفضل.

0: وليد توفيق محلاها الغناء. العشرة و19 دقيقة نرجع لكم نواصل معكم في برنامج في دائرة القانون ونعود نذكروا بالموضوعنا اليوم الهبة. مرحبا باستشاراتكم، مرحبا بها الكل في مختلف المواضيع القانونية، ولكن ماذا بينا تكون في موضوعنا اليوم اللي هو في حد ذاته فيه برشا نقاط متشعبة، ونحاولوا أنه خلال البرنامج نعطيكم الأهم. كي نقولوا الهبة لغويا تجي من فعل وهبة، والفاعل هو الوهب والمفعول به والموهوب له.
1: هيك.
0: اليوم الأطراف الزوز هذوما مهمين.
1: سهلة
0: لا، هي المشكلة فين؟ كونه زاد باش يدخلوا فما أطراف أخرين. للواهب للموهوب له.
1: ما هي هو في الأصل هو الأصل هو الواهب والموهوب له. والشيء الموهوب.
0: تعريف القانوني ده أستاذ نجم
1: نعرفه. هو التعريف القانوني هو الهبة، عرفه المشرع التونسي في الفصل 200. من مجلة الأحوال الشخصية، لأنه مجلة الأحوال الشخصية كي ترجع للكتاب الثاني عشر من المجلة من الفصول من 200 حتى 213 خصصهم المشرع التونسي هذوما تحت عنوان الهيبة، وعطى تعريف الهيبة وإجراءاتها وأركانها وأثارها وما يترتب عليها من ناحية قانونية، كل شيء منظم في الكتاب كما قلت الثاني عشر من مجلة الأحوال الشخصية، وبالتحديد في الفصول من 200 حتى 213 الناس المهتمة بالمراجعة المجلة هذه. وجاء في الفصل 200 بطبيعة الحال أول حاجة باش يعرف هي قد الهيبة، وقال المشرع أن الهيبة بكونها عقد بمقتضاه يملك شخص آخر مالا بدون عوض. ما معنى التعريف هذا؟ التعريف هذا معنى الهيبة هذه من العقود

0: رسمي الشرط فيه المشرع لصحته أن يكون عقد محرر بحجة رسمية. ولهنا كي نحكيه على العقد المحرر بحجة رسمية رانا نحكيه على عقد محرر بواسطة عدلي إشهاد كما جاء في القانون التونسي. يعني الهيبة هذه ولا عقد التبرع هذه لا يتم إلا لا يكون صحيحا إلا إذا تم تحريره في حجة عادلة إلا إذا تم تحريره من قبل عدلي إشهاد. يعني نجي نعمل ورقة في البلدية نعملوا فيها الهيبة رأيك العقد ذاك باطل رأي ما ترتب حتى أثر وما هيش هيبة وما عندها حتى ما عندها حتى أثر قانوني وما يمكنش حتى معنى هذا التأويلها بأي نوع آخر من التأويلات. الهيبة لا تصح إلا بكتب إلا بحجة رسمية وبكتب ثابت التاريخ والحجة الرسمية لا يحررها إلا عدول الإشهاد. معناها الحجة الرسمية هي شرط صحة لهذا العقد. كذلك قلت أنا بالنسبة للشخص الواهب يجب أن يكون في كامل الأهلية وكامل الإدراك. بالنسبة للموهوب له الموهوب له قد يكون قاصرا نقص أهلية عديم الأهلية مازال ما عندوش أهلية التعاقد. يعني هو كان يقع تمثيله بشخص آخر كامل الأهلية يتولى تمثيله وقبول الهيبة في حقه. علاش قلت يقع تمثيله وقبول الهيبة في حقه؟ لأنه زاد من شروط صحة الهيبة ايش قلنا هي الهيبة قلنا هي عقد تبرع يعني بدون عوض يجي الإنسان بكامل إرادته يتخلى على جزء من أملاكه ولا من أمواله لفائدة الغير بدون أي مقابل. ولكن يجب يكون هو كامل أهلية ويجب يقع تقع الهيبة هذه بعقد محرم عند عدل الإشهاد ويجب يقع تسليم الشيء الموهوب. شكون باش يتسلم الشيء الموهوب إذا كان الموهوب له قاصرا يقع تمثيله في العقد بمن له أهلية التعاقد من الأقرباء من الغير. المهم يقع تمثيله بمن له معنى أهلية التعاقد معناها فائدة 18 سنة بشخص كامل الأهلية ويقع التنصيص على أنه الهبة لفائدة القاصر وأنه حضر في حقه ولا تعاقد في حقه فلان الفلاني وقبل الهبة وتسلم على الشيء الموهوب في حق القاصر لأنه تبقى الهبة صحيحة بالنسبة للقاصر. لأنه كل نحكي هنا على القاصر لأنه كل الالتزامات وكل العقود اللي تزيد في الذمة المالية القاصر هي صحيحة بعكس اللي تحملوا التزامات اللي هي ما تبقى صحيحة. وبالتالي لنا إذا كان عملنا عقد التبرع هذا بالحجة العادلة وكانت عندنا أهلية التعاقد وتم تسليم الشيء الموهوب للموهوب له وتم تحرير كل ذلك في حجة رسمية في هذه تعتبر عقد معناها هيبة كامل الشروط الشكلية والإجرائية. وهنا قلنا بدون مقابل. لكن هنا فما حاجة أخرى جاء بها تقريب الفصل الفقرة الثانية من الفصل 200 يقول لك ولو إن كانت الهيبة هي معناها من عقود التبرع وبدون معناها عوض وبدون مقابل مالي إلا أنه يجوز للواهب أن دون أن يتجرد مع النية التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين وتسمى هبة عوض. معناها إيش معناها لنا؟ معناها نجم الواهب وقتها باش يعمل هيبة للغير بدون مقابل باش يخلله على دار ولا على عمارة ولا على شقة ولا على غيره لكن يلزمه بأعمال معين. شو مثلا؟ مثلا يقول أنه يعمل له راتب شهري يلتزم باش يعني هذاك الموهوب له يلتزم باش يوفر راتب شهري مثلا للواهب كل شهر باش يعطيه مبلغ مالي متفق عليه ومضمن بعقد الهبة. اذا كان اخل بالالتزام هذا فانه الهبه يقع ابطالها.
1: استاذ هذه نجم ندخلوا في انواع الهبه من بعد نمشيو بال
0: هذه هبه هذه تسمى هبه بعوض
1: خليوها
0: المشرع في باب تاع تعريف الهبه في نفس الفصل 200 تاع تعريف الهبه. فهمت
1: معناها فما هبه يمكن ان تكون
0: لك هو شنو حاب يقول المشرع حاب يقول لك اللي هي الهبه في الاصل هي تبرع بدون عوض وأنها تبقى عقد تبرع ومعنية التبرع بدون عوض أنك تجرب تفرض على الموهوب له التزام القيام بعمل معين وكهو.
1: معناها
0: ديما هي تقعد هيبة ديك ما تقعد بعوض لكن نزيدوها كالشريطك هيك الالتزام هذك معناها تصير هي عمليا حالات نادرة الحقيقة مش ماهيش دارجة المسألة هذه لأنه ديما اللي يحب يعطي هيبة في العادة ديما تلقاها هيبة كاملة وبدون لا شرط ولا التزام. إيجا نكتب لك ما وحنا هذيك هي العبارة إيجا نكتب لك وإيجا نعطيك الهيبة هي عقد تبرع. إنسان في كم مدرك العقلية يحب يتبرع لشخص آخر بشيئا من مالي ولا بكامل مالي أو ملكي دون رغبة خاصة منه في الحصول على مقابل مادي ودون أي تعويض.
1: فما نقطة مهمة عنا تليفونية فما نقطة مهمة شكلنا يظهر لي هي مهمة شكون يكتب الهيبة قلنا عدول
0: هذا شرط صحة ما تنجم تقول الهيبة صحيحة إلا إذا حررت بالحجة الرسمية والحجة الرسمية لا يحررها إلا عدول الإشهاد كما جاء في القانون التونسي وكما هو يعني تحرير
1: لا محامي
0: ما تنجمش تعملها عند محامي ما تنجمش تعملها عند محرر العقود في إدارة الملكية العقارية.

0: شويه لا
1: ما تنجمش تعملها في ورقه بيضاء وتمشي ساحه في البلديه
0: وحدك انت وياه.
1: هذا كل واذا كان ما تتحررش عقد الهيبه ما يتحررش بالحجه الرسميه فانه يعتبر باطل بطلان مطلقا، معناه ما يتصلحش، ما فيش اجراء لاحق باش نصلحوه، ما نجموش نعملوا كتب تكميلي فيه لانه ما نحكيوش على كتب هيبه، لان اذا كان ما تحررتش بالحجه الرسميه ما فماش كتب هيبه. من شروط صحه الهيبه ان تحرر بحجه رسميه يحررها عدل الاشهاد كما جاء في القانون التونسي.
0: معناها تو انتوما استاذ بصفتك محامي كيف يجيك الكليون تاعك اللي تتعامل معاه في قضايا اخرين، معناها يكون رجل اعمال عنده كذا ولا كذا، كي يرجع لك يقول لك انا نحب نعمل هيبه مثلا في كذا لبنتي الصغيره مثلا، تقول له يمشي لعدل الشهاد، مش انا راه خاطر انتم تكتبوا العقود الا هذه.
1: احنا بطبيعه الحال هم المحامين من من المهام نتاعهم من اختصاصاتهم انهم يحرروا العقود باستثناء عقود الهيبه، اللي عقود الهيبه ما يحررها كان عدل الشهاد. لكن في المثال اللي عطولي انت راه قد نكون احنا بحاجه للمحامي الحريف المتعامل مع محاميه. علاش نقول لك انا اليوم وديما نقولها حتى مع رفقه، ديما لازم الانسان يكون مسنود بمحاميه، كل عائله لازم يكون عندها المحامي نتاعها الحقيقه. مش من باب معناها الكوربوراتيزم ولا حاجه اخرى، راهو ساعات الاستشاره تفوت عليك برشا مزايا والالتزام القانوني اللي كانت تقوم به وتمضي عليه وانت ماكش فاهم خفاياه ينجم يحملك نتائج ما كنتش تتوقعها.
0: ولا خاب من استشار
1: بالتالي لانك تقول لي انا عندك حريف ومستانس بيك وقضايا عندك ورجل اعمال تتعامل معاه في القضايا التجاريه والمدنيه وغيره
0: كذا،
1: وقتها يولي المحامي محاميه هو الذي يتولى
0: هو اللي يرشد
1: وقتها يعمل ربط الصله هو بالعدل الاشهاد.
0: اي سهل حتى
1: المحامي من من من المهام نتاعو ينجم هو يحل محل حريفه في ربط الصله بعدل الاشهاد والاشراف على عمليه تحرير كتب الهيبه، لكن يحرر بالحجه العادله دون ان يغيب المحامي بهذا الخصوص. معنى ما تغيبش
0: مهمه برشا،
1: معناها ما تغيبش محاميك كما طبيب انت تنجم تمشي تاخذ دواء من الفارماسي وقد نجم يمشي معك ونجم يمشي، كي تكون تحت استشاره الطبيب وتحت مراقبة الطبيب تبدأ أكثر ضمانات. اليوم تحرر عقد الهيبة نتاعك عند عدل الإشهاد تحت رقابة وضمانة ومعناها محاميك الذي يكون مستشارك القانوني بهذا الخصوص. لأن قد علاش؟ لأنه حتى خلينا مش حريفك، لأنه قد تكون الانصراف النية نتاع الواهب لشيء معين فيلقى روحه وهبة أكثر مما كان.
0: أتنجيوه ما احنا بعد التفاصيل هذه أستاذ على خاطر
1: الغلط في الشيء
0: هي شو هنا ربما الإنسان اللي يستشير محامي ولا يرجع له ولا يخليه كما قلت أنت هو يشرف له على الهيبة
1: ما
0: راهو مش هنا التقليل من إمكانية عدول الإشهاد، بالعكس هما رجال قانون ومعترف بهم ومختصين وهذا اختصاصهم. لا لا ناس قارية ودارسة وناس متعدية بمناظرات كبيرة وطنية
1: خلينا ما تخلصش الامور لانه الاستشاره القانونيه احبابنا مكرنا المشرع التونسي خاصه بها المحامون دون سواهم بمقتضى المرسوم عدد 79 ل 2011. يمكن المحامي بفضل بحكم تكوينه القانوني وممارسته اليوميه للعمل القضائي وتطلعه على الاحكام القضائيه وعلى فكره هذا عنده فكره ينجم الانسان يستوعبها ونجم تكون، لانه عدل الاشهاد مهمته الاساسيه في العقود هذه هو تحرير العقد وتبقى ما يقع الاتفاق عليه وما يقع اشعار به، لانك انت لكن الوضعيه القانونيه واراده وانصراف الاراده نتاع الاطراف عند التعاقد تنجم تكون عن طريق المحامي نتاعو لانه ينجم حتى يوجهه قول له
0: طبيعه طبيعه هو ذي دور الدور هو هذا دور المحامي
1: العدل الشهاد ما يعطيكش
0: حتى يفسر لك الهيبة هذه شنو باش تنتج عليها من بعد وشنو ينجم يقع فيها وشنو كذا وكذا وكذا، وراك اذا كان وهبت راك بعد ما عادش نجم ترجع الا في الحالة كذا هذه شنو المقصود بها
1: هذه
0: بطبيعة كل شيء كل شيء.
1: الدور الاستشاري مهم جدا، معناها حتى كي تكون حريف انت معناها مع عند المحامي نتاعك وفي من نزاعاتك المالية
0: باش ما تقعش من بعد في اللي باش نحكيو فيه فيما بعد فما برشا حاجات
1: لا يقع معناها
0: اي فما غلط يقع من بعد باش ما تقعش فيها وكذا تكون مسنود برجل قانوني اللي هو محاميك تستشيره يكون لك احسن بطبيعه. وهنا ديما نعاود نقول راهو الكفاءه نتاع عدول الاشهاد لا تناقش في المساله هذه، فقط الاستشاره نتاع المحامي اذا عندك محاميك بطبيعه تكون يعاونك برشا. العشرة 31 دقيقه بعد اذنك استاذ ناخذ مكالمات، انا حبيت نمشي اكثر في الموضوع ما ميساش خلينا نشاركوا المستمعين. صباح النور مرحبا شكون معنا؟
2: الو عسلامة صباح الخير.
0: عسلامة صباح النور.
2: عايش قرج من مستير بالله
0: مرحبا الاسم بربي قلت لي
2: قرج
0: قيس مرحبا يا قيس
2: تفضل.
1: سي فرج مرحبا سي فرج.
2: يرحم بوك يسرك استاذ يرحم والديك.
1: عايش وياك.
2: والله عندي مشكله جي 8 سنين تو صارت المحاكم وما لقيتش حل في الحكايه هذه بالذات.
1: كيفاش يا سي فرج؟
2: عندي امي كتبت لي عقد تنازل انا وخويا مش عقد هيبه هم تو برشا تو نزل في القانون المحامين ما نجيش نحط محامي ما نجوش حتى عاودوا لي شهاده قالوا لي هذه ما فهموهاش.
1: عقد تنازل شكون كتبتوه؟
2: عند عادل الشهاد
1: كتبتوه عند عادل
2: بعد...
1: ايه
2: كل شيء اموري واضحه معناها
1: ايه؟
2: امور قانونيه امور واضحه اما شنو هي كتبت لي انا وخويا عقد تنازل فيما تملك في السمن نتاعها من زوجها زوجها متوفي وفي بايه من امها وفي بايه من بوها معناها في مرس... معناها ورثه
1: نصيبها من نصيبها من الارث في والديها
2: في... في يعطيك صحة يرحم والديك كصدقة عقد تنازل معناها عملتوا لي بسوم كذا كذا بطريقة معناها عندي سوم معين كصدقة وما عنديش كل حدود مثلا كي نمشي تو لعادل الشهاد
1: إيه ما عندكش حدود خاطر انت ما تعرف معناها ما تعرفش العقارات الكل كي كل
2: يعطيك صحة والعقارات ماهيش مسجلة وكل شيء
1: إيه شو الإشكال اللي عندك تو انت قلت لي نزاع مطروح في المحكمة قد عنده 8 سنين علاش؟ شكون شكون يخاصم فيكم انتم تو؟
2: أنا يعني حبيت نعمل قضية استحقاقية على خطاش الأرض على شياعي مش مسجلة فهم كيفاش السيدة الرئيسة؟
1: إي معك الأستاذ مصري
2: لبوش. أنا عامل قضية استحقاقية كي نجي نسجل الأراضي.
1: إي.
2: كيف نمشي لدبدر خانة يقول لي حجة وفاة تاع أمك حط حجة وفاة نحط له عقد التنازل
1: نتاع أمك. سامحني عاد سامحني كيفاش باش تعمل قضية استحقاقية وهو ما عنده رسم عقاري رسوم إذا كان الموضوع إذا كان الموضوع فيه رسم عقاري في دبدر خانة ما ينجمش يكون فما قضية استحقاقية ما نبداوش نخلطوا في المصطلحات و... وكان باش نقعدوا نسمعوا كبرى زاد احنا باش نقولوا كان ما احناش فاهمينك.
2: لا لا سيد الرئيس أراضي مش مشاكل
1: ما عادش تقول لي سيد الرئيس انا راهو الاستاذ محسن قبوش مانيش رئيس راهو
0: استاذ استاذ
1: خلينا مع بعض
0: سي فرج استاذ
1: خلينا نحكي بدون القاب ميساج قول لي استاذ فقط
2: أراضي مش مشاكل راهي انا قاعد نسجل فيها فهمت
1: اي خاطر قلت لي مشيت لدفدر خانه وقالوا لك حجه الوفاه على الوقت تمشي لدفدر خانه انت
2: باش نسجل الرسمه معناها
1: شو بربي سي فرج اسمعني شوي فما التسجيل حاجه والترسيم حاجه واحده اخرى سامحني عاد بشوي عاد شوي خلينا نكمل لك انا وبعد قولي بالاقل الترسيم بالنسبه للترسيم معناه العقار مسجل هو عنده تيتر بليق دي وانت تحب ترسم المنابات نتاعك هذا يسمى الترسيم والتسجيل معناه العقارات اللي عندكم ما فيهمش رسم بالكل يلزم يدخلوا للمحكمه العقاريه والمحكمه العقاريه تصدر فيهم حكم بالتسجيل اما انت شعملت هذه ولا هذه في عقلك انا واحده واحده مع بعضنا سي فرجاك
2: عملت مزور انا رسمت في المحكمه العقاريه
1: خذيت حكم المحكمه العقاريه سجلت في المحكمه العقاريه اي وبعد مشيت المحكمه العقاريه هي بيدها هي وحده تبعث لاداره الملكيه العقاريه باش يرسموا ويقيمون الرسم العقاري
2: يعطيك الصحه يرحم والديك
1: يرحم والديك
2: سمعت باش من الورثه الكل قلت وين يا عندي عقد تنازل هذا واحد كل شيء عمل برا نشوف مع عادل الشهاد نتاعك
1: لا عاد انت كي عندك عقد التنازل هذا سامحني انت تو عندك عقد التنازل وقت اللي القضيه منشوره في محكمه في المحكمه العقاريه انت حضرت في المحكمه العقاريه وقدمت كتب
2: اي عندي محامي
1: اي ما انا ايش قلنا انت تقريبا اتصلت بي مره اتصلت بالبرنامج قبل انت اتصلت بينا انت قبل
2: هاي مره
1: وجاوبناك وقلنا لك يعطيك الصحه سي فرج قلت لك اذا كان المحكمه العقاريه ما خذتش بعين الاعتبار الكتائب هذه ما ترجعش لدارة الملكيه العقاريه مش باش تعمل لك حتى شيء قلت لك ترجع للحكم العقاري وتاخذ نسخه منه وتقراه واذا كان مازال فيه اجال للطعن اذا كان فيه اضرار بحقوق الطعن فيه واذا كان ما عادش فيه اجال للطعن راه يولي حكم نهائي واداره الملكيه العقاريه ما تنجمش ترسم لك حاجه على خلاف ما قضت به المحكمه العقاريه اخويا
2: ايه قضت لي معناها المحكمه العقاريه حاكمه اللي هي امي عندها منات فهمت كيفاش
1: ايه لكن ما الكتب نتاعك ما خذتوش بعين الاعتبار
2: علاه؟
1: ما نعرفش نجاوب علاش تلقاها في الحكم كي تمشي للمحكمه العقاريه تطلب نسخه كامله من الحكم كي تقراها تلقى علاش المحكمه ما خذتلكش بالكتب نتاعك داكوردو
2: معناها ما
1: عندناش
2: حق ما
1: نسلم العقل. انا قلت لك ثبت مع الحكم لو نقول لك لا عندك
0: حق
1: لا
0: ما نسلم محامي
1: محامي هو اللي اقرب ليك هو اللي يقول لك علاش اما انت مش
2: انت المحامي نتاعك قال لي نقسموا هكاك ومن بعدين نقدموا العقد التنازل هذا الورثه كل واحد نقول له اعطيني المناب نتاعك ناخذ مناباتنا حد المحامي ما فهمهاش عادل الشهاد هذا ما فهمهاش هي عادل الشهاد نمشي له تو
1: انت خذ الحكم انت قلت لك خذ الحكم العقاري خذ اللائحه كل وخذ واقرا الملخص وقرا الحيثيات ومحاميك يقرا لك الحيثيات ويفسرهم لك تو تفهم كل شيء ما ينجمش يكون محامي ما فهمش وعادل الشهاد ما فهمش واداره الملكيه العقاريه
2: عادل الشهاد يقول لي اللي كتب لك هذا عقد تنازل الله يهديه اي عادل الشهاد نمشي له مثلا
1: اي اللي كتب لك عقد تنازل الله يهديه معناها فهم شنو ديك وين ساجي وين الخلل على كل حال سي فرج، انت بالنسبه ليك اللي في اللي بحكمت به المحكمه العقاريه هو اللي سجلوا اداره الملكيه العقاريه، فيما زاد على ذلك ما نجمش نفيدك الحقيقه، ويبقى محاميك ديما نقول هو اقرب باش يعطيك الاستشاره الصحيحه على ضوء ما عندكم من مؤيدات ومن وثائق. انا فقط حبيت نقول لك راهي اداره الملكيه العقاريه ما تنجمش ترسم حاجه على خلاف ما جاء بالحكم تاع التسجيل الصادر على المحكمه العقاريه، وبارك الله فيك.
0: يعطيك الصحة سي فرج، عمل بنصيحة تو توصل الإجابة به. شوفوا مكالمة أخرى بعد نرجع لموضوعنا أستاذة. ألو عسلامة، صباح الخير.
3: ألو عسلامة،
0: مرحبا.
1: مرحبا،
3: الله يعيشك ويرحم والديك أنت والأستاذ.
0: يعيشك سيدي، يرحم والدينا والديك. تفضل سيدي، شكون معنا؟
3: إبراهيم. معك إبراهيم.
0: إبراهيم مرحبا سي إبراهيم.
1: مرحبا سي إبراهيم.
3: بربي أنا عن الوالد يرحمه خلاني تقريبا ما يقارب 30 هكتار إرث وتوفى 2010. لكن نقص كل واحد، واحد في الخارج، واحد كل واحد في بلاصه ما نتلموش باش نقسمك الارث هذاك. كل ما نتلموا خاطر انا مقيم في البلاصه وهما يخدموا رواحهم واخواتي زاد بعيد. المهم وكل ما نجو يقول لي عنده فوله صغيره ضايقه، يقول لي خلي عمر داره وخلي يكون روحه شويه تو نقسموا تو، معناها هما لاباس عليهم اما انا محتاج شويه. جي المسح عقاري.
1: نعم.
3: 2023 2024 جي المسح عقاري تفاجأني اللي هو سي خويا ضاع حب يسجله الكل باسمه. عملت اعتراض. عملت اعتراض خاطر الناس كل عندهم منابات وكل شيء.
1: قلت هذا راه ملك وراثه ماهوش ملك هو.
3: يا رحم والديك يبارك لك. بعدين ثم الدار خلينا هالو زاد الدار كبيرة خلينا هالو. أنا بنيت الدار أخرى بجنبها. دار يعني يا ربك كيفاش بنيت وكيفاش تعبت فيها وكل شيء.
1: أيوة.
3: عملت اش تعرف الريف وما عندناش مية وقتها وعملت ماجن وعملت جراجات وعملت.
1: أي ما سالش تفصيلات ما سالش قول لي برا سي إبراهيم. أيوة.
3: المهم بعد وقت نجي يسجل هو ويجي المهندس مع رئيس محكمة وجماعة كل معنى حتى داري ما حط هاش معنى حد نزار الأخر نزار الأخر وأنا ما عنديش معنى عبارة كاني ما عندي حد شيء
1: معنى حبي يسجل كل بما فيها الدار اللي بنيتها. أنت حاب الكل يسجلهم باسمه
3: وانا الدار بنيتها.
1: وانت حاضر وقت جاء التوجه ماك عامل اعتراض؟ انت عامل اعتراض انت
3: لا ما حضرتش وقتها. ما
1: علاش ما حضرتش؟
3: ما في باليش الوقت بعثوا له هو استدعاه.
1: كيف انت عامل الاعتراض قبل ما يخرج ولا قبل ما يخرج التوجه عامل الاعتراض؟
3: لا مش توجه صدر
1: هذاك يسمى توجه. هذاك يسمى توجه كي يجيك القاضي ويجيك يجيك القاضي
3: اسمعني
1: اي اوكي باو بعد كي يجيك القاضي ويجيك المهندس يجيو على العين يجيو غادي كاي على البلاصه
3: انا وقت مقيم في السبيطار
1: يتسمى هذاك توجه. يعني اش معناها توجه؟ معناها توجه هو الى العقار مشى ومعناها
0: لا هو لا. استاذ هو مش حاضر وكان جاي حاضر ودعا
1: لا لا حبيت نعرف مش في الماده في الحضور وحبيت نعرف جاهز كان توجه هذا جاي القاضي جاي قبل ما انت تعمل الاعتراض ولا بعد ما عملت الاعتراض؟
3: لا هو انا كنت مقيم في السبيطار
1: بس الاعتراض يا سي ابراهيم الاعتراض وقتاش
0: هو على اعتراض عملوا من بعد خاطر هو سجل الارض الكل يدري بما فيها داره
1: الاعتراض بعد ما سجل عدو
0: ساره
1: الاعتراض يتم عقور وانا وقت
3: القضيه ما سجلش هو ما سجلش
1: يا سي ابراهيم يا سي ابراهيم يا سي ابراهيم يبارك فيك تبعني انت الاعتراض نتاعك اللي صبيته في المحكمه العقاريه صبيته قبل ما يجيكم القاضي غادي ولا بعد ما جاكم القاضي؟
3: وقت جاء القاضي هو مازال يواصل يخدم في المنطقه.
1: انت وقتاش صبيت مطلب الاعتراض؟
3: صبيت في وقتها في نهارتها
1: وقتاش؟ بعد ما جاكم القاضي
3: بعد بنهار
1: بعد ما جاكم القاضي بنهار
3: عملت اعتراض قال لي
1: انا الاعتراض عملته بعد ما جاء القاضي للبلاصه
3: اي بعد
1: اي هيك مو حبيت نعرف خاطر مهم جدا اذا كان انت صبيته قبل وما تحضرش في التوجه وقتها مشكل توا عاش فما المشكل هذا برا واصل خويا وبعد شو صار؟
3: المهم بعديش عندي قطعة هذه البني فات دا.
1: انت الاعتراض عملته وحدك ولا عن طريق محاميك؟
3: لا مازلنا في وقت ما
1: هي لا مسي ما غير تبريرات وشوف قل لي جاوبني باش نجمو ديما نعرف مطلب اعتراض نجم تعمله ما غير محامي هيك علاش سألتك انا تنجم تمشي للمحكمة وتسجل اعتراض مالكي تعرف عاد مالا علاش ما تكون جاوبنيش عرفني معاك لا لا يا سي إبراهيم خلينا نقص شوية تنسيون ما تخليش روحك معناها متوتر خليني واحدة واحدة حتى شيء ما يستوجب باش نتوتر ولا باش كذا انت مشيت عملت اعتراض مباشرة مش عن طريق محاميك
3: مباشرة
1: به وين وصلنا توبر ما دوما الديتاي هذوما عندهم أهمية تو بعد نقول لك إيه
3: الديتاي هذه السيدة مش نقول لك حاجة وقت يعمل لك جيميل ويصور ويعمل كل شيء بعد يعملوا اجتماع بالعبيد في البلديه
1: هيك هيك اي
3: يحضر الفلاح وك الناس مواطنين فمي كانك انا قدرت بالصدفه نهارتها
1: ايوه
3: جيت نهار الاجتماع بالضبط
1: ايوه
3: كي وجي من السجن مشيت معاه
1: الرئيس معناها مو لجان هذوك اللجان نتاع المسح هذوك اللي اجتمعوا
3: تحتك اللجان هذيك
1: معاه اي اي اي يعطيك الصحه اي
3: باه تمشيت فجاتني وقت انه هو يحد بنهار
1: اعطيني بالله سي ابراهيم ايش نقول لك بربي برشا مكالمات اعطيني تفاصيل شنو سؤالك بالضبط وبرا
3: المهم انا
1: مشيت ورجعت وقلت لك
3: نعم اعتراض بعد ما عملت اعتراض
1: نعم
3: القطعه ديال الحرشيه وراداري تقريبا بنص الدار كي كنت شغال فيها عند شويهات وكذا يا ولدي تا قال لهم انت
1: باقي كل شيء نتاعو هو باقي كل شيء نتاعو هو
3: كل شيء نتاعو هو هيك بالهواء وبر بال
1: ما عرف ما يسالش اي
3: القطعه ديالي صار فيها تقريبا عندي 5
1: يا سي ابراهيم بربي خليني اسالك سؤال تو انت تبارك الله 30 هكتار والنزاعات ولات محتده بينك وبين خوك هذايا وين تحط يدك يقول لك هذاك نتاعي تو ما زلت ما عملتش محامي ولا عملنا محامي تو
3: لا عملت محامي
1: الحمد لله تهنيت عليك انا تو انت وليت بين ايادي امينه وعند رجل قانون وعندك قضيه منشوره قدام المحكمه والبرنامج هذا ما ينجمش يتناول المواضيع اللي هي منشوره قدام المحكمه محاميك سامحني سي ابراهيم باش نقص عليك المكالمه خاطر محاميك هو اللي يقول لك شنو تعمل وشنو ما تعملش راهو يحجر علي ابداء الراي في نزاع منشور امام القضاء ومعنى ربما قد نفيدك نجي باش نفيدك نجم نضرك ونجي باش نصلح لك نفسد لك محاميك اللي هو عنده الوثائق وعنده المؤيدات هو اقرب انسان باش يعطيك الاستشاره الخاصه بالملف نتاعك وهذا مبدا قام عليه البرنامج في برنامج دائره القانون في ذات مستير ونظن السيده ثريا تشاركني في الراي هذا
0: هذه مبدا عاملينه انتم في برنامجكم
1: راه لا انت ما يجيش انا لا لا ما يجيش انا ما يجيش انا نفسد خدمته هو عنده محامي والنزاع نزاع خاص وما زاد متعهد به القضاء ما قالش فيه القضاء كلمه الفصل
0: انا الحقيقه ما بون ما نعرفش ديونتولوجي نتاع خدمتكم تفرض عليكم ربما وانا زميلك يخدم في حاجه انت ما تجيش باش تحكي
1: ولا خاصه ما عنديش معطيات كامله انا توك
0: فوالا انا هذه خليني نتكلم استاذ انا اللي نخاف منه هذا
1: صحيح
0: خاطر محامي انا متاكد عنده الوثائق وقدامه كل شيء بالتفصيل انت لهنا باش تاخذ كلام طاير في تليفون اسافور يعطيك لي ديتاي كله ما يعطيكش
1: ورغم اللي حاولنا معاه باش ناخذ لي ديتاي
0: لا وفين المشكله المشكله اذا كان انت ترشده وانت ما عندكش معطى معين تنجم تمشي في ثنيه غلطه يولي هو صح. تخلق حتى ازمه ثقه بينه وبين محامي اللي مش ماشي فرق التوجه انت وياه انا هنا نفهمك اما حكايه اخلاقيات مهنتكم وكيفاش تتعامل
1: هذيك حاجه تبعت البرنامج تبعكم نقولوا لهنا البرنامج هذا راه برنامج نتاع معلومات
0: ماهوش
1: نتاع استشارات معناها في مخصوصه لانه الاستشاره الخصوصيه خليني نقولها للمره المليون الاستشاره الخصوصيه لا تكون الا لدى المحامي وفي مكتب المحامي وفي مقابل اجره عادله متفق عليه مسبقا وهذا الكل منظم بقانون وهيك علاش ديما نقول راه شوفوا على مقصد المشرع علاش جاء في الاستشاره وقال يختص بها المحامون في مكاتبهم وفي مقابل اجره عادله لانه لهنا فما خصوصيات نتاع الدراسه الوثائق نتاع مؤيدات احنا لهنا نجم نعطيك معلومه سويفون شو تعطيني انت من معطيات
0: باش
1: تجيبني في نزاع معين بذاتي راه حتى النزاع ما يشبه غيره انا سي ابراهيم توسعنا بالنا وصلنا كي وصلتك الا انت عندك محامي ولا وكان عندك زاد القضيه ما زادت منشوره شو تحبني نقول لك نسبقني شو شي نتوقع باش يصدر لك من احكام كذا
0: ليش فهمناها فهمناها استاذ
1: ان شاء الله فهمنا
0: شنو الموضوع
1: لا ان شاء الله فهمها هو ان شاء الله فهمتها الناس اللي تبعتنا
0: انا الحقيقه نعذرك في حاجه وحده وانه ما قدمكش وثائق بالديتاي كيما قدم محامي دونك تخاف لانك تمشي في ثنيه غير اللي متوجه لها المحامي واللي هو عنده اكثر المعلومه صحيحه منك خاطر نعرف مش معناها برنامج على الهواء ويكلم فيك بالتليفون مش باش يلخص لك اللي موجود في الوثائق الكل
1: هذا هو حتى كي يحاول ينجم تعوزه معنا تفوتوا تفصيله صغيره كيما قلت له مش جاكم التوجه قال لي لا ما فيهاش توجه راي هو التوجه هو مصطلح قانوني معناه الانسان كي يتنقل القاضي اللي هو والخبير ولا هو والمهندس تاع المسح العقاري يتنقلوا لعين المكان هكا التنقل هذا يسمى التوجه نحو العقار هو ايش معناه التوجه توجه الى العقار
0: بيه فهمناها هذه نرجو لهيبتنا نرجو لموضوعنا على خاطر ما قلنا فيه حتى شيء بارون وعملنا التعريف به
1: عملنا التعريف
0: فيسا فيسا احنا نمشيو
1: احنا ما زلنا في التعريف
0: شكون تجوز الهيبه
1: هو مش كون تجوز الهيبه حسب رايك انت ليش كون تجوز الدارج
0: القانون شو يقول
1: الدارج الدارج
0: القانون شو يقول لين نوهب لين نحب انا كان على كيفي نوهب لين
1: نحب هو شو
0: اما القانون شو يقول
1: هو بالضبط كيما قلت انت مدام ثريا انا نوهب للي يحب وهيك شنو يقول القانون؟ أنك إنسان يكفي أن تكون مالك للشيء الموهوب، أن تكون في كامل مدارك العقلية، أن تكون في حالة وعي تام، أهل للتعاقد معناها قانونا، وبالتالي أنك تهبه لمن تشاء. علاش قلت لك أنا شنو رأيك؟ لأنه برشا ناس كانوا يعتقدوا، ولا برشا ناس مازالوا يعتقدوا، والعديد من الأشخاص تعتقد أنه الهبة لا تجوز إلا بين أفراد العائلة الواحدة. مش صحيح. إنسان يجي
0: هذا هو خطأ شائع،
1: هو خطأ شائع. علاش حبينا
0: وبرشا يجي يقول لك بابا رجل كبير ما يعرفش ايش يعمل، مشي يكتب الهبة هذه للكذا ساعات ايه. حتى جمعية ولا كذا
1: جمعيات
0: وما عندناش بها حتى علاقة، ذاك رزقنا وكذا يحسبوه عقد باطل.
1: هو العقد صحيح لأنه صاحب الشيء إذا كان هو عنده مالك الشيء له وحده هو حق التصرف فيه بسائر أوجه التصرف القانونية بما في ذلك الهبة، لأن الهيبة هي عقد ناقل للملكية زاد ما نساوش. وقت اللي تبرم عقد هيبة عبارة الملكية نتاع الشيء الموهوب تنقلت من عند الواهب للموهوب له بشرط، فقط كما قلت لك شرط صحة من شروط الصحة إضافة إلى شرط التحرير بالحجة العادلة أنه يقع تسليم الشيء الموهوب. لأنه لهنا ردوا بالنا، إذا كان ما تمش التسليم، إذا ما تمش التسليم وراه فإن الهيبة تعتبر باطلة. التسليم هذا شرط صحة كيما التحرير بالحجة العادلة شرط صحة، فإنه تسليم الشيء الموهوب هو شرط صح.
0: معناها أنت وهبت لي
1: وهبت لك
0: برتمان
1: ولا حتى
0: يزمني
1: حتى ما حتى منقول يزمني نسلمه لك. مش هيبة على الأوراق فقط، خلينا من الموضوع.
0: كيفاش عملية التسليم هذه؟ كيفاش باش يقع إثباتها؟ معناها
1: يقع الحوز تحويزه بالعقار، موضوع الهبة حل ياخذ فتح ويحل ويبدل قفوله ويعمل يصبح مالك. واذا كان العقار الموهوب عنده رسم عقاري كما كنا نقول مع سي ابراهيم، راهو الهبه لا تصح الا بالتسليم وبالترسيم بالسجل العقاري،
0: يمشي رسمها.
1: معناها اذا كان فيها تيتر بلو ما يكفيش انه يقع التسليم، يلزم التسليم ويلزم الترسيم بالعقار. وهذا شرط صحه وكما قلنا نقول اذا كان
0: اللي معناه استاذ انت توا يلا اللي بوكم ولا امكم وهبت لكم الحويجه امشي وجريوا حوزوا رسموا راه بعد يدوروا عليكم.
1: ولا لا نص زاد القانون،
0: لا والله شرط خفيره وشرط هذا الناس ما تعرفوش
1: راهو والفصل هذا نتاع مجله
0: ما يجيش البال المواطن العادي، راه ما يجيش البال المواطن العادي. يقول لك انا بابا وهب لي وكتب لي ومشينا للعدول وكذا، وين نعرف ان هذا الحوز والترسيم ولا
1: ويقول لك
0: نجم الانسان يخلي اموره هكاك.
1: يقول لك اذا كان ما تمش التحويز معناها التسليم في وقته، وراه على الواهب ان يسعى الى اتمام الى تسليم الشيء الموهوب. معناها كبية ولا امي تعمل لي هيبه نبدا نجنجن عليها كما نقولوا بالدرجه نتاعنا، هي هات تعطيني الساعه. اذا كان ما يصيرش التسليم ما تسلمنيش المفاتح وما تمكننيش من الشيء الموهوب، الهيبه تولي مش صحيحه. معناها إذا كان معناها مات الموهوب له، إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل ما يقول الموهوب له قبل التسليم، فإن الهبة تكون باطلة وغير صحيحة، لأنه ولات ناقصة ركن من أركانها الأساسية هو ركن التسليم.
0: بي مهم برشا ركن التسليم هذا رجعنا لي. قلنا توا شكون يكتبوا الهبه،
1: قلنا
0: شكون اللي يتمتعوا
1: بالهبه في التسليم.
0: خلينا نقول
1: لك تفصيله صغيره هنا قدامنا الفصل 203. اذا لم يتم التسليم كان للموهوب له ان يطالب به. علاش قلت لك يمشي لميمته ولا لبي يقول له يا ميمتي هاتني الشيء اللي كتبته لي، كتبنا على الورق وما خذينا حتى شيء.
0: دخلت شغوله في برشا ناس.
1: لا مش انا دخلت غوله، انا نحب كي يبدا الاجراء.
0: لا والله يا استاذ
1: لا بالحق هو يلزم تدخل فينا الغوله. يلزمنا نعرفوا تدخل فينا الغوله ونخرجوها باش نبراو فرد مره، معناها باش كنا تصرفنا تصرف قانوني وصحيح 100%.
0: به
1: معناها توا عندنا شروط ولا عندنا عقود الهيبه، عقد من عقود التبرع بدون عوض، عقد من عقود التمليك الناقل للملكيه ينقل الملكيه، شرط صحه انه يكون محرر بالحجه العادله، وشرط صحه انه يقع تسليم الشيء الموهوب للموهوب له. واكثر من ذلك اذا كان الشيء الموهوب موضوع رسم عقاري، فانه الترسيم زاد بالسجل العقاري هو شرط من شروط صحه عقد الهبه.
0: به وسؤالي لشكون تجوز الهبه اللي تحب انت؟
1: مهم جدا يعطيك الصحه. الهبه راهي تنجم تكون ما بين الأبناء والآباء والأباء بين الأباء وأبنائهم، بين الأزواج الزوج وزوجته والزوجة وزوجها بين الأزواج، وتنجم تكون بين الأخ والأشقاء وغير الأشقاء، وكما تنجم تكون مع الغير. فما فقد تقولي شنو الفرق بين هذا يقولك فقد في معلومة تسجيل في معلومة في المعلومة
0: كي تبدأ بين أفراد العائلة في معلومة تسجيل أقل
1: كي تبدأ بين بين الأسلاف والأعقاب يعني بين الآباء والأبناء وبين الأزواج والزوجات هذيك معلومة التسجيل هو معلومة قار هو اللي يساوي تقريبا 130 دينار فقط إذا كان ولات الهيبة لشخص غير من غير هؤلاء تولي بنسب مئوية من القيمة الحقيقية للعقار الموهوب وتختلف هذه النسب ما بين إذا كانت بين الأشقاء للأشقاء ولا إذا كانت الأعمام والخالات ولا إذا كانت الغير الذي لا تربطنا به أي علاقة قرابة كل مرة بطبيعة الحال يقع معنا الترفيع في معلومة التسجيل وتوصل حتى تقريبا 35% معلومة التسجيل من القيمة وهذا مفهوم لأنه هنا إنك بش بالهيبة بالنسبة للموهوب اللي هو اللي بيش يتحمل هو المصاريف نتاع التسجيل هو هي إجراء نافع له نفعا محضا باش يجي ياخذ شيء بدون مقابل وما يدفع حتى شيء مش ولي ملاك يخلص بايلق بعضه كما يقولوها ولا معلومة تسجيل
0: يو علاش يو جيت وهيبة عطينا في 35% رسول الله طالع واكل هابت واكل لا باع لا شراء هذا لا تاجر لا جيت وهيبة
1: يعطيك الصحة
0: تنجم نجم يكون ببي وهبلوا الدار خاطر وزوالي في أخواته
1: ولا كذا لا في ببي
0: وقنا لاعة مش في ببي وقنا
1: هذا في الغير
0: يا أخوي يعني وهبت الجمعيتي متاع الكورة أمورها تطلع ومدهينة وكذا تتخذ لها منها 35%
1: أو كلا يفضل به أو كلا يزيد في الذمانية
0: تلاع عاد تلاع عاد ذاك كان مش نحكي لك على الجبارة هو قلبي هكر قلبي معبر وكيف ينسى الكل
1: هو الناس كل كي عندها برشا ناس عندهم تحفظ في موضوع الجبايه لانه الجبايه فيها
0: الحكمه تحت الوقت
1: يلزم سهوله في التعامل مع النص
0: تحس شراسه مش سهوله تحس شراسه اصلا وتحس ولات عمليات ساعات نتاع اصلا لا مرهقه مش متعبه مرهقه به احنا توصلنا تقريب لوقفتنا في اخبار الاحداش دونك باش نحكيو بعد الاخبار ان شاء الله باذن الله في انواع الهبه خاطر فما تفصيلات صغيره وانت حتى من البدايه في التعريف
1: لقينا حتى في التعريف
0: لقينا فما نوع من الهبه ربما ما نعرفوش مش دارج ومش معروف باش نحكيو زاده في الرجوع في الهبه وابطال الهبه والشروط ولا الحالات اللي تقع فيها الطعن والا الابطال نتاع الهبه فما بعض الملاحظات وان شاء الله دينا ملاحظات اخرى من الساده المستمعين
1: مرحبا بهم
0: ان شاء الله باش نقفوا عند لي ديتاي واكيد انت النظر قدامك برشا وراق وبرشا تفاصيل معناها مازال
1: مازال
0: مازال خليكم على موجتنا إذاعة المنسين نرجع لكم بعد الأحداث في برنامج في دائرة القانون موضوعنا اليوم الهبة مرحبا بالناس الكل على 73 460 800 إلى اللقاء بعد الأخبار

0: شهادات حية، شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم قائد فوج الكشافة بالمكنين منذ الستينات، القائد البشير بن صالح والقائد عامر بن صالح. دور الكشافة زمن الاستعمار وبعد الاستقلال. مساهمة فوج الكشافة بالمكنين في بعض المحطات الوطنية كمعركة الجلاء عن بنزرت. برنامج مقاومة الأمية والكوارث الطبيعية. وضع الكشافة التونسية اليوم وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف.
1: من إذاعة المنستير نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار.
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
1: أفادت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم السبت أن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة هذه السنة ستنطلق بداية من يوم الخميس 14 من مايو الجاري، وذلك وفق رزنامة رسمية تضبط مواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف الشعب والمواد المعنية. وأضافت وزارة التربية في بلاغها أن الاختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية ستكون يومي 14 و15 من مايو الجاري لفائدة 4058 مترشحا موزعين على 72 مركز اختبار. أما الأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا فستنظم أيام 14 و15 و16 و18 و20 و21 و22 و23 من مايو الجاري بمشاركة 21677 مترشحا موزعين على 289 مركز اختبار. وبخصوص الاختبارات التطبيقية في مواد الإعلامية فقد برمجت أيام 16 و19 و20 و21 و23 من مايو الجاري، وسيجتازها 162435 مترشحا موزعين على مئات المراكز التي يبلغ عددها في بعض أيام الاختبار 567 مركز اختبار. كما حددت الوزارة أيام 19 و20 و22 و23 من مايو الجاري لإجراء الاختبار التطبيقي والشفوي في مادة الاختصاص الرياضي بمشاركة 2064 مترشحا موزعين على 87 مركز اختبار. وأكدت وزارة التربية أن هذه الاختبارات تندرج ضمن المرحلة الأولى من امتحان البكالوريا تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية التي ستكون أيام 3 و4 و5 و8 و9 و10 من جوان القادم في ظل استعدادات تنظيمية ولوجستية تؤمنها الوزارة لضمان حسن سير هذا الاستحقاق الوطني. وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا هذا العام يوم الثلاثاء 23 من جوان القادم، على أن تجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان القادم وغرة 2 من جويليا المقبل، ليتم الإعلان عن النتائج يوم 12 من جويليا القادم. أطلق رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان أحسن الجربوعي تحذيرا بشأن الوضع المتدهور لقطاع اللحوم الحمراء في تونس، معتبرا أن الارتفاع الكبير للأسعار وغياب الرقابة ساهم في تفاقم ظاهرة سوء التغذية التي قال إنها باتت تمس نحو ربع التونسيين. وانتقد الجربوعي ما وصفه بفشل الجهات المعنية في تنفيذ تعهداتها السابقة المتعلقة بتوفير 30,000 أضحية وكميات من اللحوم المبردة بهدف تعديل السوق والأسعار، مؤكدا أن تلك الوعود لم تتحقق على أرض الواقع. ختاما، أكد الأخصائي في علم الفيروسات محجوب العوني أن فيروس هانتا ينتقل إلى الإنسان عن طريق القوارض وليس من شخص إلى آخر، مشددا على أن تسجيل حالات إصابة في العالم لا يعتبر وباء. في الأثناء أكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر انتشار فيروس هانتا في العالم منخفض كثيرا، وقال المتحدث باسم المنظمة إن فيروس هانتا خطير على الشخص المصاب به، أما الخطر على عامة الناس فيبقى منخفضا كثيرا. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: في إذاعة المنستير ديما سبور.
0: في إطار الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تتابعون انطلاقا من الرابعة لقاء النجم الساحلي والنادي البنزرتي. وفي إطار الدور النهائي لكأس تونس في كرة السلة، مواكبة للقاء الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي انطلاقا من الرابعة والنصف، مع متابعة لحفل التتويج. لقاءات رياضية السبت انطلاقا من الثانية والنصف بعد الزوال.
3: في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: مرحبا من جديد، نرجع نواصل معكم في دائرة القانون ونرجع لموضوعنا اليوم الهيبة اللي كنا في الجزء الأول من البرنامج في الساعة الأولى. قدمنا أعطانا التعريف القانوني للهيبة الأستاذ محسن جابوج مشكور، زاد أحكينا في شكون يكتبها الهيبة، أحكينا في بعض التفاصيل. توا باش نوصلوا معاك أستاذ لأنواع الهيبة، وعنا برشا أسئلة قاعدة جينا على الصفحة، وزيدا فما أسئلة السنة فينا في التليفونات. إن شاء الله إن شاء الله نجم نكمل الكل به لنوع متاع الهيبة وما نطولوش برشا باش ما نحلوش وقت
1: برشا. وكما قلت أنت في البداية، قلنا الهيبة عقد تبرع بدون عوض، قلنا أنا عقد نقل ملكية، قلنا أنا فيها إجراءات خاصة من حيث التحرير ومن حيث التسليم ومن حيث الترسيم بالرسم العقاري. اليوم نحكيه على أنواع الهيبة، نواصل باش نحكيه على أنواع الهيبة. في الأصل هو هنالك الهيبة الكاملة، الهيبة الناقلة للملكية، هذا هو الأصل. الاستثناء هنالك ما يعرف به هيبة حق الرقبة. يعني الإنسان شو معناه هيبة حق الرقبة؟ يعني الإنسان يعمل عقد هيبة للعقار ويحتفظ يحتفظ باستغلال وتصرف العقار طيلة حياته. يعني هنا ولا ركن التسليم لا يتم وقت التعاقد، لا واقعة التسليم تولي مؤجلة بحكم القانون إلى حين حصول واقعة معينة. شو معناه هيبة حق الرقبة؟ الإنسان يجي وهذه تحصل تصير برشة، خليني نقول تصير برشة ما بين الآباء والأبناء. تجي الأب ولا تجي الأم تحب تميز حد من أبنائها بهيبة خاصة ولا بعقار خاص، تعطيه تعمله عقد هيبة حق رقبة. يعني إيش معنى حق رقبة؟ معنى تنتقل الملكية للشخص الموهوب له بعد وفاة المالك الأصلي. لهنا يجي البو يكون عنده داره، يقول أنا بعد من معيني الدار هذه باش تنتقل الملكية نتاعها لواحد من أولاده ولا لواحد من بناته، ويسميه ويحرر هذاك العقد، يولي هو تخرج من ذمته حق الملكية ويقعد له فقط حق الاستغلال ولا حق الاستعمال، يستعمل الشيء الموهوب في قائم حياته وبوفاته تنتقل الملكية. لهنا تقول لي وين ركن التسليم؟ نقول لك ركن التسليم
0: سألونا عليه على الصفحة، قالك إذا كان حق رقبة كيفاش نعمل في التسليم؟
1: هنا ركن التسليم بالقانون موقوف على واقعة معينة، لأنه لا يجوز التسليم في عقد الهبة إلا بحصول الواقعة في عقد هبة الرقبة، إلا بحصول الواقعة نتاع الوفاة وانتقال وقت تتجمع في
0: وكيد في العقد منصوص عليه منصوص عليه
1: وقت لهنا
0: ما دام اللي سألتنا إن شاء الله توصلت
1: وقت تتجمع لدى الموهوب له صفة معنى حق الاستغلال وحق الملكية الاثنين مع بعضهم تولي عنده هبة كاملة. هذه هبة حق الرقبة، الهبة الهبة الكاملة وهبة حق الرقبة. وفما الهبة الهبة
0: قلت لك شراك التسليم والترسيم باش قلت لك راهو كي حكيت على التسليم والترسيم زوز، قلت لك راك تدخل في الناس برشا ناس غولة. هاي المرأة عندها هيبة حق رقبة وقالت لك ملا أنا كيفاش نعمل؟
1: لا هنا هيبة حق الرقبة ما بطبيعة الحال هيبة حق الرقبة، لأنه الإنسان خلى بإرادته بإرادة المتعاقدين وبرضا الطرف الآخر اتفقات في العقد على أنه يبقى الاستغلال لدى الهواهب. وهنا معناها التسليم القانوني موقوف على واقعة معينة وهي حصول الوفاة
0: ومنصوص عليها في العقد، دونك امورك مدام واضحة 5-5.
1: لكن هنا باش تدخلوا في حاجة أخرى صعيبة بارشة بالقانون.
0: أيوة
1: يقول لك إذا الهيبة تكون باطلة إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل التسليم. في هيبة حق الرقبة ما نجموش نتبقوا المبدأ هذا، ما نجموش نتبقوا، لأن التسليم ما يتمش في هيبة حق الرقبة بالقانون بحكم طبيعة العقد. أما إذا كانت هيبة كاملة
0: هنا نحكيه دي مع الموهوب له، الواهب ذاك متفقين
1: الواهب والموهوب له الاثنين كيفاش تكون الهيبة تكون باطلة إذا مات؟
0: لا عاد الواهب في حق الرقبة هو باش يبقى يتمتع بال
1: لا الواهب ما نحكيش على حق الرقبة، نحكي الهيبة الكاملة في حق الرقبة.
0: في الكاملة
1: حق الرقبة هذاك التسليم هو موقوف على واقعة قانونية معينة، بالتالي ما فماش مشكل. وفما الهيبة بعوض ولا هيبة العوض، هيبة العوض هي اللي حكينا عليها في التعريف في الفقرة الثانية من الفصل 200، وقت لا تكون يعطيك هيبة بدون مقابل ينقل لك الملكية، لكن يلزمك بالتزام معين أنك تنفق عليه كما قلت أنا في البداية، ولا تقوم له بعمل معين في فترة زمنية معينة في قائم حياته، تجي تتفقده مرة في الشهر ولا تجي تعطيه منحة مرة في الشهر ولا تعطيه معنى الشيء إذا باش تتفقوا عليه ولا تعطيه معين مالي باش يعيش به، وقوفة على شرط الالتزام. إذا أخليت بهذا الالتزام شنو يكون محل الهيبة ذيك؟ بطبيعة الحال يكون محلها ينجم القيام فيه دعوة في الرجوع فيها ولا في إلغاها. وهنا باش ندخل للفقرة الموالية هي تاع حالات الرجوع في الهيبة، هل يجوز الرجوع في الهيبة من عدم ذلك؟
0: قبل بربع صاحبي رجع في الهيبه نمشي المدام اللي سالت قد كولادي في الخارج وما نجموش يروحوا ونحب نوهبلهم حاجه نجمش.
1: خلينا نعاود نقولوا هذه، قلنا احنا الهيبه تتم بتراضي الطرفين وبحضور الطرفين بمحل العقد، وقت يمشي العقد وقت يمشيوا لعدل الشهاد باش نبرموا عقد هيبه. في الاصل انه يمشي الشخص الواهب ويمشي الموهوب له ويصرح الواهب امام العدل الاشهاد بانه بوهو في كامل مدارك العقليه وفي كامل اهليته فانه يهب إلى ابنه ولا إلى من هو حاضر معه في المحل العقد عقار يتمثل في كذا كذا، ويجي السيد الموهوب له ويعبر في مجلس العقد معناه وقت التعاقد مع العدول بأنه قابل تلك الهبة وتسلم المبيع، وديما يعملوا اعتراض أنه يثمنوا معناه هذا التصرف من الموهوب من الواهب، والحيثية ذيك من قبل تزيد شعنا فيها. أما اللي يهمني أني يعني الأصل في محل العقد وقت نكونه في المكتب انت عادل الشهاد يكون موجود الواهب، ويكون موجود الواهب له موهوب له باش الواهب يصرح أنه تخلى ووهب وعطاء الابن ولا القريب ولا اللي شكون اختاره اللي هو حاضر معاه في العقد، ويجي الآخر يقول أنا سلمت المبيع وقبلت سلمت الشيء الموهوب وقبلت به. تقول لي أنا أم باش تعطي لأولادها ولادها في الخارج ما ينجمهمش يجيو يحضروا في محل العقد، ما ينجمهمش يجيو يقبلوا الهبة. لهنا المشرع أعطى إمكانية أنت كمرأة باش توهب أنت لازم تكون حاضرة، اللي باش يقبل الهبة ينجم يكون المعني بالأمر شخصيا ولا يحضر من ينوبه في عند التعاقد ويصرح بأنه قابل بتلك الهبة في حق الموهوب له ويعطي صفته وهويته كاملة، وهكذا شنو ينطبق على الغائب وينطبق على القاصر.
0: زوز
1: اللي يكون غائب يكون غائب في محل عقد ما نجمش يحضر.
0: معناه نجاوبوها المدام نقول لها جيش كون ينوب ويقبل في بلاصتهم،
1: اخوها جارها قريبهم يكون راشد ويستظهر بهويته ويصرح في المحا وقت التعاقد يقول اني حضرت في حق الشخص الناس هذوما اللي وهبت لهم امهم وقبلت الهبه في حقهم وراه تسلمت المبيع في تسلمت الشيء الموهوب في حقهم وراهم هما المالكين بمنتقلتهم الملكيه بمقتضى عقد الهبه اللي هو عقد نقل الملكيه. ما نقفوش على المساله هذه
0: في انواع الهبه كمان
1: استاذ ما نقولوش راهو كيفاش باش نوهبوا للصغار لهم اقل من 18 خاطر فما شكون ينجم مثلا، كيما ما نوقفوش نقولوا الموهوب له معناها غائب ولا مقيم في الخارج نجموا نحذروا شكون يحضر في حقه. هو حتى الموهوب له ما يشترطش فيه حتى الاهليه ولا حتى حتى حتى الانسان يكون حتى معناه مش في كامل مدارك العقليه نجم
0: توهب الانسان.
1: المهم يمثله شكون يمثله في العقد انسان كامل الاهليه بمعناه واهل التعاقد فقط.
0: انواع الهيبه كمان معهم استاذ
1: هذوما انواع الهيبه وهذوما الحالات اللي تم فيها التحرير وهذوما الحالات الخاصه وتو تقريبا وقيت ثريا باش نحكيو
0: في الرجوع
1: الرجوع
0: اللي هو مهم برشا.
1: وإحنا كنا حتى في الأوف نحكيو
0: حكينا في الأوف قال لي الأستاذ محسن قبوج أنت أعطيت فلوسك، قلت له أعطيت رزقي يغض نحب نرجع فيه ورزقي رزقي
1: إذا سبحان الله اللي أعطاه معاش عنده يحب يرجع شبيك فرحت بيه وقت أعطيتي وقت نقول لك رجع لي راني تقول لي لا دف الدويو
0: اي خاطر انت وقت اللي انا ما كانش عندي لكن كي ولا عندي تبدلت احلامي وطموحاتي وحركتي في الدنيا زاد
1: على كل
0: حال استفدت منهم وعملت
1: كذا احنا ثوري
0: معني باش تولي عندك الحق تتلاعب بيا برزقك وقتها معني تولي تستعبدني وتتلاعب بيا
1: هكا ولا
0: معني انا كنت ما عنديش دويره هاني كاري ومتضايق في المصروف وكذا وكنت باش نعمل قرض باش نصب في برطمان انت كتبت لي ده وليت عندي دويره ولاباس عليها وساكن فيها وليت نعمل الفواياجات والفليسات ولا قرض ولا شيء والفليسات نصرف فيها تجيني انت بعد 3 أو 4 سنين تقول لي هات الدار ترجعني للفقر من جديد هذا كل اللي تتلاعب بيه. دونك القانون ما تفوتوش ولا المشرع ما تفوتوش.
1: المشرع لا ينطق عن العبث.
0: مؤكد
1: خلنا نسلك الحاجه
0: ايوه
1: هذا اللي قلته انت كله صحيح والكل منطقي منطقي ويعطيك الصحه فيه وعندك فيه الحق وكذا انا باش نسلك تحويجه ونشوف الفصول هذوما ريتهم ولا
0: ايوه
1: انا نجي نعمل هيبه ونجي نحط في الهيبة نقول للعدول راني وهبت الدار هذه لأولادي ولكن نحب وقت اللي نحب نسترجعها راني نسترجعها بالله يحط لي هالشريط هذا في العقد.
0: يحط لك شرط هذا؟
1: اي يحط لي علاش ما يحط ليش؟ نقول له حط لي الشرط هذا انا وقت اللي نحب نسترجع الهيبة نتاعي يحط لي.
0: شو يكون كيفاش عقد وفي شرط هذا؟
1: يقول لك شرط نجم يجوز انك تجي في الهيبة تقول له انا قمت وهبت لابنائي ولا لابني فلان ولا لبنتي فلانه العقار مثل كذا وسلمته لها عن طواعيه وبإرادة واني احتفظ لنفسي بحق التراجع في هذه الهبه متى اردت الرجوع فيها. يجوز ولا لا يجوز؟
0: لا يجوز. انا حسب المنطق نرجع لنفس حكايه التلاعب.
1: علاش لا يجوز؟ مالا شنو ما قالها؟ عملنا هيبه ولا ما عملناش وقت؟
0: اي جوستومون ما نصورش عقد في شرط كي من هكا ساعه ومش منطقي مش لوجيك.
1: كي تلقى كي انت اليوم محامي في مكتب محامي تشتغل محامي تبارك الله عليك ويجيبوا لك عقد فيه الشرط هذا، فما هيبه ولا ما فماش؟ قبل ما جاوبني اقرا لي الفصل 206 ترى، اقرا لي الفصل 209 ترى يا ثوري.
0: 209 قدامي هو لا تقرا انت خير استاذ، خاطر انا حتى كي نقرا حرفيا ما نفهموش وين هو ال 200. اذا صارت

0: نحطوا له الشرط. قلت لك ليه هذا يولي فيه تلاعب بالموهوب له، لكن تو ولا فما تلاعب بالواهب، على خاطر انك تقبل هيبتي وانت عدل على اساس فيها شرطين نبدا متمنى نهار اللي نحب نرجع رزقي نرجع. يا اخي يطلع شرطي هذاك باطل
1: هنا وقت لهنا يعطيك الصحه وقتها نرجع. واش قلت انت في البدايه
0: من المان ما فماش هيبه بشرط؟
1: لا اول حاجه مش هكاك قلت على المحامي.
0: المحامي يوريك ما لك وما عليك.
1: يجي كما نقولوا بلغتنا الدارجه يقولوا ايه انا عملت لهم هيبه كي نحب وحطيت شرط كي نحب
0: نرجع
1: كي نحب نرجع. يقولوا يعطيك الصحه تو ترجع هيبه شويه باش ترجع.
0: القانون يقول لك
1: ما لا ما فماش هيبه يقول... لا يقول لك الهيبه صحيحه والشرط باطل.
0: يلعبوا به هو وقتها
1: من الاستشاره تكون موكلة.
0: لا لا والله العظيم ديتاي يناقش
1: اي مهم
0: يناقش.
1: جدا خاطر انا وهنا ثريا وإحنا تحية إجلال وتقدير لكل السادة عدو الإشهاد عندهم راهو دور مهم جدا.
0: ما هو ما ينصحوا
1: ينصحوا معنا مش العمدة أنك مش العبرة أنك تحرر العقد، لأنك تحرر العقد وتحقق إرادة الأطراف ما فيها بس إذا كانت تصير الحالة دي وممكن تصير مطامة فتنة لها مشارع على حالة واردة راهو تقولوا اللهم إذا هو شيء تصحيح قولوا شو عندك فيها حط لي أنا متفاهم أنا ولدي يكتبوا لي الشرط ذا وقت ما لا حول ولا قوة له باش تكتبوا له ورغم انت قنعته وفطنته وبينت له وخذيته الفصل 209 وقلت له راه اذا اشترط راه الشرط باطل والهيبه تقعد صحيحة يقول لك انا لا مصر اذا كان اصر والح على تضمين
0: هنا العدل يولي يقول له راهو اذا حتى اذا باش تحطوا
1: ماهوش مانع من
0: راهو
1: ما نجمش يقول له ما نكتب لكش ماهوش مانع من
0: هنا اما يلزم يقول له اذا كان تكتبوا راهو ما يوصلك شيء راهو في الاخر باطل
1: وين اصر ونجم حتى أكثر من هيك العدد يمشي معه حتى أكثر من هيك نجم حتى ينصها في العقد ورغم أشعاره كأنه هذا الشرط العملي فإنه أصر على إذا كان يحب أكثر منك لأنه الإمكانية وارد فما ناس هذاك تفكيرها صعب ياسر باش تغير لها فكرتها يقول لك لا أنا نعرف إن أنا نجم نرجع فيها ومتفاهم مع أولادي وسيرتو إذا كان لو الأولاد كيف كيف معناها يمشيوا قولوا أبيت باش تعطيني تو وقت تحب تاخذ نتاعك الله يبارك وكذا هالكلام هذا كله لا يزيد لا ينقص راهو الثقة في الوثيقة
0: القانون وش يقول النص وش يقول
1: الفصل معناها ساهل مال وشو ديما ونرجع لنصوصنا التشريعية القديمة واللي عندها مدة زمنية نلقاو البساطة في التركيبة إذا اشترط الواهب أن يرجع في هيبته إن شاء فالهيبة صحيحة والشرط باطل فانتهى الفصل القانوني لا تقعد تلوج على التفاصيل وبمعنى وبكذا ما عندك حتى تفصيلة الناس دوبها هيك جنتي معناها من القراءة الأولى لقيته قدامك إذا اشترط الواهب أن يرجع في هيبته إن شاء إذا أراد معناها فالهيبة صحيحة والشرط باطل لا تأول لي ولا نأول لك معناها إذا كان النص معناها عبارات النص كانت صريحة فلا عبرة بالدلالة لهنا المشرع ما خلالك حتى عبرة بالدلالة
0: أنا كل الحقيقة الأولى والأحرى أنه من البداية نبدأ من اللي باش تكتب العقد الهيبة العقد اللي يقول لك راهو يعني ما فيش شروط
1: هو الحيلة في ترك الحيل
0: ما فيش شروط
1: راهو هي باش تعطي هي مش باش تعطي ورد بالك تعطي الهيبة راهي الهيبة هذيك عقد ناقل للملكية وراه بمجرد إبرامه وإمضاءه ما عادش عندك إمكانية بالرجوع فيها إلا استثناء والحالات الاستثنائية اللي باش نخدموا بها هي الحالات التي يجوز فيها الرجوع
0: سنة عاد نمشي الرجوع
1: هي الرجوع
0: رجوع حالات الرجوع
1: هي حالات الرجوع هي معناها الأصل أن الهيبة لا رجوع فيها الهيبة تخرج الملكية من يد الواهب إلى يد الموهوب له وبالتالي حتى إذا كان معناها فما إمكانية للرجوع الرجوع عنده منظم بالقانون زي بالفصل 210 لهنا في مجلة الأحوال الشخصية وفي حالات ثلاثة مع على سبيل الحصر ما يمكنش خلالهم ومش حتى تحقق منهم شرط من الشروط أنت تمشي وحدك ترجع يلزم تحت رقابة القضاء شو ما الشروط الثلاثة يقول لك أجازة إمكانية الرجوع في الهيبة لأحد الأسباب التالية إلا هما جاءوا على سبيل الحصر كما قلت لك في الفصل 210 والناس المغرمة بالفصول يجوز للواهب مع مراعاة شو النص هذا بين قوسين اللي تشتقال التوى يجوز للواهب مع مراعاة حقوق الغير المكتسبة قانونا توارج لها بعد حقوق الغير المكتسبة قانونا طلب الرجوع في هيبته لأحد الأسباب التالية ما لم يوجد مانع من الموانع الواردة بالفصل 212 إذا أخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا منه
0: الجحود الكبير
1: الجحود الجحود الكبير هذه الحالة الأولى الحالة الثانية إذا أصبح الواهب عاجزا من أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية مش قولي أسباب المعيشة معناه يعيش عيش الكفاف وكهو معنى بما يتفق مع مكانته الاجتماعية مش أنا قلت هذا المشرع قالوا النص قال أو إذا أصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة

0: عنده حكم ملزوم به. هذه الحالة الثانية.
1: أي.
0: معناها الحالة الأولى هي حالة الجحود، الحالة الثانية هي حالة العجز، والحالة الثالثة أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع، ينزل صغير بعد ما يعمل الهبة. هذوما ثلاثة حالات، هذوما ثلاثة حالات اللي جاوا على سبيل الحصر، جابها مباشرة، قال في الثلاثة إذا توقعت حاجة من حاجات هذوما الثلاثة،
1: معناها إذا كان اللي وهبت له
0: انكر فيك
1: وكان جحود معاك مثلا مثلا
0: والجحود راهو ينجم يكون مادي ولا معنوي.
1: مثال كلاسيك، أنت بوك كتب وهب لك الدار،
0: ما عادش يسأل عليه
1: يا أخي، تخرجوا منها ولا تمشي ترمي في دار عجز ولا كذا،
0: حتى الزيارة العائلية وسلم وتنساه وكذا،
1: تنساه وتعمل روحك ما في بالكش وكذا. إذا كان الإنسان نقولوا إذا كان الإنسان زاد في حالة ثانية تفقر،
0: وضعية مالية تفقر نقولوا، ولا معنى معيش مرتاح، ولا في حالة كفاف ما عادش ينجم،
1: ما عادش ينجم يسترجع،
0: ولا عنده حكم تاع نفقة مطالب بأداء الغير وما عادش عنده منين باش يعطي،
1: ما عادش منين باش يجي،
0: ونعرفوا احنا اللي ما يدفعش من النفقة يدخل حبس. ما هو
1: به وعندك حاجة أخرى إذا كان يرزق بولد،
0: هذوما الحاجات الثلاثة. السؤال اللي طرحها ثريا، كي توفر حاجة من حاجات الثلاثة معناها أوتوماتيك موت متحات الهيبة، معناها أيوة. ولا نمشي أنا للعدو ونقول ما يا هاكا ولدي هاكا
1: زاد لي ولد،
0: معاش زاد لي ولد، ولا أنا ولدي هاكا
1: بلا ولد، راه هنا نقصد ولد ولا طفلة،
0: ولد ولا طفلة، ولا ولا أنا ولدي معناها ولا معاش تطلع عليا معاش ينفق عليا، هي ملك الهيبة باش نحيها له عمل لا مش هذوما الحالات، هذوما ثلاثة. ما يشكون يقول توفر ولا ما توفروش ولا توفرت حالة،
1: ما تقوليش المحكمة،
0: كان المحكمة
1: أوي
0: معناها لهنا
1: مش سهلة.
0: الواهب الواهب اللي عطيه رزقه بالهيبة وقت اللي يلقى في وضعية نتاعه نتاع جحود ولا نتاع احتياج ولا نزاد الوليد وما عندوش منين يعيش باش يرجع ملكه، يرجعه كان بالمحكمة، ويرجعوا بالمحكمة، المحكمة بعد ما تقوم بالأعمال الاستقرائية وتثبت ندرها الجحود المدعى به صحيح فما جحود ولا، ندرها العجز المادي موجود ولا، ندرها الوليد اللي نزاد له موجود ولا، ويلزم القيام في ظرف ما يفوتش عام، وثم باش نرجع بيك مع مراعات حقوق الغير المكتسبة. يعني أنا عملت لي هيبة، أمي عملت لي هيبة في عقار، عطتني أرض أمي، وأنا مشيتك الأرض هذيك بعتها،
1: أيوة هذه قلتناها،
0: كي باش ترجع، علاش كون باش ترجع،
1: علاش كون باش ترجع بعد،
0: ما عادش فما معنى التفويت في الشيء الموهوب، الموهوب ما عادش فما الشيء الموهوب.
1: أيوة.
0: ولا عملت لي هيبة نتاع سيارة،
1: أيوة.
0: وعملت بها حادث ومشيت بارتوتا.
1: على فكرة جانا سؤال على الباج السيارة، المدام قالت لك نجم شينوه بالسيارة لزوجي،
0: نجم
1: نجمة
0: الهيبة تصح في في العقار كما تصح في المنقول،
1: منقول ولا إذا كان تاع سيارة خاطر منقول، إيه و لكن باع الهيبة مشيت على روحه،
0: كان باع الهيبة وتعلقت بها حقوق الغير اللي شراها ودفع فلوسه وكذا، مشيت على روحه،
1: ما عندهم ملك الأرزاق اللي يوهبهم لي الكل تو استاذ باش نبيعهم نقول لهم بعد ما عاد عنده فيش يرجع
0: هو. شوف هي هي الهيبة،
1: لا والله حتى الرجوع كي تحكي معناها هكا راهو فما ناس تولي
0: فما مالا
1: يقول لك انا وهب لي ارض خاصة عندنا في المجال
0: الفلاحي
1: وكان نمشي نبيعها فك علي الغدا بابا
0: الدراي ولا
1: نبيعها حتى المرت ولا يبيعها
0: ولا يعمل هو بيدو يعمل فيها هيبة أخرى،
1: اي فوالا
0: يعمل فيها هيبة،
1: كي يعمل فيها هيبة أخرى زاد كيف خرجت
0: والحاجة الباهية مثلا انت العقارات باش ندخلوا في قانون
1: ربي في ساعة خاطر باش نمشي للإبطال العقد
0: في قانون الاشتراك في الملكية بين الزوجين، العقارات المتأتية من الهبة لا تدخل في الاشتراك.
1: مهمة الديتاي
0: هذه، معناها تعرف سيادتك جاء معناها شكون معناها عندك بيك ولا امك عطاتك ثلاثة أربع عقارات وتو باش نعرسوا بنعمل نظام الاشتراك في الملكية، اللي عامل حسابات ويقول لك هاكي هي عندها ورثة على أبوها ولا على أمها وبمقتضى الهبة، راهو العقارات المتأتية من الهبة لا تدخل في في الاشتراك في الأملاك.
1: جاك أستاذ، جاك سؤال من الأستاذة سمر قبوش،
0: سمر
1: بابا سيرونتين سمر يطلع عنده سؤال،
0: سمر
1: يطلعش عنده سؤال،
0: أنا لا الحقيقة نعرف علاش أنا نحب نحييها سمر ونحب نحيي يوسف ونقول له يوسف بابا يحبك برشا، بابا يحبك برشا، لأنني في الأوف كلمته ولقيته مزرقت كل شيء بالمكشوف. حاجة أخرى، فما أنت مرة سألتني سؤال في الأوف زادة
1: الشفعة في الهيب، انا بابا وهب الخويا وانا نجمش
0: نعطي الخويا، علاش وهب الخويا ما وهبليش ليا انا،
1: انا عندي فلوس نعطي الخويا ناخذهاني الارض ذاك، انا فلاح وخويا عايش يقرا في المانيا ولا كذا، انا اولى
0: لكن من شروط الشفعه وشروط الهيبه مش كيف الشفعه هي الحلول محل المشتري في مقابل التعويض المادي. وقت اللي قلنا التعويض المادي معناه هو يدفع السوم الإشرابي السيد والمصاريف نتاع العقد وكل. وقت اللي احنا قلنا عقود الهيبة هي عقود تبرع بدون مقابل.
1: لا تجوز الشفعة، مش كيف ما في البيع. كيف البيع تنجم تشفع،
0: مش كيف ما في البيع.
1: اما في فما ابطال عقد الهيبة كما بقيت العقود استاذ، الشروط الابطال هي نفسها؟
0: هو فما شروط كما بقية العقود، إذا كان فما إخلال بأحد الشروط التعاقد من حيث الصفة أو الأهلية وغيرها، ذوك بطبيعة الحال يجوز
1: الغلط والإكراه وكل
0: الغلط والإكراه والغبن وغيره من الشروط العادية. فما حالات خاصة كما نقوله مرض الموت، مرض الموت هنا مثلا المرض الذي اتصل بموت المعني بالأمر. هنا باش نفرقوا حاجة مهمة جدا، ما بين نفرقوا ما بين الموهوب له الذي له صفة الوارث والموهوب له الذي لا صفة، الذي ليست له صفة الوارث. لأنه علاش؟ لأنه هناك كيف باش نرجع ديما نرجع النصوص القانونية نتاعنا، ونرجع لمجلة الأحوال الشخصية نتاع تونس، ونرجع للفصل 206. إذا صدرت الهبة خلال مرض متصل بالموت اعتبرت وصية. هذه إيش معناها اعتبرت وصية؟ لهنا طالما النص يحكي على وصية معناه نحكيه على الهبة التي تمت لغير وارث، لأنه لا وصية لوارث ولا وصية فيما يتجاوز ثلث التركة إلا إذا جازه بقية المستحقين. إيش معناها لنا؟ معناه إنسان في قائم حياته جاء وهب ما نعرفش يعني لقريبه الجار والولد عمه والأخت اللي هي ما تورثش معاه ما تورثش فيه ولا حاجة، وهب العاقة ولا ولد أخته يقول ولد أختي هذا زوالي ولا محتاج
1: شو هب الجمعية
0: ولا الجمع. ما نحبش نحكي على برش الهيبة للجمعيات لأن فيها شروط خاصة
1: فيها وجمع الأموال ريجستر آخر أستاذ
0: وطريقة التعاقد وكل ونظام معنا كيفاش قبول الجمعيات الهيبات بالطريقة ما هي. درما زلنا في إطار المرسوم المنظم للجمعيات وتنقيحات وغيره. خلينا نشيو لعامة شام. أنا نجي نقول أنا عندي ولد أختي ولا ولد خويا مجتهد وقرأ على روحه تبارك الله عليه، ويقرأ في ألمانيا ولا في فرنسا ولا في كندا ولا غيره، لكنه نعرفه اللي هو محتاج ماديا وأنا لبس عليه ومتوفرت لي الإمكانيات كل نجي وأيام المنية نتاعي قربت، نعرف روحي بحكم مرض نتاعي وكذا، نقول لك نعطي هذه الولد أختي ولا الولد خويا يعاون بها روحه، نوهب له جزء من أملاكي، نعطيه بورتمان كما نقول يبيعه ولا قطعة أرض باهية ولا حويجة نعاونه بها. لهنا إذا كان تبين وأني قمت بالعملية خلال مرض اتصل بالموت، أنا متأكد من روحي طبيا وعمليا أني في حالة معناها مرض سيؤدي بي لا محالة إلى الهلاك والوفاة.
1: أنا يرجع للدوسي ميديكال
0: وقت لهنا إذا كان يقوم المستحقين الورثة يقولوا ما لخنبط له الهيبة هذه اللي مشات الولد عمنا هذه، لانه بابا وقت اللي كتبها لك كان في حاله مرض اتصل بالموت.
1: والقانون يقول ابطال
0: القانون يقول لك هنا يقول لك الهيبه اذا صدرت خلال مرض متصل الموت اعتبرت وصيه. وقتها تنتج من احكام الوصيه هي تكون لغير وارث، ولد اختي ما يورثنيش بالتالي الوصيه صحيحه. ولو وقتها نرجع الى الشيء الموهوب، يلزم الشيء الموهوب لا يتجاوز ثلث تركه الهالك. اذا كان في حدود الثلث ينجم ياخذها، واذا كان تجاوز الثلث ينقص منها إلى ما يتماشى بثلث، إلا إذا أجاز بقية الورثة يقول له بابا أعطاك في قائم حياته تجهت إرادته كيك، خلي الأمور تمشي كيك وتقعد الهيبة صحيحة، تأخذ حكم الوصية وتبقى هيبة صحيحة.
1: معناها إبطال الهيبة في حالة مرض الموت زادت كي
0: مرض الموت وقت إيش نحكي على إبطال الهيبة في حالة مرض الموت
1: كي يبدأ بين الورثة معظم.
0: احنا كما نقول 8 افراد في العائله ولا 8 اشقاء ولا 6 ولا 5 ولا 3 ابناء، جات الام ولا جا البو وقال نعطي الهيبه العقار هذا اللي يميز به احد الاشقاء،
1: الولد الصغير
0: والولد الصغير والبنت الصغيره ولا اللي من اختاره هو قلبها ولا قلبه شو تفكير والله اعلم،
1: يقول لك مازال صغير ما كونش روحه ومازال يقرا مازال حاجه
0: لهنا وقت نشوفوا ندرا الانسان هذاك الواهب في كامل مدارك العقلية والأهلية ولا الإنسان وقت اللي يوصل بمرض موت متصل بالموت راه ما يفقدش مدارك الأهلية. ردوا بالنا لهنا وفقه القضاء ميز برشا، إنسان واعي تمام الوعي يعرف روحه إلا هو لا محالة عنده مرض سيؤدي به إلا الهلاك في أجل لا يتجاوز كما نقوله 6 أشهر. الطبيب قال ما عادش نجم يعيش أكثر من 6 شهور ولا 9 شهور ولا 3 شهور، وهذه حقائق علمية. وقتها هو في مدارك العقلية معناه ما تحكيليش على أنه عادي من الأهلية، هو في مكامل الأهلية وكامل التفكير يفكر ويكمبس وكل يقول انا باش نموت بعد 6 شهور. وهذاك الصغير هذاك ولا الصغيره هذيك ولا الطفل هذاك ولا الطفله هذيك
1: مازال ما كونش روحه مازال صغير ومازال يقرا
0: انا باش نعمل له هيبه. وقت اذا كان اخواته في الوفاه يجوا بقيه الاشقاء وما يستطقوش على الهيبه ذيك ويقولوا راه امنا ولا ابونا وقت عمل لك الهيبه ذيك كان في مرض اتصل بموته. فهذه حاله من الحالات التي لا معناها لا يمكن فيها معناها ابطال كتب الهيبه، لانه لا يجوز للمريض بمرض متصل بموته ان يبرم عقودا تضر بورثته او ولا تضر بالغير. وبالتالي لهنا ما نحكيوش على انعدام الاراده، راه لا بس عليه يقول لك نعديو على بعقل ويعرف يعرف هو متأكد
1: اللي هو وقتاش ما لا يحكم به الحكم ذا أستاذ
0: يحكم به إذا تبين أنه بالحق. لكن الكتب هذاك تكتب في مرض اتصل بموته، معناه كتب بعد الكتيبة بشهرين ثلاثة مات، ومات بمرض معناه يؤدي حتما الموت، مرض مخيف. لأن شنو هو المرض المتصل بالموت؟ هو المرض المخيف، لأنه ما عطاش تعريف قانوني، القانون المشرع خلاه لاجتهاد القضاء. المرض المخيف اللي يتصل بالموت والذي لا نجاة منه، الذي معناه أجمع الأطباء على أنه يؤدي الهلاك. ساعات يعطيك طبيب شهادة طبية، ملف طبي كامل ياخذوه يقول لك هذا أصيب لا عافانا وعافاكم الله بمرض سرطان في مرحلة متقدمة، وأنه إمكانية نجاته
1: اي أما ما تفقدوش مداركه العقلية الراجل. بالعكس هو بالعكس عامل تكتيك مش خلق توازن.
0: هاك التكتيك ما يحبوش المشرع.
1: هو التكتيك حسب رأيه هو باش يخلق توازن، خاطر النجم يكون خليت واحد عمره 30 سنة كمل قرايته ويخدم والآخر عمره 18 سنة مازال يعدي في بار.
0: هذا في تحايل على قواعد الإرث اللي المشرع لا يجيز مثل
1: ما لا وقتاش يحكم بإبطال الهبة في الحالة هذه.
0: لا يبطل يحكم بإبطال الهبة في الحالة هذه.
1: يحكم سارة يحكم
0: لا يحكم بإبطال الهبة.
1: ما احنا فيش نناقش.
0: إذا كانت تبين له أنه إنسان معناها وقت الهيبة كان مريض بمرض مخيف وادى إلى هلاك وراه يحكم له، ما يجيش يقول لك أنا في حقايم هاو بيع في عاقل نقش قلنا هاو لبس عليه وهو يعرف ومدرك. مدرك ولا مش مدرك ما عنده حتى التأثير. هو مدرك اللي هو قاعد يعمل في حاجة أور القانون فيما يتعلق بقواعد الأرض.
1: فهمتك
0: دوك الإدراك نتاعه دائما شاف في حاجة لا يجيزها القانون.
1: أما كيك ينحيوا له الهيبة وبطبيعته باش ينزل كوارث في رزقه
0: ياخذ
1: كوارث
0: يرجع العقار كمان عقار مشترك بموجب الإرث ويكون عنده مناب كما بقية أشقاء. وهو شوف وديما نحب نرجع ديما وحتى مع رفقة قلناها برشا مرات الموضوع هذا وديما نحلوا فيهم القوسين بربي في الهيبة ما نسهلوش بها مؤسسة الهيبة ولا عقد الهيبة. راهو عقد الهيبة
1: وذا اللي لاحظته ان اليوم
0: راهو لازمها تكون بالحق هيبة لضرورة والهدف أساسي، ما تكونش باش نعطي لبنتي هذه خير والولدي هذا خير والله هذا لما نقرض وهذا لما نعطيش وهذا نعطيه البلاصة الباهية وهذا نعطي مش هذه راهي المقصد تاع المشرع. مقصد المشرع أسمى باش يكون معنا بهذا التفكير البسيط. صحيح أنا نقول إنسان عاجز إنسان حالته المادية ولا الصحية
1: هو فما لا يعطي الطرف أجنبي على العائلة
0: باش نقرضهم
1: خاطرهم من قريتهم ووصلتهم ومن كيمشيوا يخدموا البرا نساوني
0: نساوني ولا هاو باش نعطي للبنات وما نعطيش للأولاد. الأولاد لبس عليهم علاش يا ربي
1: وما ونساهم ما يحبوناش
0: حرام الله وارد
1: ونساهم ما يحبوناش
0: ونساهم ما يحبوناش
1: بينما البنات يجيوا وحنينات مثلا مثلا نحكيو ينجم يكون العكس ما نعطيش للنساب نعطي لأولادي تعرفها زاد استاذ ولا عقليه هذيك
0: ما نورثوش البنات
1: اي لا يمشي للنساب
0: البنات ما يلزمش ياخذوا يلزم ياخذوا كانت ذكوره
1: باش يقعد لا هذه ما ندخلوش فيها على خاطر
0: ما نحبوا نوعيوا شويه ماذا بينا ما يكونش المنطلق نتاع عقود الهيبه هل المسائل هذه ماذا بينا الهيبه تكون في مكان شو انسان شو يقول ولادي صحافي بعضهم مثلا نحب في قائم حياتي ما نحبش غدوه بعد من معيني يصير بيناتهم خلاف نجي نقسم بالعدل والانصاف نحضر جمله ابنائي ونعرض عليهم المساله ونقول لهم باش نعطيكم حق رقبه ونعرف برشا ناس عملوها ويعطيهم الصحه باش نعملكم حق رقبه انت باش تاخذ كذا كذا كذا كذا شكون عنده اعتراض شكون عنده نقاش عنده كذا تراضينا الناس كل في مجلس العائله في مجلس العقد نتفاهموا على كل شيء وقتها تقول ضميرك مرتاح وعطيت حاجه اما انت تغيب ويجي نعطيك هذه وما تقولش لخوك ويجي نعطيك هذه وما تقولش لاختك وهكا عنده وهكا ما نزيدوش يا رسول الله شو المكانة اللي تحضر فيها وشو الخلف اللي باش تخليه وشنو هالذخينة اللي تنجم
1: تعمل تنجم تعمل ذخينة صح
0: من حيث لا تشعر
1: سحتو
0: من حيث لا تشعر
1: ذخينة وفما حاجة أخرى راو حتى كي تحايل بين ولادك راو حذرت النهار
0: آخر لآخرتك
1: نهار آخر شو حذرت
0: وانت حتى حاجة أخرى حتى كي تحب تميز بالله حذر ولادك وشاورهم في الأمر
1: بالك يوافقوك تبالك يوافقوك يقول لك باهي اختنا هذيك صغيره وما زالت وما كونتش وكذا ينجم يكون نجم يكون يعطيك الصحه استاذ
0: يعطيك الصحه
1: الحصه قمت اليوم الكل عندك
0: بالحق الموضوع ظهر معناها
1: متشعب شوفوا تليفونات استاذ بعد اذنك ناخذوا حتى زوز مكالمات
0: والناس اللي تبعتنا مشكورين وتفاعلت معنا ونسمعوها ونشوفوا تليفون
1: نشوفوا تليفون يلا يعطيك الصحه استاذ ميرسي
0: يعيش
1: الو صباح النور
0: هل
1: صباح النور
2: الو صباح الفل والياسمين مرحبا بكم
1: اهلا مدام شكون معنا
2: مرحبا بكم من ولايه المنصير
1: مرحبا تفضل تحب تقول اسمك ولا مستمع نحطه برا
2: مستمع
1: حاول توجز في الوقت ما تقعدش تحكي تفاصيل اعطي له الاستاذ تو يسالك هو اي
2: انسان مريقل السلام عليكم عسلامة استاذ
0: مرحبا
2: بيك عايش أستاذ أني عندي قرار هدم قالوا لي قرار هدم نقبة بركة تاع مانيكا جيت نتكلم فيهم قالوا لي ما عندناش معون باش نهدو
0: علاش مرة تحب تقول اسمك ومرة ما تحبش تقول
2: نعم
0: علاش مرة تحب تقول اسمك ومرة ما تحبش تقول أنت راك من المستمعيات من المستمعيات الوفية لهذا البرنامج
2: والله لا لا قلت قداش المرة راهو
0: علاش
1: ما يسالش أستاذ ما تحرجهاش
0: نحترم الخصوصية تاعك ما يسالش
1: ما تحرجهاش أستاذ
0: مرحبا بك مرحبا مرحبا
2: جارتك أستاذ جارتك
0: مرحبا بك مرحبا
2: وفيك
0: عايشك ربي يخليك راه ما فما حتى شيء أنا حبيت نقول
1: كيف كيف كي البعيد كي القريب مدام ما
0: حبيت نقول كي تقدم الهوية نتاعك بالعكس حتى الصوت نتاعك يسمعوه الناس اللي عندهم علاقة واللي بيديهم سلطة نفاذ القوانين وغيرها نقولوا فلان الفلانية من المنسير من مسيد السري من كذا كذا باش الناس لا لا مو باش كل شو علاش باش كل يا فاطمة باش كل إنسان يتحمل مسؤوليته كي تقول لي مستمع من المسير وتعطي حاجات هلاميات احنا بيدنا باش نجاوبوك بالعموميات وانت مش باش تستنفع من التدخل نتاعك هذا لا باش يسمعك والي ولا باش يسمعك معتمد ولا باش يسمعك عادل منفذ ولا باش يسمعك وكيل عام ولا غيره وبالتالي التخفي ولا اخفاء الهويه بالنسبه ليك راهو يضرك وما ينفعكش ولا كم سديد نظر كان حبيت تقدم هويتك وتعطينا معطيات بالتفاصيل تفضل كان حبيت عندي قرار هدم وعمل لك النقبه وتعدى هات نجاوبك زاد على حافي حدود النقبه
1: يقصد الشفافيه الاستاذ راهو
0: الشفافية
1: توصل
0: والجانب العملي معناها لهناك خاطر هي
1: خاطر الانسان كي يقدم روحه
0: عبر البرنامج
1: كي يقدم روحه يفترض فيه انه صادق اما كي ما يقدمش روحه فكيما لي فو بروفيل على فيسبوك
0: علاش ما
1: يقول يحب ويكذب على الناس كذا يحب هذاك شنو يقصد الاستاذ حكيت شفافية يلا مدام تفضل
2: مريك اني ماني كلامك مره لوحه على القرار الهدم
0: شكونك انت شكونك انت
2: جاوني
0: شكونك انت شكونك انت شكونك انت
2: أنا فاطمة
0: فاطمة تقع من المنسير من متساكنين ناجم ناجم صالي بالمنسير مسيد السري عند قرار هدم صادر على بلدية المنسير أش بيه قرار الهدم هذا
2: قرار المال البلدية يعني صيبوا وجه الدار وجاوا بعض داري دخلوا الداري
0: نعم.
2: عملوا لقطتين من فوق كتري متاعش جيت نكلم فيه قلت له علاش عملت هكاكا ما قابلتش قدام يعني وجه الدار قال لي ما عندناش ماتريال كامل
0: هاي
2: قال قالوا لي ما عندناش تعزيز بعد نهار اللي خرجوا قال جاوا عملوا كنترول اولامس
0: وي
2: اولامس جات مدام مسميش حطيو ثلاثه من البلديه ورئيس مركز وزوز عاوننا اللي معاهم في الكهرباء حطيلو زر فما واحده بدات تصور لي في داري ولاحظ قال لها تلقط في البابس قلت له لقطت بابس ولاني نسرق ولاني نخطف ونعاون في روحي ونعاون في بنتي والدنيا صابت وانتم ما تعرفوا. قالت لي باهي نظف قلت لها تو نظف هذا مش مشكلتي في الدبابس مشكلتي في القرار الهدم مش بكم عملتوا القيبه وتعديتوا تطير ملامه بعد ما تعدت البلديه تعداوا الشرطه هبطوا اللوطه جماعه سوس اللي هدوا غزروا والله والله والله غزروا المولى الدار قالوا له مريقل يا كمال قالوا لهم مريقل قالوا صلح لها وضحكوا لاربعه ضحكوا لاربعه قلت له اضحك حك ربي صح عليك قال لي مشي كيما نمشي اني تعدى باش نحلف قال لي مشي كيما نمشي اني واخواتي قلت لهم جماعه شنو لا بقى اني عندي ربي اني مره اخرى قلت لي اعمل واعمل ما قدرتش نعمل في المحكمه نحب المحامي ما نجمش مانيش نتاع محامين باش نقعد نجي على المحامين عملت حسنوا بعد ما جوا عملوا معاينة وصوروا كل شيء، فما واحدة معاهم قال لي بشي تبعك حطر انتي بانية، قلت واني من عام 80 بنالي ببايا وكملت اني عايش خويا وفي ما تكاش بيا جاء قرار في بيا.
1: سؤالك مدام يلا الوقت وفالي
0: شو سؤالك هذا مش عايش
2: بشي طارق حالي ما تكاش بيا قال لي بشي تبعك توا قلت واني عندي توا 30
1: سنة. اسمع الأستاذ مدام فاتو
0: شو مدام توا الواقع هذه صارت والتجاوز هذا اللي تدعي به لابد انه يبلغ الى السلطات المعنيه. انا اللي ننصحك به مبدئيا اللي كنت تحكي فيه الكل تعلم به السيد والي المنستير باعتباره سلطه
2: أيه
0: لا لا تعمل تعمل مكتوب رسمي تعمل مكتوب
2: عملت
0: رسمي
2: مكتوب وجبت عاد منفذ عمل معاينه وهذيك المعاينه للولايه.
0: السيد والي المنستير سيتولى القيام بما ينيته بعهدته القانون، وهنا رحنا في دوله قانون مؤسسات، واكيد ما ضاع حق وراه طالب بالنسبه ليك ولا لبقيه الناس اللي تعمل معاهم ولا كل متساكنين وكل مواطنين البلاد هذه، كل انسان كل تونسي له حق في دوله القانون ودوله مؤسساته في حقوقه.
1: بالتالي وصوتك وصل عبر
0: وما ضاع حق وراه طالب. انت عندك حقوق تطالب بها وخصمك عنده حقوق والقول الفصل للسلطات اللي بعهدتها مثل هالامور هذه.
1: مدام صوتك وصل ان شاء الله
0: بما انك
1: قدمت روحك ونصيحه راه نصحي لك الاستاذ كي قدمت روحك باش الوضعيه نتاعك وصلت للناس اللي تحبها توصل
0: هوني هنا واضحه معنا معنا
1: فما حتى مشكل. هو الحقيقه في برنامج كيما هذا وطرح اشكاليات كيما هكا قانونيه الشفافيه تفترض انك تقدم روحك لا الحقيقه معك عكس برنامجنا راه هو احنا خاطر نحكيو على حاله انسانيه حاله وضعيه
0: على امور شخصيه ونفسيه وكذا
1: كي ما يقدمش روحه
0: نفهموه
1: وبالعكس هو يلقى روحه مرتاح يخرج من داخل اكثر.
0: ولو كيما كي قدم روحه في برنامج مش يعطي اضافه احنا علاش هنا خاطر عبرنا احنا كي الناس تقدم روحها الناس المعنيه هي النيابه العموميه توحيل كل ما يبلغ الى علمها من جانب حتى بالاستماع راهو النيابه العموميه تخدم 24 ساعة على 24 ساعة حتى في برنامج إعلامي كما هيك تسمع تجاوز وكذا تنجم تأذن بفتح الأبحاث وحتى والمسؤول
1: حتى المسؤولين يوصلوا للميساج وإحنا نعرفوا للي ميساج كل يوصلوا
0: والمسؤول السياسي
1: المستمعين ومتاع المذيعين ومتاع الصحفيين ومتاع الناس كلها
0: وكعلاش حبينا السيدة هذه تكون تقدم هويتها كاملة
1: إن شاء الله تلقى حقها إذا عندها حق إن شاء الله تلقى حقها
0: يقع تطبيق القانون كما يجب.
1: وبربي على الملاحظة هذه قاعدة جينا راو حتى في حوايج ما تتعداش على لونتين بربي الناس الأشخاص اللي عندهم سلطة تنفيذ قوانين واللي عنده كذا واللي يتنقل واللي عنده سلطة قانون في دول كل بربي في تصرفاتكم ما نعرفش عملوا لهم فورماسيون في الكوميونيكاسيون مع المواطن راو مواطن يبدأ على عصابه ويبدأ منرفز وانت تبدأ تضحك ولا تغزر غزرة فيها التهكم ولا تسأل سؤال مش في وقته ولا تسأل بطن عالي شوية تحس وكفما استعلاء راو انت مواطن وهو مواطن حتى اللي لقت في الباب اسمه مواطن راو وعنده دوره في هذا المجتمع كيما انت عندك دورك هو عنده دور بالله الناس هذوما اللي يون كونتاكت مع العباد نفورميهم في الكوميونيكاسيون مش كان المذيع يفورميو في الكوميونيكاسيون يقراها قرايه المحل المذيع مش يعرف كيش يتعامل مع الناس دونك مش كان سيرونتين حتى في الدنيا لازمنا نعرفوا نتواصلوا مع الناس. اي تليفون الاخر الو صباح النور الو
3: الو
1: عسلامة مدام مرحبا الو شكون معانا الو
3: الو
1: نسمعوا فيك انت في المباشر مرحبا
3: نسمع فيها
1: اي
3: عبد المجيد عبد المجيد
1: مرحبا سي عبد المجيد اهلا وسهلا سؤالك للاستاذ وبسرعه وقتنا اشرف على النهايه اي
3: الو
1: تفضل سي عبد المجيد
0: نعم
1: سؤالك للاستاذ
0: شو سؤالك
3: يا استاذ يعني عندي بنتي عقار فهمتي اي طور انا على اللوتوروت
0: يعني
3: وقت الذكرى نتاع السيد الرئيس ثاني اللي جاء لوفاة السيد بورقيبة فهمني فاكر في راي المحطوط اللي على الكيات هذاك فهمني حطوني في راي في الملك نتاعي فهمني كي حولته البلديه حطوني في راي في الملك نتاعي فهمني المواطنين وعندي عليهم فهمني شاكي بهم قبل
0: اي وبعد
3: نعم
0: هي شو صار شو سؤالك خاطر ما عادش عندك وقت باش تسمع الجواب راه
3: انت عارف انت بعدوني الفراي من الملك نتاعي
0: اي
3: فهمني
0: اي
3: بعدوني الفراي من الملك نتاعي
0: اي كتبت
3: هو توقيع عمل لك عنده شكون في المعتمديه وكل شيء فهمني عاد قال الملك هذاك مش نتاعه راهو الملك نتاع بلد نتاع البلديه نتاع الحاكم نتاع الولايه هو الملك نتاعي مش هذا ملكية وكل شيء ويدعى علاش هما ما يطالبوش ويقولوا
0: هو شوف هو تو من طالما هو عندك عقار
3: عندك السيد هذا
0: يا سي يا سي
3: تحب ما عندي كان عندك حاجه ما تثبت ايجا هاتها فهمتي وخلينا ناخذوك حق الانسان بعيد عليا ما بعتلوش وكل شيء فهمني يحب يبيعه بالسيف وملكي يعني عندي صغاري فهمني ما اخذته صغاري فهمني انا مش نعطيني صغاري فهمني هو يحب يستورد فهمني عليا يحب يفك لي ملكي
0: اي مو شو الامور هذه تولينا في نزاع استحقاقي هو يقول نتاعي والاخر يقول مش نتاعك ونتاع النزاع الاستحقاقي اذا كان ما وصلناش الحل بالتراضي فما كان القضاء باش يفصل ما بيناتنا انت كشاغب فيك على العقار نتاعك تمشي لمحاميك يعمل لك قضيه في رفع الشغب هذا وفي ايقاف الشغب هذا وفي استحقاق العقار هذا واللي عنده حشو باش يقدمها قدام القاضي
1: هذا هو هذا هو الحل المحكمه وبطبيعه
0: وديما نقولوا ماوش نقولوا احنا ثوريين نقولوا ما لا يدرك بالتراضي يدرك بالتقاضي
1: هذا هو هذا هو
0: اذا كما تفهمناش
1: مال علاش قام منا عاملينه وحنا التقاضي
0: وعلاش حليل المحاكم
1: والله العظيم ويا ربي الدوله قداش متكبده مصاريف معناها ولو
0: هو في سبيل في سبيل ايصال الحقوق الى اصحابها وفي سبيل حسن تطبيق القانون وعلى الجميع وعلى عقيده المساواه هذوما مبادئ لا يمكن الحياد عنها حتى ربي اللي باش يقولوا باش يعملوا وما عادش قضاء وما كذا وما عادش مش صحيح
1: مش صحيح
0: في نهاية المطاف القانون يأخذ مجراه ويأخذ مساره العادي والطبيعي طال الزمان أم قصره
1: أستاذ أنا اللي باش نختم تو أخويا مصعب برنامجكم في التعامل مع المستمعين
0: أي صحيح
1: عندكم برشا مستمعين يجي عنده شكون في المعتمدية عنده شكون في البلدية عنده شكون في المحكمة أنا كلمة عنده شكون ما تصورش قداش تقلقني علاش خاطر تعدي ميساج تخي نيجاتيف للناس اللي تسمع راه خاطر الإنسان تفقد الثقة في المؤسسات هذه وإحنا ندعيه أنه إحنا دولة قانون ومؤسسات إذا كان أنت كل واحد يدخل وش يقول فلان عنده شكون وهذا عنده شكون احنا المره اللي فاتت حكيناها في الاوف واحنا خارجين من البرنامج قلت لك راي العقليه هذه نتاع التامر عليك وفلان عنده كتاف وفلان عنده شكون لازمها تتنحى اذا كان ثبت عكس اذا كان تحب تثبت عكس ذلك فما طرق تثبت فيها اذا كان الناس قاعده ترتشي ولا كذا واللي هي تبقى ديما حالات استثنائيه راهي ماشي القاعده العامه
0: دونك مش استثنائيه
1: وماهيش سهله
0: ومش سهله
1: اي والانسان اللي يشك يتبع يتبع بالطرق زاد المتاحه قانونيا هكا ولا واذا اثبت انه فما رشوه ولا فما تهاون ولا فما كذا تو الناس اللي عملت هذا تتعاقب
0: الغلط يخلص
1: اما احنا ولينا راهو لغتنا في كل ما نبداو عندنا مشكله ولا عندنا قضيه ولا عندنا قضيه في اداره وخرت شويه ولا تعطلت شويه فلان عمل خاطر عنده شكون وفلان غلبني خاطر عنده شكون والاخر عنده شكون وهذه عنده شكون هي اللي مشكله كبيره
0: هي رايجه الحقيقه حاجة مش باهية ما تعطيش صورة باهية
1: بالعكس عادي في حاجات بالعكس سلبية
0: انا اقول لك حاجات تصير عن تقريبا العديد في مكاتب الزملاء والزميلات المحامين المحاميات نجموا يساندوني في الحديث جيت تكون تعمل في قضية وتخدم فيها وتحضرها وما يلزمها الشخص عليك الحريف من جملة ما يسألك يقول لك بالله يعطيني عدد القضية وشكون باش يحكم فيها هوية القاضي باش يحكم فيها تو نوصل له ايش معنى ايش عندك ما توصل له يا ما توصل حق بحق القانوني ولا راك ما توصل له
1: ولاقي وقت باش يكمل دوسيات باش يكمل يحكي معاكم
0: حتى كان شكون داير بيك معناها في الدوائر راه مرد بالكم راه هذوك الناس سماسرة وناس متحايلين لانه القضاء يلزم يبدا دائما ابدا بعيدا عن كل الشبهات وعن كل ما يقال في هذا وراه يلزم يظهر العلن لحاجات كما هيك ويلزم التصدي لحاجات كما اللي تصير كما هيك بالعكس راه واللي يقول لك انا ما عطيتش رشوه كان عطيت رشوه راني لاباس عليه نقول له ودي راه كنت عطيت رشوه مش معناها انت عملت حاجه به لانه القانون يعاقب الراشي والمرتشي كما لا يعطي كما لا ياخذ مش كما لا ياخذ يتعاقب
1: زوز
0: تو نعطيه رشوه والله تقريبا سهرتي تو يومين يقول لي تو نعطيه رشوه ومباصي
1: يا رسول الله
0: يودي بتباش تباصي معاها انت يعني
1: يا رسول
0: لانك الراشي والمرتشي الناس يقول اللهم اذا كان تعمل له كمين وفي اجراءات خاصه وحاجات اخرى
1: شفتي مثلا القيميه خلصت تضرب
0: خلينا شوش نقولوا ثريا راهو الاصل في المعاملات الصحه والسلامه والمطابقه للقانون وانه الحيله في ترك الحيل ومبدا حسن النيه هو مبدا لا حيل عنه تحبوا تحيدوا على المبدا هذا راهو حبل الكذب قصير
1: برافو استاذ محلاها خاتمه
0: وكل انسان يتحمل مسؤوليه
1: لا والله محلاها خاتمه
0: احنا وقت جات الثوره واول ايام الثوره قلنا سي طاحت البلاد والقوانين طاحت ومشاتوا باقيه تونس وبقيت الاداره التونسيه بالكفاءات التونسيه نتاعها ورجع القانون وطبق القانون على كل من حاول انه يتلاعب بالقانون
1: صحيح استاذ يعطيك صحه استاذ محسن قبوش شكرا لك
0: شكرا لك ثريا
1: مجهود مجهود في الحصة عندك عندك المجهود تحياتنا زادة جي من نجل عطية في الإخراج الرقمي اللي أمنت لكم صورة البرنامج على فيسبوك وعلى يوتيوب عالية منصوري في تنسيق البث المباشر عالية التنسيق عندهم في دائرة القانون صعب مليان نراه في من المجتمع وأيمن الشابي اللي رافقنا في خراج الحصة التقنية والهندسة الصوتية. خليكم على موجتنا إذاعة المنستير في تمام منتصف النهار النشرة الإخبارية.

0: المشهد. باش تعمر الدار حضرنا لك احسن فر معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلي المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.
1: تمام، منتصف النهار عبر موجات اذاعتنا. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة، أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم إلى العناوين. رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان ينتقد الجهات الرسمية لعدم إيفائها بتعهداتها المتعلقة بتوفير 30 ألف أضحية أو كميات من اللحوم المبردة. جمعية التربية البيئية بالحمامات تعلن اليوم عن مشروع ميرافيليا الرامي لتشغيل الشباب العاطل عن العمل خاصة في المجال البيئي. والمرصد التونسي للمياه يدعو إلى تنقيح مجلة المياه ويناقش ربط الطاقة بالماء. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. أطلق رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان حسن الجربوعي تحذيرا بشأن الوضع المتدهور لقطاع اللحوم الحمراء في تونس بسبب الارتفاع الكبير للأسعار وغياب الرقابة، وانتقد ما وصفه بفشل الجهات المعنية في تنفيذ تعهداتها السابقة والمتعلقة بتوفير 30 ألف أضحية وكميات من اللحوم المبردة من أجل تعديل السوق والأسعار، مؤكدا أن تلك الوعود لم تتحقق على أرض الواقع.
2: كنا ننتظر من وزارة التجارة اللي كونها مشكون فما خلية أزمة بينها وبالتنسيق بين وزارة الفلاحة لوضع استراتيجية أولا لإنقاذ الفلاح ووضع مخطط لإعادة هيكلة القطيع، مش يكون تدعيم بتوريد لحوم مبردة وبتوريد العلوش من برا كما عديد الدول الأخرى. أنترطان نبني قطاعنا وفلاحنا لكل الأسف لليوم ما شفناش تنفيذ، ما عادش فما مصداقية مبنية. شوف في توجه رئيس الجمهورية اليوم للدور الاجتماعي للدولة، لكن ما شفناش مسؤولين اليوم قادرين يطبقوا هذه الشعارات وهذه القوانين وهذه التطبيقات. عديد المستثمرين في القطاع هذا اتصلوا بوزارة التجارة باش يعاضوا مجهودات الدولة وباش يجيبوا العلالش ويجيبوا اللحم للشعب التونسي إلى حين بناء القطيع متاعنا وإعادة هيكلته، لكن للأسف هذه المطالب قبلها الرفض من الوزارة دون حلول. يجب فتح تحقيق جدي ورسمي في عدم استيراد العلالش وفي عدم استيراد اللحوم للشعب التونسي. الإرادة اليوم نفقدوها، هذا اللي يدعونا اليوم إلى خلية أزمة للقطاع الفلاحي، لأن الموضوع مس من قوت الشعب التونسي باسم قوة المواطن.
1: وفي ولاية المنستير وبخصوص أضاحي العيد المعروضة للبيع ستكون انطلاقا من أسواق الدواب بمعتمديتي المكنين وجمال، إلى جانب نقاط البيع المؤقتة والموجودة بكامل معتمديات الولاية وعددها في حدود 16 نقطة. وقد بيّن المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي أنه تقرر إقامة نقطة لبيع الأضاحي العيد بفضاء قصر المعرض بالمنستير، وذلك بداية من يوم 16 ماي 2026 إلى غاية اليوم الذي يسبق عيد الأضحى المبارك.
3: الإجراءات لتنظيم الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك خاصة بالنسبة للأضاحي المعروضة للبيع اللي مش تكون منطلقها متاعها هو يا إما أسواق الدواب المنتصبة بولاية المنستير خاصة منها سوقي المكنين وجمال، أو بنقاط البيع المؤقتة اللي مش تكون متوفرة في مختلف معتمدية ولاية المنستير. من منتظر أنها مش تكون تقريبا في حدود 16 نقطة بيع موزعة على كامل ولاية المنستير، واللي فيها اللي مش يعتمد البيع بالرأس وفيها اللي مش يعتمد البيع بالميزان. المواطن نجم يتوجه لنقاط هذه لشراء الأضحية متاعه، خاصة بعد ما تم إعلان البارح أسعار المرجعية واللي ممكن اعتمادها. كيف كيف زاد تم التنسيق مع السلطة الجهوية لتركيز نقطة البيع من منتج المستهلك تكون في فضاء المعرض المنستير، تنطلق يوم 16 ماي إلى غاية تقريب ليلة العيد الأضحى المبارك. النقطة البيع هذه منتج المستهلك تكون فيها ممثلة فيها كل القطاعات خاصة ومستلزمات العيد من خضر وغلال وتوابل وخضر ورقية، مواد مدعمة، فيها أسماك، فيها دواجن. النقطة هذه وجهة للمواطن ونجم فيها كل متطلباته، وبتبيعها مش تكون الأسعار بصفة معقولية وأقل من الأسعار المتداولة خارج النقطة هذه، تراعي القدرة الشرائية للمواطن.
1: وفي موضوع جهوي آخر، انطلقت بدار الثقافة ببير مشارقة فعاليات تظاهرة تجيو في مدينة الفسيفساء الجميلة، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على المخزون الثقافي والمعماري الذي تسخر به مدينة بير مشارقة. حنا العباسي والنقل التالي.
4: في إطار مشروع شوارع المدن المبدعة وبدعم من الإدارة العامة للعمل الثقافي، نظمت دار الثقافة ببيرم شرقة بالاشتراك مع طلبة المعهد العالي للتنشيط الشبابي ببير الباي تظاهرة جيوفي مدينة الفسيفساء الجميلة. مدير دار الثقافة ببيرم شرقة عصام الرياحي ومزيد من التفاصيل.
5: اليوم نفتتح مشروع جيوفي مدينة الفسيفساء الجميلة. المشروع هذا يجمع ما بين مجموعات من الفقرات، فيه برامج شراكة زادة مع الطلبة والفنيين والمبدعين في الجهة والمجتمع المدني والجمعيات الثقافية والفنية. الانطلاقة بتكون في المرحلة الأولى مع مشروع تخرج تابع لطلبة المعهد العالي للتنشيط الثقافي والشبابي بير البي، يدوم 3 أيام في مراحل أخرى متقدمة باش نكونوا معناها نخدموا جداريات عملاقة من الفسيفساء وباش نعلقوها في شوارع مدينة بربشيرقة اللي كانت تمتاز وتعرف في العهد الروماني قديما مدينة جوفي بالفسيفساء وبالمقاطع على الرخام.
4: طلبة المعهد العالي للتنشيط الشبابي ببير البي أرادوا من خلال هذه التظاهرة تسليط الضوء على فن الفسيفساء الذي يمثل جزءا من الهوية الحضارية للمنطقة. مريم عبد الرحيم طالبة بالمعهد تضيف:
6: الهدف من التظاهرة هذه انه احنا نبينوا اللي احنا عنا موروث ثقافي مادي هام جدا. كما تعرفوا الناس الكل اللي برمشيرقة قبل كانت اسمها جيوفي، وهذه كانت معناها معروفة بالفسيفساء على الاخر في وقت الرومان.
4: حنان العباسي، برمشيرقة، إذاعة المناستير.
1: جهويا دائما نظمت جمعية التربية البيئية بالحمامات ندوة صحفية للإعلان عن مشروع ميرافيليا، مشروع هدفه الأساسي تشغيل الشباب العاطل عن العمل وتجاوز الإشكاليات البيئية، وذلك وفق ما أكده رئيس جمعية التربية البيئية بالحمامات سالم الساحلي للزميلة فاطمة بن عثمان، الذي أبرز أن نتائج المشروع من بين هذه النتائج تجهيز 12 فضاء للتكوين والمرافقة إلى جانب عديد الإنجازات الأخرى.
7: فما تحديات بيئية كبيرة برشا في تزايد اللي تستدعي وتتطلب إيجاد حلول محلية مستدامة مجددة. قلنا نقربوا طوما من هذا معاطي العمل والإمكانات موجودة في العالم. المشروع يضم 8 شركاء جايين من 6 بلدان متوسطية، وهي فرنسا، إيطاليا، تركيا، تونس، لبنان والأردن. يدوم المشروع 36 شهر، 3 سنوات. الهدف الأساسي تاعه هو دعم الاقتصاد الأخضر، دعم المهن الخضراء، دعم ريادة الأعمال في المجال البيئي. النتائج المنتظرة هي أولا تجهيز 12 فضاء للتكوين والمرافقة، 2 إحداث أكاديمية، منصة أكاديمية افتراضية لريادة الأعمال الخضراء، 3 مرافقة على الأقل 800 عاطل عن العمل، وبعث 440 مشروع بيئي، وأخيرا الاستفادة من دورات تكوينية محلية ولكن زادة دورات تكوينية عابرة للحدود.
1: في بقية أخبار نشرتنا، نظمت جمعية نوماد 8 والمرصد التونسي المياه ندوة مفتوحة خصصت لعرض مخرجات وتوصيات الملتقى الوطني للماء في دورته الثانية، وتمحور النقاش خاصة حول علاقة المياه بالطاقة وبدائل السيادة المائية والطاقية ورهانات العدالة البيئية في تونس. حسين الرحيلي مختص في التنمية والموارد يتحدث للزميلة نجاة حسن عن أبرز المخرجات والحلول بخصوص المياه في تونس.
8: أبرز المخرجات على حكاية الماء هو أن أولا يلزم ثم قناعة بأن الوضع العام اليوم راه وضع يتسم بالإفلاس المائي على المستوى الدولي انطلاقا من تقرير منظمة المتحدة 20 جانفي 2026. اليوم عنا إعادة النظر في سياستنا الوطنية لتعبئة الموارد المائية، معناها القديمة واللي ما عادتش. اليوم ضروري إصدار مجلة مياه جديدة معناها تأخذ من الاعتبار التحولات وارتفاع الطلب وتطور نمط عيش التونسي. اليوم عندنا قطاع كالفلاحة يستهلك في حوالي 77%، فيه هدر كبير يلزم إعادة النظر في إنتاج في القطاع الفلاحي، وخاصة إعادة النظر في خارطة الإنتاج الفلاحي، لأنه نحن عندنا 70 عام ننتج لنصدر. اليوم آن الأوان باش ماءنا نوظفوه وفق إمكانياتنا وفق حاجياتنا، لأنه اليوم مش معقول بلد تعاني الشح المائي وتصدر في كميات ماس معناها في شكل مواد ذات قيمة مضافة ضعيفة برشا، كما الدقلة، كما الفريز، كما البرتقال، كما الخس وغيرها. اليوم كذلك اليوم كيف نستطيع أن نوفق بين الطاقة وبين الماء، لأنه ظهر بالكاشف أنه راهو الطاقة باش ننجوها نجم ننجو طاقة بالماء، وهذا الهيدروجين الأخضر.
1: وفي موضوع وطني آخر، أظهر تقرير البنك المركزي التونسي لسنة 2025 هشاشة هيكلية في الوضع المالي، وفق ما صرح به للأخبار الأستاذ الجامعي والباحث المختص في الاقتصاد أرام بالحاج، حيث تراجع احتياطي العملة الأجنبية ليبلغ 25.13 مليار دينار مع تزايد دور البنك كممول رئيسي للخزينة بأكثر من 13.55 مليار دينار، مما يهدد بضغوط تضخمية ويفاقم مخاطر استنزاف الموارد لتسديد الديون. وأوضح بالحاج أن لهذا التدخل عديد الانعكاسات على الاقتصاد التونسي.
9: تمويل المباشر للمعاني المالية خاصة بمبالغ كبيرة أكيد باش يساهم في ارتفاع الضغط، وأكيد باش يخلي الضغوط التضخمية كبيرة، وأكيد باش يخلي الفاعلين الاقتصاديين يتكهنوا أو يتوقعوا تضخم كبير وتأثير على الاحتياط من العمر الصعب، وهذا ماهوش سليم. ثاني شيء هو أنه التمويلات أو التسهيلات هذه إذا تكررت أكيد بأنه باش توخر عملية الإصلاح، لأنه الإصلاح عجز الميزانية وإصلاح اقتصادنا بصفة عامة لو فهمناش يتبنى نمشيو للحلول ماهيش الحلول السهلة، فهذا خطر زاد كثيف، معناتها خطر جدي يهدد معناتها الاقتصاد التونسي. البدائل بطبيعة فهمناش لا بدائل على إصلاح المالية العمومية وإصلاح اقتصادنا بطبيعة، إذا صلحنا نظامنا الجدائي ونقصنا من الاقتصاد الموازي والتهرب الضريبي، إذا صلحنا بطبيعة مؤسساتنا العمومية، صلحنا حكومتها، صلحنا المناخ الاجتماعي صلبها، إذا صلحنا كيف معناتها صناديقنا الاجتماعية، أكيد هذه فهمتني حلول بديلة للحلول السهلة اللي قاعدة نشوفوا فيها واللي قاعدة ممكن بجديد تعقد الوضعية الاقتصادية في بلادنا.
1: إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعين الكرام، والخبر الأبرز فيها: رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان ينتقد الجهات الرسمية لعدم إيفائها بتعهداتها المتعلقة بتوفير أضحية العيد وكميات من اللحوم المبردة. نلقاكم إن شاء الله في تمام الواحدة. السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم قائد فوج الكشافة بالمكنين منذ الستينات، القائد البشير بن صالح والقائد عامر بن صالح. دور الكشافة زمن الاستعمار وبعد الاستقلال. مساهمة فوج الكشافة بالمكنين في بعض المحطات الوطنية كمعركة الجلاء عن بنزرت، برنامج مقاومة الأمية والكوارث الطبيعية، وضع الكشافة التونسية اليوم، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف.

تحية رياضية في ثاني موعد رياضي على موجة إذاعة المنستير. بعد أقل من ساعة من الآن مباراة نهائي السيدات لكرة السلة تجمع سيدات النادي الصفاقسي بالجمعية النسائية بجمال انطلاقا من الساعة الواحدة في قاعة رادس. المباراة كما قلت معادة للدور النهائي للموسم الماضي. الجمعية النسائية بجمال يطمح للفوز بكأس تونس المرة الثانية على التوالي في المقابل في سيدات النادي الصفاقسي تطمح للعودة بكأس تونس. ثم انطلاقا من الساعة الرابعة ونصف الأنظار باش تتجه كما قلت لنفس القاعة قاعة رادس مسرح نهائي كأس تونس للأكابر بين الاتحاد الرياضي المنستيري والنادي الأفريقي. الاتحاد المنستيري ذكروا كان أزاح في الدور نصف النهائي الشبيب القيروني 75 مقابل 50 في المقابل النادي الأفريقي كان أزاح اتحاد الأنصار 99 مقابل 65. أيضا دور نهائي معاد بين النادي الأفريقي والاتحاد المنستيري في الموسم الماضي كان الاتحاد المنستيري توج بكأس تونس. الاتحاد المنستيري يبحث على كأسه السابعة في تاريخه في المقابل النادي الأفريقي يبحث على كأسه الثامنة. مباراة كما قلت بين الاتحاد المنستيري والنادي الأفريقي انطلاقا من الساعة الرابعة نصف والمتابعة بشكون على موجات إذاعة المنستير للدور النهائي للأكابر والكبريات. نحكي على كرة القدم واليوم الدفعة الثانية من الجولة قبل الأخيرة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. لقاءات شكلية والنادي الصفاقسي تقريبا الوحيد المعني بالنتيجة في مباراة اليوم بعد ما سجلنا أمس مغادرة المستقبل سليمان للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم رغم انتصاره كما قلت في مباراة أمس أمام مستقبل رياضي بجابس. وبعد شوية نرجع بأكثر تفاصيل عن نتائج مباراة أمس. اليوم مستقبل رياضي بالمرسى النادي الصفاقسي بدارة الحكم باسم بالعيد وحكم الفار وليد المنصري، النجم الساحلي نادي البنزرتي الحكم حسين بن ساسي وحكم الفار أمير العيادي، ترجي الرجيس واجه نجم متلوي بدارة الحكم عبد الحميد بدر الدين وحكم الفار خليل الجريم، وغدوة الديربي بين الترجي والنادي الافريقي. البارح سجلنا انتصار مستقبل سليمان من مستقبل رياضي بجابس بهدف مقابل صفر، التعادل بالملعب التونسي واتحاد بن قريان صفر مقابل صفر، الاولمبي البيجي حقق انتصار مهم من شبيبه العمران 2-1، والشبيبه بدورها تفوز امام الاتحاد الرياضي المنستيري بهدف مقابل صفر. الترتيب النادي الافريقي في المركز الاول 62 نقطه، الترجي 60 نقطه، ثم النادي الصفاقسي 56 نقطه، الملعب التونسي 45 نقطه، الاتحاد المنستيري 42 نقطه، النجم المتلوي 39 نقطه، ثم النجم الساحلي 38 نقطه، ترجي جرجيس وشبيبه العمران واتحاد بن قردان 35 نقطة، ثم المستقبل الرياضي بالمرسى 34 نقطة، البنزرت 33 نقطة، الأولمبي البيجي 31 نقطة، شبيب القيروانين 30 نقطة. زوج فرق معنية بالنزول للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والمباراة الجولة الأخيرة بشكون مهمة للزوج فرق. الأولمبي البيجي بشكون في ملعب رادس ضد فريق النادي الأفريقي، وشبيب القيروانية باش تواجه فريق نجم متلوي في ملعب المتلوي. في المركز 15 مستقبل سليمان 27 نقطة ونزل بصفة رسمية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، ومستقبل الرياضي بجابس أيضا في المركز الأخير انزل للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم قبل زوج جولات من نهاية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في كرة اليد اليوم الموعد مع بقية مباريات الدور الرابع النهائي لكأس تونس في البرنامج الساعة الرابعة بعث بني خال النادي الأفريقي، الملعب التونسي نادي سقيت الزير، جمعية الحمامات سبورتيغ المقنين، وأول فريق حجز الموعد للدور النصف النهائي فريق الترجي اللي يزاح فريق النجم الساحلي أمس بنتيجة 28 مقابل 19. والختام بالكرة الطائرة اليوم الموعد مع المباراة الثانية في الدورة نصف النهائي لكأس تونس بين الترجي والنادي الرياضي الصفاقسي، وأمس كان حجز فريق النجم الساحلي بطاقة العبور لنهائي كأس تونس للكرة الطائرة بعد فوزه أمس أمام فريق مولودية بوسالم 3 أشواط دون رد. نقطة نهاية سبورت أنفو، شاية طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: في إذاعة المنستير ديما سبور.
1: في إطار الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تتابعون انطلاقا من الرابعة لقاء النجم الساحلي والنادي البنزرتي. وفي إطار الدور النهائي لكأس تونس في كرة السلة، مواكبة للقاء الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي انطلاقا من الرابعة والنصف، مع متابعة لحفل التتويج. لقاءات رياضية السبت انطلاقا من الثانية والنصف بعد الزوال.
2: كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد،
3: الأمور القانونية والاجتماعية، الأعمال الفنية والثقافية، تلقاها عنا صباح وعشية بنكهة ولهجة تونسية.
4: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: شيء. معناتها نعرفوا الناس الكل اللي معناتها الدومين نتاع الكوتشينغ راهو سيتان دومين مالوغوزمون انفايي باغ لي زوم وحقهم معناتها وكل، اما راهو اذا كان بالكومبيتونس نتاعك تنجم تلقى بلاصه في الدومين هذايا. معناتها il faut pas qu'on soit jugé en tant que femme ولا ام، معناتها indépendamment معناتها نحنا شنو هو الجونغ نتاعنا، اما il faut être jugé على حسب الكومبيتونس نتاعنا وشنو نجمو نعطيو للفرق اللي باش ترانيوهم لا اكثر لا اقل معناتها.
1: صحيح. ريم بن عامر تفكرت
0: ريم بن عامر ريم بن عامر تريني في الامل وهي
1: وتلعب زيد
0: او ميم طون لعبه معناتها نهار اخر اون سخاسيغ اللي ريم بن عامر النهار باش تقف في الكاريير نتاعها باش تتفرغ كومبليتمون كيما ثريا العدسي وكل للتدريب وربي وافقنا خاطر سي با سي با فاسيل كيما قلت لك عندنا برشا ديزيدي روسو عندنا برشا فما عباد ما يقبلش الامراه تكون واقفه على ليني سيرتو تريني في وليد مثلا معناتها انا جي ديكوفير حاجات معناتها بتبهت اللي تونس الانفتاح التونس اللي كانت اول امراه اول امراه معناتها طبيبه اول امراه طيار اول امراه درشنيه تجيك كي تجيب تريني تقول لك ليش بيك امراه تريني في الوليد معناتها
1: انت الخصوصيه نتاعك اخترت معناها تريني الوليد ممكن
0: صحيح معناتها وهاني قلت لك يساجي دو كومبيتي في الاخر معناتها انت توي كومبيتون انت تستحق البلاصه هذيك انت تنجم تعطي فيها النفع ولا في الاخر كل كل تسر كل تسر ومهما وين مش نقفوا ما دمنا ننفعوا ما دمنا معناتها نجموا نعطيو علاش ليه معناتها يفو با اتر هكا معناتها ريستران ديسبري و...
1: فكرت هند بن محمود زيد
0: هند بن محمود
1: مع الزهره زيد مدرسه كبيره الزهره وعندهم جوهم زيد وعالمهم هي زهره بكل عائلات نتاع كره السله معناتها بالضبط. تحية لكل المدارس اللي كنا نحكيوا عليهم. نرجعوا للنهائي قوس وفتحناه توا مازالوا 43 ثانية على نهاية الفترة الأولى 11 لنادي رفيس فاقسي 7 للجمعية النسائية بجمال. الكرة عند النادي رفيس فاقسي لكن باش ترجع حسب الإشارة للنادي رفيس فاقسي أو الجمعية النسائية بجمال.
0: الحكم حمزة شحدورة
1: فما خطأ النادي فاقسي في الهجومة صار خطأ
0: معناتها خرجت الكرة هو حسبها الجميل معناتها كانت ظاهرة قش عليها السي اس اس اما اللي يحسبها الجميل كونتخيغمون اسكي ا ايتي انونسي بالنسبة للزغبيتخ عندنا حمزة شحدورة عربية بالغيز وموش شوقي بالحاج عندنا امير طبوبي معناتها سي ولد سي نور الدين طبوبي معناتها القامة نتاع التحكيم ونتاع معناتها مدرسنا كل في في المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية نشوفوا لي اللي طبوبي هو اللي زفر في عوض شوقي بالحاج امير طبوبي
1: شوقي بالحاج حمزه شحدوره عربيه بالغيف
0: شوقي ماهوش يزفر فما امير طبوبي في بلاصه
1: امير طبوبي
0: اكزاكتومون بالك شي فاتيتر معناتها من بعد شي ريب شي زفر ماتش الوليد خاطر من الاول لا ايتي انونسي هو
1: صحيح احنا سمعناه من السبيكر تاع القاعه هذيك علاش سجلناه دونك وجودك معايا يعطيني ديما اسيرونس خاطر بطبيعة الحال انت بنت الميدان وتعرف اكثر معطيات
0: هذيك علاش انتوا ما صوتنا صوتنا باش تعبروا على شنو نحن نعيشوا تنقلوا الاحتفالات نتاعنا تنقلوا تتويجاتنا تساندونا معناتها وقت اللي نبداو حاشنا بكم وحاشنا باش كلشي عبر
1: هذا ياكد حسن اختياري يا يوسف الموسم الثالث على التوالي ما نبدلكش
0: العفو
1: ديما الحقيقه مع يوسف
0: نختار اذاعه منستير بيان انا مانيش منستيريه ما نعرف العباد مغرومين برشا بالباسكيت غاديكا وخدمت غاديكا حصل لي وخدمت معناتها مع الفرق الوطنيه غاديكا وريت العباد قدهم عندهم معناتها استقبالهم ما قداوش يحفوا قداش العباد تحب تخدم قداش تحب تعاون باسكيت فريمون شابو ليهم معناتها كسوا حتى لي زيتيديون تاعي في لينيبس اللي نقريهم فخوره بهم برشا على حبهم وعلى قداش يكونساكري وقت للحاجه هذيا معناتها للباسكيت وهذا يوري اللي في الاخر مستير تكون معناتها تعمل لي ريزولتا هذوما في الباسكيت وكيف كيف جمال اللي هي تابعه ولايه المنستير معناتها
1: صحيح وان ما يوصل بث اذاعه المنستير في الوطن القبلي عندنا فريكونس 98.5 كانت تسمعوا فينا على الفريكونس هذه تحيه لكم مستمعينا 104.7 المستمعين في تونس العاصمه 99 في سوسه و95.7 المستمعين في المهديه وصفاقس وكذلك في القيروان 97.3 تشوف معناتها بريسك ثلاث ارباع راهو التغطيه نتاع اذاعه المنستير ما نحكيش على الانترنت
0: نسمعوها ديما معناتها انديبوندامون عندها شوا ميوزيكال ياسر تحفون معناتها فريمون تطربنا حتى نحن كمستمعين معناتها حتى كان مانيش من منستير من الولايه راهو يسمعوها برشا من الناس انا ناكدت لك هذا السنه
1: مرحبا بك يسر نرجعوا للفينال 13-9 مازالوا 3 ثواني 2 ثواني عن نهايه الفتره الاولى الاسبقيه لنادي الصفاقسي محاوله اخيره من الحمروني ما تسجلش واجي معها الصافره النهائيه 13-9 الاستنتاجات الخاصه بالفتره الاولى يسر

0: مستوى متوسط مع أسبقية طفيفة للنادي الرياضي الصفاقسي اللي عرف كيفاش يبدأ المقابل، يبدو أنه تعظ من أخطاء الماضي.
1: اكزاكتومون اكزاكتومون، معناتها نشوفوا سي اس اس بلو كالم، عارفين شنو اللي على شنو يلعبوا، معناتها على لي بوان دو فيبليس نتاع ليكيب تاع جمال. كما شفنا كما قلت لكم معناتها سي اس اس لا بو ماركي اون ترانزيسيون، معناتها في دي كونتر اتاك وكل اون ترانزيسيون. تعرف اللي جمال مالوغوزمون جمعيه ثقيله شويه توا بوجود جهين نادره وعبير ما تخليهاش معناتها غابيد ياسر. Donc CSS m'a marqué sur des transitions, c'était des phases m'a mezzanine une barre m'a basket. En attaque placée, elle trouve plus de mal CSS. كيف كيف جمال مالوغوزمون برشا تسرع، يحبوا يماركيو فيسا، يحبوا يلقاو اللعب على عبير اللي نعرفوا الناس الكل راهي اذا كان باش تلعب كونتر جمال راهو الناس الكل باش تحضر ضد عبير. معناتها جمال زاد لازمها تفيق توا شويه يظهر لي وتاخذ ثقه في روحها وتتذكر اللي هي هذا الكوب وتلعب اساسا فالور مش هذه اللي ريناها حتى في وسط السيزون. معناتها كي تفرجنا في جمال ريناها بلوز اغريسيف اوسي بيان اون اتاك كون ديفونس. لازمنا نشوفوه معناتها هذايا الحق. نستنيوها في الدوزيام كارتون ان شاء الله.
0: يسر عملت مقارنه بالمقارنه مع الموسم الفرد، فما ملاعبيه يسر شفي كانت عم ناول مع جمال واللي هي بنت السي اس اس تعاود ترجع للنادي الصفاقسي، وفي الموسم الفرد كان عندها دور كبير في تتويج جمعيه نسائيه بجمال خاصه في الشوط الثاني. ملاعبيه عطت اضافه كبيره ممكن نفتقدها جمال. علاش نحسوا جمال السنة انقص شويه من لاعبات اللي عندهم هكا خبره، لاعبات اللي حاضرين اكثر. ميسا ابراهيم متغيبه مثلا كان عندها دور في النهائي في الموسم الفارط مش موجود السنة. لاعبات خلينا نقولوا نسبه التشبيب اكثر شويه في جمال من النادي الرياضي الصفاقسي.
1: اكزاكتومون، معناتها قبل عمناو الجمال لا ميزي سور ان ريكروتمون تاع بنات جواريت صغار وكل السنين. شوفوا الحاجه الباهيه اللي مثلا مروه سيلي رجعت تلعب في جمال، وحاجه تفرح على الاخر اللي مروه الغوتروف لو تيغان، معناتها تلقى الغوتروف لي سونساسيون نتاعها وكل شيء. صحيح توا مازالت ما لعبتش ومازالت ما وراتش، اما في وسط السيزون معناتها الا بروفي كو تنجم تعاون. زاد في لي روتاسيون مانيش نشوفوا في برشا دي روتاسيون، معناتها يمكن عنده الكوتش معز المسيري عنده ان افكتيف معناتها، اما توا رينا براتيكمون يلعب كان بسته جوارات، معناتها يافي با دو روتاسيون برشا، معناتها نفس الاربعه يلعبوا. كاين مالك تبدلت، معناتها اسكو باش يلوغا معناتها لوداس باش يلعب هذوما لي ريكرو جدد معناتها ويخليهم سيكسبريم وكل، والا باش يقعد يلعب افيك ان كلاسيك اللي مستنسين نلعبوا به واللي مالوروزمون ماهوش لاقي ليفيكاسيتي نتاع العاده زاده.
0: نتمنى ان شاء الله فتره ثانيه تكون احسن من حيث النسق. الجمعيه النسائيه بجمال تنطلق في الهجوم، تصويب من ملك سلامه ما كانتش على راحتها وتخسر الكره هذه ما تتسجلش. المتابعه الدفاعيه من بنت السي اس اس مريم الترابلسي، ربيب دريدي، التصويب من فيها ثلاث نقاط ما تتسجلش. الالتقاط الدفاعي تأمنوا جهان الشعار، نادرة الذويبي تطلع الكرة تمشي المروة السهيلي ما تلقاش الحلول بسرعة، يتمركز دفاع النادرة الصفاقسي حاضرة. لوبيري والتصويبة من مروة السهيلي ما تتسجلش. الالتقاط الدفاعي عاود يرجع الآية اللزيز الهدى الحمروني آية اللزيز وربيب الدريدي ربيب مريم ترابلسي وفيل لوبيري، محاولة المرور توصل الكرة مريم ترابلسي لكن خاطئ، الكرة كانت قوية عليها. ما
1: هذوما من أهم الحاجات في معناتها الباسكيت اكتويل متركز عليهم معناتها لي بيك اندرول وكل، ومستنسين معناتها وفي ومريم يعملوا معناتها الغولاسيون هذيا معناتها في بيك اندرول بنجاعة. مالوغوزمون مريم بعد ما عملت البيك ما مشاتش البانيي كوريكتومون و alors que l'été libéré معناتها كانت نجم تمشي وتلقى اوكازيون باش تماركي وقفت، فما دي ميزونتونت معناتها راهو فيهم. هاني قلت لك اون اتاك بلاسي فريمون لو جو اي ني با او توب، كان ليكيب جمال ولا سي اس اس زوز ماهمش لاقيين الحق مش لاقيين ليزيكيليبر نتاعهم.
0: مؤكد انه قاعدين نحسوا حتى في كل لحظه الكره معناها ما فماش
1: دي توقف ولا دي تيرن اوفر معناتها صايرين برشا. تو جمال كانت عندها البوسيسيون وضيعت الكره هكا بيتمو، معناتها
0: المستوى الفني ان شاء الله يتحسن، ان شاء الله اللاعبات يلقاو الاليات نتاعهم يلقاو الريتم اللي لوجوا عليه. النادي الرياضي الصفاقسي حاليا في الهجوم مريم الترابلسي الايه لزيز ايه الربي بالدريدي هي اللي استخدم وقت تصويبا في 3 نقاط من مسافة مناسبة لكن ما تسجلش.
1: فما مجازفة في الدفاع متاع جميل انه قاعد يعمل دي سويتش يبدل معناتها في كل ديفانس قاعد يبدل. نلقاو عبير معناتها جديد يتحصر في اي لزيز الحق متاع ربي معناتها حاجة فيها برشا ريسك معناتها الحق معناتها. اه فوالا
0: سلة جميل
1: يضيف من نادرة نادرة الجهين شعار وسلة الجميل تهزنا ل 13-11
0: تقلص الفارق.
1: آه 8 دقائق لاعب مازالوا في الدوزيام كارتون
0: وال عفوا الكرة عند النادرة هذه صفيقسي ايا لزيز ايا لزيز. آه مريم الترابلسي من مسافة متوسطة ما تسجلش. المتابعة موجودة من ايمان عبد الصمد. إيمان عبد الصمد تمشي للمروة السيلي بسرعة يرجع نادي صفاقسي يتمركز في الدفاع نتاعو. نادر الذويبي نادر الذويبي مروة السيلي فماش الحلول توصل لجهان الشعار قدام ربيب الدريدي.
1: السوليسيون معناتها لاقين دي سوليسيون توا على جهين اني مالغري معناتها اني ربيب العبيدي تحصر فيها وكل معناتها راهي معناتها مش حاجه سهله. ربيب برك الله عاليه وسيجمونيتها طويل وكل اما جهين بالخبره نتاعها اللي عندها قاعده تعرف كيفاش تتمركز قاعده تطلب في الكره قاعده لوز معناتها تمشي للبانيي يعطيها صحه معناتها في الاخر عاتيه حلول للجميل زاد جهين شعار.
0: والخطا الشخصي الثاني الرمي الحرة الأولى جين شعار ما تسجلش. الرمي الحرة الثانية في توقيت 7:29 في الفترة الثانية. نذكركم التحق بين نهائي كاس تونس كبريت كرة سلة نادي صفاقسي جمعية نساء أبي جمال. الرمي الحرة الثانية وما تتسجلش. فما المتابعة الدفاعية من هدى الحمروني الآية لزيز تمشي للسلة وتسجل.
1: ولا معناتها سي اس اس ندخل بانيي على اون كونتر اتاك شفناها معناتها بالحق سي اس اس معناتها خادمة بالكدية توسكي كونتر اتاك وترانزيسيون ولاقية فيه حلول خير هذا تعرف اللي جمال مالوغوزمون ثقيلة شوية في لي روبلي نتاعها ديفونسيف.
0: الاستراتيجية هذه ناجحة لنادر الصفاقسي 15-11 في توقيت 7 دقائق عن نهاية الفترة الثانية. مروة السيلي مروة تعمل التوغل تحاول بالفنية تتعدى ونهاية
1: الهجمة
0: توقيت الهجومي وبالتالي جمال يضيع فرصه تقريص الفارق.
1: شفنا درايف نتاع مروه سيلي مروه كانت تلقى النجاح نتاعها نتاع العاده معناتها بالنسبه للدرايف وللبينيتراسيون نتاعها بالحق راهي تعاون بالقديم معناتها خاطر تبارك الله مروه معناتها نعرفوها ما شاء الله معناتها زيد بدني ما شاء الله وربي يحفظها. مسلسلتنا معناتها بالدرايف ويكونوا غيوسي. توا قاعده تضيع يمكن اللي فات اللي سوغتخوف من بعد بعد درايف تلقى روحها مع ربيب العبيدي ولا مريم ترابلسي اللي هما كما قلت لكم عالين معناتها هذا خلاها ماهيش قاعده بالنجاعه نتاعها نتاع العاده.
0: مروه السيلي نذكر كانت في النجم الساحلي هي بنت النجم الساحلي مشات تجربه في السي اس اس
1: اكزاكتومون عملت عام في السي اس اس وبعد جات الجمال ونعرفوا اللي زاد مروه مسكينه بعدت على الملعب معناتها بسبب اصابه اللي طال الوقت نتاع
0: ليغامون كروزي وقتها.
1: لا مش ليغامون كروزي ذلك نعرفش حاجه هكا حاجه اخرى جاب ربي مش ليغامون كروزي اما الريميسيون نتاعها خذت وقت الحق باش رجعت وواحد يبدا خايف معناتها الملاعب كيما هكاك خاف ليرجع ويزيد يتضرب.
0: وذي اللي لعبت معك منتخب كرة سلة 3-3
1: وتبارك الله عليها معناتها كما قلت معناتها مروة معناتها لعبة متاع سلة وفي 3-3
0: والله
1: ما شاء الله معناتها انا نعرف اني مروة جاها دي زوكازيون باش تخرج لبرا باش تمشي لوروب وكل شيء وهي لا بريفيري معناتها باش تقعد في تونس. كانت نجم تكون عندها زادة مسيرة خير كان حلمت اكبر معناتها انا نقول معناتها برشا بناتنا كان انتر تقعد في الزون دو كونفور نتاعك معناتها لهنا ويجيك ان كونترا ولا حاجه اون اوبورتونيتي باش تمشي تقرا مثلا لبرا وتزيد تلعب وكل شيء ذولي ما فماش علاش واحد انتونت با معناتها حاجه كيما هكا باش نعليو في النيفو نتاع الباسكت نتاعنا معناتها كيما شفنا الاولاد كيما مكرب رمضان مشى البرتغال كيما درشني راهو ديزيكسبيريونس هكا من نجم كان يعاون السله النسائيه معناتها نزلنا نخرجوا من الزون دو كونفور كبنات باش نجموا نتحسنوا.
0: تخرج من الزون دو كونفور وتعمل دي ساكريفيس راهو صعيب باش توفق بين القرايه وبين الرياضه حاجه في تونس ما تساعدش برشا ان شاء الله السيستيم يعاون.
1: هو انت وشنو سنه معناتها تعرف انت والعزيمه اللي عندك معناتها نعرفش معناتها نحكي من اكسبيريونس بيرسونيل وجو بيرمي باش نحكي على روحي اعوذ بالله من كلمتين معناتها
0: اما اكيد انا خاطر تجربتك
1: اكزاكتومون نشوفوا 3 نقاط حطتها مروه سيلي توا تهز سكور 19-16 للنادي الرياضي صفاقسي باغابور للقرايه وكل راي كل حكايه نظام معناتها الحمد لله نعتبر اني وافقت عامله دكتوراه عامله انا ادخل ماستر بعد دكتوراه ودرشني وانا كملت الكارير نتاعي 35 عام معناتها حياتي كامله وانا نقرا وانا نلعب اما لازم نفهموا لي كيفاش نختاروا هكاك راهو يغاك تقرا ولا تلعب معناتها لي بانيسمون نتاعك هو الباسكيت ما تنجمش يكون عندك دوتغ اوبي تتلهي بهم تليفون خرجه هذوكم لي هذوكم تنقص منهم باش تنجم توفق في حياتك وفي قرايتك اللي زوز باش في باسكيتك وفي قرايتك اللي زوز باش يصلحوا لك واحده في الوقت الحالي واحده في كما نقولوا الانتيغ معناتها يفو سافوغ انفستيغ زاده ولازم يكون استراتيجيك العبد ما يكونش عايش هكاك على الهامش جو مدريس لتو لي جون اللي يسمعوا فينا توا كسوا بنيت ولا وليد خموا في مستقبلكم وفي حاضركم حاجتين ابنيوا عليهم وهني والديكم
0: ان شاء الله الرسالة نتاعك وصلت وهي الحقيقة رسالة حلوة وكل انسان ناجح مؤكدا وزاد يعطي دي ميساج باهين كما هكا في السبور تنجح في الجانب الاكاديمي وتنجح زاد في الجانب على الميدان نحكيو على رياضة نسائية بصفة عامة مش حتى كان كرة سلة نسائية نرجعوا للماتش 4 دقائق على نهاية الفترة الثانية نتيجة 19 نادي صفاقسي 16 للجمعية النسائية بجمال فريق 3 نقاط لصالح النادي رياضي صفاقسي فما الخطأ للنادي رياضي صفاقسي اللي باش يلعب زوز رميات حرة اللي تحصلت عليهم مريم الترابلسي مريم الترابلسي لعبت النادي رياضي صفاقسي معناتها الغلاسة
1: ما بين وفاء حريقة ومريم الترابلسي كيفاش كومونس معناتها فونكسيوني معناتها شفنا الباس توا عديت حريقة لمريم وترابلسي ومريم الترابلسي حاولت تسدد وجابت معناتها خطأ وباش تشوط توا زوز رميتين انت اذن نحكيوا عليه قلنا لي ريلاسيون ا دو اللي مستنسين موجودين لي اوتوماتيزم موجودين في سي اس اس او سا كومونس
0: تنجح في الرميه الحره الاولى 20-16 تو الرميه الحره الثانيه وما تسجلش يقعد الفارق 4 نقاط للنادي رياضي الصفاقسي قبل 3 دقائق 57 ثانيه عن نهايه الفتره الثانيه ايمان عبد الصمد جمعيه نسائي بجمال مروه السيلي ضاغط دفاع النادي رياضي الصفاقسي المروه السيلي تحاول بالفنيه تتوغل جهة نادر الذويبي توصل لعبة الارتكاز مريم الطيف ومرة أولى مرة ثانية ما تسجلش الدفاع موجود هدي حمروني تمشي تعمل التوغل وحتى تحت السلة وتسجل خبرة كبيرة فارق في الريتم وفي النسق كيفاش معناها تربح كرة في الدفاع وتحط سلة تزيد تطلع سكور النادر الصفاقسي 22-16 قبل 3 دقائق 20 ثانية عن نهاية
1: الفترة الثانية
0: الامتلاك لصالح جمعية نسائية بجمال نادر الذويبي تحت السلة ما توصلش الكرة لمريم الطيف خسيرة
1: والله التايمينغ نتاع الباس خايب معناتها شوية متسرعة نادر منرفزة
0: قوة متسنجة برشا نادرة مش كعادتها
1: متسنجة ماهيش كعادتها ماهيش نادرة معناتها لو سيرفو بونسون نتاع ليكيب ماهيش
0: وين ما تبدا في فورما هي ومالك جمال معناها
1: الحق
0: يخبط آخر فريق جمال
1: اكزاكتو
0: اللاعبتين
1: الزوز اليوم ما همش في الفورما نتاعهم المعتاده مالوغوزمون
0: صحيح مازال الوقت مازال معطيات اخرى في المقابله تنجم تتبدل على كل احنا نتبعوا ديما معاكم نعطيكم المعطيات المباشره 22-16 اسبقي نادي صفاقسي امام الجمعيه النسائيه بجمال في نهائي الكبريات في قاعه المتعدد الاختصاصات في رادس قبل دقيقتين 44 ثانيه عن نهايه الفتره الثانيه دخول سيرين الدريدي مكان هدى الحمروني مريم ترابلسي في هجوم النادي رياضي صفاقسي ما تدخلش الكره هذه وعكس الهجوم للجمعيه النسائيه بجمال مروه السيلي تحتار ما تلقاش شكون يطلب الكره يخسر برشا وقت النادي صفاقسي يتمركز
1: ويعاود يتمركز النادي الرياضي صفاقسي مالغري اللي شفنا اللي مريم كانت طايحه تاع ورا لين دوفون معناتها في البانيي اوبوزي وفي الحريقه ماهيش راجعه ترانزيسيون رابيد كانت نجم جميل معناتها الاتاك معناتها رابيدمون اما فريمون اي سون ترو لون في لي ترانزيسيون نتاعهم اوفنسيف جميل
0: الريتم هذا يخلي النادي صفاقسي معناها
1: يتغلب في الاخر يتغلب في الاخر النادي صفاقسي رينيه انا قلنا اسرع في لي ترانزيسيون في لي كونتر اتاك وفي الاتاك بلاسي ماهمش في التوب نتاعهم اما سا كومونس ا فونكسيوني ويلقاو في حلول هذه رميه ثانيه
0: من فيها 3 نقاط ما تنجحش مريم الطيف وقبلها كانت عبير جديدي فما حيره ما همش قاعدين يلقاو في حلول تحت السله دونك يعملوا في اللعب الخارجي تصميم فئه 3 نقاط ما فماش النجاعه
1: باستثناء
0: سله واحده على سجلت عبير جديدي
1: سلتها مروه سيلي اللي ماركيت عبير حتى التو مازلت ما ماركيتش راهو 3 نقاط
0: سيرين الدريدي سيرين لعبت نادي رياضي الصفاقسي نشوفها في اول عمليه تقودها في دخولها وتسجل خذت مكان هدى الحمروني تقصت من الراحة هو ده الحمروني. قلنا الثراء البنكي يخلي المدرب عماد الأعذار مدرب النادي الصفاقسي يتعامل مع مجريات المقابلة أكثر أريحية.
1: وذا يخلي معناتها سي اس اس بلوز افيكاس. وهنا شفنا معناتها سيرين دريزي مازالت كي دخلت من البنك تعطي إضافة تمركي سلة تزيد توسع الفارق معناتها يولي 8 نقاط.
0: مروسيلي ماشي بالكرة ما تلقاش الحلول
1: نفس الوضعية. 6 جواريت لتوا قاعدين ندوروا فيهم ما كاينش مارينيش لا سلمى حاجي لا عايشة بوكيري يلعبوا ولا معناتها يظهر عنده تريف افكتيف اللي نجم يعمل عليه ويرتح سيختو يرتح خليها ما يسوق تخوف البنات الاساسيات معناتها ويلقاو معناتها يراجعوا رواحهم.
0: ملك سليمة نادر الذويبي ما تسجلش. وفاء لوبيري تمشي تحت السلة نادر الاسفيقسي تخلط عليها ملك سليمة ومجبورة باش تعمل خطأ. زوج رمية حرة للنادر الاسفيقسي 24-16 اسباقية للنادر الاسفيقسي قبل دقيقة 14 ثانية عن نهاية الفترة الثانية.
1: ثاني خطأ الملك سليمة ونشوفوا معناتها اللي فريمون جميل قاعد يجري في جرة السكور ماهوش لاقي موش نجم يحط اللعبة نتاعو قاعد مضغوط معناتها نشوفوا في ايزونس للسي اس اس باش تمركي باش تجيب دي فوت باش تمركي اون ترانزيسيون.
0: 25-16
1: والله نشوفوا في اغلبية معناتها واضحة توا في الملعب من نادي الرياضي الصفاقسي على جمعية جمال.
0: ورمي الحرة الثانية وما تتسجلش يقعد الفارق نفسه 25-16 نادي الصفاقسي من جمعية نسائية بجمال قبل دقيقة 13 ثانية عن نهاية الفترة الثانية.
1: ربيب العبيدي
0: لعب نادي الصفاقسي الخطأ الشخصي الثاني والامتلاك لصالح الجمعية النسائية بجمال. فما وقت مستقطع فني قبل دقيقة 13 ثانية حسب رأيك معناها وقت مستقطع فني كيف هناك معناها اليوتيليتي نتاعو باش الفارق زعما ما يكبرش بالنسبه للجمال مع بدايه الشوط الثاني.
1: معناتها نصوروا معز المسيري معناتها باش يحاول يعمل خطه هجوميه دمانياغ اللي ماركي يخلط ماركي بها كما قلنا معناتها الجمال مش لاقي النجاح نتاعها سوغ اتاك بلاسي معناتها توا لازمهم يماركيو اون 13 معناتها مازالوا ماكسيموم 3 بوسيسيون لازموا يلقى اوموا يماركيش حتى في اتاك واحده منهم والا كان في زوز.
0: بعد لحظات اكيد يوفى الوقت المستقطع الفني باش نشوفوا التصرف نتاع الجمعيه النسائيه بجمال في الهجوم اللي يحاول يقلص الفارق والنتيجه نذكر 25-16. كل من قاعد يتابع فينا في القاعه المتعدده الاختصاصات برادس اسبقيه للاعبات النادي الصفاقسي. جمهور النادي الصفاقسي موجود تقريبا ممكن بين 20 ولا 30 محب خاطر نعرفوا عندهم قاعده جماهيريه كبيره في كل الرياضات
1: ديما هما يتبعوهم ما عودونا في اللي فينال يجيو أكثر من هكا لنوبغ يمكن زيدا للفينال اللي هي تتلعب ماضي ساعة متاع القايلة الحق بكري فما عبيد تقرى راهو معناتها سبت اليوم العبيد متقرى شكون بشي يغيب لك جوز بشي يجي يتفرج معناتها مش لاعب هو ولا حاجة بشي يتغيب معناتها فما ظروف ديما فما حاجات عائقة باش العبيد يجيو يتنقلوا يجيو يتفرجوا مالوغوزمون معناتها
0: صحيح الاختيار متاع التوقيت الحقيقة يقلق شويه بالنسبه للبنات
1: بالنسبه للبنات ودونك ما تلقاش شكون تجي تفرج فيهم معناتها حتى خواتهم عائلتهم اصحابهم مصوره ما فهمش شكون باش يتغيب على قرايته باش ينجم باش معناتها يجي يتفرج.
0: الهجوم توا للجمعيه النسائيه بجمال دخول خلود مفتاح
1: زيت اخر من من من الاصول نتاع النادي الافريقي
0: نتاع صباحي نتاع سي اس اس تجربه كبيره
1: اكزاكتومون توا خلود تعطي ان شاء الله الاضافه نتاعها كما قلنا قاعدين يدوروا في الافكتيف نتاعهم اكثر للحق من جمال.
0: عبير جديد تصويب
1: خاطئ مره اخرى عبير مش في فورمة خارج اليوم القوس بنسبه 3 نقاط عودتنا تكون بلو ديسيزيف في لي 3 بوان نتاعها بالحق معناتها عبير جوار فريمون جوره نتاع تسديد من 3 نقاط معناتها عبيد دي كونسنتري والله حسيتهم دي كونسنتري شويه البنات هذا يا شونجمون
0: دخل سلمى الحاجي لعب رقم 3
1: كان يسمع فيه يسر
0: ورتح نادر الذويبي نادر ممكن تراجع روحها شويه في البنك وترتاح
1: لازمهم يرجعوا رواحهم لازمهم يلوجوا على نقاط الضعف نتاع سيزيستا وكيما هكا شو الكونتر اتاك معناتها لازم يفوي لي معناتها
0: مالك سلامة وما تسجلش تعاود ترجع لها
1: الكره مش عادتها مالك اي مش من عادتها مالك اني تضيع كيما هكا
0: صحيح ايمين سيد عبير جديدي تسرع وارتبيك تخسر الكرة تمشي في لوبيري سيرين دريدي تحت السلة وما تضيعش ما تضيعش 27-16 تحكم أكثر وتركيز أكثر من جانب النادي الرياضي الصفاقسي قبل 17 ثانية عن نهاية الفترة الثانية أسبقية دائما لبيت النادي الرياضي الصفاقسي
1: 11 النقطة
0: عبير جديدي ملك سلامة ملك سلامة تحذر من الجناح تصويب من سلمى الحاجي ما تتسجلش
1: تعاود تلتقط
0: تعاود ترجع لها ونهاية التوقيت الهجومي
1: نهاية الفترة الثانية وبتفوق نتاع النادي الرياضي الصفاقسي 27-16
0: إذا 27-16
1: معناتها جميل مستانسة تورينا لعب خير من هكا مستانسين يكونوا بالإفكتيف هذايا ومستانسين يعطيو روندمون خير من هكا فريمون إل دواف سيزير يفيقوا شوية البنات في الميتان ويوريونا لعب اللي مستانسين يوريونا فيه
0: أكيد قبل ما نخرج في فصل موسيقي أيمن نعاود نذكر مستمعينا بأنه الشوط الأول انتهى 27-16 أسبقية للنادي الرياضي الصفاقسي أمام الجمعية النسائية بجمال نعاود نتلقى بكم إن شاء الله أنا ويسر الشيرني معنا في التحليل الفني مع بداية الفترة الثالثة والشوط الثاني ككل لنعاود إن شاء الله ندائما القاعة المتعددة الاختصاصات برادس

0: من إذاعة المنستير مجددا تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الثانية للأخبار. حذر تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية من أن الجفاف في تونس لم يعد مجرد ظاهرة ظرفية عابرة، بل تحول إلى قيد هيكلي يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وأشار التقرير إلى أن فترات الجفاف أصبحت أكثر تكراراً وأطول مدة وأكثر شدة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة عميقة على الأمن المائي والإنتاج الفلاحي واستقرار مداخيل السكان في المناطق الريفية، فضلاً عن تأثيره على التماسك الاجتماعية. دعت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم مجلس نواب الشعب إلى تعديل مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية لتحويله من نص ذي صبغة تجارية إلى قانون يحمي الصحة العامة ويخضع للرقابة المباشرة لوزارة الصحة. أعلنت المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بولاية زغوان عن التوجه نحو تنظيم معرض وطني للصناعة التقليدية في دورته الأولى خلال السنة المقبلة، يمتد على 10 أيام بموقع معبد المياه بالجهة، وذلك في إطار دعم الترويج للمنتوج التقليدي والحرفي بالجهات. ويأتي هذا الإعلان على هامش التظاهرة الوطنية للصناعة التقليدية المنتظمة إلى غاية 10 مايو الجاري بزغوان، وبالتزامن مع الدورة 40 لمهرجان النسري، وذلك بمشاركة نحو 50 حرفيا من مختلف ولايات الجمهورية. أبرز أخبار العالم، عاد الهدوء إلى منطقة هرمز، حيث نقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري إيراني قوله إن الاشتباكات التي وقعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية قد توقفت. وسياسيا، قال الرئيس دونالد ترامب الأمريكي إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم السبت ردا من إيران على المقترح الأمريكي، بينما أعرب وزير الخارجية ماركو روبيو عن أمله في أن يفتح الرد الإيراني المنتظر الباب أمام مفاوضات جادة. ومن جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد إيران على المقترح الأمريكي ما يزال قيد الدراسة، موضحا أن بلاده لا تهتم بالمهل الزمنية والإنذارات. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. لقاءات

0: مرحبا بكم من جديد. نرجع مستمعينا مع بداية الشوط الثاني من نهائي كاس تونس للكبريات بين فريق الجمعية النسائية بجمال والنادي الرياضي الصفاقسي. نذكركم متحقبين فترة ثانية وشوط أول في 27-16 صرح النادي الرياضي الصفاقسي. أسبقية تتواصل مع بداية الفترة الثالثة بعد دقيقة 30 ثانية 32-18 الأسبقية لسي اس اس من الجمعية النسائية بجمال مع بداية هذه الفترة. يسر الشيني معايا في التحليل الفني. دائما النادي الرياضي الصفاقسي بنفس النسق قاعد ياخذ توا في الاسبقيه من جمال.
1: اكزاكتومون معناتها قلنا تو جمال يرجعوا بروح جديده للفريق. نشوفوا اللي منذ الرجوع معناتها للشوط هذا الثاني نجاعة معناتها من سيرين دريجي. سيرين دريجي معناتها ما غير ما نعرفه عليها ما شاء الله عليها معناتها طفله خدامه تربيه واخلاق. ونشوفوا معناتها اللي هي معناتها دخلت ك معناتها في شانجمون دخلت في شانجمون ونشوفوا اللي لقات النجاعه نتاعها كوسوا في اخر الفتره كوسوا في اخر الفتره الثانيه معناتها والا في الفتره في الفتره والا في الفتره هذية بدات بثلاثه نقاط وفي جرتهم زوز نقاط. نشوفوا توا محاولة تقليص الفارق من عند ملك بهجمة معاكسة. هذه الحاجات اللي غابت على جميل مثلا الهجوم المعاكس اللي ما لقاتوش في الميتان الأولى. هاي توا معناتها قاعدة تحاول تلقى حلول جميل. مروة سهيلي تقطع الكرة ومرة ثانية ملك تمركي سلة بهجمة مرتدة.
0: بالضبط 34-22 نقطة توا فارق لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. الامتلاك الهجوم لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. وفالو بيري سيرين الدريدي هودا الحمروني
1: غيرت جميل غيرت دفاع الدفاع نتاعها ولا دفاع منطقة في عوز دفاع معناتها مان تو مان في عوز رجل لرجل ولا دفاع منطقة.
0: يكسب الكرة توا وخذي كرة توا في
1: اكزاكتومون لقى خذي كرة وقطع في الهجمة اللي قبلها مروة سهيلي قطعت كرة وكما قلت ماركيو دو باني على دي كونتر اتاك اللي نعرفوا معناتها الدفاع المنطقة يخليك تمشي أكثر في دي كونتر اتاك معناتها بالديفونس اللي فيه وبالتمركز قريب للربان باش تلتقط الكره.
0: وهذا التوغل من ملك سلام لاعب جمال تخسر الكره. مريم ترابلسي حاضره في الدفاع. هود الحمروني طلع الكره الهجوم سي اس اس ولوبيري تعمل التوغل يصير عليه الخطا لكن مواصله من مريم ترابلسي تسجل الكره هذه 36-22 14 نقطة فارق قبل 6 دقائق عن نهاية الفترة الثالثة. فارق 14 نقطة يعطي أكثر ثقة للسيسيس خاصة الفترة الثالثة مهمة جدا تحديد الفارق ويسهل برشا الفترة الرابعة لكن يقعد كل شيء وارد خاصة على مستوى كرة السلة النسائية. الفوارق ما تعني حتى شيء بالتوقيت
1: معناتها الحق السياسيس مانيش بخليها الفرصه للجميل حتى كان جميل قاعده تلقى في حلول كما قلنا بالهجمات المعاكسه. السياسيس مانيش مخليها معناتها الفرصه للجميل باش تهرب معناتها بسكور ولا ترجع في سكور نتاعها جموع. معناتها قاعده وين ما تمركي جميل معناتها تتليها سله من نادي الرياضي الصفاقسي كما شفنا تو معناتها سله التقطتها مريم من القاع معناتها كانت ضايعه ومركيتها معناتها.
0: دخول سلمى الحاجي مكان ملك سلامة اللي تعرضت الإصابة إن شاء الله لاباس يبدو إصابة على مستوى الرأس في التدخل الأخير. هجوم لصالح جمعية بنية جمال جمعية سايب جمال. نادرة الذويبي ما زالت عندها الكرة تحضر التصويب من فيها ثلاثة نقاط ما تتسجلش جهن وعبير جديدة تحت السلة وتكمل تسرع السلة هذه وتقلص الفارق 36-24 نادر الصفاقسي توا في الامتلاك الهجومي قبل 5 دقائق 25 ثانية عن نهاية الفترة الثالثة. الكل ملتحق بين نهاية كبريات كاس تونس كرة سلة. وفيلو بوري نادر الصفاقسي هودا الحمروني هودا تحضر سيرين الدريدي التصويب من ثلاثة نقاط قصيرة ما تدخلش
1: سرعة شوية الرمية هذه بالنسبة لسيرين دريدي. الرمية اللي قبلهم اللي مركيتهم الزوز كانت هي متمركزة وتوصل لها الكرة باش نجم تشوت معناتها من ثلاثة نقاط. توا حسيتها هي معناتها الكريي لجو وميم طون تشوت اللي هي نعرفوها وضعية أصعب بالنسبة للتسديد من ثلاثة نقاط معناتها فيها أقل نسبة متاع بورسنتاج دو ريوسيت معناتها.
0: سلمى الحاجي كانت في المحاولة الأخيرة والنادي الصفاقسي توا في الهجوم. وفي لوبيري مع تصاعد تشجيع جماهير النادي الرياضي الصفاقسي. ذكر نهائي الأكابر باش يكون في 4:30 بين الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي. الهجوم لصالح نادي الصفاقسي، نور الحرشاني، هدى الحمروني، وفي لوبيري، وفي نور الحرشاني تاخو مكان ايا لزاز. التصويب من فات 3 نقاط ما تتسجلش من وفي لوبيري. فما حاضر عبير جديدي في الالتقاط الدفاعي وتخرج الكره برمي جانبيه عن امتلاك عبد الجمال. من الجمال توا في الهجوم. 36-24، 4:35. ديما نذكر بالتوقيت والنتيجه المستمعي اذاعه المونستير في مواكبه لنهائي كاس تونس كبريت. لعبوا في الفتره الثالثه. نادر الذويبي،
1: نادي الرياضي الصفاقسي يواصل الدفاع نتاعو رجل لرجل، معناتها ما بدلش لقينا اون سوليسيون. نشوف درايف هذايا نتاع نادرة، معناتها توغل النادرة تركب به خطا الربيب العبيدي. نورمالمون الخطا باش يتزفر وساسخالا تخزيم فوت نتاع الربيب.
0: تو نشوفوا بالفعل الخطا الثالث الربيب الدريدي. نادر الذيبي في تنفيذ الرمية الحرة الأولى الجمال وما تتسجلش. الرمية الحرة الثانية من أجل تقليص الفارق لعبة جمال. نادر الذيبي تاخو وقتها وتصويب ناجح المرة هذه. 36-25 تقليص الفارق ربيب الدريدي لنادر الذيبي.
1: أول نقطة في اللقاء لنادر الذويبي، معناتها نشوفوا اللي نادر بالحق اليوم ما يشوفوا.
0: ما دخلت كان في الفترة الثالثة معناها مع أول
1: معناها
0: نقطة بالفعل في العداد نتاعها في الكونتور اللي تسجل به. ودير حمروني توا في النادي الرياضي الصفاقسي. ماري مترابلسي من فيها 3 نقاط ما تتسجلش. الالتقاط تأمنوا سلمى الحاجي. نادر الذويبي، نادر الذويبي محاولة التوغل قدامه هدى الحمروني بنفس الكافية يحاول يقربوا للسلة. تبديل الفكرة وكانت تخسرها جمال، لكن مروة السيري حاضرة في المتابعة تعمل التوغل تعاود تخرج الكرة. ما فهميش تسلسل أفكار واضحة برشا عشوائية. هدى الحمروني تقطع الكرة هي وتربح
1: بها. في 6 ثواني قعدت الجمال في عود ما تكمل مروة السيري تتوغل عاود تخرجت الوغ كل وقت اصلا وفي معناتها هي ما يحسبولكش
0: فانت تصوب ديريكت مباشره.
1: معناتها بالحق فما اختيارات خاطئه قاعدين يصيروا في الشواء معناتها بالنسبه للجمال. هذا اللي خلى معناتها الفارق يكون 11 نقطه معناتها ما بينها وبين معناتها سي اس اس.
0: كي تبدا الناحيه الذهنيه
1: شو راهو الباسكيت سي ان جو دو ديسيزيون معناتها معروف، معناتها راهو الباسكيت غير يمكن العاب اخرين اللي ماهوش كان جري وكان بدن وكان شنو. معناتها ديسيجن ميكينغ معروفه معناتها حاجه مهمه جدا في الباسكيت. معناتها تنجم تكون تكنيكمون قوي تكتيكمون زاد به وكل، اما اذا كان ما عندكش اون بون كاباسيتي ديسيزيون معناتها الحق نتاع ربي ما تنجمش تتفوق. معناتها راهو الاي كيو بالنسبه للباسكيتور مهم جدا وشفناه من قبل. شفناه من قبل اللي شوا نتاع لي باسكاتور يكون على خاطر معناتها الاي كيو نتاعهم يكون باهي. لي بون باسكاتور هما اللي عندهم لي ميور كاباسيتي ديسيزيون دو بريز دو ديسيزيون.
0: يرجع الامتلاك لصالح النادي الرياضي الصفاقسي قبل 3 دقائق على نهايه الفتره الثالثه. 36-25 سباقيه لمنيت النادي الرياضي الصفاقسي. سباقيه منذ بدايه المقابله محافظ عليها وجمال قاعدين يحاولوا يرجعوا في كل مره وباش يقلصوا الفارق، ولكن لحد الان السيطره اكثر من جاي من النادي الرياضي الصفاقسي. وفي اللوبيري من فيها 3 نقاط تصويبه ما تتسجلش. متابعه مازالت في الناحيه الهجوميه. ربيب دريدي هدى الحمروني. ربيب تعود ترجع لها قدامها عبير جديد وقطع الكره ناجح بالنسبه لجمال. مروه السيلي ما تشوفوا بسرعه حتى زميلاتها طلعوا معاها معناها بسرعه ما لقات حتى حل. تعود يبني من الجديد يغسل برشا كره. نادر الذويبي مروه السيلي الخطأ على مريم الترابلسي وزوز رمية حرة لبيت جمال.
1: مريم الترابلسي معناتها شفنا كي جمال لازمها تحط امبريسيون اوفنسيف على الدفاع نتاع سي اس اس. معناتها سي با نورمال اللي جمال يقعدوا يلعبوا بالكادونس اللي تحب عليها السي اس اس. في الاخر سي اس اس راهي مريم الترابلسي هودي وربيب العبيدي راهي ثقيله. معناتها الجمال اذا كانت تحب تلقى حلول لازمها تكون بلو رابيد بلو اغريسيف اون اتاك باش توصل تماركي. وشفنا اشاك فوا وين حاولت هكا معناتها نزلوا شويه البنات تاع جمال لقاو حلول حتى لقاو ركبوا اخطاء.
0: بالفعل هو كلامك صحيح يسر. نتسألوا على المادة الجاهزية متاع جمال للنهائي خاصة الخروج متاعه في النصف النهائي متاع البطولة خاصة في لقاء اللي بخسر فارق عريض. ممكن فما مشكلة متاع تحذير خاطر البنات برشا فيهم قاعدين يقراوا وحتى بتجمعهم في جمال معناه برشا منهم في تونس ما يلقاوش ممكن ليزوتوماتيزم باش يكونوا حاضرين على عكس ممكن الفينالات السابقة اللي ريناها حكيت على السلاح هذا اللي هو الريتم والسرعة اللي يفاجئوا بيه بلات السياسات اللي يحبوا يلعبوا ركزين وفي عقلهم وعطاوهم الريتم اللي يحبوا عليه هذا حسب
1: اكزاكتومون يمشيوا بالريتم اللي هما يحبوه اون اتاك بلاسي معناتها جمال البيغ الافيكاسيتي نتاعها والسي اس اس ال غوتخوف سي روبير معناتها ديفونسيفمون برا كيما قلت لكم بثلاثة توير ربيب ومريم وهدي معناتها سي اس اس الداخل ما تنجمش معناتها اذا كان ماهوش ماشيين لك التيخ كيما اليوم جميل معناتها كيفاش باش تلقى حلول اذا كان عندك ثلاثه طويل في وسط البوتي وتيغ ماهوش ماشي لك وانت تلعب معناتها بشويه بشويه ماكش باش تنجم تلقى حلول
0: بالضبط.
1: شفنا اللي نور حرشاني توا معناتها طلعت الفارق زاد طلعت الفارق بتسديدها اللي رميت من ثلاثه نقاط ولا الفارق 13 نقطه جاوبها مليك بسله ثلاثه نقاط أول سلة الملك سليمة من فئة ثلاثة نقاط
0: ممكن هذه تكون استفاقة لها خاصة تلقى النجاعة متاعها قبل دقيقة 26 ثانية عن نهاية الفترة الثالثة هدي الحمروني نور الحرشيني التصويب من فئة ثلاثة نقاط وناجحة وترد عليها نور الحرشيني لعبة صغيرة نور الحرشيني
1: أي لعبة صغيرة ما عندها توا عامين بخيسك تلعب مع السنيور متاع سي اس اس وتبارك الله معناتها الا كونفيرمي دو ميوز اون ميو معناتها من عام لعام قاعده الكونفيرم اللي هي جواره تستحق تكون صحيح. في الـ
0: معناتها برشا ثقه برشا
1: مع سي اس اس
0: وقطع الكره من ملك سليمه وحدها تحت السله وما تسجلش مازالت الكره عند جمال مروسيلي لكن شكون تحت السله امل الدفاع هدى الحمروني تربح الحوار هذا برشا تسرع كانت ممكن سلا يزيد يقلص بها الفارق جمال لكن برشا تسرع
1: سرعت ما فهمتش مالك خليت كوتي غوش اللي ماركيت منه مارتين دو سويت ومشيت الكوتي دغوا الوغ كو هودي معناتها غادي في الجانب الايمن هودي قاعده تدافع معناتها خلط عليها في كونتر اتاك ما نعرفش ما فهمتش الشوا نتاع التسرع معناتها مالك كسبت خبره راهو في العوام هذوما اللي تولي تعرف شنو اللي باش تشوت وكيفاش باش تشوت راهو برشا اندفاع ومخها ماشي عليها الحق نتاع ربي
0: صحيح 42-29 ممكن زاد حتى السيناريو راهو جميل كي تبدا هي عندها سكور مش كيما تجري ورا السكور
1: exactly.
0: حسينا برشا هشاشه في الناحيه هذه
1: هي راهو اذا كان باش نحكيوها لون تيرم شويه معناتها بالخساره اللي كنت تحكي عليها نتاع جميل في النصف النهائي نتاع البطوله خساره عريضه كنت الامل معناتها رياضي بالوطن القبلي نشوفوا اللي معناتها جميل يمكن متعدي بون فاز كروز معناتها
0: فتره فراغ
1: لها فتره فراغ الحق ماهيش
0: معناها يوليو شاكين أقل حاجة يشكوا في
1: أنفسهم اكزاكتومون مش يوليو شكوا فما نصور أو فما تشنجات ولا عدم معناتها تفاهم بين اللاعبين أكيد فما حاجات كيما هكا
0: بالضبط وحتى على هامش التغييرات نفس تقريبا الخمسة ستة لاعبين قاعد يدور فيهم المدرب وهذا يزيد صعب شوية المأمورية باش تكون عنده أكثر حلول وأكثر جاهزية وتعامل في المقابلة 42-31 مع نهاية الفترة الثالثة الأسبقية للنادي رضي الصفاقسي أمام الجمعية النسائية بجمال الفارق الحقيقة مازال راهو ينجم معناها تتبدل المعطيات معناها مش النادي الصفاقسي صحيح قاعد مسيطر ماخذ الأسبقية مستحقة أداء ونتيجة والجمعية النسائية بجمال هو اللي عنده المشاكل اللي كنا نحكيو عليهم التسرع الأخطاء الفردية خاصة لعيبة الخبرة وعناصر الخبرة والعناصر الأساسية كما ملك سليمة ولا نادرة الذويبي توا معز المستيري قاعد نشاهد فيه يحكي مع البنك ومع اللاعبات في المقابل
1: قاعد يلوج في الحلول معناتها معز نصوره معناتها يلوج في أنهي السيتياسيون وأنهي الخطة اللي باش تخليه يعمل ان ديكليك ويعاود يطيح سكور أموا تحت العشرة بونتو باش يولي غونيغوسيابل معناتها لو ماتش حتى التوا مالوغوزمون مازال ما لقاش فاس الانيفيكاسيتي اوفنسيف نتاع بنيتو معناتها كما قلنا عبير ماهيش هذه عبير اللي نعرفوها مش هذه عبير جديده معناتها اللي جديده اللي مستانسه ماركي وكل شيء معناتها ماركي خمسه نقاط كهو في المباراه مسلسة حققت ماركي أكثر منها كي
0: إحصائيتها كانت أحسن
1: أحسن, أحسن برش.
0: عودة اللعب في هذه الفترة الرابعة 42-31 مؤكد أنه الجانب البدني مهم برشا, زاد حتى الأخطاء الشخصية عندها دخل كبير في ممكن تحديد أكثر فريق اللي بش يكون حاضر عنده تركيز. وصلنا للفترة المهمة 10 دقائق أخيرة فترة رابعة, ذكر 42-31 نتيجة لصالح نادي صفاقسي. هذا امتلاك هجومي لسي اس اس نور الحرشيني, تزلق وتطيح والكرة متاحة قصيرة في الالتقاط الدفاعي نادر الذويبي, تهز راسها ما تلقى حتى حد تحت السلة ولا شكون قاعد عنده فكرة هكا باش توصل الكرة. عبير الجديدي ملك سلامة ملك, حتى نادي صفاقسي قاعد يعمل في مشاكل كبيرة, الدفاع متاعه الحقيقة ممتاز اليوم في مباراة اليوم. نادر الذويبي تحاول تستعمل فنية, تعمل التوغل, تقرب للسلة, تحاول تلعب اللعب البسيط, ولكن أو ما زلت المتابعة من جهة الشعار تربح الخطأ.
1: هذوما من الحاجات اللي يعاونوا, حتى كان توا ما تمركيتش السلة لفات اللي عندك مريم ترابيرسي وربيب العبيدي زوز بتخافات, معناتها كان يزيدوا يركزوا اللعب على الجو انتيريور شوية جميل.

0: آخر الحق مش هذا مش هذا الجمال اللي نستطيع نشوفه الهفوة الدفاعية توا اللي تزيد تخلي
1: النادي الصفاقسي سجل نور الحرشيني نقطة 44-32
0: حق النادي الصفاقسي أي واحد أي لعبة دخلها لقات معناتها لقي منها حلول معناتها شوف البنك بتاعه قداش يجيب له في ديبوان معناتها النادي الرياضي الصفاقسي
1: تصيبه من فيها 3 نقاط خاطئة من ملك سلامة وعكس الهجوم من النادي الرياضي الصفاقسي فارق في الريتم في النسق ربيب العبيدي تحارب تحت السلة يخلط عليها عبير جديدي وندر الذويبي وتربح الخطأ واضحة أفكار النادي الرياضي الصفاقسي في كل مرة وين الانتقال ترانزيسيون اللي حكيت عليها منذ بداية المقابلة كانت ناجحة فما أفكار متاع مدرب فما خدمة الحقيقة قاعدين نحسوا فيها واضحة بالنسبة لعماد العذار مدرب النادي الرياضي الصفاقسي وتطبيق خاصة من اللاعبات
0: الحق بزوز لاعبين كما وفي لوبيري ونور الحرشاني معناتها السي اس اس معناتها ينجم بالحق معناتها يباس سون جو على لي جو معناتها الكونتر اتاك ولو جو ان ترانزيسيون معناتها هاو لا بروف اللي يلقى في حلول وفي في سلات
1: عنده أريحية أكثر من النادي الرياضي الصفاقسي
0: نشوفوا ارتباك في الدفاع توا في التقاط الكرة مرة أخرى من جميل يخليها تضيع هي الكرة وترجع الكرة للسي اس اس
1: هدى الحمروني تحت السلة وما تسجلش مازال عند النادي الصفاقسي
0: نتاع نور الحرشاني اللي هي لعبة قصيرة في اللعب وتلتقط الكرة وتعاود تعطي فرصة للسي اس اس باش تلعب
1: عاتها اللي ضافة بصراحة اللعبة
0: اللي تبارك الله عليها ما شاء الله عليها معناتها ألا كونفيرمي كما قلت لك من قبل وحتى مع المنتخب الوطني وتتسبب في ثالث خطأ شخصي لنيدرا ذويبي معناتها لفات اللي لقطت الكرة ونيدرا عملت عليها
1: ثلاثة نقاط جميلة برشا من وفيل لوبيري ترفع الفارق 48-32 48-32 زدت صعب أكثر مباراة على بنت جمال تصويب في 3 نقاط عبير الجديدي

0: 56 ثانية على نهاية الفترة الرابعة. نذكر مستمعينا وكل من التحق بنا نهاية كبريت كاس تونس كرة سلة 48 نادي صفاقس 32 للجمعية النسائية بجمال. قبل بالضبط 7 دقائق على نهاية الفترة الرابعة الامتلاك لصالح الجمعية النسائية بجمال. ملك سليمة تعمل محاولة التصويب وفما البلوك والاعتراض من نور الحرشيني, لكن ما زلت عند الجمعية النسائية بجمال. الامتلاك عند جمال. ملك سليمة مازالوا ستة ثواني في التوقيت الهجومي. جهان الشعار, عبير الجديدي, مروة السيلي. مروة تعمل تحذير ويخسر التوقيت الهجومي, فمش حول البرشة
1: بطء. ميكس السواء من أكسيما محلاها معنتها تواغل من مروة بعد تمرر الجهان الشعار وماركيتها. ما تمش احتساب السلة هذية خاطر الوقت نتاع الهجمة انتهي معنتها ملوغزمان معنتها
0: بالضبط. 48 32 أسبقية النادي الصفاقسي. هدى الحمروني, مريم طرابلسي, ما تتسجلش الكرة هذه. نادر الذويبي, الجمال تخسرها, قطع الكرة من وفي لوبيري وتنجح, وفي لوبيري قاعدة تعطي في الإضافة صاحبة السلات الأخيرة الكلها للنادي هذا الصفاقسي, ويتفاعل معها بنك النادي هذا الصفاقسي. الحقيقة فارق 50 32 نادي الصفاقسي قاعد مشي في طريقه أنه يخل فارق ومعطيات الكل اللي صالحه. في المقابل خلينا نقول ما فهمش حلول كبيرة الجمعية النسائية بجمال اليوم, مردود محير وأكثر من محير.
1: حق قاعد يتراجع المردود متاع جمال من في معناتها قد ما تقدم المباراة منيش الراو بالحق معناتها البنات قاعدين لا والله يوخروا سي اس اس لا والله قاعدة تلقى في الليغوبيغ متاعها وقاعدة الكونفيرم que ce soit à la, un jeu معناتها en attaque placée ولا في دي كونتر اتاك دي ترانزيسيون. في الاتاك بلاسي نشوفوا لي البنات الكل قاعدين يتحركوا من غير كوره مما

0: من مما يخلي اصحابهم يلقاو معناتها وين شكون يمروا باش يلقاو دي زوكازيون بعد باش يماركيو.
1: بالضبط. عودة اللعب بعد نهاية الوقت المستقطع 50-32 نتيجة لصالح بنات عماد العذير مدرب النادي الرياضي الصفاقسي. على البنك مع فايز السوداني لعبت خبرة زادة تعطي ثقة كبيرة للبنك النادي الرياضي الصفاقسي. جميل توا باش يلعبوا الكل في الكل ما عادش عندهم برشا حلول لازمهم يرجعوا في النتيجة باش نتبعوا معاكم هذه نادرة ذويبي في الامتلاك الهجومي. ملك سلامة ملك سلامة تعمل التوغل وتمشي للسلة كرة قصيرة وفما الدفاع نتاع نادي الصفاقسي تحاول تستبسل على الكرة هذه وحدها قدام مريم الترابلسي.
0: هذه رابعة مريم الترابلسي نشوفوا معناتها لفاتري ملك
1: اكزاكتومون
0: لفاتري ملك مشات ومعناتها لا اوزي واللي تي اغريسيف في الاتاك نتاعها ومشات في الاخر معناتها صلح انه يركب كاتريم فوت لمريم سيغتينمون كو لونترينور توا باش يعمل ان شونجمون معناتها باش يخرج مريم يرتاحها وتو نورمالمون تتفرهد شويه جمال وتلقى سوليسيون وتقصر شويه بالك شي بالشونجمون اللي باش يصير.
1: فما اصابه تدخلت اخصائيه العلاج الطبيعي لجمال ان شاء الله لاباس واحده من بلاد جمال
0: نورمالمون نادره ذويبي هذا لا مش نادره جهين شعاري
1: ان شاء الله لاباس الجهين
0: شفناها شركه هي في الالتقاط ويمكن الخطا اللي عملته مريم هو اللي تسبب لها في الاصابه
1: الالتحام الاخير صارت بالضبط ان شاء الله لاباس على كل احنا قاعدين نشوفوا حتى نادر ذيك بترش فيها بالماء باش تفيقها شويه معناها بالحق راه اللاعبين زاد يتعداوا حتى بضغط وارهاق ومجهود معناها جهين نعرفوها الحقيقه حتى في وقت سابق لعبت فينالات وهي تبدا مضروبه وتلعب تعطي من العظم معناها خاطر ما فماش حلول ما فماش معناها بنفس القيمه ما فماش حلول معناها تصورت قوت على روحها اليوم
0: اكزاكتومون معناتها اكثر واحده معناتها ماركه في جمال ولاقيه لي روبير نتاعها كما قلنا ومعناتها ماركي توا في الدخل هذايا معناتها صار استدامة بيناتها وابارامون داخت شويه ان شاء الله الغوتروف سي فورس نشوفوا زاده مدام عزيزه رئيسة الام الروحيه الرئيسه الشرفيه للنادي معناتها مشت لها للتيران وتقيم فيها بقدرة ربي ترجع لاباس بحول الله
1: ان شاء الله لاباس هي تو تمشي على سقايا معناها حتى اللي يسمعوا فينا معها عبير جديدي تمشي رويدا رويدا باش ترتاح على البنك اصابه ممكن على الراس دوختها شويه لكن تصورها ترتاح شويه حتى زميلاتها قاعدين معاها مدام عزيزه الرئيسه الشرفيه الجميل
0: جهين شعار معناتها نعرفوها اللي هي بنت الحصري القيرواني معناتها ومن اللي هي صغيره معناتها جات ومعناتها قويت الزيد نتاع جميل ومعناتها ولات بنتهم ومدام عزيزه زاده اللي هي بها لهوه خاصه من اللي هي صغيره وموفرت لها حتى من الفطور وكل شيء معناتها نشوفوا معناتها الاهميه نتاع لونكادرومون نتاع لي جون باش لي جمعيات نجم تستقطب معناتها لاعبات ولي بارون ينجموا يتهنيوا على اولادهم انهم يكونوا فما شكون كي لي
1: زكاي صحيح معناها حتى على المستوى الفني بطولها هي معناها ما شاء الله ما تلقاش معناها بالنسبه للبنات في الطول نتاع جين شعار
0: هي جميل سنستنا من قبل انها معناتها تستقطب تبو سيليكسيوني معناتها جواريتها كي دي جون وتويل معناتها شفنا نذكروا اشرف بوترعة انس حاج حسين من الزيتونه ليليا اينوبلي زاده من الزيتونه ذوما بنات تعديوا على جميل لعبوا معاها وقدموا الاضافه
1: بالضبط نادرة الذويبي توا في الامتلاك للجمعيه النسائيه بجميل التصويب ما تنجحش ايمان يمين عبد الصمد ويخسر الكره جمال نسائيه بجمال ترجع لنادي الصفاقسي رباب العبيدي رباب العبيدي هدى الحمروني التصويب من ثلاثه نقاط ترجع للجمال النسائي بجمال ما تسجلش السله الاخيره تربح الخطا مروه السيلي قبل 6 دقائق 22 ثانيه نفس الفارق عاد 50-32 خطا الشخص الثالث لهدى الحمروني التدخل الاخير وتخرج إيمان عبد الصمد نادرة ذويبي نادرة ذويبي تمشي تحت السلة مازلت عندها الكرة
0: نشوفوا اللي جميل قاعدة تكرر في التوغلات وقاعدين معناتها توا ولاو يتحركوا شويه البنات وقاعدين يحاولوا كيفاش معناتها يتوغلوا وباش يلقاو حلول للتسديد.
1: الامتلاك كما قلنا لصالح الجمعية النسائية بجمال ثلاثي التحكيم نعاون ذكروا بهم عربية بالغيث حمزة شحدورة وأمير الطبوبي ثلاثي تحكيم الكبريات. مؤكد أنه في الأكابر باش يكون فما تحكيم أجنبي كما صار في البطولة. حوار متجدد بين الاتحاد المونستيري والنادي الإفريقي بعد شوية مع زميلي حكيم اسطنبولي وسفيان المرابط في التحليل الفني. بعد شوية تلقى من الأربعة باش يدخل مشعل حكيم وأكيد ياخذ ضيقه عليه المشعل بعد شوية ناخذ التصريحات ما بعد نهائي الكأس. جمعية نسائية بجمال توا في الامتلاك لوجي ملك سلامة وناجحة من ملك سلامة.
0: نحسها متردة ملك بيانكا عملت درايف وماركيت سلة نحسها متردة
1: هذا بعدك فترة شك
0: اكزاكتومون الدود ده المهم وماذا ما يعاونهاش برشا باش تلقى نجاعتها.
1: خمسة دقائق 55 ثانية هوديل حمروني ما زلت عندها الكرة. دفاع جمال يحاول يقطع الكرة هذه ما عادش عنده حتى حل يزم يرجع في سكور تصويب بدفاع ثلاثة نقاط من ربيب العبيدي خاطئة وترجع لبنت جمال فرصة من أجل تقليص الفارق. خمسة دقائق ما زلت اللعبة فما حظوظ الجمال باش ترجع ولكن نشوفوا كيفاش يتصرفوا في الهجوم. نادر الذويبي التحذير من مريم الطيف والتصويب ما تنجحش مريم الطيف على زيادة فما لعبة كانت تتعاون ربيب نطيبة
0: ربيب بنتيبة معروفة بالرميات الثلاثية متاحة
1: متغيبة حاضرة متغيبة موجودة هي على
0: ما شاركتش برشا ما تعشفناها توتو لوندو لاني ما هيش ناس القاعدة تشارك الحق في اللعب
1: هي في الموسم الفارت كانت تفكر وقتها مضروبة مصابة
0: مصابة أما رجعت و اما رجعت و
1: كنت تجمع تعاون ما نعرفوش الحالة
0: معناتها نعرفوها بالقدير ربيب اللي هي جوز معناتها معاملة يسر على التخوبوان وعنده لقي نجاعة كبيرة معناتها فيهم
1: صحيح. مريم لطيف عبير جديدي صالح الجمعية النسائية بجمال عبير تعمل التوغل وخاطئة وقطع الكرة من نادر الصفاقسي نهاية التوقيت الهجومي قبل 4 دقائق 46 ثانية 50-34 الأسبقية لجمال أمام النادي الرياضي اللي عفوا نادي الرياضي الصفاقسي أمام جمال. نور الحرشاني لصالح نادي الرياضي الصفاقسي ربيب العبيدي سيرين الدريدي فما الضغط من نادر الذويبي حاولت قطع الكرة خروج مفتاح توصلها الكرة تحت السلة
0: شفنا التوغل
1: الخطأ
0: من وفيل وبيلي وتمرير الخلود مفتاح اللي ما تسمح لها باش تركب خطأ المروى السهيلي
1: واضح الكرة عند خروج مفتاح في تنفيذ زوز رمية حرة أولى ما تنجحش والرمية الحرة الثانية وما تنجحش والالتقاط ما زال عند النادر الصفاقسي قبل 4 دقائق 27 ثانية أكيد حكيم باش ناخذوا معانا في المباشر السيد نجم الدين الفياض رئيس لجنة التنظيم باش يعطينا فكرة على البرنامج اللي يكون بين المقابلتين بين الكبريات والأكابر. مرحبا بك سي نجم الدين.
2: أهلا وسهلا مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي ذات المنستير.
1: سي نجم الدين لو كنت تعطينا فكرة أكثر على البرنامج اليوم شنو يستنى في الجمهور اللي حاضر في القاعة ولا حتى اللي يتفرج في التلفزيون.
2: اول حاجه بعد نهايه النهائي الكبريات مش يكون تتويج الفرق المتوجه وطاقم التحكيم ومن بعد عندنا ان جروب بيركسيونيست فرقه تيمبو سي ان جروب مش يهبط يعمل لنا شويه انيماسيون افيك لو ماتيريال دو بيركسيون اللي عندهم باش يقدموا لنا ان شاء الله سبيكتاكل ان شاء الله يعجبكم الكل ومن بعد ننطلقوا في نهائي الذكور بين النادي الافريقي والاتحاد الرياضي المنستيري. بالمناسبة هذه نحب نهني الاتحاد الرياضي المنستيري على احراز لقب البطولة في الموسم هذا.
1: واضح، يعطيك صحة سي نجم الدين. كما عودتنا ديما الأجواء في نهاية كرة السلة تكون متميزة، لحد الآن قاعد نشاهد فيك تعاين وتشوف الأجواء راضية على سير الأمور التنظيمية معناها
2: توا إلى حد الآن معناها الأمور الأمور إن شاء الله باهية. توا نستناو في نهاية المقابلة ودخول جماهير الفريقين. حاب نقول للمقابلة اليوم أكيشي فيرمي في الكوتا اللي خذيناها، جماهير نادي الافريقي وجماهير الاتحاد المنستيري خذاو الاتيكي نتاعهم كل شكون موجودين. ان شاء الله نشوفوا عرس كروي باهي ونشوفوا عرس جماهيري باهي. بالنسبه للرضا على التنظيم، انا راني ما نرضاش في ساعه معناها
1: ديما تبع.
2: وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله ويوفق زوج جمعيات ويتعدى مقابله في كنف الروح الرياضيه ان شاء الله.
1: شكرا لك، يعطيك الصحه سي نجم الدين. انت وبقيت الخيانه اللي معك في لجنه التنظيم، بالتوفيق لكم، يعطيك الصحه. شكرا لك، خذيناها اكيد باسلوب برقي. نرجو مع يسر اكيد باش نكملوا نواصلوا التحليل الفني ومتابعه ما تبقى من النهائي. النادي الصفاقسي نذكر اخذ الفارق 53-36. مانيش قاعدين نشاهدوا في بنات جميل القاف الحلول فيما تبقى من الوقت في 3 دقائق 26 ثانيه. هذه ملك سلامه في الهجوم، ملك سلامه في الهجوم التصويب وسله ناجحه 53-38. ظل الفارق النادي الصفاقسي. نور الحرشاني خلود مفتاح، خلود مفتاح تحاول تمشي توصل الكره للربيب، توصلها بالفعل ربيب الدريدي. الوفاء لوبيري من فيها 3 نقاط، تصويب ما تنجحش.
0: نتسرع الحق الرميه هذيا من عند وفاء لوبيري، كانت تنجم تستنى شويه معناتها شفناها اللي من وراء الخط على 4 نقاط مش حتى 3 نقاط، معناتها فريمون وراء 3 نقاط بكدا ومعاها كونتيستي تير، كانت نجم تشوف سوليسيون من خير.
1: بالفعل ملك سليمة توفي الانتيليكولوجي من قبل دقيقتين 46 ثانية. ملك سليمة، ملك تمشي لمريم لطيف، تصويبة من فئة 3 نقاط غير ناجحة. مريم لطيف اليوم ما الحقيقة ما نجاعة غايبة عليها،
0: هما بنات جميل الكل تسمى النجاعة غايبة عليهم على اللي عودونا به على المعتاد نتاعهم. الحق كانوا معناتها في الماتشات اللي قبل اللي سبقوا واللي عاودونا به هما يكونوا افيك اكثر سورتو او نيفو دي 3 بوان.
1: صحيح، 38 نقطة معناها على مستوى الاحصائيات شوية بالنسبة لبنات جميل. التصويبة من وفي لوبيري، الفارق خلاها تدخل المجازفة باش تصوب من فيها 3 نقاط مادام تلقى الوضعية.
0: كاتخيام فوت بالنسبة لربيب العبيدي بروفوكيتها ملك سليمة، معناتها نشوفوا اللي فما كان ملك قاعدة تحاول تحاول تلعب وتحاول معناتها تحاول معناتها تحاول هي تمركي. المشكلة في عظمي يحطوا لها ديزيكخون أصحابها أمواكي هي فايقة وكل قاعدين معناتها ان رياجيس با بنات جميل. بالحق اليوم داخين بالكدا الحق.
1: صحيح،
0: نشوفوا اللي معناتها مدرب نتاع جميل يطلب وقت مستقطع توا باش يزيد يحاول يلقى حلول، مازالوا له كان دقيقتين
1: في الحالة هذه معناها مقابلة تصعب والفارق ومازالك دقيقتين بركة مش تعتمد ممكن على تصويب الثلاثة ثلاثة.
0: في البنات معناتها والله كان جاي في الولاد شفنا معناتها اللي فما معناتها فما برشا ماتشوات يكونوا شيقين ويكونوا معناتها يلقاو نجاعة يلقاو حلول يمكن الولاد. بالنسبة للبنات وباللي شفناه في ماتش كامل صعيب كان باش نلقاو تغير كبير وباش نلقاو معناتها توا حلول اللي باش يرجعونا في السكور وكل في دقيقتين صعيب برشا برشا على جمال انها تدارك.
1: بالفعل ذي ممكن المعطيات الخاصة بنهي كاس تونس الدقيقتين الأخيرتين كيفاش باش تكون بين نادي صفاقس اللي ماخو الأسبقية وقاعد يلعب بأكثر راحة بأكثر اتزان بهدوء بتعامل متميز وبحكمة كبيرة من المدرب عماد العذار وبنات جمال اللي ماهمش في نهارهم اليوم وحصة على مستوى الثقة ناقصين برشا باش يلعبوا الكل في الكل. بعد نهاية الوقت المستقطع نتبعوا معكم إذن عودة الانفيلك لصالح بنت جمال. ملك سلامة، عبير جديدي، ملك حصرها نور الحرشين، عبير جديدي، التصويب في 3 نقاط غير ناجحة.
0: المال شانس اليوم ما تشوفنا الكرة تدور تدخل وتعود تخرج معناتها بالنسبة للتصويبها متاع عبير جديدي توا
1: وهذه سلة من
0: استيميتها في الدفاع استميتها في الدفاع من جميل وتستغلها وفاء لوبيري وتمركز لها باثنين نقاط زيت رفع الفارق ال 17 بونت.
1: واضح هذه عبير جديد تعاود ترجع من جديد تمشي تحت السلق مع ربيب العبيدي.
0: خامس خطأ شخصي ربيب العبيدي، حاولت تمسك عبير جديدي ما خلتهاش تمشي تلقط الكرة.
1: كيف جيت انت يسمع كلامك ممكن انت معناها معناها متفرج فارس صحيح
0: هو المتفرج فارس اذا نقول لك انا ما نحبش
1: خبره انت ديجا عرفت كيفاش
0: كنت مأمره ساعات والله واحد يتخمر سبحان الله ساعات ينسى ساعات ما يفيقش هذاك علاش دور الدور
1: الستاف
0: فوالا قد ما يكون ستاف غارني وفيه عبيد وفيه دي كونيسور قد ما يكون خير وراه الكمال لله ما نجمش معناتها اكيد اي واحد كان يتفرج يقول نفس الرمارك اللي قلتها انا جوست راه ساعات واحد يبدا متشنج والا يخمم في حاجات اخرين اللي ينسى حاجات معناتها مخطره ينجم عندها اون انسيدونس معناتها على ليكيب وعلى التوازن تاع الفريق.
1: صحيح وزيدا ممكن مطلب عنده معطيات عنده جو معين في اللاعبات يشوف اللاعبات قاعدين يقبلوا مش يقبلوا مركزين معناها هذا ممكن زيدا بصفة عامة معناها نحاولوا حنا نعطيه ونفسروا صورة لسيدا المستمعين شنو صاير بالضبط. دقيقة 26 ثانية عن نهاية المباراة 55 نادي صفاقسي 40 الجمعية النسائية بجمال 15 نقطة فارق لصالح بنات النادي رذل صفاقسي. نور الحرشاني في هجوم للسي اس اس قبل 16 ثانية عن نهاية التوقيت الهجومي خلود مفتاح تاخو وقتها خلود مفتاح حتى كانت تتحرك ببطء خلود اللي طول القامة
0: اللي عبي الارتكاز اللي تبارك الله التكنيك اللي عندها اكسبسيونيل معناتها شوفوا سيرين دريدي كيفاش تلتقط الكرة معناتها وكيفاش تعاود تمركها معناتها ان كوغ اونور معناتها سيرين دريدي بالحق معناتها راهي الاندفاع متاعها وحبها لجمعيتها وساكريفيس اللي تعمل فيه البسكيت معناتها نعرفوها اللي هي ام زوز صغار ونشوفوا الديفومون متاعها وقداش عاتيه من روحها ومن وقتها وكل شيء للتدريب وحتى التدريب الشخصي للروحها معناتها بالبريباراتور وبكل شيء معناتها قداش مسخره وقداش عاتيه كل حاجه قيمتها في الاخر هاوسا باي معناتها نشوفوها مالغري اللي عمرها قاعده تعطي في اضافه كبيره للسي اس اس ومعناتها السي اس اس مش قادره انها تستغنى على
1: اللاعبات نتاعو فما لاعبات صغار من مواليد 2005 2006 توا قاعدين يطلعوا فيهم جدد بقرار الجامعة.
0: هذه الحاجة الباهية في السي اس اس وهذا اللي مخليه معناتها
1: تواصل الأجيال
0: سيرتو في السي اس اس معناتها كما قلت لك وقت اللي أنا كنت نلعب كانت فما السي اس اس حتى كشل توا مازلت السي اس اس تلعب على تيتر هذايا التيتر هذايا نتاع الكأس تجري عليه من عام 2013 هذولي ما هزتوش
1: من
0: 2013 تعاود سنة مع اللحمي قشعر تعاود سنة معناتها سي اس اس تعاود معناتها تاخذ الكأس هذايا حاجة باهية برشا نصورهم معناتها لي ديريجون الكل كسواسي نجم الدين فياضي اللي كان معانا مقبليكا والا اللي شادين توا سي بو عطور وكل معناتها نشوفوا اللي معناتها هذوما العباد خلاو التواصل موجود دمانيا غير سي اس اس يعاود يرجع للتتويج نتاعو ويحافظ على البنات اللي تبارك الله معناتها ما نجمو نكون كان فرحانين بالاداء اللي عطيو فيه.
1: إصابة نادر الذويبي نذكر 24 ثانية عن نهاية المقابلة 57 صفاقسي 43 جمال إصابة نادر الذويبي على مستوى رأس إن شاء الله لاباس في الالتحام الأخير فما غضب من سي فرحات جمعة شايف أنا ممكن فما تدخلات خشنة تنرفز شوية سي فرحات حتى مدام عزيزة تحاول تهدي الثنائي التاريخي
0: اللي جهين ضربت وتوا نادر ضربت حاس اللي سي اكزاجيري اما راهو جوار كيبدا مش في نهار وحتى هو يولي سوجي لي بليسور معناتها هو تلمون اي ني با كونسونتري اللي سبحان الله تلمون ماهوش كونسونتري ومش واعي بدنه ماهوش واعي هو وين دون ليسباس معناتها في تيران باسكيت راهو يتضرب معناتها هذه معروفه معناتها الكونسونتراسيون ال في بارتي من حاجات بريفنتيف لي بليسور عند لي جوار.
1: مع اقترابنا من نهايه المقابله قاعد شاهد في الفرقه نتاع الايقاع فما الحقيقة شبان صغيرات مجموعة موسيقية تعمل في الانيماسيون بعد في الفترة ما بين لقاء الكبريت والأكابر ونادي صفاقسي بدأ البنك بتاعه يحتفل وبدأ يغني رغم الزيل راول مازال الماتش 24 ثانية لكن منطقيا
0: 24 ثانية مازال ماكسيموم كان هجمة وشوية معناتها 13 نقطة فارق صحيح معناتها سي أب معناتها امبوسيبل انهم جمال يعاودوا يرجعوا سي نورمال كيحتفلوا معناتها واستغلوا الوقوف هذا نتاع اللعب بالاصابه نتاع نادره باش يحتفلوا بالتيتر هذايا بيان ميريتي انا نقول.
1: ودخلوا حتى بعض الاعوان من الحمايه المدنيه الاصابه على مستوى الراس نادره فما هو توثير لعبه حتى اللعبه يمين عبد الصمد إذا أصيبت على مستوى الرأس كانت حاطة جبين إصابة على الجبين بالضبط نفس الإصابة. جمع المسؤول في النادي كوتسالة بجمال متغشش شوية على التدخلات هذه وسلامة اللاعبات قبل كل النتائج. 26 ثانية على نهاية المقابلة. 57 للنادي رياضي الصفاقسي، 43 للجمعية النسائية بجمال. عربية بالغيث نذكر هي وحمزة شحدورة وامير الطبوبي ثلاثة للتحكيم، هذه رمية حرة السيرين الدريدي في المتابعة. خلود مفتاح لعبة النادي رياضي الصفاقسي ترتكب الخطأ ويرجع الامتلاك لصالح الجمعية النسائية بجمال. إيمان عبد الصمد في 19 ثانية أخيرة بدأت لعبة جمال الهجوم هذا مش باش يكملوه. مشاو يهنيو في لعبة نادي رياضي الصفاقسي نقولوا ألف مبروك للنادي رياضي الصفاقسي حصوله على لقب الكأس وهي الكأس الثامنة في تاريخه. آخر كأس كان في 2013 ونهاية المباراة بانتصار نادي الصفاقسي على الجمعية النسائية بجمال 57-43 انتصار بنادي سي اس اس على جمال. يسر الشيرني معنا في التحليل الفني يلخصوا بصفة عامة استحقاق النادي رياضي الصفاقسي وحصوله على الكأس، شنو نجمو نخدمو؟
0: شنو نجمو نقولو؟ اللي يخدم الانتيغم هذاك اللي يحصل في الاخر. شفنا سي اس اس معناتها قداش صبرت اكثر من 13 سنة معناتها بوغ افواغ سو تيتخ معناتها باش تعاود الغومبوخت الكوب، وشفناها اللي ما هبطتش يديها وكل عام تلعب عمناو كنا حاضرين لهنا معاكم في رادس وشفنا اللي سي اس اس خسرت كونتر جمال ما هبطتش يديها قاعدة ديما مأمنة حتكش اللي عاودت هزته. شفنا اللي معناتها يسفي با دو ريكروتي دي جوز وتحطهم الكلهم فرد كلوب وتقول انا باش نهز، اما نزم فما اون بون امبيونس ما بيناتهم اون بون كويزيون معناتها في الجروب. مالوغوزمون جميل كانت نجم تعطي وجه ما احسن، اذا كانت نجم تعول على لاعبات اخرين معناتها يجيوها من البنك. مالوغوزمون قعدت معامله كان على 5 جوارات اللي هو الحق شويه سورتو نهار اللي تغيب لك النجاعة. في الاخر هذايا تتويج للسي اس اس وتتويج للكرة السلة النسائية الكل. شفنا كيليا في دي بو جو، شفنا اللي فما صغيرات نجم نعملوا عليهم كو سوسوا او نيفو دي زيكيب والا او نيفو دو ليكيب ناسيونال. وربي يوفقنا الكل. نحن معناتها اللي متداخلين في الرياضة وفي الرياضة النسائية اون بارتيكولي.
1: بالضبط، نحب نشكرك برشا يسر الشيرني، يعطيك الصحة اللي كنت
0: حاضر معنا. كل شكر لكم وعلى الثقة اللي عطينا فيا وعلى استدعاكم، صافي بليزير معناتها دو فو روتروفي ودو روتروفي سنة ويا ربي يوفقكم الكل.
1: شكرا لك. واحنا مستمعينا وصلنا لنهاية المشوار في التعليق على نهائي الكوبريت، بعد شوية باش يكون المجال مع زميلي حكيم اسطنبولي باش يتولى التعليق على نهائي الأكابر بين الاتحاد الرياضي المنستيري والنادي الإفريقي مع فتحليل الفني سفيان المرابط. بعد شوية أكيد مستمعينا زادة تلقاو إن شاء الله تصريحات على صفحة رسمية لإذاعة المنستير الرياضة راديو منستير سبورت، تلقاو كل التصريحات والهوامش مع زميلي شوقي الحمادي. ملتقانا إن شاء الله في مداخلات أخرى قادمة في مواكبة لأجواء النهائي متاع الأكابر بعد شوية مع زميلي حكيم اسطنبول. إلى اللقاء.
3: يا الرايح

0: ميرسي.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثالثة للأنباء. أفادت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم أن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا لهذا العام ستنطلق بداية من يوم الخميس 14 مايو، وذلك وفق رزنامة رسمية تضبط مواعيد إجراء الاختبارات وعدد المترشحين ومراكز الاختبار بمختلف الشعب والمواد المعنية. وأكدت وزارة التربية أن هذه الاختبارات هي في ضمن المرحلة الأولى من امتحان البكالوريا، تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية التي ستكون من يوم 3 إلى يوم 10 جوان 2026 في ظل استعدادات تنظيمية تؤمنها الوزارة. وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا يوم الثلاثاء 23 جوان، على أن تجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 29 30 جوان 21 جويلية، ويكون الإعلان عن نتائج الأخيرة يوم 12 جويلية. أطلق رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان حسن الجربوعي تحذيرا بشأن الوضع المتدهور لقطاع اللحوم الحمراء في تونس، معتبرا أن الارتفاع الكبير للأسعار وغياب الرقابة قد ساهم في تفاقم ظاهرة سوء التغذية التي قال أنها باتت تمس نحو ربع التونسيين، وانتقد ما وصفه بفشل الجهات المعنية في تنظيم تعهداتها السابقة المتعلقة بتوفير 30 ألف أضحية وكميات من اللحوم المبردة بهدف تعديل السوق والأسعار. أكدت رئيس المديرة العامة لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي زهرة الليبية أكدت العمل على إحداث قطب متكامل للعلوم الفلاحية في ولاية سوسة، وقالت على هامش زيارة ميدانية أداها أمس وزير الفلاحة لمؤسسات خاصة بالبحث والتعليم العالي الفلاحي أن معهد الزيتونة فرع سوسة ضيق ولا توفر على المخابر اللازمة، وتمت نقلته إلى المركز الجهوي للبحوث والبستنة والفلاحة البيولوجية بالساحلين من ولاية المنستير. اليوم 71 منذ انطلاق الحرب الأمريكية على إيران كثفت إسرائيل هجماتها على جنوب لبنان، فيما عاد الهدوء إلى منطقة مضيق هرمز. وكشف مسؤولون إيرانيون أن المرشد الذي عوض والده مجتبى خامنئي في صحة جيدة، وأن إصابته طفيفة ولا تكتسي خطورة على حياته، وقالوا أنه أصيب في ركبته وظهره ببعض الرذوذ وقد تعافت إصابته وهو الآن يتمتع تقريبا بصحة طيبة. وهذا وقد كشفت أيضا مصادر بريطانية أن مدمرة بريطانية تتجه إلى الشرق الأوسط في مهمة متعددة الجنسيات وربما قد تتمركز بمضيق هرمز. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة الرابعة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنستير، قسم الرياضة في إذاعة المنستير في قلب الأحداث الرياضية، مواعيد صباحية ومسائية وينظم جديد، الأخبار والتحليل ديما في المواعيد، مواكبة للقاءات الرياضية، تغطية المختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية. في إذاعة المنستير ديما سبور، وتبع الموجة
4: دقيقة صحة.
5: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكي على هشاشة العظام، هو مرض صامت حتى حدوث أو الكسرة. شنو هي المسببات وشنو طرق الوقاية؟ نبدأ بالمسببات. أول حاجة هو التقدم في السن، انقطاع الدورة الشهرية في سن مبكرة لدى المرأة، قلة الحركة، نقص في الكالسيوم، نقص في الفيتامين دي، التدخين، أمراض مزمنة كما أمراض المفاصل، فما أدوية زيادة نستعملهم بطريقة طويلة الأمد كما الكورتيزون أو دواء المسوس ينجم يسبب هشاشة العظام. بالنسبة لطرق الوقاية ننصحكم بالمشي، الحركة بطريقة متواصلة حتى لكبار السن، نظام غذائي سليم فيه برشا كالسيوم وفيتامين دي. بالنسبة لكبار السن تأمين المنزل لتفادي خطر السقوط، معهم ما فيها بيس نجم نستعمل معدات تساعدنا في المشي للحفاظ على سلامتنا. مع تحيات دكتورة ريم جراس.
4: دقيقة صحة.
2: لقاءات

0: مرحبا مجددا من قاعة رادس، نتابعوا في تتويج فتيات النادي الرياضي الصفاقسي بكأس تونس في كرة السلة. بعد شوية ينتلقى للدور النهائي للأكابر بالنسبة لكرة السلة. الأكابر بشجمع فريق الاتحاد الرياضي المنستيري بفريق النادي الرياضي الصفاقسي. ما نعرفش سناء، نحاولوا ناخذ سناء في المباشر.
1: تري سبيسيال سانسيرمون، بعد ما تعثرنا بجدتهم في السوبر كوب، علينا كان نردوا الاعتبار لارواحنا. الكوب خدمنا عليه وازنيه الحمد لله يا ربي.
2: ودي ان شاء الله دوبلي سنين
1: ان شاء الله. مازالت عندنا بطوله ساقينا في القاعه، نبرها عنا الحق بنبرحوا نهارين ثلاثه كيكا من بعد نخدموا على رواحنا على البطوله. ان شاء الله نوعد الجمهور نتاعنا بثنائيه ان شاء الله.
2: مره اخرى مبروك، يعطيك الصحه. شكرا لك.
1: ألف مبروك مدرب النادي الصفاقسي، يظهر لي سناء عطيت برشا إضافة للفريق، خبرة قليل وشوف السياس يلعب بالهدوء هذيك وبالحنكة وبالخبرة ما شاء الله عندك كيف كيف تبارك الله. وزيد اليوم حسينا زيدا اللمسة متاع الكوتش.
3: الحمد لله دي شانجي لستيل دي دوني كيك شوز كيف دير كونسنتراسيون ديفونس ان اتاك لا باسيونس l'application, qu'est-ce qu'on fait. Alhamdoulilah, les Bnei Zed, ils ont compris qu'est-ce qu'on veut, ils ont l'appliqué. Bravo, c'est bon. Réussite MHB, donc c'est le stress, c'est le final. Amen, c'est excellent, la défense est excellente. Nous pouvons aller dans le final. Doublé, c'est
2: ce n'est.
3: Vraiment,
2: on va,
3: on va travailler pour l'avoir. على ربي معنا ونكتبوا ربي يسير بإذن الله إن شاء الله.
2: بالتوفيق. شكرا لك سي عماد العذار، إن شاء الله كيف نرجع مع مصلحة أكرام.
0: أكيد إن شاء الله بعد شوية يكون فما تصريحات بالنسبة للنهائي كأس تونس لكرة السلة وبعد شوية ينطلق كما قلت الساعة 4:30 مباراة الأكابر بين الاتحاد الرياضي المنستيري والنادي الإفريقي. كما قلت الأكابر باش يجمع الاتحاد الرياضي المنستيري بفريق النادي الإفريقي الساعة 4:30. بعد شوية يكون التتويج، أكيد جملة من التتويجات حضرتهم الجامعة التونسية لكرة السلة في هذا العرس الكروي لكرة السلة انطلاقا من الفتيات وتتويج فتيات النادي الصفاقسي بكأس تونس بعد فوزهم أمام فريق فتيات جمال بعد مباراة كانت صراحة في اتجاه واحد لفتيات النادي الصفاقسي. فتيات النادي الصفاقسي اللي تلعب من أجل ضم الكأس للبطولة في انتظار نهاية بالنسبة للبطولة الوطنية للأكابر والكبريات. الأكابر اللي نعرفه الاتحاد المنستيري وبطل الموسم. في المقابل ننتظر أكيد شكون باش ياخذ كأس تونس في الأكابر بين الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي. كما قلت قاعد نتابعوا في سلسلة من المشورات في القاعة في انتظار أكيد بعد شوية كما قلت ينطلق الدور النهائي للأكابر. نحاولوا أيمن نعملوا استراحة غنائية، إذا فما تصريحات نحاولوا نرجع معكم.

0: حان الآن سيدتي وسادتي موعد رفع آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، والرجاء من السادة القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الرابعة للأنباء. أكد الأخصائي في علم الفيروسات محجوب العونية أن فيروس هانتا ينتقل للإنسان عن طريق القوارض وليس من شخص إلى شخص آخر، مسجلا مشددا على أن تسجيل حالات إصابة في هذا العالم لا يعتبر وباء. في الأثناء أكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر انتشار فيروس هانتا في العالم منخفض جدا، وقال المتحدث باسم المنظمة أن فيروس هانتا خطير على الشخص المصاب به، أما الخطر على عامة الناس فيبقى منخفضا كثيرا. قرر مكتب مجلس نواب الشعب إحالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام لمناقشته، ويتضمن المقترح 7 فصول، من بينها فصول تنص على عقوبة سجنية تصل إلى 5 أعوام وخطايا مالية من 20,000 دينار إلى 100,000 دينار. في إطار تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني، أعلن البنك المركزي التونسي عن إطلاق العلامة الوطنية الموحدة للدفع عبر الهاتف الجوال تونباي، وستعتمد لدى البنوك والبريد التونسي ومؤسسة الدفع، لتصبح رمزا وطنيا موحدا لكل خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال في تونس. الحرب الإسرائيلية على لبنان متواصلة، وقد أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجنديين من الاحتياط بجروح خطيرة في انفجار مسير أطلقها حزب الله اللبناني اليوم السبت. وهذا وقد أعلن حزب الله أنه أطلق عدة مسيرات مفخخة سقطت داخل الأراضي الإسرائيلية قرب الحدود، وأيضا قام بعمليات إطلاق نار نحو القوات الإسرائيلية التي دخلت إلى جنوب لبنان. ويبدو أن حزب الله اللبناني رغم أنه قد ضعف مقارنة بالماضية، إلا أنه ما زال يملك الذخيرة وما زال يتصدى للجيش الإسرائيلي. شكرا لكم على حسن المتابعة، أترككم مع زميلي حكيم اسطنبولي في برنامج لقاءات رياضية.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة.
1: لقاءات رياضية.
2: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم مباشرة من قاعة رادس. مباراة الدور النهائي لكأس تونس تجمع بعد شوية مباراة الاتحاد الرياضي المنستيري والنادي الإفريقي. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم مباشرة من قاعة رادس. مباراة الاتحاد الرياضي المنستيري والنادي الافريقي في الدور النهائي لكأس تونس اكابر، بعد ما تعرفنا على المتوج بلقب الكبريات، فوز فريق النادي الرياضي الصفاقسي امام فريق كرة السلة بالجمال 57 مقابل 43. لطفي نحاولوا نمشيوا في نفس الاطار انه نتبعوا في مباراة النجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي البنزرتي في اطار الجولة 29 للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في دفعة ثانية من المباريات. عبد الكريم الشيخ مش يكون حاضر في ملعب سوسة. عبد الكريم مرحبا بك.
3: اهلا وسهلا بك حكيم، تحية لك وتحية لكل مستمعين الكرام. ضمن مباراة دون ريال هنا في ملعب سوسة الاولمبي بين النجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي البنزرتي، نذكر قبل ما نعطيك الورقة الفنية بانه لقاء الذهاب انتهى 1-1 في بنزرت بين النادي البنزرتي والنجم الساحلي. هدف ابراهيم في سوكم ضربة جزاء دقيقة 30، وعدل محمد الضاوي كريستوف دقيقة 33. منذ لحظات كان النجم الرياضي الساحلي سجل هدف عن طريق سيدريك قبول، لكن المساعد الثاني أسامة اليحيوي الغاء بداعي التسلل. 6 دقائق لعب هنا في ملعب أولمبي سوسة 0-0 بين النجم الرياضي الساحلي وضيف النادي البنزرتي. النجم الساحلي المركز 7 38 نقطة، البنزرتي في المركز 12 برصيد 33 نقطة. الورقة الفنية لهذه المباراة يا حكيم، نبدأ بالفريق الضيف والخطة التكتيكية من طرف الفريقين الاثنين، 4-3-3 قابلة للتعديل في أي لحظة من هذه المباراة. يوسف مخطوف في حراس مرمى النادي البنزرتي، رباعي في الدفاع محمد علي القاسمي على الجهة اليمنى، ياسين كشوك على الجهة اليسرى، في المحور مالك الدوكالي ومحمد ريان الرحيمي، قدامهم على الجريدي قائد فريق وهو لاعب الارتكاز الوحيد معه فونسيكا بونيتو وابراهيم ابراهيم سيسوكو في التنشيط الهجومي، وثلاثي الهجوم أيندي أولا ميل كان مومار ديوب ووسيم الشيحي. بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي فضلي بن حسين في المرمى، رباعي الدفاع أيضا وجدي كشريدة على الجهة اليمنى، محمد أمين بوزعبي على الجهة اليسرى، نسيم هنيد ريان العواني في المحور، قدامهم محمد أمين بن عمور سيدريك كبوك اللاعبي ارتكاز، محمد موسى ديوارا في التنشيط الهجومي، والثلاثي محمد الضاوي كريستو زيدي بوتمان وياسين الشعباني ثلاثي الهجوم. بقية اللاعبين الاحتياطيين بالنسبة للنادي البنزرتي، معتز الحنزولي حارس مرمى احتياطي، حمزة الهمامي، ماريوس جلو، محمد عزيز الشعبان، اياد الميداني، عيسى كام، امان الله المولي، محمد امين علملة، واحمد العمري. المدرب هو السيد شهاب الليلي، في حين نلقى ريان الاندلسي حارس احتياطي في النجم الرياضي الساحلي، حسام الدخزوق، نجح الفرجاني، محمد امين الجبالي، محمد هادي بوسلامه، موسى سينغور، نزار الحميشي، محمد ادم الورتاني، سليم الخضراوي، والمدرب محمد عينقة في مباراة يديرها طاقم تحكيم بقيادة حسام بن ساسي بمساعدة كل من سيف الغاني وأسامة اليحيوي الحكم الرابع، أمين الفقير ولا حكام الفار، نلقى أمير العيادي كحكم رئيسي، وسيم عمارة مساعد، ومراقب المباراة هو السيد الصحبي الهدواج، وينسقها إعلاميا الأخوة منصور الإمام وسامي الفريني. بالضبط أدركنا الدقيقة 9، دائما تعادل 0-0 بين النجم الرياضي الساحلي والنادي البنزرت.
2: يعطيك الساعة عبد الكريم الشيخ، وأكيد في صورة تغيير النتيجة نحاول نرجع لك مباراة شكلية بين النجم الساحلي والنادي الرياضي البنزرتي. مستقبل رياضي بالمرسى متأخر في النتيجة من النادي الصفاقسي بهدف نور القروي في الدقيقة 5 للسي اس اس، وفي نفس الإطار ترجي جريس نجم متلوية تعادل صفر مقابل صفر غدوة اكتمال الجولة بدرب العاصمة في ملعب رادي السترجي يواجه فريق النادي الإفريقي. نحكيه على كرة السلة مباراة النادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المنسير الدور النهائي للأكابر. بعد شوية تنطلق المباراة تقريبا أقل 20 دقيقة من الآن. سعيد جدا بشكون معايا في التحليل الفني المدرب سفيان المرابط. سفيان مرحبا بك على موجات إذاعة المنسير. حط المباراة في إطارها. فريق كل فريق يعرف بعضه. الاتحاد المنسيري ودور نهائي معاد بالنسبة للسنوات الأخيرة. نذكره في الموسم الماضي كان فوز الاتحاد الرياضي المنسيري في الكأس السادسة. الاتحاد المنسيري يبحث على الكأس السابعة. النادي الإفريقي يبحث على الكأس الثامنة. الاتحاد يبحث على ضم البطولة للكأس. في المقابل النادي الإفريقي بعد الأداء الممتاز في البال يبحث على إنقاذ الموسم بكأس تونس.
4: صحيح حكيم كما كنت تحكي نهائي كلاسيكي عنده سنوات الأخيرة ذي الفرسيوم تاع 2026 اللي الاتحاد المنسيري بطل تونس عكس الموسم الماضي اللي النادي الإفريقي بطل تونس والاتحاد المنسيري صاحب الكأس. هذا نهائي اتحاد يحب يخلط الكأس للبطولة والثنائي. الإفريقي يحب يمنع السيزون بتاعه. تعرفوا الإفريقي فهم إمكانيات كبيرة اعتمدها الموسم هذايا ملقاش روحه في الدور النهائي. الاتحاد بطل. النادي الإفريقي بعد الدورة المشرفة اللي قام بها في المغرب في الرباط تحديدا في مناسبة النهائيات البال مردود كبير. منا منظر آخر في الفينال. علاش؟ خاطر تعرفوا اللاعبين الأجانب مش يكونوا متواجدين أبار لاعب جمال اللي هو باش يكون يعزز صفوف النادي الإفريقي في المقابلة النهائي الكأس تاع اليوم.
2: وأكيد بالنسبة نذكروا تشكيلة الفريقين. نبدأ بفريق الاتحاد الرياضي المنسيري وصف المثنى 5 اسكندر بن راشد رقم 6 بلال جزيل 8 تروي فرانكلين 10 مختار غياز 11 سيف الزهروني 19 فراس لحياني 23 31 بشير بن يحيى أحمد العدامي 32 حسام المهملي 33 وكريس وأوزورايس رقم 68 ومدرب الإسباني لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري. فريق الفاريس أكيد فريق النادي الإفريقي اليوم فادي بن عبد الله رقم 1 رقم 5 زياد الشنوفي قائد فريق أشرف القنوني 6 7 أسامة المرناوي 9 محمد حديدان 11 أيمن الترابلسي بسام خليفة رقم 15 21 جوار الجوادي عمر عبادة 24 31 هيثم سعادة وجمال رقم 44. طاقم تحكيم اليوم أجنبي بولوني سلوفاكي وأيضا من لاتفيا ليساكا الحكم الأول من بولونيا كريسيتش من سلوفاكيا وسالينس من لاتفيا. هذا ثلاثي تحكيم أجنبي لمباراة اليوم دور النهائي لكأس تونس بعد النجاح خاصة في بالنسبة للتحكيم في مباراة الشبيبة والاتحاد الرياضي المنسيري. اليوم يستنجد المكتب الجامعي بتحكيم أوروبي باش ينجح أكثر النهائي. سفيان
4: والله السؤال هذا تطرح مقبلك في التلفزة الوطنية على عضو جامعي الإجابة بتاعه كانت كما معناتها كانت منتظرة هي باش يعطي الأريحية للزوز فرق باش يلعبوا معناتها يتلاو أكثر ما يمكن في اللعب وفي المستوى الفني ونحيوا كل الأقاويل ولا كل التعليلات اللي يجب يكون مالجري اللي نعرفه تحكيم التونسي راهو تحكيم معناتها مشرف يتسمى بارابور البلدان أخرى عربية. المكتب الجامعي ابتدى باش يوفر تحكيم أجنبي باش ينحي برشا معناتها برشا كلام وبرشا ضغوطات كسوسوا على الاتحاد المنسيري وعلى النادي الإفريقي.
2: وصراحة شفنا في مباراة الشبيبة والاتحاد الرياضي المنسيري أنه في الدور النصف النهائي مباراة تقريبا دون أخطاء ومباراة تدرس من ناحية التحكيم. سفيان
4: صحيح مباراة تدرس وما فماش كلام رينا حتى معناتها كومبورتمون تاع لي جوار اونفير لي زاربيتر ما كان معناتها كومبورتمون عادي مبني على الاحترام وعلى لو ريسبي ميتويل. ما فماش تشنجات ما فماش احتجاجات. هذا اللي نحبوه احنا نشوفوه خاطر تعرف قد ما ينقص الاحتجاج وقد ما لي كونتيستاسيون فالي زاربيتر قد ما يكون المستوى الفني خير ويعطي معناتها نفرج ونوليو نحكيو على باسكيت نحكيو على الجماليه نتاع الكره.
2: نرجع للمباراه مباراه النادي الافريقي والاتحاد الرياضي المنسيري. كما قلت انت الاتحاد المنسيري عنده زوز جانب فرانكين اوزورايس، النادي الافريقي باجنبي واحد جمال، ولو انه نعرفوا في القانون كاس تونس الاستنجاد بلعب واحد على ارضيه القاعه، يعني كل فريق نجم يلعب كان لعب واحد في على ارضيه القاعه. شفناها انه تقريبا الشبيبه القيرونيه تاثرت بالقوانين هذا في المباراة الدور نصف النهائي لكأس تونس، وقت استنجاد بلعب واحد على أرضية القاعة في الخماسي الأساسي يتأثر من ناحية الفنية فريق يعتمد على الزوزة الجانب.
4: صحيح، نعرفوا مسابقة الكأس تتطلب لعب أجنبي واحد فوق الميدان في الخماسي اللي يلعب. شبيب القيروان ريتو وانتم بعد مجيء اللعب مايكل جاكسون جوردن أعطى معناتها سينكرونيزاسيون مع اللاعب الأجنبي الثاني اللاعب
2: فرانسيس
4: خليت معناتها بناو بك الثنائي ذاك بنات معناتها الشبيبة سورتو المستوى معناتها من الناحية الهجومية هذاك علاش تأثرت في مقابلة الكاس كي لقينا مرة معناتها جاكسون يلعب وحيد وإلا فرانسيس يلعب وحيد. النادي الإفريقي تعرفوا بعد فسخ عقد اللاعب الأجنبي الأمريكي لقى روحه تو بلعب واحد برك اللي هو لعب جمال، كيف كيف زاد فما غياب محمد العباسي اللي من رغم مانيش نراو فيه في التشكيله نتاع ال 12 راديكمون معناتها المردود تاع الجانب باش يكون معناتها ديترمينون معناتها في النهائيات هذوما كسوا الاتحاد المنسيري اللي نعرفوا في النهائيات نتاع زرايس ونتاع فرانكلين كيف كيف جمال تحت السلة واللعب الداخلي معناتها يعمل عليه برشا الإطار الفني تاع النادي الإفريقي. إن شاء الله نشوفوا على باسكيت باهي كسوسوا من جهوراتنا سورتو اللاعبين الدوليين اللي نافوا زوز فرق هذوما يضموا برسك المجموعة تاع المنتخب من النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري. كيف كيف زاد نحبوا زاد المستوى تاع الأجانب يكون على قيمة الرهان بتاع المقابلة دي وعلى قيمة صورة كرة السلة التونسية.
2: ودور نهائي حاضر فيه عدد ثلاث لمدرب المنتخب وأكيد العديد الوجوه الرياضية في كرة السلة. فما نقطة نحكيو عليها سفيان أنه النادي الإفريقي راجع من مشاركة في الأدوار الترشيحية للبال، الاتحاد المنسيري عنده فترة راحة من آخر مباراة رسمية ضد فريق الشباب القيروانية. هل أنه العامل هذا في صالح شكون؟
4: العامل هذا كيما يجب يفيد الاتحاد المنستيري وحكم اللي هو خذا راح كيما زاد يفيد النادي الإفريقي اللي هو جاي اون كومبيتيسيون. ما أنا نعرف النادي الإفريقي براتيكمون مش كل اللاعبين اللي جوار كادر هم اللي ريناهم في دورة الرباط دورة البال يجب يكون زاد فما تعب سيرتو اذا نشوفوا المرناوي ولا حمودي ولا عمر عباده سيرتو عمر عباده اللي كان معناتها
2: اكثر لاعب مشاركه
4: تقريبا براتيكمون من احسن لاعبين في الدوره الاخرانيه وحتى في التوقيت الزمني معناتها الوقت اللي لعبوا بشي اثر شويه نصور النادي الافريقي ممكن ياثر فيه شويه سيرتو التعب. ونعرفوا كل زوز الفرق عندها في الاطار الفني معناتها كفاءات في الاعداد والتحضير والراحه البدنيه.
2: بالناحيه التنظيميه تقريبا الى حد الان كما قلت عرس كروي بيتم معنى الكلمه وسط حضور جمهور الاتحاد الرياضي المنسيري ايضا جمهور النادي الافريقي، واكيد فرصه للاطارات الفنيه في كره السله باش تحضر مثل هذه الادوار النهائيه.
4: صحيح حقيقي كما كنا نحكيو في الكوليس قلت لك هذه فرصه باش نتلاقاو لي سونترونور سيرتو ولا المسؤولين تاع الجمعيات. تعرفوا اللي الجامعه التونسيه توفر لكل نادي معناتها بطاقات مجانيه للدخول نلقاو برشا معناتها الزملاء والا المسيرين وحتى زاد لي مومبر اللي في المكاتب الجامعيه القديمه. هو عرس خاصه نهائي كاس تونس ان شاء الله يكون فيه معناتها الروح الرياضيه هي اللي تطغى على الحفل هذايا. شفنا زاد لاعبين قدماء سواء في الرياضه النسائيه والا للرجال. بالنسبه للرجال ان شاء الله يشرفوا معناتها النهائي هذايا ما بين الاتحاد والنادي الافريقي يشرف الصورة الكبيرة اللي نحاولوا نرجعوها على نطاق الدولي.
2: قالوا نرجعوا لملعب الأولمبي بسوسة نشوفوا وين وصلت المباراة. نذكروا فريق ترجي بشيسة تفتح النتيجة أمام فريق نجم متلوي بهدف الهدي جرتيلة في الدقيقة الرابعة. السياسة نزال متقدم أمام مستقبل هذه المرسى خارج القواعد بنور بهدف نور القروي. عبد الكريم مجددا في ملعب الأولمبي بسوسة، مرحبا بك مجددا.
5: تحية متجددة وجيد بالفعل في وقتك افتتاح التسجيل للنجم الرياضي الساحلي. دقيقة 19 تأتينا بالجديد، ياسين الشعباني يفتتح التسجيل للنجم الرياضي الساحلي. سيناريو الهدف كانت رمي التماس للنجم الرياضي الساحلي على الجهة اليسرى، توصل الكرة إلى الظهير الأيسر محمد أمين زعبية 1-2 مع محمد الضاوي أو زين الدين بوتمان، يوزع الكرة ترتطم بالأرضية صعود قلب الهجوم أو موسى ديورا يصعد، سوء تعامل من الحارس يوسف مقطوف، تجي الكرة مباشرة قدام ياسين الشعباني ما غير تفلسيف يحط الكرة في الشبكة. 1-0 للنجم الرياضي للساحلي، قلت هدف في الدقيقة 19 وادركنا هنا في ملعب أولمبي سوسة. 21 دقيقة لعب، 1-0 للنجم الساحلي أمام النادي الرياضي البنزرتي.
2: نحاول نقعد شوية معك عبد الكريم،
5: شكرا لك. نسمع فيك يا حكيم، نسمع فيك.
2: فقط تعطينا شوية الأجواء في ملعب الأولمبي بسوسة من ناحية الحضور الجماهيري.
5: جمهور ضعيف العدد، فقط يعني تقريبا المنصة الشرفية أو تحت المنصة الشرفية عدد ضئيل، في المقابل انتشار عدد يعني بالمئات فقط أو بالعشرات على كامل أرجاء ملعب أولمبي سوسة. تعرف المباراة دون رهان، النجم الرياضي الساحلي لا يشارك لا في رابطة الأبطال ولا في كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد موسم أعتبره بصراحة سيء للغاية. 17 فوز منهم 6 في الذهاب و4 في الإياب، 8 تعادلات 6 في الذهاب وزوز في الإياب، و10 هزائم 7 في الذهاب و8 في الإياب. منهم داخل القواعد كان هزم في 4 مباريات ضد الافريقي، ضد الشبيبة، ضد بجا، وضد النادي الرياضي الصفاقسي. في المقابل النادي الرياضي البنزرتي أفضلية الترتيب على الشبيبة الرياضية القيروانية تخليه رسميا في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. قلت المركز 12 33 نقطة، 8 فوز 4 في الذهاب 4 في الإياب، 9 تعادلات 4 في الذهاب 5 في الإياب، 11 هزيمة 7 في الذهاب و4 في الإياب. الهزائم كان انهزم، قلت الكرة هجمة للنادي الرياضي البنزرتي لكن مقطوعة من الدفاع النجم الرياضي للساحلي، تمشي سيدريك بو يمشي بها مباشرة إلى الجناح الأيمن زين الدين بوتمان مع الظهير الصعود، لكن مخطئ رمي التماس مباشرة إلى المدرب شهاب الليلي. النجم الرياضي الساحلي داخل قواعده 7 فوز 9 تعادل و4 هزائم. تو نستعرضهم بعد لحظات مباراة، يعني النجم الرياضي الساحلي كنت نذكر وأنه كان سجل هدف ألغاه المساعد الثاني أسامة اليحياوي بتاع التسلل.

0: مناسبات أو ثلاثة مناسبات كان يسجل هدف الافتتاح، لكن تألق الدفاع وخاصة الحارس صبري بن حسن لما أنقذ مرماه من كرة وجها لوجه مع ممار ديوب، تألق وخلى النتيجة على حالها صفر مقابل صفر، ومكن زملائه من استرجاع الأنفاس بصفة مبدئية، ومن ثم التحكم والسيطرة في نسبة امتلاك للكرة والاقتراب أكثر إلى مرمى الحارس يوسف مقطوف حارس النجم الرياضي، حارس النادي الرياضي البنزرتي. 24 دقيقة لعب كرة دائما للنادي البنزرتي، لكن مقطوعة من دفاع النادي البنزرتي المتقدم حاليا، وبخلي كل لاعب النجم الرياضي الساحلي في مناطقهم، رامي التماس، محمد أمين زغادة، لكن مقطوعة ودائما الامتلاك للنادي البنزرتي، يدخل بها إلى وسط الميدان وين بوجود إبراهيم سيسوكو، توزيعة على الجهة اليسرى ياسين كشوك أطول من اللازم، رمية أو ضربة مرمى للنجم الرياضي الساحلي، إخراج كرة من اثنين موجودين في وسط الميدان، ضربة مرمى صبري بن حسن، فما الجهة اليمين فاضية، فما كذلك الجهة اليسرى، يمشي مباشرة إلى ريان العواني، يرجع بها لصبري بن حسن طويلة في اتجاه كريستو دفاع النادي البنزرتي. مالك الدوكالي خارج الكرة إلى رمية تماس على الجهة اليمنى للنجم الرياضي الساحلي اللي يلعب على الجهة اليمنى للمنصة الشرفية، والأكيد وأن الصوت يا حكيم ليكو بالنسبة للسادة المستمعين صافي 5-5 باعتبار وأنه مكلونة اللجنة الإعلام وبلدية سوسة مشكورة من اللوج رقم 17، بعيد عن الجماهير، بعيد عن الضغط، بعيد عن الأصوات الغريبة، وممتازة هذه اللقطة بصراحة في أريحية تامة، صحبة الزميل لطفي خالد من الإذاعة الوطنية. ضربة مخالفة للنادي البنزرتي، إبراهيم سيسوكو، فما الجهة اليسرى يدخل بها إلى وسط الميدان مباشرة، الجهة اليسرى وجدي كشريدة يقطع الكرة ويمشي يصعد كجناح أيمن، ايش يعمل؟ يلعب الكرة مع ياسين الشعباني، التوزيعة وين تمشي؟ ثم ضربة الرأس خطيرة، ضربة الرأس من دفاع النادي البنزرتي ريان الرحيمي إلى الركنية أخرى للنجم الرياضي الساحلي، تجي في توقيت 27 دقيقة لعب، نذكر دائما 1-0 للنجم الساحلي بفضل هدف ريان الشعباني في الدقيقة 19. يمشي لهزين الدين بوتمان أو محمد كريستو الضاوي، ذكر هذا اللاعب كان مر بتجربة مع النادي الأهلي المصري بعد ما تألق منذ سنوات مع النجم الساحلي، ثم جاء في نطاق الإعارة الموسم الفارط إلى النادي الرياضي الصفاقسي، يدخل بالكرة 1-2 التوزيعة والحارس ممتاز يوسف مقطوف، ممتاز يقص العملية يقرأها جيدا إلى الركنية مرة أخرى، الركنية الثانية على التوالي للنجم الرياضي الساحلي على يمين حارس النادي البنزرتي، يبقى فقط ريان العواني في المناطق الدفاعية، ومرة أخرى ممتاز الحارس، يا يا يا يا تضيع فرصة الهدف الثاني، أو بالأحرى يتألق يوسف مقطوف في الزاوية 90 يا حكيم، في الزاوية 90 اليمنى في توقيت تفضل 27 دقيقة لعب، دائما 1-0 للنجم الرياضي الساحلي أمام النادي البنزرتي.
1: في كل ملعب فما هدف، نادي الرياضي الصفاقسي متقدم أمام مستقبل رياضي بالمرسى بهدف مقابل صفر، هدف نور قروية، ترجي جريس متقدم أمام نجم تلوي بهدف مقابل صفر، والنجم الرياضي الساحلي متقدم أمام النادي الرياضي البنزرتي بهدف مقابل صفر. يعطيك الصحة عبد الكريم، أكيد نرجع لك بعد شوية مع انطلاق إذا تغيرت النتيجة، نرجع لطفي لقاعة رادس لحظات وتنطلق مباراة النادي الافريقي والاتحاد الرياضي المنسيري بعد تقديم الملعبية للزوز فرق، اكيد الاتحاد الرياضي المنسيري والنادي الافريقي تقريبا زوز دقائق قبل انطلاق المباراة، كي دخلت جماهير الاتحاد الرياضي المنسيري وتجي مع النشيد الوطني التونسي.

0: كان هذا النشيد الوطني التونسي لحظات وتنطلق مباراة الاتحاد الرياضي المنسيني والنادي الافريقي دور النهائي لكأس تونس لكرة السلة. كما قلت حضور جماهيري متميز من فريق الاتحاد الرياضي المنسيني كما تعودنا. دخلت الأحباء الاتحاد الرياضي المنسيني خاصة الفريق متحصل على لقب البطولة العاشرة في تاريخه. نرجع لك سيفين مرابط المدرب التحليل الفني للمباراة حسب الاختيارات أنه الخماسي الاتحاد الرياضي المنسيني كمدرب عنده أجانب. أنت شنو يختار حسب الاختيار أنه باش يدخل الخماسي؟
1: بالنسبة للمدرب الاتحاد المنسيني اللي نعرفه اللاعب الأمريكي الثاني اللي جاء معناتها في المدة الأخيرة في ثلاثة شهور الأخرانين لاعب معناتها صانع لاعب معناتها كرياتور دو جو من اللاعبين اللي يسكوريو معناتها في المقابلة. نتصور اون بلوس هذا صغير في العمر بارابور اللاعب الأجنبي الثاني نتصور يبدأ به هو أكثر معناتها دوبل رول يجب يكون في مركز واحد ولا في مركز اثنين. هذاك علاش نتصور البداية شكون ما هو بالطبيعة مع الخماسي اللي مفروض لاعبين الارتكاز يجب يبدأ بشير بن يحيى ومختار في الاحتياط كيف كيف عن اللاعب اسكندر بن راشد اللي ريناه ديما في الخماسي معناتها براتيكمون باش يعمل على نفس الفريق الاتحاد الرياضي المنسيري سلطور الخماسي بتاعه. الافريقي عمر عبادة اللاعب جمال زياد شنوفي يجب يكون موجود معناتها دوما هم خماسي العادة اللي شفناهم في المقابلات السابقة سواء في معناتها في دوري البطولة تكون معناتها كما قلنا خماسي كلاسيكي ضد خماسي كلاسيكي. هذوما اللاعبين يعرفوا بعضهم سيرتو في الموسم هذا اللي تقابلوا معناتها عدة مرات ودارسين بعضهم.
0: وأكيد كل مدرب يحاول يعطي النصائح قبل انطلاق المباراة. مباراة لحظات وتنطلق المباراة مباراة الاتحاد الرياضي المنسيني والنادي الافريقي. خماسي الاساسي اللي اختاره مدرب النادي الافريقي نشوف عمر عبادة ايضا جمال محمد حديدين زياد الشنوفي واللاعب جوهر الجوادي هذا الخماسي اللي اختاره مدرب النادي الافريقي. سفيان
1: حمودي مركز 4-3 كيف كيف زياد يجب يلعب تو هو في مركز 3 زاد كيف كيف نجم الراو في مركز 4 رقم مركز 5 جمال 2 مركز 2 جوهر جوادي جوجو وصنع الالعاب عمر عبادة اتحاد منسيري الراو في لعب
0: فراس لحياني بشير بن يحيى بلال الجزيري اسكندر بن راشد وفرانكلين هذا الخماسي الاساسي لفريق الاتحاد
1: في بشير مركز 5 والرافي فراس مركز 4 اسكندر مركز 3 هو وناجي ناجي يجم يكون بلال الجزيري مركز 2 واللاعب فرانكلين مركز 1.
0: لحظات وتنطلق المباراة بإدارة ثلاثي التحكيم من بولونيا سلوفاكيا وأيضا لاتفيا. هذا ثلاثي تحكيم المباراة كما قلت تحكيم أوروبي لمباراة الدور النهائي لكأس تونس. قلت حضور جماهيري من الاتحاد المنسيني متميز تقريبا نفذت التذاكر حسب الموقع الرسمي لتذكرتي بوانتيين. أكيد اللحظات وتنطلق المباراة صورة جماعية للزوز فرق الصورة
1: فما دقيقة صمت على روح الفقيد فقيد كرة السلة قيس مراد اللاعب والمدرب السابق النجم رياضي الراتس.
0: بالفعل الله يرحمه المدرب السابق لفريق النجم الراتسي. وأكيد اللحظات تنطلق المباراة مباراة الاتحاد الرياضي المنسيني والنادي الافريقي. نذكر خماسي الاتحاد الرياضي المنسيني بشير بن يحيى اسكندر بن راشد فراس لحياني بلال الجزيري وايضا فرانكلين فريق النادي الافريقي جمال عمر عبادة محمد حديدان جوهر الجوادي وزياد الشنوفي. والمصافحة بين الملاعبين تلزز في رقب الانطلاق المباراة وهذه الروح الرياضية اللي قاعدين نشوفوا فيها أيضا فما مصافحة لطاقم تحكيم المباراة طاقم تحكيم أوروبي لمباراة اليوم. بشتعتي إشارة التنفيذ الحكم واتك ليسكا من بولونيا انطلاق المباراة لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنسيني لفرانكلين ملصق فريق الاتحاد المنسيري اسكندر بن راشد. بشير بن يحيى, بشير بن يحيى يخرج فرانكلين يقول كرة ملصق فريق الاتحاد الرياضي المنسيري لفراس لحياني. المحاولة الثلاثية من فراس خط الكرة ترجع من زياد الشنوفي, التقاط دفاعي من زياد الشنوفي لعمر عبيدة. عمر عبيدة يلعب الكرة مع جوهر الجوادي, جوهر الجوادي تلبى الكرة من زياد الشنوفي قطع الكرة لكن ترجع لزياد الشنوفي. زياد الشنوفي يمشي للسلة والخط الكرة ترجع لجوهر الجوادي. زياد الشنوفي محاولة ثلاثية خط الكرة ترجع للنادي الإفريقي ليعمر عبادة ملصق فريق النادي الإفريقي, ومن جديد ترجع الاتحاد الرياضي المنسيري. زلنا نبحث على أول سلة في المباراة. قطع الكرة من جوهر الجوادي دون الخطأ. عمر عبادة يتوغل تحت السلة ويربح الخطأ, يربح الخطأ عمر عبادة. دقيقة منذ انطلاق الفترة الأولى في لقاء الاتحاد الرياضي المنسيري والنادي الإفريقي. أول رمية الحرة لصالح فريق النادي الإفريقي مع أول خطأ للاعب فرانكلين لاعب الاتحاد الرياضي المنسيري. الأولى ناجحة من عمر عبادة. 1-0 للنادي الإفريقي أمام الاتحاد الرياضي المنسيري. النقطة الأولى في المباراة عمر عبادة, والثانية ناجحة من عمر عبادة. أول سلة تكون للنادي الإفريقي فضل زوز رميات حرة نجح فيهم عمر عبادة. ترجع الكرة لفرانكلين اسكندر بن راشد. اسكندر بن راشد عملية تقاطع قاعد دارس منيح فريق النادي الافريقي قوة اللعب فرانكلين.
1: صحيح زوز هم المحلية يعتمدوا في دفاع المان تو مان مع الدفاع الفردي. فما معناتها دراسة للنادي الافريقي للهجومات بتاع الاتحاد المنسيري. رينا الدابل تيم على في لي كروزمون ماذا في لي بيكاندرول ولا في لي هاندوف ماذا دار اللي فما دراسة وفما سكاوتينج قام به النادي الافريقي.
0: كرة للنادي الافريقي وخطا الكرة. الاتحاد المنسيري يتمكن من تعديل النتيجة بقطع الكرة من لاعب فرانكلين. يتمكن من تسجيل اول سلة الاتحاد الرياضي المنسيري. 2-2 التعادل في المباراة. جوهر الجوادي يربح الخطا ويربح زوز رميات حرة. خطا الشخصي الاول لاسكندر بن راشد لاعب الاتحاد الرياضي المنسيري. اسكندر جوهر الجوادي في رمية حرة اولى فاشلة, فاشلة الكرة.
1: شفنا برشا فما ارتباك في الدقيقتين الاولانيين كوسوسوا من النادي الافريقي ولا الاتحاد المنستيري. شفنا حتى النادي الافريقي الهجومات نتاعهم جاوا على اثر معناتها المناسبات الهجوميه نتاعهم جاوا على اثر رميات حره بعد اخطاء من لاعب من الاخرانيه اسكندر بن راشد واللول فرانكلين. النادي الاتحاد المنستيري النقطتين اللي سجلهم سلي سجلها بعد قطع كوره. ما زلنا نحسوا اللي قاعدين الزوز فرق قاعدين يحبوا يدخلوا في المعده في المستوى وفي النهائي.
0: زوز رميات حره كانوا فاشلين من جوهر الجوادي. ترجع لبلال الجزيري لاعب الاتحاد الرياضي المنسيري. بلال الجزيري مع عمر عباده. عمر بلال الجزيري لبشير بن يحيى والقطع الكره ترجع لعمر عباده. عمر عباده يمشي للسله يخرج زياد الشنوفي الثلاثيه من زياد خط الكره ترجع للاتحاد الرياضي المنسيري لفرانكلين. فرانكلين فرانكلين مع جوهر الجوادي. فرانكلين فرانكلين فرانكلين يتوغل يمشي للسله يخرج لبلال بسرعه لاسكندر بن راشد. وممتازه الكره الاخيره, ممتازه الاكسترا باس كان الكره ما تدخلش. ترجع وناجحه من عمر عبيده, ناجحه من عمر عبيده. اربع نقاط سجلهم النادي الافريقي, سجلهم عمر عبيده لاعب النادي الافريقي. اربع للنادي الافريقي, اثنين للاتحاد المنسيري بعد تقريبا 3 دقائق على انطلاق الفتره الاولى. سفير
1: 3 دقائق على بدايه المقابله, المستوى مازال بطيء حتى ما لدى سكورينج مازال ضعيف 4-2. النادي الافريقي في الكره الاخرانيه قطع الكره ومشى في هجمه سريعه. دفاع ضاغط قاعد تو يستعمل فيه النادي الافريقي, لقى فيه صعوبات زاد حتى الاتحاد المنستيري معناتها مازال ما لقاش معناتها كما نقولوا لي سيت بلاي نتاعو في الهجوم. تو تحصل بخبرة اللعب في راس الأحياني تحصل على خطأ باش ترجع كرة من خارج الميدان.
0: استرجع كرة جانبية للاتحاد الرياضي المنسيري بعد خطأ ضد اللاعب محمد الحديدان. محمد الحديدان حب أنه يربح الخطأ لصالحه كدخول بقوة، لكن الحكام كانوا متفطنين العملية.
1: صحيح، هي عملية تكتيكية دفاعية فردية تتسمى، ما نعرف في راس كيفاش فهم معناتها شنو حاب يعمل حمودي. هذو مزوز لاعبين معناتها عندهم خبرة ولعبوا مع بعضهم في المنتخب،
0: حتى طاقم التحكيم انه حاضر، كان
1: حاضر ورينا تو في ثلاثة دقائق مرينا حتى احتجاج، ومعناتها رينا الناس كل معناتها سون داكور معناتها على كل ديسيزيون قاعد معناتها يصرحوا بها الحكام.
0: رمية الثلاثية كانت فاشلة من فرانكلين، ترجع لعمر عبيدة. عمر عبيدة يحاول من خارج القوس والكرة كانت فاشلة. نبحث على أول ثلاثية في المباراة، كرة من فرانكلين خاطئة مرة أخرى، والالتقاط ممتاز، التقاط هجومي لبشير بن يحيى، متابعة من بشير بن يحيى، رجع الكرة للاتحاد الرياضي المنسيري في رأس الأحياني، يقطع الكرة للنادي الإفريقي، ترجع للنادي الإفريقي. حمودي خطأ الكرة، وفما الخطأ، فما الخطأ في الكرة الأخيرة. 6 دقائق 25 ثانية على نهاية الفترة الأولى، التقدم للنادي الإفريقي 4-2. خطأ الشخصي الأول للاعب بلال جزيل، لاعب الاتحاد الرياضي المنسيري. الاتحاد الرياضي المنسيري إلى حد الآن كل ثلاثة لاعبية عندهم أخطاء. كرة لعمر عبيدة، عمر عبيدة وخطأ الكرة، ترجع لعمر عبيدة. عمر عبيدة يحاول، عمر عبيدة يلعب مع محمد حديدين، يرجع لعمر عبيدة بليل جمال تحت السلة، يدور بالكرة وينجح، ينجح جمال لعب للنادي الإفريقي. 6 للنادي الإفريقي، 2 للاتحاد الرياضي المنسيري. كرة الاتحاد الرياضي المنسيري من فراس الأحياني، خاطئ الكرة، فما تسرع من زوز فرق سفيان.
1: صحيح، سيرتو تو شفنا فراس ماتا مارتين، مارتين ماتا يقوم بالعملية متاع الوان أنوان، وذيع الافريقي كيف كيف عامل برشا اللي يطير من الاكستيريور 3 بوين. شوف فما كاتر وسكتير كلهم راتي، كيف كيف
0: الاتحاد المنسيري كل فريق قاعد يبحث على اول ثلاثيه في المباراه.
1: قلت لك مازال كل فريق قاعد يلوج في النيفو بتاعه في الفينال هذا.
0: زيد الشنوفي، عمر عبيده، عمر عبيده، زيد الشنوفي يلعب مع محمد حديدين، تسديد الثلاثي خاطئ الكره، ترجع للاتحاد الرياضي المنسيري. فرانكلين بسرعة لبلال الجزيري، بلال، بلال خطأ الكرة، ترجع الاتحاد الرياضي المنسيري. محاولة من بلال الجزيري، يمشي للسلة بلال الجزيري، والكرة باش ترجع لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. 6 للنادي الافريقي، 2 للاتحاد الرياضي المنسيري. وصلنا لنصف الفترة الأولى، 5 دقائق الأولى في المباراة. 6 للنادي الافريقي، 2 للاتحاد الرياضي المنسيري، مع الخطا الشخصي الاول للاعب عمر عبيده لاعب النادي الافريقي، مع دخول مختار غيازه في تشكيله الاتحاد، خروج بشير بن يحيى.
1: بشير بن يحيى هو اللي طلب التغيير، ممكن عنده اصابه ولا عنده حاجه، خاطر كي كان في وسط الملعب هو اللي طلب التغيير مركز بمركز، هو مختار غيازه. شفنا زاد بوطا زاد حتى في البناء، الهجمه السريعه نتاع الاتحاد المنسيري، بلال قاعد يستنى شكون باش يجري في الكولوار، تحصل بها في الاخر العمليه الاخرانيه، تحصل بها بخطا اللي هو اللي يشوط بهم دو لون سيفرو.
0: رميه حره اولى ناجحه، اول رميه حره لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري. بلال ينجح في الاولى، بلال الجزيري في تسديد الرميه الثانيه، يستعد باش يسدد الثانيه وينجح في الثانيه. 4 للاتحاد الرياضي المنسيري، 6 للنادي الافريقي، مع تغيير في تشكيله الاتحاد، يدخل العدامي ويخرج بلال الجزيري.
1: فراس الحين يولي في مركز 3، اسكندر براش مركز 2، ولا فرانكلين مركز 1.
0: هذا من التغييرات الفنيه للمدرب الفاريز، المدرب الاسباني لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري.
1: وتغيير زاد دفاع المنطقة. حاب يطول مع هذا المدرب الاتحاد المنستيري باش يطول في الفريق وغير الدفاع من الفردي الى منطقة.
0: والأكيد حوار إسباني بيتم معنا الكلمة ذكر مدرب النادي الإفريقي إسباني ومدرب الاتحاد المنستيري إسباني.
1: صحيح هذوما سيرتو من ناحية تكتيكية نعرفوها المدرسة الإسبانية معناتها عندهم معناتها صولات وجولات باش يكون تكتيكي سيرتو المستوى الفني بتاع اللاعبين مازال مرقاش للمقابلة هذه باش يكون فما برشا تغييرات وبرشا معناتها كيسوسوا من سيغ لو بلون تكتيك والا في التغييرات اللاعبين والجستيون تاع لي جوار.
0: ترجع الكره امتلاك لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري لفرانكلين. فرانكلين العدامي فرانكلين مجددا مختار غيازة. مختار غيازة المحاولة من مسافة متوسطة والتقاط هجومي للعدامي في بسرعة في اتجاه فراس الأحياني خاطئ الكرة مرة أولى مرة ثانية مرة ثالثة من فراس الأحياني باش ترجع للنادي الإفريقي باش ترجع للنادي الإفريقي. سفيان
1: فراس مازال ما قاش السوساسيون معناتها نشوفوا اللي أربعة معناتها محاولات معناتها خفق فيهم مازال ما دخلش في الطرح. الاتحاد المنستيري تكيتو الاكيب ولات عنده فرصه اكثر في الالتقاطات حتى الهجوميه ولا دفاعيه. ولينا تو دخول المرناوي في مكان جوهر الجوادي ممكن باش يعطي حل هجومي اكثر للنادي الافريقي.
0: وكان تقريبا يعاني من اصابه لاسامه المرناوي هكا علاش انه مشاركته كانت مستبعده وناجحه.
1: دبل
0: من ملعب فراس الاحياني مع تفاعل الجماهير هنا في قاعة رادس جمهور الاتحاد الرياضي المنستيري. 6-6 التعادل في المباراة الثانية تعادل بعد 2-2 يكون التعادل 6-6 في المباراة قبل 3 دقائق و 25 ثانية على نهاية الفترة الأولى يربح الرمية الحرة مع دخول وصف المثماني يخرج لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري.
1: براتيكمون خويا حكيم المدرب الاسباني الاتحاد المنستيري معناتها شارك تو لاعب 9 لاعب معناتها في المقابله هذه.
0: لقيت قيمه الرصيد البشري فريق الاتحاد الرياضي المنستيري رميه حره اولى ناجحه من اللاعب اسامه المرناوي ينجح في الاولى والثانيه اسامه المرناوي يمشي الكرة لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري لفرانكلين. فرانكلين فرانكلين يستغل النادي الافريقي وينجح جمال يستغل انه يضيع الكرة فرانكلين ينجح جمال. كل فريق دارس يعرف الفريق كثا رمية حرة لفرانكلين بعد المربح الخطأ يربح كثا رمية حرة كانت تزيد من خارج قوس 6 متر و25 يربح الخطأ مع تغييرات في تشكيلة الاتحاد الرياضي المنستيري. يدخل حسام المهملي هو باش يصبح كمنسق فريق الاتحاد وبعد شوية بعد ما يسدد باش يخرج اللاعب فرانكلين يعني نشوف الأوزورايز قاعد يحضر في روحه للدخول باش يدخل مكان اللاعب فرانكلين.
1: يقول المدرب الإسباني الاتحاد المنستيري عامل بلون دو ماتش اللي اللاعبين الكل براتيكمون يزمهم يشاركوا في الفترة الأولانية ممكن زاد خاطر المستوى معناتها الهجومي مش قاعد معناتها مش قاعدين نشوفوا في نجاح هجومية ممكن مش قاعد يغير باش يلقى الحلول الهجومية كسوسوا في اللاعبين الأجانب ما بين فرانكلين ولا أوزورايس.
0: ولو أنه مدرب الاتحاد المنستيري أوزورايس قوته في الناحية الدفاعية
1: في الناحية صحيح
0: أنه باش ترجع الكرة للنادي الإفريقي يحاول يستغلوا في كل توقف اللعب أنه يحاول يدخلوا في الناحية الدفاعية أوزورايس يشربهم الناحية الدفاعية.
1: هو المقابلة كل توقع نشوفوا دفاعين أقوى معناتها من كل زوز شيلات معناتها تو حتى كي نشوفوا إقحام اللاعب حسام المهملي ماذا زاد عنده طابع دفاعي أكثر منه هجومي ما انت قاعدين زوز المدربين قاعدين يخموا على الناحية الدفاعية سيرتو الاتحاد المنستيري هم ديما يخلي السكور قريب برشا ما يخليش يبعد سيرتو في الوقت هذا اللي ما فماش سكورين كسوال لزوز جمعيات.
0: ينجح في 3 رميات حرة لعب فرانكلين يدخل أوزرايس، 9 الاتحاد 10 النادي الافريقي. كرة النادي الافريقي زياد الشنوفي، أسامة المرناوي، أسامة المرناوي حاول نمشيه لملعب الأولمبي بسوسة، ناخذه نهاية الشوط الأول. عبد الكريم
2: بالفعل يا حكيم باش نستنسخك في بعض ثواني، اولا نهايه الشوط الاول هنا في الملعب الاولمبي بسوسه، 1-0 للنجم الرياضي الساحلي، هدف ياسين الشعباني في الدقيقه 19. مباراه بصراحه جيده من الفريقين الاثنين، هجمات من هذا الجانب وذاك، لكن التفوق بقي الى نهايه الشوط 1-0 قلت للنجم الرياضي الساحلي بهدف ياسين الشعباني في الدقيقه 19. ثم الامتياز للاعب الارتكاز الاجنبي سيدريك بوم نجم الرياضي الساحلي.
0: عبد الكريم بدنا ناخذ شويه وقت لعبد الكريم،
2: تفضل يا حكيم
0: اكثر وقت. شكرا لك يا عبد الكريم. نهايه الشوط الاول لصالح النجم الساحلي، هدف مقابل صفر. تبعوا زوج دقائق لنهايه الفتره الاولى في لقاء الاتحاد الرياضي المنسيري والنادي الافريقي. 10 النادي الافريقي، 11 الاتحاد الرياضي المنسيري. كانت السله ذكروا 5 نقاط لعب الفرانكلين، لعب الاتحاد الرياضي المنسيري. من الجزيره عنده 2 نقاط، مختار غيازه عنده 2 نقاط، واللاعب فراس الاحياني عنده 2 نقاط. في المقابل في النادي الافريقي 4 نقاط لعمر عباده، 4 نقاط لجمال، وزوز نقاط للعب أسامة المرناوي. رمية حرة لعمر عبادة، خاط الكرة، أول رمية حرة الخاطئين من عمر عبادة. عمر عبادة في تسديد رمية حرة ثانية، يستعد باش يسدد عمر عبادة لعب النادي الافريقي. التسديد وخاطئة من عمر عبادة، عمر عبيدة يستعد باش يسدد رمية حرة. عمر عبيدة التسديد وينجح، ينجح عمر عبيدة. 11-11 تعادل من جديد في المباراة. كرة الاتحاد الرياضي المنسيري، حسام المهملي، حسام المهملي، حسام المهملي، أوزرايس لحسام المهملي، حسام المهملي مع دخول أيضا أشرف القنوني في خماس النادي الإفريقي. يخرج عمر عبيدة يدخل أشرف القنوني، كرة لأوزرايس، أوزرايس المحاولة الثلاثية، خط الكرة. تقريبا خماسي جديد الاتحاد الرياضي المنسيري، خماسي من قادم البنك،
1: قادم البنك. معناتها قلت لك كما كنت نقول لك اللي المدرب الاتحاد المنسيري قاعد يلوش في الحلول الهجوميه، بالرغم اللي الاداء الدفاعي بتاع الخمسه اللي كانوا ما قصروش. كيف تحس اللي فما تواصل زاد حتى في التغييرات بتاعه من ناحيه دفاعيه، وقاعد يغير الاتحاد المنسيري من الدفاعات بتاعه، دفاع على طول المنطقه، بعد دفاع المنطقه على نصف ميدان المان تو مان. النادي الافريقي قاعد محافظ على نفس الدفاع، ودفاع الضغط ودبل تيم على صاحب الكره.
0: شنو رايك سفياني لحد الان؟ ما شفنا حتى ثلاثيه الى حد اللحظه هذه.
1: شفنا ديزينيسياتيف معناتها دوتير، معناتها ما فماش نجاعه، فما دفاع ضغط من زوج فرق. ذاك علاش خلى المستوى الهجومي يكون معناتها مرقاش، معناتها بدون المتوسط.
0: رمية حرة أولى ناجحة من أوزورايس، يعطي التقدم للاتحاد الرياضي المنسيري 12-11. ثانية من أوزورايس، اللاعب الأجنبي الأمريكي في تشكيل الاتحاد المنسيري. نذكره في قانون كأس تونس، أجنبي فقط ضمن الخماسي الأساسي. الأولى والثانية ناجحة، 13 للاتحاد 11 للنادي الإفريقي. أسامة المرناوي، محمد حديدان، محمد حديدان لأشرف القنوني، أشرف القنوني يدخل سعادة، زياد الشنوفي للمرناوي، أسامة المرناوي، أسامة المرناوي يحاول في اتجاه محمد حديدان، خط الكرة والترجع للاتحاد الرياضي المنسيري في 34 ثانية الأخيرة. الاتحاد أكيد باش يحاول يلعب 24 ثانية المحدة للهجمة للاتحاد الرياضي المنسيري. كرة من حسام المهملي، يخرج أحمد العدامي، تمشي لأوزرايس. حسام المهملي، حسام المهملي في اتجاه أوزرايس، يفتح على تسديد من أوزرايس، خط الكرة، التقاط من وصف المثناني، ترجع لمختار غيازة. مختار غيازة وصف المثناني، يحاول وصف لكن خط الكرة، ترجع للنادي الافريقي بسرعة من زيد الشنوفي، ولا تسديدة وتجي مع نهاية الفترة الأولى، نهاية الفترة الأولى لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنسيري أمام النادي الإفريقي. 13 مقابل 11 سفيان،
1: 13 مقابل 11 في دور نهائي في مستوى النادي الإفريقي الاتحاد المنسيري، معناتها مردود هزيل برابور لقيمة اللاعبين وقيمة الفرق. مقابلة دفاعية بحتة، معناتها شفنا برشا ضغط دفاعي بكل أنواع، معناتها أنواع الدفاعات استعملهم الاتحاد المنسيري. النادي الإفريقي دفاع مان تو مان، معناتها خلاها مع معناتها الدبل تيم على صاحب الكرة في معناتها مواقع في الملعب، ما خليش فما مساحات باش تجم تشوف معناتها لعب هجومي. هذاك علاش كيف النجاعة النادي الافريقي، معناتها استعمل برشا، معناتها شات برشا، الى تونتي بوكو دي تير 3 بوين اي نا با ريوسي مالغري، معناتها فما برشا جوارات، معناتها شاتو ما زيد شنو في شات حمودي، شات عمر عبادة، شات كيف الاتحاد المنستيري على غرار اسكندر، شات بلال، شات اللعب زوز لاعبين الاجانب فرانكلين وزورايس هما زاد شاتو ما وافقهمش. ممكن الرهان الرهان معناتها المقابله خلى اللاعبين تحت ضغط،
0: ونعطيك رقم
1: اكثر في الدفاع،
0: نعطيك رقم انه من ناحيه الرميات الحره النادي الافريقي من 9 رميات حره نجح في 5، في المقابل الاتحاد المنسيري 7 على 7.
1: الاتحاد المنسيري تحس معناتها حتى في البناء الهجمه تحس معناتها مركز شويه، مالكري السوتو تحت السله معناتها جاب برشا فوتات، لا فما زاد كره على مختار وكره على اللاعب على واصف، معناتها كانت فما نجاح تحت السله. النادي الافريقي استغل زوز كرات هجوميه في الفتره الاولانيه، وكره اللاعب جمال تحت السله بعد اسيست من عمر عباده، هذوما هما 11 نقطه و 13 نقطه تاع الاتحاد المنسيري، معناتها مازال ما ريناش لاعب هجومي وبناء هجومي وصنعه تاع لاعبين.
0: مدرب الاتحاد المنسيري اختار باش يبقي على الخماسي اللي كمل بهم الفترة الأولى، يعني خماسي جديد تقريبا، بشير بن يحيى يدخل بالخماسي القديم الجديد، ما عدا بشير بن يحيى بقيت حسام المهملي، أوزورايس نشوف في وسط المثناني، وأحمد عدامي في المقابل في فريق النادي الافريقي، زيد الشنوفي، محمد حديدين هم الخماسي القديم في المقابل، أشرف القنوني اللي عنده الكرة مرر الكرة لمحمد حديدين، خط الكرة ترجع للاتحاد الرياضي المنسيري. قلت أيضا سعادة وأشرف القنوني وأسامة المرناوي،
1: كما شفنا يظل عمر عبادة عنده فما راق شوية، ممكن كما حكينا أول المقابلة اللي شفنا قنوني يعوض اللاعب عمر عبادة، ممكن باش يكون شاتي طابع دفاعي اكثر منه هجومي لاشرف القنوني، نعرفوه في ناحية دفاعية اشرف لاعب ممتاز، ناحية الهجومية يعرف معناتها في بناء الهجمة صحيح، ممكن اقل فرديات من عمر عبادة، ممكن معامل نادي الافريقي على المرناوي، الفنيات المرناوي والتسديدات زياد وحمودي. الاتحاد المنسيري تعرفوا لمختار غيازة وبشير في نفس مركز الخمسة قاعدين يتقاسموا، بشير ممكن عنده الإصابة وحكم العمر متاع مختار قاعدين يتقاسموا في الوقت،
0: نفس الشيء أيضا جمال عنده إصابة تقريبا، أنه من الجمش موجز الساعة الخامسة، ثم نرجع نكمل مباراة النادي الافريقي والاتحاد الرياضي المنسيري.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. تمكنت الديوانة التونسية من رفع نحو 4000 قضية ديوانية خلال الثلاثي الأول من هذا العام، وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار هذه القضايا 51 مليار. هذا ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبرية، الذي قال أن النتائج المحققة تعد هامة في مجال مكافحة التهريب والغش التجاري، وأسفرت العمليات الديوانية عن حجز كميات هامة من الأموال والبضائع، من بينها أكثر من 700,000 يورو العملة الأوروبية ونحو 3 كيلوغرامات من الذهب، إلى جانب أكثر من 80,000 خرطوشة و 148,000 قطعة ملابس جاهزة، إلى جانب أكثر من 24,000 حذاء رياضي. احتضنت مدينة سوسة ملتقا علميا نظمته الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين بسوسة تحت عنوان النزاعات الجبائية تمثيل المطالب الضريبية أمام الإدارة والمحاكم، أي دور للمستشار الجبائي؟ يؤدي رئيس مجلس العموم الكندي زيارة رسمية إلى تونس من 10 إلى 13 ماي على رأس وفد برلماني كندي، وذلك بدعوة من رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة. وتندرج هذه الزيارة في إطار دعم علاقات التعاون بين تونس وكندا، لاسيما على مستوى البرلماني، وتعزيز التشاور وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين. نكتفي بهذا الموجز ونعود إلى زميلي حكيم اسطنبولي في قاعة رادس لنقل مقابلة الدور النهائي في كرة السلة بين الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. لقاءات رياضية.
3: تحية متجددة من قاعة رادس، نتابع في الدور النهائي لكأس تونس في كرة السلة. 6:40 عن نهاية الشوط الأول، التقدم للاتحاد المنستيري 18-17. شنو الجديد في المباراة؟ شفنا أول ثلاثية الاتحاد المنستيري يرجع عن النادي الإفريقي بزود ثلاثيات، ثلاثية عن طريق محمد حديدين، وثلاثية عن طريق اللاعب أسامة المرناوي. سفيان،
4: زوز معناتها الاتحاد المنسين الافريقي لقاو نجاح في الثلاثيات بعد 0-8 للنادي الافريقي و 0-9 الاتحاد المنسيري. يظل بدا النسق قاعدين بدا يطلع شويه، وبدات النجاح الهجوميه كسول الزوز فرق بدا ترجع، والتعادل باقي على باقي ماشي في معناتها في المقابله هذه 17-18 الاتحاد المنسيري.
3: كره للاتحاد المنسيري والخاطئ، الكره ترجع للنادي الافريقي، 18 الاتحاد 17 النادي الافريقي. امتلاك الكره باش يرجع للنادي الافريقي لأسامة المرناوي. شوف عمر عبادة يحضر في روحه باش يرجع، لانه فهم الارهاق ظهر على اللاعب عمر عبادة. كره للنادي الافريقي، الكرة باش ترجع للنادي الافريقي حسب إشارة نذكره ثلاثي للتحكيم من بولونيا سلوفاكيا وأيضا اللاتفيا. يرجع فرانكلين، يرجع أيضا فراس الأحياني لتشكيل الاتحاد الرياضي المنستيري، ويرجع بلال الجزيل، يخرج أوزورايس، يخرج وصف المثاني، ويخرج حسام المهملي. 5:45 على نهاية الشوط الأول في لقاء الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي في الدورة النهائي للسيدات. نذكروا كان اليوم فازت نادي الاسفاقسي بالكأس، اليوم كان الفوز لفتيات النادي الاسفاقسي بالكأس، وسلة جديدة للنادي الافريقي.
4: لعب مرناوي ثلاثية بالمرناوي،
3: الثلاثية الثانية لأسامة المرناوي، يعطي الأسبقين النادي الافريقي 20-18. تسابق وتلاحق في النتيجة. كرة من العدامي لبلال الجزيري، التوغل من بلال الجزيري، ممتازة العملية. التعادل 20-20، التعادل 20-20، رابع تعادل في المباراة. عمر عبادة يحاول، ولكن التقاط دفاعي لبشير بن يحيى، يربح الخطأ. أسامة المرناوي مع دخوله يصبح هو أحسن مسجل في تشكيلة فريق النادي الافريقي، 8 نقاط في المقابل أحسن مسجل في فريق الاتحاد المنستيري. الأجنبي الأول فرانكلين 5 نقاط، والأجنبي الثاني أوزورايس ب5 نقاط. كرة بترجع للاتحاد الرياضي المنستيري من فرانكلين، حاولوا لطفي نحاولوا نخفضوا في الموسيقى المصاحبة. كرة ترجع لفرانكلين، فرانكلين، فرانكلين يحاول ويربح الخطأ، يربح الخطأ فرانكلين. 20-20، 4 دقائق 44 ثانية على نهاية الشوط الأول. سفيان،
4: مقابلة كما ممكن تحسن شوية تو في الفترة الثانية، سيرتو بعد 5 دقائق من الفترة الثانية رينا معناتها تحسن في الناحية الهجومية، خاطر في الناحية الدفاعية زوز قاعدين معناتها يقوموا بمردود باهي. شفنا ثلاثيات سيرتو من نادي الإفريقي اللي ثلاثة سجل فيهم ثلاثة ثلاثيات، الاتحاد المنستيري يلقى نجاح في الثلاثيات في مرة واحدة في مناسبة واحدة. نتيجة 20-20 متقاربة، مستوى بدا قاعد يطلع شوية، نجم نقوله متوسط تو على قيمة زوز فرق.
3: عمرها بعد عبادة عنده زوز أخطاء شخصية، أيضا محمد حديدين زوز أخطاء شخصية، ولعب السعادة هيثم سعادة عنده زوز أخطاء شخصية في تشكيل فريق النادي الإفريقي. في المقابل لاعب الوحيد اللي عنده زوز أخطاء شخصية وإسكندر براش لاعب الاتحاد الرياضي المنسيري. سوفيا
4: صحيح، هذه ما تحاجة دي ديتاي ما تنجم يجمع النادي الإفريقي يقرأ له حسابه، علاش خاطر تعرفوا عمر عبادة إذا زوز أخطاء ما من ناحية دفاعية بش يكون أقل شوية. ريتو حمودي تم تغييره، كيف كيف سعادة سعادة لما حالة خلاه في الملعب، معناتها هذوما دي ديتاي يجمو يأثروا من بعدها في نهاية المقابل.
3: ترجع فما خطأ على اللاعب اسكندر براشد أو فراس لحياني، الخطأ الشخصي الأول لفراس لحياني كان خطأ هجومي لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري، يخسر الكرة كانت سهلة، حتى المدرب كان غاضب على اسكندر براشد في الكرة الأخيرة. تعادل 20-20، ترجع الكرة للنادي الإفريقي لجمال معه مختار غيازة، جمال أو عمر عبادة يحاول التوغل، عمر عبادة المحاولة الثلاثية من عمر عبادة، خطأ الكرة تمشي من الجوهر الجوادي لأسامة المرناوي، أسامة المرناوي يحاول التسديد الثلاثية، خطأ الكرة والتقاط كرة باش ترجع للاتحاد الرياضي المنستيري، كرة جانبية باش ترجع للاتحاد الرياضي المنستيري. فرانكلين في تنسيق هجوم الاتحاد الرياضي المنستيري يلعب مع فراس لحياني، مختار غيازة طلب الكرة من فراس لحياني، ثم الخطأ على اللعب جمال لعب النادي الإفريقي، خطأ الشخصي الأول للأجنبي الوحيد في فريق النادي الإفريقي. ترجع كرة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري، 4 أخطاء جماعية أكيد تمشي للتسديد الاتحاد المنستيري. خطأ الشخصي، الخطأ الجماعي الخامس لفريق النادي الإفريقي، خطأ الشخصي الثالث للاعب هيثم سعادة. سفيان
4: صحيح، رينا تو بالتغيير باش يقوم به، رينا التغيير تو لزياد شنوفي خذا مكانه، ممكن كان يجم يكون قبل الوقت هذا باش يجم يحافظ عليه، هذه معناتها تغييرات تاع ومانجيران تاع مدرب. ربح بها الاتحاد المنستيري زوز رميات حرة عن طريق مختار غياسي.
3: أكيد لحظات تو نمشيو نكملوا الشوط الأول في قاعة رادس، ثم نمشيو لملعب الأولمبي بسوسة مع انطلاق الشوط الثاني. رمية حرة أولى من مختار غيازة، ينجح في الأولى مختار غيازة، ينجح في الأولى ويفشل في الثانية. كرة ترجع لأسامة المرناوي، أسامة المرناوي مع بلال الجزيري، أسامة المرناوي لجمال تحت السلة مع فراس لحياني، ويدور وينجح نقطة القوة اللي بتاع في الفوتورك الملعب هذا جمال.
4: صحيح، لاعب جميل معروف بالفوتورك سيرتو تحت السلة، معناتها عملية كلاسيكية بالنسبة لي هو قاعد يسجل بها، هذه ممكن السلة الثالثة اللي معناتها قاعد يعاون بها في الهجوم بتاع النادي الإفريقي.
3: يخسر الكرة مختار غيازة، يستغلها النادي الإفريقي ويحاول يعمل الهجوم المعاكس، يعمل الخطأ في رسل اللحياني على لاعب جوهر الجوادي، الخطأ الشخصي الثاني للعب فراس لحياني قبل 2 دقائق و55 ثانية على نهاية الشوط الأول. صار الكرة كانت سهلة، مختار غيازة خلت النادي الإفريقي يمشي للرميات الحرة واليربح سوسرا يتحرى جوهر الجوادي. ذكر الاتحاد المنسيري 2 اخطاء جماعية في المقابل النادي الافريقي 5 اخطاء جماعية. رمية حرة اولى فاشلة من جوهر الجوادي. جوهر الجوادي الى حد الان بعد حصوله على 3 رميات حرة او 4 رميات حرة هذه الاولى الناجحة فشل في 3 ونجح في 1. كرة لإسكندر بن راشد. إسكندر بن راشد بلال الجزيري. بلال الجزيري مع مر عبادة. بلال الجزيري يمشي للسلة. بلال الجزيري وفم الدخول بقوة من بلال الجزيري. دخول بقوة من بلال الجزيري قبل 6 دقائق و 37 ثانية.
4: برشا انجاجمون ديفونسيف معناتها مزوز في رق معناتها لين معناتها ولا اكزاجيري معاش لين معناتها اللاعبين معاش يلقاو مساحات في الهجوم كسوسوا سيرتو بالاخفاق اللي قاعد صاير معناتها من اللي تير من المحاولات من خارج القوس المساحات ولات قليله وصغيره خلات المستوى الهجومي ضعيف والمستوى الدفاعي خير.
3: والضغط النفسي اللي نشوفه قاعد نشوفه فيه في الدور النهائي لكأس تونس في الموسم الأخيرة تقريبا أنه في كل مرة المستوى الفني يكون تقريبا فوق المتوسط بين الزوز فرق.
4: صحيح هو نهائي ديما يقول لخاطر هو العبرة بالفايز ممكن يهمش الأداء من يهم النتيجة ذاك علاش سيرتو كل واحد عنده أندي فيه كل فريق عنده أندي فيه
3: أخطاء شخصية في رأس الأحيان تخليه أنه يخرجوا المدرب يعني قبل 6 دقائق 25 ثانية يرجع في وصف المثلين
4: وذا يأكد الانجاجمون ديفونسيف لصوص في الأخر. هنا هيثم سعادة من النادي الافريقي وفراس براتيك مو واحد في مركز 3-4 واحد في مركز 4-5 مالت الأداء الدفاعي خطغى أكثر من النجاح الهجومي.
3: رمية حرة أولى الخطأ الخامس الجماعي لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري. يمشي جمال في تسديد رمية حرة أولى فاشلة. جمال في تسديد الرمية الثانية. وفاشلة من جمال. ترجع للنادي الافريقي. التقاط هجومي للنادي الافريقي مع غضب مدرب الاتحاد الرياضي المنسيري. كرة من اسامة المرناوي والتقاط هجومي من جمال. جمال يحاول المتابعة مع مختار غيازة. يخسر الكرة. ترجع للنادي الافريقي مجددا لجوهر الجوادي. العمر عبادة. عمر عبادة توغل من عمر عبادة. ينجح عمر عبادة يعطي أسبقية للنادي الافريقي مع 4 نقاط 25 مقابل 21.
4: النادي الافريقي لقى الحل في عمر عبادة بالتوغلات اللي درايف فشل في خارج القوس. عمر عبادة بعد الراحة اللي خذاها في الفترة الأولى وبداية الفترة الثانية القى نجاته في التوغلات. الاتحاد المنسيري استوجب الاربع نقاط فرق خلت المدرب الاتحاد المنسيري ياخذ تايم اوت باش ممكن يعدل سيرتو بعد خروج فراس اللي كان يعطي معناتها اضافه مع من الناحيه الجماعيه الدفاعيه سيرتو من الالتقاطات اللي نعرفوه معناتها براتيكمون احسن ملتقط معناتها من لي روبون في في المستوى الوطني. هذاك علاش مدرب الاتحاد المنسيري خذا تايم اوت باش يعدل سيرتو من الناحيه الدفاعيه.
3: زوز دقائق بالضبط على نهايه الشوط الاول 25-21 في لصالح النادي الافريقي. 4 نقاط لصالح فريق النادي الافريقي مع استفاقه اللاعب عمر عبادي اللي يصبح في رصيده 7 نقاط. المرناوي 8 نقاط وجمال 6 نقاط في المقابل الاتحاد الرياضي المنسيري. تقريبا استقرار على مستوى 5 نقاط بالنسبة للأجانب الفرانكلين واللاعب أوزورايس. مازلنا ما شفناش اللاعب فرانكلين خاصة من ناحية التسجيل لأنه من 5 نقاط فما 3 رميات حرة ناجحين. سفيان
4: صحيح حكيم كسوا فرانكلين ولا زورايز ولا حتى اللاعبين نتاعنا المرناوي ولا عمر عبادة مازلنا ما ليناش التألق الهجومي ولا اللعب الفردي الجميل ولا معناتها التالون تاع اللاعبين
3: في فريق الاتحاد المنسيري الاكسبلوا يجيبها للاعب فرانكلين اللي عنده
4: فما برشا انجاجمون ديفونسيف معناتها للزوز في رقم معناتها يخليك ينقص من المساحات يخليك تلعب في مساحه ضيقه دونك تنقص النجاح الهجومي.
3: يقطع الكره مرناوي وينجح
4: حتى كان نشوفوا حتى لي كونتر اتاك لي فاست بريك تاع نادي الافريقي معناتها تحسهم بطيئين معناتها الراو في مرناوي معناتها كيفاش ماهوش بكل بالاداء اللي يعودنا به هي السرعه.
3: محاوله من فرانكلين والمتابعه من مختار غيازة بلال الجزيري قبل دقيقه على نهايه الفتره الثانيه ونهايه الشوط الاول. مختار غيازة يضيع الكره تمشي الكره لاتحاد منسيري وقل خطأ الكره خطأ من اسكندر بن راشد لكن يربح الخطا ما استغلش الخطا اللي قام به جمال ومشي للسله سدد لكن ربح الخطا ربح رميات حره. نادي الافريقي واخو اسبقيه مع 6 نقاط 27 مقابل 21 امتلاك الكره لصالح زوز رميات حره لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. كل اعضاء الهيئه المديره للفريق الاتحاد المنسيري حاضر قاعد يتبع في المباراه في ذلك الرئيس الاستاذ مسلم الاسلامه رميه حره اولى ناجحه من اسكندر بن راشد. اسكندر بن راشد ينجح في الاولى يستعد باش يسدد الثانيه 22 للاتحاد الثانيه فاشله اسكندر بن راشد. التقاط هجومي لاسكندر بن راشد لفرانكلين معه مختار معه العمر عباده يخسر الكره ترجع للنادي الافريقي يسترجعها فرانكلين بلال الجزيري مجددا فرانكلين لوصف المثناني ينجح في وصف المثناني 24 الاتحاد 27 النادي الافريقي قبل 30 ثانية على نهاية الشوط الأول. كرة ترجع للاتحاد الرياضي المنسيري كرة من فرانكلين لبلال الجزيري بلال خطأ الكرة ترجع للنادي الافريقي في ال 14 ثانية الأخيرة جور الجوادي لعمر عبادة 9 ثواني 8 ثواني نهاية الشوط الأول. عمر عبادة كيف بسكون عنده الكرة الأخيرة عمر عبادة يحاول التوغل عمر عبادة يخرج لي وجي مع نهاية الشوط الأول لصالح النادي الإفريقي 27 مقابل 24 تقريبا فترة بفترة خلينا نقول سفيان
4: صحيح فترة بفترة ومقابلة متعادلة بالرغم من 3 نقاط 27-24 منها متعادلة في الأداء الدفاعي معناتها رينا مستوى دفاعي طيب ومتعادلة زادة في الأداء الهجومي اللي مريناش مرتقاش المستوى الفني معناتها المعود به زوز فرق سيرتو من الناحية الفردية كيف مريناش في رأس الأحياني اليوم كما عادوا اللي عودنا في كل مقابلة معناتها بمستوى خير من هكاية ممكن الثلاثة أخطاء ما خلتوش معناتها يتحرر ويكون معناتها يعطي مستوى اخر كيف زاد عمر عباده ممكن التعب اثر فيه من بطوله البال شفنا ممكن المرناوي نجاته في الرميات 3 نقاط هذاك علاش المستوى خلاه عاد قريب.
3: ذكروا الاتحاد المنسيري كان سجل 13 نقطه في الفتره الاولى في الفتره الثانيه سجل 11 نقطه النادي الافريقي كان سجل 11 نقطه في الفتره الاولى سجل 16 نقطه في الفتره الثانيه. لحظات سفيان نعمل طلع على ملعب الاولمبي بسوسه ونرجع نعمل الاحصائيات نتاع الشوط الاول. عبد الكريم مرحبا بك مجددا.
5: اهلا وسهلا بك حكيم تحيه متجدده من الملعب الاولمبي بسوسه 12 دقيقه لعب لا تغيير في النتيجه دائما 1-0 للنجم الرياضي الساحلي هدف بامضاء ياسين الشعباني في الدقيقة 19 وهذه مخالفة للنجم الرياضي الساحلي مع إشهار الورقة الصفراء ضد على ما أظن مالك الدوكالي قالب دفاع النادي الرياضي البنزرتي اللي كان قطع هجمة وما لقى حتى حل إلا أنه يقوم بالمخالفة ضد محمد الضاوي الجناح الأيسر في هذه المباراة جناح النجم الرياضي الساحلي. تشكيلة النجم الرياضي الساحلي لم تتغير، وهذا تذكير بها صبري بن حسن في المرمى ثابت، وجدي كشريدة، محمد أمين زعبية كأذرة، نسيم هنيد، ريان العواني في المحور، قدامهم محمد أمين بن عمر، سيدريك قبول لاعب ممتاز للغاية، موسى ديواراوة في الهجوم، الثلاثي ياسين الشعباني ذكر صاحب الهدف 19، وزين الدين بوتمان، محمد كريستو على الأجنحة. بالنسبة لشهاب الليلي قام بتغيير وحيد، هو دخول ما بين الشوطين إياد المداني مكان مومار ديوب، وبالإضافة إلى يوسف مقطوف في حراس المرمى، رباعي الدفاع عزيز القاسمي، ياسين كشوك، ملك الدوغالي، ومحمد ريان الرحيمي، وسط الدفاع علاء الدين الدريني دريدي، إبراهيم سيسوكو، فونسيكا بونيتو، وفي الهجوم أين دي أولاميل كان ووسيم الشيحي. 13 دقيقة لعب، ركنية للنادي الرياضي للبنزلتي، التوزيعة الرأسية خارج الإطار. قبل ما نرجع لك يا حكيم ونعطيك الخط، نذكر وأنه فريق النادي الرياضي البنزرتي كان قام بهجمة وتصويبة من إياد المداني، الحارس صبري بن حسين يتألق يخرج الكرة إلى ضربة الركنية، ضربة مرمى للنجم الرياضي الساحلي، على الأقل الصورة الإذاعية تلفزية، النجم الرياضي الساحلي يلعب بالأقسمة الأقمصة الحمراء والتبان الأحمر بخلاف الحارس باللون الأبيض، النادي الرياضي البنزرتي بالأصفر كاملا، وحارس مرماه بالأزرق. قلت مباراة نذكر يديرها حسام بن ساسي كحكم ساحة بمساعدة سيف الغانمي أسامة اليحيوي، والحكم الرابع أمين الفقير، وحكام الفار السادة أمير العيادي وسيم أعمارة، والمراقب السيد صاحبي هدواج، ينسقها أعلاميا منصور لما وسامي لبريني. بالنسبة نحب نحيي الأخوة في التنسيق الإعلامي خونا فوزي شعبان، إضافة إلى تأمين رحلتنا من المنسير السوسة السيد محمد القريشي، وأدركنا الدقيقة 14-1-0 دائما للنجم الرياضي الساحلي أمام النادي البنزرتي. يا حكيم
3: شكرا لك يا أكيد عبد الكريم. نرجع لك سفيان ناخذ أبرز الأحصائيات هذا الشوط الأول. ذكروا تقدم نادي أفريقيا من الاتحاد من السيرين 27-24.
4: الأداء متاع الزوز فرق متاع في الفترة الأولى وفترة الثانية الشوط الأول معناتها يعكس الأحصائيات. إذا نشوفوا هناخذوا معناتها الحاجات اللي النادي الأفريقي والاتحاد من السيري تعمل عليهم معناتها من ناحية الهجومية، هم اللي تيرا 3 بوان. نشوفوا النادي الأفريقي من 17 محاولة فما 3 ناجحين، الاتحاد المنستيري من 17 محاولة فما 3 ناجحة للاعب
3: أوزورايس
4: بعد 6 محاولات، معناتها هذه نقطة استفهام كبيرة. ممكن الضغط النفسي وريان المقابلة خلى الأرقام هذه والأداء الهجومي ما يكونش معناتها في الأمال المنتظرة. ممكن زاد فما تعادل من الناحية لي توتاسيون ا دو بوين، المحاولات على زوز نقاط فما تعادل فما نسبه 50%. فما اسبقي الاتحاد المنستيري في البورسونتاج دي ريسيت في لي لونسي فران 9-11 مقابل 6-12. وريتو حتى الارقام قراب برشا، معناتها 12 رميه حره 11 مقابل الاتحاد المنستيري، 17 رمية ثلاثية للإفريقي ولا الاتحاد المنستيري. بالنسبة للمحاولات تاع النقطتين كيف كيف نلقاو 15 للنادي الإفريقي و17 للاتحاد المنستيري. حتى في الالتقاطات العامة سواء في الدفاعية ولا الهجومية نلقاو 27 للاتحاد المنستيري 26 للنادي الإفريقي، مقابلة متعادلة بالرغم الأسبقية 3 نقاط.
3: إذا ذكر عندي حتى الرميه الاضافيه ما فماش، الاندوان ما فماش في
4: صحيح ما خاطر ما فماش، معناتها فماش نجاح هجوميه، معناتها ما لقيناش اللاعبين ولا زوز فرق تلمو، معناتها لونجاجمون والتركيز الدفاعي خلى المساحات شويه وخلى معناتها حتى الفنيات الهجوميه تاع اللاعبين ما يعرفوش كيف
3: الرقم يتحدث وحده، لانه رميه ثلاثيه من 17 محاوله الاتحاد المنستيري و3 رميات ثلاثيه ناجحه من 17 محاوله وحده يتحدث الرقم هذا في الشوط الاول. في لقاء نادي الافريقي والاتحاد المنسيني. ذكروا للنادي الافريقي 27-24 يعني شوط كان متقارب الى ابعد حدود بين الزوز فرق. كده الشوط الثاني مش يكون عنده دوره، مش نعرف شكون البطل في كاس تونس. على كل الحمد لله كل الزملاء اللي يمنوا هذا النقل المباشر، تحيه نجم الدين القريشي، ايضا شوقي الاحمدي اللي تلقى الصور الحيه على الموقع الرسمي لإذاعة المنسير. تحية أيضا لسنان البرهومي، لطفي المكي،

الساحلي المدرب محمد علي نفخة كان قام بزوز تغييرات، خروج كل من محمد الضاوي وموسى ديورا ودخول موسى سينغور ومحمد الهادي بوسلامة. كرة ترجع على الجهة اليسرى للنجم الرياضي الساحلي محمد أمين بو زعبية، يدخل بالكرة إلى محمد أمين بن عمر أو زين الدين بوطمان على الجهة اليسرى، توزيعة مباشرة إلى موسى سينغور كجناح أيمن. إيش يعمل؟ يجيه المدافع الأول ثم المدافع الثاني، يدخل بالكرة إلى وجد الشيخ كشريدة، وجه لوجه. إيش يعمل؟ مخطئ الكرة، مخطئ الكرة، عملية خطيرة للنجم الرياضي الساحلي. نذكر وأنه وجدي كشريدة كان تمكن من تسجيل هدف ممتاز جدا باليسرى، كرة في الشباك لكن ألغاه مرة أخرى المساعد الأول. المرة هذه سيف الغانمي، نفس السيناريو. معاك حكيم، معاك، قلت نفس سيناريو الشوط الأول. الشوط الأول نجم رياضي الساحلي كان تمكن من تسجيل هدف في الدقيقة الرابعة أو الخامسة، ألغاه المساعد الثاني. وفي نفس الشوط، في نفس العملية تقريبا تكررت في بداية الشوط الثاني، المدافع وجدي كشريدة يحط الكرة باليسرى في المرمى، لكن الحكم المرة هذه المساعد الأول يلغيه، وهذه ركنية ومخطئة من دفاع النجم الرياضي للساحلي كادت تكلفه غاليا، وكاد النادي الرياضي البنزرتي يعادل النتيجة. الكرة ضربة مرمى للنجم الرياضي للساحلي، صبري بن حسن ما بين قوسين، المهني مكرم التاجوري والنجم الرياضي للخلادي بعد عودته إلى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم على ما أظن بعد 12 سنة كان عداها في رابطة الهواة واحد، يعني رابطة الرابطة الثالثة لكرة القدم المستوى الأول. صبري بن حسن يوزع الكرة تمشي في اتجاه موسى سينغور لكن مخطئة، وتمشي رمية تماس للنجم الرياضي الساحلي. محمد أمين بن عمر يرجع بالكرة إلى نسيم هنيد في المحور، يدخل بها إلى زميله ريان العواني. وجدي كشريدة مخطئة ومرة أخرى كذلك مخطئة من جناح النادي الرياضي البنزرتي إياد المداني أو وسيم الشيحي، من مركز قلب هجوم يمشي مباشرة إلى إلى مركز الجناح الأيمن، مخطئ رمي التماس ملعوبة مباشرة من اليمين إلى اليسار للنجم الرياضي الساحلي، يدخل بالكرة إلى سيدريك قبو بوسلامة في وسط الميدان، كرة على الجهة اليسرى، التوزيع في اتجاه موسى سينغور قابل ما تخرج الكرة ضربة مرمى، يجيه وجدي كشريدة عملية خطيرة لكن مخطئ العملية، ياسين الدريدي مقطوعة ويدخل بها إلى وسط الميدان، وكرة مرة أخرى وجدي كشريدة يقطع الكرة ويمشي كجناح أيمن لكن مقطوعة من دفاع النادي الرياضي للبنزرتي اللي يربح مخالفة. أشكون يرجع؟ يرجع الجناح وسيم الشيحي يغطي الكرة ويقطع هجمة للنجم الرياضي الساحلي. وهل أنهي؟ خرجت بالفعل، خرجت رمي التماس للنادي الرياضي البنزرتي. الشوط الأول أفضل بكثير من هذا الشوط الثاني، سواء على مستوى يعني الريتم نسق اللعب أو كذلك الهجمات، نفس الاعتماد التكتيكي والتوجه الفني من كلا المدربين. شهاب الليدي 4-3-3 في الحالات الهجومية، 4-4-2 في الحالات الدفاعية. النادي النجم الرياضي الساحلي وفي للأربعة ثلاثة، وهذه رمي التماس وهذا تغيير يجي للنادي الرياضي البنزرتي. نتثبت في الأرقام، اللاعب رقم 24 محمد أمين علالة يدخل، محمد أمين علالة يدخل في تشكيلة النادي الرياضي البنزرتي. وباش يرجع اللاعب رمي التماس من الجهة اليسرى، محمد أمين بوزعبية ويربح مخالفة، مخالفة للنجم الرياضي الساحلي في وسط الميدان تحديدا في مناطق النجم الرياضي الساحلي. يتوجه الحكم حسام بن ساسي للاطمئنان ويقوم اللاعب سيدريك قبو، ممتاز جدا هذا اللاعب المحوري، بالإضافة إلى فونسيكا بونيتو لاعب وسط ميدان دفاعي للنادي الرياضي البنزرتي. بصراحة امتلاك جيد للغاية لكلا الفريقين في مركز
متوسط ميدان دفاعي وترجع الكرة محمد أمين بن عمر في مناطق النادي الرياضي البنزرتي يمشي بها إلى الجهة

0: هل اليسرى فما محمد أمين زعبية وترجع الكرة دائما زين الدين بوتمان على الجهة اليسرى 1-2 التوزيع لكن لا مخطئة من المهاجم والمطالبة بمخالفة ما فماش مخالف حسب تقدير الحكم حسين بن ساسي وترجع الكرة على الدريدي فونسيكا في وسط الميدان يرجع بها الكرة إلى الحارس يوسف مقطوف يدخل بها إلى إياد المداني في محور الدفاع الجهة اليمنى وين موجود محمد عزيز القاسمي اللاعب السابق للنادي الإفريقي توزيع وموجود في التغطية نسيم هنيد لاعب النادي الرياضي الصفاقسي سابقا وابن الترجي الرياضي الجرجيسي رمي التماس على يمين هجوم النادي الرياضي البنزرتي عزيز القاسمي في التنفيذ ويصعد الأظهر وكذلك وسط ميدان النادي الرياضي البنزرتي ومقطوعة تمشي إلى وجدك شريدش يعمل هوائية فضائية وتمشي رمية التماس رمية التماس للنادي الرياضي البنزرتي مرة أخرى نفس المكان ونفس اللاعب في التنفيذ محمد عزيز القاسمي يدخل إلى علاء الدريدي للتوزيعة تمر من أمام اللاعبين التصويبة مخطئة التصويبة للدفاع يقطع الكرة ودائما الامتلاك للنادي البنزرتي على الجهة اليسرى وسيم الشيحي لكن مقطوعة ومخالفة الحكم قريب من العملية يعطي مخالفة للنادي الرياضي البنزرتي نذكر وأنه عنده 8 فوز 9 تعادلات 11 هزيمة منهم زوز فوز خارج الميدان في الجولة 5 والجولة 23 فوز ضد بنقردان بال1-0 وفوز ضد الشبيبة 2-1 وذاك علاش في أول مداخلة متاعي قلت النادي الرياضي البنزرتي رسميا يعني يتمكن من البقاء في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم علاش لأنه فاز ذهاب وإياب ضد شبيبة القيروان 6 نقاط في المواجهات المباشرة لو الشبيبة تنتصر والنادي البنزرتي كذلك ينهزم في المباراة القادمة دائما يبقى في نفس الترتيب المواجهات المباشرة 6 نقاط للنادي الرياضي البنزرتي مقابل 0 للشبيبة الرياضية القيروانية 4 تعادلات و8 هزائم خارج قواعده من 14 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وقبل 17 ترجع مخالفة للنادي الرياضي البنزرتي على يمين الحارس صبري بن حسن ويبقى مهاجم وحيد في صفوف النجم الرياضي الساحلي البقية في محور الدفاع مع الحارس صبري بن حسن المخالفة تتوزع بالساق اليسرى ويخرج صبري بن حسن الأولى الثانية ومخطئة وكاد النادي البنزرتي يعدل النتيجة مخطئة التصويبة الرأسية فوق العارضة وتبقى النتيجة 1-0 في توقيت 26 دقيقة لعب في الشوط الثاني قلت 1-0 للنجم بفضل هدف ياسين الشعباني في الدقيقة 19
1: شكرا لك عبد الكريم نرجع لقاعة رادس مع انطلاق الشوط الثاني ذكروا شوط أول انتهى لصالح النادي الإفريقي 27 مقابل 24 الانطلاق الشوط الثاني 19 ثانية منذ انطلاق الشوط الثاني مع امتلاك كرة لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري أعضاء الهيئة المديرة نزلت لأرضية القاعة شوف الرئيس النادي نزل لأرضية القاعة كيف تتحدث الملعبية قبل انطلاق الشوط الثاني ثم يرجعوا للمدارج كرة لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري بلال الجزيري حاول التوغل من بلال تسديد ولكن خطأ الكرة تمشي لصالح فريق النادي الافريقي عمر عبادة جوهر الجوادي ايضا جمال زياد الشنوفي ومحمد الحديدان في المقابلة اتحاد الرياضي المنستيري بلال الجزيري احمد العدامي فرانكلين هذه محاولة ناجحة من محمد حديدان ثاني ثلاثية ناجحة لمحمد حديدان كرة للاتحاد الرياضي المنستيري باش ترجع لصالح الشكون ترجع لصالح النادي الافريقي لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري ترجع جانبية لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري بعد دقيقة منذ انطلاق الفترة الثالثة في مباراة الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي وفما الخطأ حسب الإشارة ترجع كرة لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري خطا الشخص الثاني لجمال لاعب النادي الافريقي كرة الاتحاد تحية مجددة للمدرب سفيان المرابط في التحليل الفني للمباراة. كرة الاتحاد الرياضي المنستيري وتحتسب للسلة، تحتسب للسلة. كانت أول ثلاثية في هذه الفترة عن طريق اللاعب محمد حديدين. سفيان تقريبا دخلنا في الجديات هو سفيان أكيد مع انطلاق الفترة الثالثة.
2: صحيح زوز فينا قدر سورواها معناتها في الفترة الأولى والثانية في الشهر الأول تو معناتها ما عادش يزمو تنقص الأغلاط باش يجم يلقى كل فريق يلقى النجاح متاعه سيرتو من اللعب الهجومي.
1: كرة لصالح النادي الأفريقي لجوهر الجوادي، قطع الكرة الاتحاد الرياضي المنسيري تمشي لعمر عبادة وخطأ الكرة ترجع للاتحاد الرياضي المنسيري، ترجع للاتحاد الرياضي المنسيري. إذا نعملوا طلع على السبورة في الاتحاد المنسيري تقريبا كل ملاعبية مساهمة في التسجيل ما عدا زوز ملاعبية يعني اللاعب أحمد العدامي وحسام المهملي، بقية الملاعبية مساهمين في تسجيل النقاط لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري. ناجحة ناجحة من فراس اللحياني، الثلاثية يعدل بها النتيجة 29-29، خامس تعادل في المباراة بعد 2-2 6-6 11-11 20-20 29-29 إلى حد الآن قبل 7 دقائق 46 ثانية على نهاية الفترة الثالثة. سفير
2: أنا أخوي حكيم نتوقع المقابلة شوقة ديما في السلسلة بتاع التعادلات في معناتها اللعب ياسر محصور من الناحية الدفاعية حتى معناتها تو شفنا اللي ممكن بداية الشوط الثاني والفترة الثالثة رينا فما نجاعة هجومية في 3 دقائق الأولى.
1: كرة لعمر عبيدة، عمر عبيدة حاول التوغل، عمر عبيدة يلعب مع الجوهر الجوادي ناجحة ناجحة من جوهر الجوادي، ثلاثية ناجحة من جوهر الجوادي يعطي الأسبقية مجددا للنادي الافريقي 32-29. كرة من فرانكلين، فرانكلين بلال الجزيري، بلال الجزيري التوغل من بلال، بلال يرجع لبشير بن يحيى، لبلال الجزيري مجددا يحاول ثلاثية، بلال ناجحة. بعدين نشوفوا سلة بسلة ثلاثية بثلاثية.
2: حس الأولاد من الضغط النفسي بتاع الفترة الأولى سيرتو الإخفاق في الثلاثيات تو قاعدين نشوفوا في النجاعة من هنا ومن معناتها من شيلة النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري.
1: ترجع للاتحاد الرياضي المنستيري الكرة اللي هذه 32-32 كما قلت سادس تعادل في المباراة بعد نجاح فراس لحياني في الثلاثية. يأتي دور اللعب بلال الجزيري ثالث ثلاثية للاتحاد المنسيري. كرة للاتحاد المنسيري من فرانكلين، فرانكلين يحاول، فرانكلين خاطئ الكرة يربح الخطأ، يربح ثلاثة رميات حرة. لعب فرانكلين لعب الاتحاد الرياضي المنسيري قبل 6 دقائق 47 ثانية عن نهاية الفترة الثالثة 32-32 بالاتحاد المنسيري والنادي الإفريقي. أو الكرة بترجع جانبية للاتحاد الرياضي المنسيري.
2: ثم حديث ما بين الحكم وحكام الطاولة وممكن تصليح في الوقت، رينا تو تغيير في الوقت، ثم 3 ثواني رجع الحكم باش يصلح التوقيت المقابلة من 6-47 ل 6-50.
1: الحكم لتقنية لايريس في
2: ما ديجا مريناش احتجاجات معناتها واثقين معناتها من قرارات.
1: كرة للاتحاد منسيري العدامي من الباس من سكيب باس اكسترا باس من فريق الاتحاد منسيري في الاخير غير خاطئة من العدامي، محاولة مرة أخرى خاطئة من فريق النادي الإفريقي يخسر النادي الإفريقي، يمشي محمد حديدان وينجح، ينجح يعطي الأسبقية للنادي الإفريقي 34-32. كرة من فرانكلين، فرانكلين وينجح بشير بن يحيى، تعادل من جديد 34-34. بعدين نشوفوا سلة بسلة إلى حد الآن قبل 6 دقائق عن نهاية الفترة الثالثة
2: براتيكمون بنفس الطريقة
1: تسجل زوج نقاط يسجل لك زوج نقاط يعني بنفس الطريقة. كرة لي تدخل الكرة تدخل من عمر عبادة 36 نادي افريقيا 34 الاتحاد الرياضي المناسيري. فرانكلين فراس لحياني بلال الجزيري بلال الجزيري
2: ثالثة لعبادة
1: الخطا الشخصي الثالث لعمر عبادة يربح الخطا بلال الجزيري خطا الشخصي الثالث لعمر عبادة لاعب النادي الافريقي نذكره لاعب وحيد عنده 3 اخطاء شخصية في تشكيلة الاتحاد المنسيري هو فراس لحياني موجود في خماسي الاتحاد الرياضي المنسيري. كرة للاتحاد الرياضي المنسيري من فرانكلين فراس لحياني فراس فرانكلين مجددا فرانكلين التوغل من فرانكلين يخرج لي بسرعة في اتجاه العدامي خطأ الكرة ما وصلتش الكرة وجمال ينجح ينجح جمال يعني تخفق تلقى شكون اللي يعاقبك في
2: صحيح هجمة سريعة بعد إخفاق أحمد العدامي اللي أحمد العدامي ما عودناش بالمعنده بالإخفاق فسيرتو في الماء احنا نقولوا سبوت شوتر معناتها المنطقة متاعه منين يشوت معناتها وجد في ايربول مع نهاية الهجمة.
1: مرة أخرى خاطئة من الاتحاد المنسيري وربما إذا تسجل هذه يمشي الاتحاد المنسيري ومدربه ياخذ وقت مستقطع. الكرة خاطئة ترجع للنادي الافريقي للاتحاد المنسيري بلال الجزيري ويربح القطاع على اللاعب زيد الشنوفي.
2: خطا تكتيكي هذا يعملوا زياد باش يعطل الدرايف نتاع بيلال.
1: مع رجوع اسكندر بن راشد في تشكيلة الاتحاد الرياضي المنسيني يخرج احمد العدامي
2: ويرجع في راس مركز 4 يكون من مركز 3 يرجع مركز 4.
1: كرة من فرانكلين فرانكلين فرانكلين يحاول فرانكلين خاط الكرة مازال يبحث على أول ثلاثية ليه فرانكلين. كرة باش ترجع لصالح النادي الإفريقي يخسرها الاتحاد الرياضي المنسيري. ترجع لصالح النادي الإفريقي 38 النادي الافريقي 34 الاتحاد الرياضي المنسيري مع 4 نقاط قبل 4 دقائق و24 ثانية. يقطعها فرانكلين فرانكلين ممتاز فرانكلين ويرجع 36 الاتحاد 38 النادي الافريقي. عمر عبيدة جوهر الجوادي يرجع لعمر عبيدة جوهر الجوادي مجددا التسديد خاطئ الكرة التقاط دفاعي ممتاز من بشير بن يحيى قاعد يقوم بمباراة كبيرة بشير من ناحية الدفاعية
2: وعملية ذكية من بلال عرف كيفاش
1: يعمل خطا على
2: لاعب مرناوي.
1: خطا الشخصي الثاني مع 3 تغييرات في تشكيلة الاتحاد المنسيري دفعة واحدة يدخل مختار غيازة يدخل حسام المهملي ويرجع فرانسيس في تشكيلة فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. لو انه في الهجمه انه المدرب المساعد حب انه فرانكلين يكمل الهجمه في الكره هذه
2: ونعرف القرار الاخير ديما بالمدرب الاول
1: المدرب الاول المدرب الاول خير انه يدخل اللاعب اوسورايس فما مشي بالكره باش ترجع لصالح النادي الافريقي 38 36 للنادي الافريقي امتلاك الكره لصالح النادي الافريقي لعمر عباده عمر عبادة كرة للنادي الافريقي لعمر عبادة عمر عبادة أسامة المرناوي أسامة المرناوي والخطأ
2: ضد مختار غيازة اللي تعجب
1: ما كانش راضي الخطأ الشخصي الثاني لمختار غيازة. نعم لطلة لملعب الأولمبي بسوسة. نشوف التوقيت والنتيجة. عبد الكريم عبد الكريم الشيخ في ملعب الأولمبي بسوسة. التوقيت والنتيجة. نادي صفاقسي متقدم ومستقبل مرسى تدي هدف مقابل صفر. نجم الساحلي متقدم هدف مقابل صفر. ترجى الجيس متقدمة أمام نجم متلوي هدف مقابل صفر. كرة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري لحسام المهملي. حسام المهملي لفراس لحياني. فراس فراس لإسكندر بن راشد. إسكندر بن راشد ناجحة ناجحة من إسكندر بن راشد. 38-39 مع نقطة للنادي الإفريقي قبل 3 دقائق على نهاية الفترة الثالثة. عمر عبيدة عمر عبيدة من جور الجوادي لعمر عبيدة. كرة من عمر عبيدة لمحمد حديدين. المحاولة خاطئة الكرة ترجع للاتحاد الرياضي المنسيري. مختار غيزة زورايس وزورايس يربح الخطأ يربح الخطأ ضد اللاعب جور الجوادي. أول خطأ شخصي للاعب جور الجوادي. يرجع العدامي ويخرج فراس لحياني. سفيان
2: يخرج ممكن المردود فراس اليوم ما كانش ممكن في نهاره شرتوه في التو الفترة حتى الفترة هذية ممكن فراس يجب يكون ديسيزي في الفترة الرابعة. خير المدرب مركز بمركز مركز أربعة خلاه يرتاح شوية والعدامي ياخذ مكانه.
1: كرة للاتحاد الرياضي المنسيري رمية حرة ناجحة. التعادل 39-39 في المباراة. 39-39 كرة للنادي الإفريقي لعمر عبادة. أسامة المرناوي أسامة المرناوي لجور الجوادي. جور الجوادي التسديد خاطئ الكرة والتقاط التقاط باش ترجع لصالح النادي الإفريقي. فما خطأ
2: خطأ في الالتقاط المختار غيز.
1: خطأ الشخصي الثالث لمختار غيزة.
2: بالرغم من الاتحاد المنستيري قاعد يقوم دوره دفاعي دفاع المنطقة قاعد وضاغط ومخلي مبلوكي معناتها الهجومات على النادي الافريقي وخلاه معمل اكثر حتى لتير معناتها المحاولات بتاع التير خارج القوس معناتها تحت ضغط دفاعي. اذا نلاحظوا الاتحاد المنستيري ناجح في الطريقة الدفاعية اللي عملها.
1: ذكروا الاتحاد المنستيري عنده 3 اخطاء جماعية في المقابل النادي الافريقي عنده 5 اخطاء جماعية.
2: خطأ رابع تو اسكندر بن راشد.
1: والخطأ الرابع لإسكندر بن راشد.
2: الخطأ الرابع للفريق
1: لفريق الاتحاد المنسيري. الخطأ الشخصي الثالث لإسكندر بن راشد. والزوز دقائق 15 ثانية عن نهاية الفترة الثالثة. كرة من أسامة المرناوي. أسامة المرناوي يحاول فما الخطأ. الخطأ الشخصي الخطأ الخامس لفريق الاتحاد المنسيري. الخطأ الجماعي الخامس والرابع لإسكندر بن راشد. تعرف قيمة الأخطاء سفيان.
2: صحيح وستان ديويل زاد ما بين الجوج و حتى فما ماتش في ماتش ما بين جوج وبن راشد. ديويل هذا رسام معناتها كلف اسكندر خطأ الرابع ورميتين الجوج
1: للنادي الإفريقي اللي لعب بجوهر الجوادي قبل 6 دقائق على نهاية الفترة الثالثة. جوهر الجوادي يستعد ينجح في الرمية الحرة الأولى. جور الجوادي يستعد باش يسدد الثانية. جور الجوادي يستعد باش يسدد الثانية. 40 نادي الفريقي 39 الاتحاد المنسيري. الثانية ناجحة. 41 نادي الفريقي 39 الاتحاد الرياضي المنسيري. كرة من حسام المهملي. حسام المهملي حسام المهملي يخرج بشير بن يحيى يعمل الكرون خط الكرة ترجع لصالح النادي الافريقي. محمد حديدين محمد حديدين لعمر عبادة عمر عبادة عمر عبادة المحاولة من جور الجوادي جور الجوادي لأسامة المرناوي أسامة المرناوي والخطأ على أسامة المرناوي
2: خطأ من بلال وبلال حسوا مالاتهم احتج على القرار بتاع مش راضي بقرار الحكم شرتولي هي تيرة روابوها ما تكشاتي فرصة المرناوي
1: مش يسجل ثلاثة رميات حرة
2: ثلاثة رميات
1: قبل دقيقة و27 ثانية على نهاية الفترة الرابعة. رمية حرة أولى من أسامة المرناوي النادي الإفريقي متقدم مع زوز نقاط 41 مقابل 39. رمية حرة أولى من أسامة المرناوي ناجحة من أسامة المرناوي الثانية من أسامة المرناوي يستعد باش يسدد الثانية أسامة المرناوي ناجحة من أسامة المرناوي الثانية الثالثة من أسامة المرناوي قبل دقيقة و27 ثانية 43 نادي إفريقي 39 الاتحاد من السيني هل تكون نقطة 44 الكرة من ثلاثة فاشلة ينجح في اثنين ويفشل في واحدة من ثلاثة 43 39 مع أربع نقاط النادي الإفريقي يمتلك كرة الاتحاد من السيني كرة من حسام المهملي حسام المهملي لوصف المثناني وصف المثناني يحاول من وصفه متوسط ينجح 41 الاتحاد 43 نادي الإفريقي كرة للعبة مرعبادة قبل 58 ثانية على نهاية الفترة الثالثة جوهر الجوادي جوهر الجوادي مراوغة ناجحة من جوهر الجوادي 45-41 كرة الاتحاد من السيني لبلال الجزيري بلال الجزيري محاولة من وصف المثناني خط الكرة 30 ثانية نهاية الفترة الثالثة أسامة المرناوي خرج لجور الجوادي يحاول جور خط الكرة ترجع الاتحاد الرياضي المنسيري كيد الاتحاد المنسيري يحاول ينهي الهجمة الأخيرة زالت بالضبط 14 ثانية على نهاية الفترة الثالثة كيف سيكون عملية الاتحاد المنسيري بلال بلال اختار التسديد الثلاثي خط الكرة والمتابعة
2: ثم خطا لصالح بشير بن يحيى
1: يربح الخطا بشير بن يحيى مع اخر لحظه باش يربح زوز رميات حره هل انه يزيد يقلص بهم الفارق ام تبقى النتيجه مع اربع نقاط الفتره الثالثه نذكروا بالنتيجه 45-41 مع زوز رميات حره لبشير بن يحيى لاعب الاتحاد الرياضي المنسيني الخطا الشخصي الثاني لجور الجوادي 0.7 جزء بالمية على نهاية الفترة الثالثة شفنا 0.7 جزء بالمية في المباراة الشبيبة والاتحاد الرياضي المنسيري في الدور النهائي للبطولة في المباراة الثالثة بين زوز فرق علينا نرجع بالتقنية طياريس حتى الأزاب في الوقت النوى
2: كل عقل من ذلك عنده أهمية في كل سنة
1: رمية حرة أولى كانت فاشلة من لاعب بشير بن يحيى الثانية ناجحة وجي مع نهاية الفترة الثالثة 45 للنادي الإفريقي و42 الاتحاد الرياضي المنسيري إذا عبد الكريم حاضر في ملعب الأولمبي بسوسة نشوف نوصلة المباراة عبد الكريم
0: أهلا وسهلا بك حكيم الوقت الأصلي والقانوني انتهى مع إضافة أربع دقائق كوقت بديل قضت منهم دقيقتين ونصف دائما 1-0 للنجم الرياضي للساحل اللي منذ لحظات كان قريب جدا من إضافة الهدف الثاني كرة على الطائر من صاحب الهدف ياسين الشعباني، الكرة متوجهة إلى المرمى لكن في آخر لحظة الحارس يوسف مقطوف ينقذ الموقف ويخلي النتيجة 1-0 ويحرم النجم الرياضي الساحلي من إضافة الهدف الثاني. وهذه كرة للنادي الرياضي البنزرتي مباشرة إلى الحارس صبري بن حسن اللي رغم الألام على مستوى الساق اليمنى أصر أنه يبقى في التشكيلة الأساسية، يدخل بالكرة إلى نسيم هنيد أو حسام الدقدوق اللي خذاه مكانه منذ لحظات مكان ريان العواني. كرة لفائدة النجم الرياضي الساحلي سينغور على الجهة اليسرى، ينتظر صعود محمد أمين زعبية باهي العملية 1-2 مقطوعة وتمشي دائما للنجم الرياضي الساحلي مقطوعة مرة أخرى من نادي الرياضي البنزرتي مقطوعة مرة أخرى من سينغور على الجهة اليمنى. الكرة التصويبة والحارس موجود لكن الدفاع أقبل يخرج الكرة إلى ضربة زاوية، ضربة زاوية تجي تقريبا مع الثواني الأخيرة لهذه المباراة. التوقيت الأصلي ولا الإضافي انتهى 1-0 دائما للنجم الرياضي الساحلي. ركلية للنجم الرياضي الساحلي نزار السميشي اللي خذا مكان زين الدين بوتمان يوزع الكرة وترجع إلى وجدي كشريدة على الجهة اليمنى، يرجع بها إلى السميشي. شو يعمل؟ يحاول يدخل أو يراوغ على الجهة اليمنى، بالفعل يراوغ. التصويب التصويب التصويب التصويب لا التصويب لا والتصويب الكرة تخرج ضربة زاوية. السميشي لم يكن أناني رغم أنه الفضاء كان متوفر قدامه باش يضيف الهدف بعد التصويب، لكن يعطي الكرة إلى زميله البديل كذلك في التشكيلة في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي حسام الدقدوق، لكن الكرة تمشي ضربة زاوية. والاعتقاد أن هذه الكرة تقريبا ستكون الختامية في هذه المباراة. الركنية على يمين حارس النادي البنزرتي يوسف مقطوف، محمد الهادي بوسلامة يوزع حسام الدقدوق، تمشي الكرة لكن مقطوعة. ودائما للنجم الرياضي الساحلي بوسلامة يدخل إلى مناطق العمليات 16 متر و50، الحكم أسبق يعطي مخالفة. كرة طويلة من يوسف مقطوف مباشرة رمي التماس على ما أظن ستعادل المخالفة للنادي الرياضي البنزرتي. نذكر 1-0 دائما للنجم الرياضي الساحلي. يوسف مقطوف على الدريدي ونهاية المباراة رسميا النجم الرياضي الساحلي يتفوق 1-0 بفضل هدف ياسين الشعباني في الدقيقة 19. شكرا فوزي شعبان على المستوى التقلي، شكرا محمد القريشي في تأمين هذه الرحلة، شكرا لكم جميعا وإلى اللقاء.
1: يعطيك الصحة عبد الكريم الشيخ. نرجع لقاعة رادس الفترة الثالثة دقيقة 15 ثانية عن نهاية الفترة الثالثة. نذكركم قبل هذا بنتائج الرسمية في كرة القدم في الجولة في الدفعة الثانية. النادي الصفاقسي فاز مستقبلا بمرسى تيتا هدف مقابل صفر، النجم الساحلي انتصر النادي البنزرتي بهدف مقابل صفر، وترجي الجيز فاز أمام نجم التلوي بهدف مقابل صفر. إذا فما نشرة ساعة سادسة ثم نرجع نكملوا المباراة.

0: السادس أكيد النشرة الساعة السادسة تأتيكم بعد نهاية المباراة مباشرة. والسلة جديدة النادي الأفريقي، النادي الأفريقي قاعد يستغل فترة الفراغ اللي قاعد يقوم بها فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. 53 النادي الأفريقي، 44 للاتحاد الرياضي المنسيري. سفيان
1: حكيم، بداية الفترة الرابعة شهدت نجاح سيرتو من التسديد خارج القوس من النادي الأفريقي اللي ساعد الفريق لأول مرة 9 نقاط. رينا شفنا زيد شنوفي 3 نقاط الأولى اللي هو لصالحه وللنادي الأفريقي، كيف كيف كمل بها المرناوي اللي ساعد رصيد النقاط بتاعه 16 نقطة. ممكن النادي الأفريقي توقعت في بريود معناتها في فترة هجومية، الاتحاد المنستيري قاعد ينوع في المحاولات بتاعه، الهدف بتاعه باش ينقص ما يخليش الفارق يطلع لتسع نقاط اكثر من 9 نقاط.
0: ونقطة قوة الاتحاد الرياضي المنستيري غائب اليوم هي اللاعب الفرانكلين، الى حد الان سجل اللاعب 9 نقاط فرانكلين. شوف اوزورايس يعني سجل 6 نقاط. كرة لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري.
1: كيف كيف فراس زاد اليوم ماهوش في نهاره
0: ايضا، فراس الحين يسجل 5 نقاط في مباراة اليوم. حسام المهملي يخسر الكرة، فما لمس الكرة بترجع لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري، بترجع الكرة للاتحاد الرياضي المنسيري قبل 7 دقائق و17 ثانية على نهاية المباراة، مباراة اتحاد منسيري والنادي الافريقي، مع رجوع بلال الجزيري ورجوع احمد العدامي. يخرج حسام المهملي، يخرج اسكندر بن راشد. حسام المهملي ايضا الى حد الان مسجل حتى نقطة. كرة للاتحاد الرياضي المنسيري لفرانكلين، فرانكلين بلال الجزيري، فرانكلين فرانكلين مع عمر عبادة، التوغل من فرانكلين، ترجع الكرة للاتحاد الرياضي المنسيري، ترجع الكرة للاتحاد الرياضي المنسيري قبل 7 دقائق على نهاية المباراة. كرة ترجع الجانبية للاتحاد الرياضي المنسيري من فرانكلين، فرانكلين عدامي، فراس الأحياني، بلال الجزيري والبشير بن يحيى، هذا خماسي الاتحاد الرياضي المنسيري، عمر عبادة، محمد حديدان، أيضا مرناوي، جمال وزياد الشنوفي. أرجع قاعد ينبه الحكم على اللاعب جمال وفراس الأحياني قبل ما يرجع الكرة. كرة من بشير فرانكلين، شنو صار سفيان؟ فما خطأ فني على لعب فرانكلين.
1: فرانكلين ممكن فما صارت صارت لقطة ما بينه هو والحكم، ذاك علاش كلفوا خطأ فني لعب فرانكلين.
0: ما تنجحش الرمية الحرة الأول، الرمية الحرة يعني فما خطأ فني، رمية حرة النادي الأفريقي يأخذها زياد الشنوفي، ما تنجحش، مش ترجع الاتحاد الرياضي المنسيري. كرة من فرانكلين، خطأ الشخص الثالث اللاعب فرانكلين، فراس الأحياني يعمل للتمويه ويسدد وما ينجحش، وما ينجحش فراس الأحياني. 53-44 مع 9 نقاط للنادي الأفريقي قبل 7 دقائق على نهاية المباراة. ثم الإرهاق تاع نهاية الموسم ملاحظينه على زوج فرق.
1: صحيح، ديجا المقابلة كانت متعادلة تو، معناتها حتى الفرق اللي خذته النادي الأفريقي في الفترة الرابعة إرهاق كبير وما شهدناش مستوى فني كبير للأمانة، معناتها
0: كأنها مباراة بداية موسم.
1: صحيح صحيح، وشفنا طابع الدفاع أكثر
0: أكيد. ناحية البرمجة متاع مثل هذه المباريات عندها دور مهم، باش نشوفوا أنه النسق مهم بالنسبة للمستوى الفني. كرة من عمر عبادة، ينجح في الفاست بريك عمر عبادة، هو اللي يزيد يعمق الفارق 55-44 تقريبا. الراحة اللي الاتحاد منسيري دخول بقوة على فرانكلين، فرانكلين يخرج من المباراة، لأنه تعرف أنه فرانكلين عنده الصفة أنه ناجح مع الفريق وأيضا من اللي يفشل الفريق.
1: صحيح, هو معناته صنع الألعاب في اتحاد مونستيري. اليوم رينا فرانكلين ما كانش في نهاره, معناته حتى من الناحية الفردية كانت عنده نجاعة فردية رينا في معناته مباريات البطولة. اليوم ممكن التشنش ولا الدفاع ولا حتى النسق بتاع المقابلة خليه معناته ما يلقاش لعبه, مما أثر عليه هو وحتى أثر حتى على اللعب الجماعي. هذاك علاش كلفوا
0: 14 شخصية وخلت مدربه يعمل
1: تغيير. وكما حتى في التغيير في مركز واحد تو نلقاه في بلال هو في مركز واحد,
0: حسام
1: زاد ما كانش معناته في مستواه, ما كانش في نهاره.
0: حسام المهملي خلت انه بلال الجزيري ويتكفل بالمركز رقم واحد ويرجع اللاعب أزرايز لخماسي الاتحاد الرياضي المنسيري. كيفاش تكون تو فريق الاتحاد المنسيري في الستة دقائق الأخيرة مع تقدم النادي الافريقي 11 نقطة 55-44؟ حتى النادي الافريقي استغل الفترة الفراغ اللي مر بها فريق الاتحاد المنسيري ودعم بها الفارق, لأن النادي الافريقي حتى المستوى الفني مش النادي الافريقي اللي نعرفوه في المباريات الأخيرة.
1: صحيح زيد حكيم, تو الاتحاد المنسيري يلزمه على الأقل نجاة هجومية سيرتو التسديد خارج القوس, يلزمه زيد يلعب على الكرة الأولى كما تو شفنا, يزمو يعرف معناته يلقى لي زوبن شات ويقاش اللي يمشيش في اللعب المستعجل.
0: واكيد مثل هذه المباراة مثل هذه المواقف ياخذهم اللاعب الخبرة كما عمر عبادة اللي يخذي الكرة الأخيرة على عاتقه ومشي للسلة وتمكن من تسجيل سلة زاد دعم بها الفارق 13 نقطة للنادي الافريقي 57-44, خلت مدرب الاتحاد من السيدي ياخذ وقت مستقطع. سفيا
1: صحيح, وقت مستقطع بعد 13 دقيقة فارق وخمسة دقائق, مازلت خمسة دقائق في 30 ثانية على نهاية المقابلة. كما قلنا راهو ثلاثة فترات ما ريناش مستوى كبير كل سواء النادي الافريقي ولا اتحاد مونستيري. ممكن النادي الافريقي يلقى اللاعبين نتاعو على غرار عمر عبادة, اتحاد مونستيري مازال قاعد يلوج في الحلول سيرتو في صناعة اللعب وكيفاش يبوزي معناتها اللي سيت بلاي نتاعو ليزاتاك حتى من الناحية الفردية. كنا نشوفوا في راس ممكن كان فما في فترات في المقابلات نتاع البطوله كان عنده دور كبير سيرتو من الناحيه الفرديه, نلقاه يشارك في سكورينج نتاع الفريق. اليوم زاد في راس ما كانش في نهارو, حسام كيف ما كانش في نهارو, زاد اللاعب فرانكلين اللي نعرفوه مستوى فني عالي ورينا معناتها في مقابلات سجل أكثر من 30 نقطة. اليوم ما كانش في نهاره وكان ممكن الضغط النفسي والعامل النفسي كان أقوى من النجاح متاعه.
0: باش ترجع الكرة لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنسيري من أزرايس, الاتحاد متكون من أزرايس بلال الجزيري ومختار غيازة ووصف المثماني وفراس لحياني. كرة لبلال الجزيري هو منسق فريق الاتحاد الرياضي المنسيري, يخرج المختار غيازة يحاول يعمل إكران, كرة من وصف المثماني لبلال الجزيري مجددا ياخوها وكرة ممتازة للتمريرة وفما الخطأ, فما الخطأ حتى تنويع الهجمة اللي شفناها للفريق الاتحاد المنسيري في البطولة ما شفناش العمليات الهجومية للاتحاد الرياضي المنسيري. تقريبا نقطة القوة بتاع الاتحاد المنسيري خلينا نرجع لها لعب فرانكلين مش في نهاره, الفرانكلين اللي يعطي الإضافات للفريق الاتحاد المنسيري,
1: هو المنور معناته بتاع الفريق هو صنع اللعب. اليوم صحيح لنا تسرع برشا زاد في الهجمات وبطء زاد في التمريرات وفي أخذ القرارات, هذاك علاش الاتحاد المنسيري ممكن مع بلال يجم يعطي الروح ويرجع الروح للفريق سيرتو الثلاثية اللي خلت الفريق ينزل العشرة نقاط.
0: يقطعها يربح بلال الجزيرة ثلاثية ناجحة ويقطع الهجمة الاتحاد المنسيري, يقطع الهجمة ترجع الاتحاد المنسيري. بلال الجزيري وصف المثناني, وصف المثناني مجددا بلال الجزيري, بلال الجزيري يمشي تحت السلة وخاطئ الكرة ترجع للنادي الافريقي, كرة من عمر عبادة, عمر عبادة وينجح ينجح ينجح اللاعب مرناوي 59-47. كرة من بلال الجزيري راحوا برشا المباراة على عاتقه بلال الجزيري. في المقابل يقوم فرانكلين يحاول انه ما كانش راضي.
1: ممكن كان يطالب المدرب بقحامه باش يكمل اربع دقائق. سيرتو اللي بلال تو خذا المقابل على عاتقه ثلاثة محاولة الاخرانية اللي في الهجوم كلهم
0: بلال. ثم الارهاق واضح على بقية الملاعبية، لانه خلينا نقول انه الملاعبية فانه تعرف ما تدربوش، خذوا فترة يعني راحة ثم رجعوا تدريبات في الفترة الأخيرة، يأثر برشا على الملاعب خاصة كرة السلة تحب لها برشا.
1: صحيح يلزم مداومة ويلزم معناتها ما ينجمش تقص الريتم نتاع نسق المقابلات ونسق التمارين. صحيح الاتحاد المنسيري عنده أسبوعين، نتصور أن في الأسبوعين يجب يحافظ على نسق التمارين. إذا ما كانتش النسق كبير سي نورمال باش يكون معناتها الإرهاق واضح على اللاعبين.
0: برشا إرهاق على الملاعبية. كرة للنادي الإفريقي 59 النادي الإفريقي 47 الاتحاد الرياضي المنسيري. ترجع الكرة يخسرها عمر عبادة، يحاول الاستماتة على الكرة عمر عبادة قبل 3 دقائق 50 ثانية عن نهاية المباراة. 59 للنادي الإفريقي 47 الاتحاد الرياضي المنسيري. ترجع كرة للاتحاد الرياضي المنسيري. كل فريق عنده زوز أخطاء جماعية. أوزرايس مختار غيازة بلال الجزيري أوزرايس مجددا وصف المثناني مختار غيازة يمشي تسديد خاطئ الكرة من مختار غيازة في وضعية كانت سهلة لكن ما نجحش في كرات مثل هذا ما تضيعش.
1: صحيح سيرتو في الموني تايم توانا ثلاث دقائق الاخيره للمقابله. محاولات كيما هكا يلزمهم يتسجلوا على الاقل باش الفارق ما يبعدش برشا، خاطر الوقت والنتيجه في صالح النادي الافريقي. تو
0: كره للنادي الافريقي وناجحه من عمر عباده. ناجحه من عمر عباده 61-47 النادي الافريقي قاعد يدعم الفارق. مع وقت مستقطع قبل 3 دقائق 3 ثواني عن نهايه المباراه. النادي الافريقي وقعوا اسبقيه يعني 14 نقطه
1: 14 نقطه قبل 3 دقائق. صعيبه للاتحاد المنستيري
0: على المردود اللي قاعد نشوف فيه لفريق الاتحاد المنسيري. صعبت برشا المباراة على الاتحاد،
1: صعبت وديجا حتى معناتها بدنيا نحسوا اللي فما برشا معناتها إرهاق. ممكن من عشرة اللي صاير أنا في الاتحاد المنسيري في الفترة الأخيرة، خاطر مش مستوى متاع فريق باش يحضر بدنيا. معناتها مفروض ممكن قاوم ثلاثة فترات اللي كانت متعادلين الفترة الرابعة. لقينا النادي الإفريقي حاضر بدنيا أكثر من الاتحاد المنسيري. ممكن هذا اللي حكينا فيه ومن نول المقابلة، اسكو المشاركة بتاع النادي الافريقي في البال قعد في النسق ممكن هو اللي لقى معناتها كان ايجابي. اللي هو الاتحاد المنسيري بعد نهاية البطولة عندنا تو اكثر من اسبوعين ممكن الراق ظهر عليه في الفترة الرابعة. وثلاثة دقائق راهو اذا ما فماش حاجة مستحيلة راهو ورينا في المقابلات اللي حتى في الدوري التونسي.
0: ثلاث دقائق ثلاث ثواني على نهاية المباراة. 61 للنادي الافريقي 47 للاتحاد الرياضي المنستيري. ترجع الكرة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري لفرانكلين. فرانكلين يلعب مع وصف المثناني. وصف المثناني يرجع لفرانكلين. فرانكلين فما محاصرة كبيرة على لعب الفرانكلين، يعني تقريبا يمشوا له زوج ملاعبية لعب الفرانكلين.
1: فرانكلين نعرفه اللي معناتها بعد المردود متاعه في البطولة كانت معناتها المراقبة متاعه دفاعية أكثر التزام وأكثر حذر. عنده ذاك علاش وين ما يمسك هو الكرة ويكون عنده الكرة تكون عليه اثنين عادي جدا لعب في القيمة الفنية هذيك.
0: دارسينه منيح لعب الفرانكلين. اسكندر بالراشد. اسكندر بالراشد دفاع النادي الافريقي صراحة تحسن مع ايضا قدوم المدرب السابق للاتحاد والملعب النابلي.
1: صحيح صحيح سيرتهم الثقة أكثر خذاء ممكن خذاء اسكندر فاسكو. ويأتي الفاسكو زادة كيف كيف عطاه إضافة بتبيع معنا يعرف النادي الإفريقي بالقداء وعنده
0: يعرف الاتحاد
1: المنستيري بالقداء اللي كان هو المدرب وفاز معاه بالكاس في النسخة الفارطة
0: يعني تقريبا الانتداب كان ناجح لفريق النادي الإفريقي يزيد دعم الفارق 64 مقابل 49 النادي الإفريقي يسير نحو لقب الثامن لأنه دقيقة وخمسين ثانية على نهاية المباراة صعبت برشا على فريق الاتحاد الرياضي المنستيري أسامة المرناوي أسامة المرناوي لإسكندر أسامة المرناوي المحاولة أسامة المرناوي وتجي مع نهاية الوقت في الهجمة ترجع الاتحاد الرياضي المنستيري في رأس الأحياني قبل دقيقة و 33 ثانية عن نهاية المباراة حب نحيي مرة أخرى كل الزملاء اللي آمنوا هذا النقل مباشرة من قاعة رادس حي نجم الدين القريش لما رحلتنا شوقي الأحمدي اللي حاضر في الصور سواء في النهائي الكبريات أو في نهائي الكابر سنة كانت معكم حاضرة في نهائي الكبريات حكيم اسطنبولي تحية أيضا زميلنا عبد الكريم الشيخ من ملعب الأولمبي بسوسة ذكر النجم الساحلي كان فاز أمام النادي الرياضي بن زرتي هدف مقابل صفر أيضا نادي الصفاقسي انتصر من مستقبل نادي بالمرسى 3 أهداف مقابل صفر والترجي الجيش فاز أمام النجم التوي بهدف مقابل صفر غدوة استكمال الجولة بدربي العاصمة بين الترجي والنادي الإفريقي تحيات أيضا كل الزملاء من السلطة المركزية لطفي المكي أيضا منير بعطي دون أن ننسى كل الزملاء أيضا كان حاضر معنا أيمن الشابي كرة للاتحاد الرياضي المنستيري لوصف المثناني متابعة والخطأ الكرة ترجع الاتحاد الرياضي المنستيري قبل دقيقة 18 ثانية 64-50 14 نقطة للنادي الإفريقي كما قلت والامتلاك باش يرجع للنادي الإفريقي تقريبا خلينا نقولوا قسمة خيان
1: الموسم هذا قسمة خيان ممكن ماشي تو مازالوا دقيقة وبرسك دقيقة 14 نقطة ماشي النادي الإفريقي الاتحاد المنستيري يستحق بطولة الموسم هذا رينا معناتها لاعب رينا مردود كيف كيف الاتحاد النادي الافريقي للامانه معناتها باش كل واحد ياخذ كل فريق ياخذ حقه هذوما زوز فرق اللي تو معناتها برزوا خلال سنوات الفارطه
0: الاتحاد المنستيري انه حب يشارك السيف الزهروني ملاعب شاب في تشكيل الاتحاد المنستيري تقعد له في الدوري
1: تقعد له مشاركه باش تقعد له معناتها ممكن بدايه خاطر مازال عنده مستقبل قدامه باش يشاركوا في النهايه واضح الاتحاد المنستيري نصور كانت له ظروف صعيبة الجماعتين الاخرانين ممكن كان الاوبجكتيف هو البطولة نادي الافريقي مبروك عليه الكاس قسمة خيانة دوما زوز فرق اللي برزوا معناتها صفة استثنائية هذا الموسم
0: 49 ثانية مبروك مرة أخرى للنادي الافريقي بالفوز بكأس تونس أمام فريق الاتحاد المنستيري كما قلت بطولة للاتحاد الكأس للنادي الإفريقي هكذا اختارت الأميرة فريق النادي الإفريقي كما قلت قبل 30 ثانية 67 مقابل 50 حتى جميلة اتحاد المنستيري قعدت مش تحتفل بلقب البطولة العاشرة عن جدارة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري أكيد نشوفه في الروح الرياضية كبيرة برشا بين زوز فرق بين الأطراف الزوز فرق على كما قلت الاتحاد المنستيري هو البطل والكأس كانت للنادي الإفريقي شكرا لكل الزملاء نهاية المباراة بانتصار النادي الإفريقي أمام الاتحاد الرياضي المنستيري 67 مقابل 50
2: زرمدين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7
3: السيطرة على حريق النشبة بالميناء التجاري بمدينة سوسة. لجنة الفلاحة بالبرلمان تؤكد على وجود أزمة هيكلية في قطاع اللحوم الحمراء. وتقرير البنك الإفريقي للتنمية يؤكد أن الجفاف في تونس تحول إلى قيد هيكلي يهدد الأمن المائي والغذائي. مرحبا بكم، الساعة الآن 6:21 في هذا الموعد الاستثنائي مع الأنباء. شب مساء اليوم حريق بمركب من نوع جرار بحري قديم خارج عن الخدمة منذ أكثر من 11 سنة، كان يرسو بأطراف الميناء التجاري بسوسة، وأتى الحريق على أجزاء كبيرة من المركب قبل أن تتدخل وحدات الحماية المدنية للسيطرة على النيران وإخمادها مسنودة بالجرار البحرية الحديث أذنى المجهز بآليات الإطفاء السريع. ولم يسفر الحادث عن تسجيل أي خسائر بشرية، كما لم تلحق النيران أي أضرار بمرافق الميناء التجاري نظرا لبعد موقع الحريق عن الرصيف المخصص لشحن وتفريغ البضائع. وأثر الحادثة أذنت المصالح الأمنية وديوان البحرية التجارية والموانئ بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات اندلاع الحريق، في حين رجح مصدر مطلع إمكانية تواجد عدد من الأطفال على متن المركب لممارسة هواية القفز في البحر قبل نشوب النيران. أطلق رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان حسن الجربوعي تحذيرا بشأن الوضع المتدهور لقطاع اللحوم الحمراء في تونس بسبب الارتفاع الكبير للأسعار وغياب رقابة. وانتقد الجربوعي ما وصفه بفشل الجهات المعنية في تنفيذ تعهداتها السابقة بتوفير 30,000 أضحية وكميات من اللحوم المبردة بهدف تعديل السوق والأسعار، مؤكدا أن تلك الوعود لم تتحقق على أرض الواقع.
4: كنا ننتظر من وزارة التجارة اللي كونها مشكون فما خلية أزمة بينها وبالتنسيق بين وزارة الفلاحة لوضع استراتيجية أولا لإنقاذ الفلاح ووضع مخطط لإعادة هيكلة القطيع، مش يكون تدعيم بتوريد لحوم مبردة وبتوريد العلوش من برا كما عديد الدول الأخرى، أنترطان نبني قطاعنا وفلاحنا لكل الأسف اليوم ما شفناش تنفيذ، ما عادش فما مصداقية مبنية. شوفوا في توجه رئيس الجمهورية اليوم للدور الاجتماعي للدولة، لكن ما شفناش مسؤولين اليوم قادرين يطبقوا هذه الشعارات وهذه القوانين وهذه التطبيقات. عديد المستثمرين في القطاع هذا اتصلوا بوزارة التجارة باش يعاضوا مجهودات الدولة وباش يجيبوا العلالش ويجيبوا اللحم للشعب التونسي إلى حين بناء القطيع متاعنا وإعادة هيكلته، لكن للأسف هذه المطالب قبلها الرفض من الوزارة دون حلول. يجب فتح تحقيق جدي ورسمي في عدم استيراد العلالش وفي عدم استيراد اللحوم للشعب التونسي. الإرادة اليوم نفقدوها، هذا اللي يدعونا اليوم إلى خلية أزمة للقطاع الفلاحي، لأن الموضوع مس من قوة الشعب التونسي بمس من قوة المواطن.
3: من جهته أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عن اعتماد سعر مرجعي للأضاحي، كما دعا كافة المواطنين إلى توجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. المكلف بتسيير المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنيس السويسي:
5: تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي. الأسعار هي بالنسبة للأضاحي اللي يقل أوزانها عن 45 كيلوغرام حي باش تكون في حدود 27 دينار كيلوغرام حي، بالنسبة للأضاحي اللي تتراوح وزانها من 45 ل 65 كيلوغرام حي باش تكون الأسعار المرجعية للتدخل في حدود 25 دينار و800 للدينار كيلوغرام حي، وبالنسبة للأضاحي اللي فوق أكثر من 65 دينار كيلوغرام حي باش تكون الأسعار في 23 دينار و800 للدينار كيلوغرام حي. كل برنامج هذا إن شاء الله ويقع الفتح متاعه بداية من 18 ماي 2026. ندعو كافة المربين والهياكل المهنية في المشاركة بالكمية الكبيرة وبالكثافة في نقاط البيع المنظمة، حتى كافة المواطنين باش يكونوا يتوجهوا لاقتناء الأضاحي هذه بأسعار مرجعية للاستئناس بها، راهي هذه أسعار مرجعية للاستئناس بها في بقية نقاط البيع الأخرى، وتكون أسعار معناها شفافة وتكون من المنتج إلى المستهلك وخاضعة للمراقبة والمراقبة الصحية والمراقبة التجارية إن شاء الله.
3: في ولاية المنستير دائما بخصوص أضاحي العيد المعروضة للبيع ستكون انطلاقة من أسواق الدواب بمعتمديتي المكنين وجمال، إلى جانب نقاط البيع المؤقتة والموجودة بكافة معتمديات الولاية وعددها في حدود 16 نقطة. المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي قال أنه تقرر إقامة نقطة لبيع أضاحي العيد بفضاء قصر المعرض بمدينة المنستير، وذلك بداية من يوم 16 ماي إلى غاية اليوم الذي يسبق يوم العيد، إلى جانب مشاركة مختلف القطاعات المنتجين على غرار أغلب مستلزمات العيد الأضحى وعدد من المواد المدعمة والأسماك واللحوم البيضاء والخضار والغلال، إلى جانب المنتوجات الحرفية ومنتوجات الصناعات التقليدية.

0: خاصة بعد ما تم إعلان البارح أسعار المرجعية واللي ممكن تأتي نادى كيف كيف زاد تم التنسيق مع السلطة الجهوية لتركيز نقطة البيع من منتج المستهلك تكون في فضاء المعرض المونستير تنطلق يوم 16 ناي إلى غاية تقريب ليلة العيد الأضحى المبارك. نقطة البيع هذه منتج المستهلك تكون فيها ممثلة فيها كل القطاعات خاصة ومستلزمات العيد من خضر وغلال وتوابل وخضر ورقية مواد مدعمة فيها أسماك فيها دواجن. النقطة هذه وجهة للمواطن ونجم فيها كل متطلباته وبتبيعة مش تكون الأسعار بصفة معقولية وأقل من الأسعار المتداولة خارج النقطة هذه تراعي القدرة الشرائية للمواطن.
1: حذر البنك الإفريقي للتنمية من تفاقم أزمة الجفاف في تونس مؤكدا أن شح المياه تحول إلى تحدي هيكلي يهدد الاقتصاد التونسي ولم يعد مجرد صدمة مناخية عابرة. وأوضح تقرير عده البنك الإفريقي أن تونس تواجه عجزا مائيا سنويا بنحو 1.2 مليار متر مكعب ما يضع استقرار البلاد على المحك، خاصة أن نصيب الفرد تراجع إلى ما دون 400 متر مكعب سنويا وهو أقل من عتبة الفقر المائي المحدد عالميا بألف متر مكعب يوميا سنويا. وتأتي هذه الأرقام على الرغم من التساقطات المطرية الأخيرة حيث سجلت الإيرادات الجملية للسدود ارتفاعا إلى 650 مليون متر مكعب، إلا أن نسبة الامتلاء العام ما زالت تتأرجح حول 35%. تعليقا على هذا التقرير أكد حسين الرحيلي الخبير في المياه على ضرورة تغيير السياسات العمومية في مجال المياه.
2: البيان اللي أصدره البنك الإفريقي للتنمية واللي لخص تقرير مطول حول الوضع المائي في تونس وعلاقته بالتنمية واللي يقول أنه الواقع المائي في تونس وواقع الشح المائي ليس مسألة ظرفية بل هو تحول إلى أزمة هيكلية تأثر على المنظومة الإنتاجية وبالتالي على الأمن الغذائي والأمن المائي بشكل عام. هذايا تقريبا نفس الخلاصات اللي كنا وصلنا لها احنا منذ سنوات وتقريبا منذ 2016. وأخيرا تم تضمنها في البيان الختامي للملتقى الوطني للماء في الدورة الثانية بشنني جابس 24-25-26 أبريل واللي أكدنا فيه أنه رأي المسألة الشح المائي غير مرتبطة وأنه الأزمة في الماء في تونس أزمة هيكلية مش مرتبطة ببعض العوامل الطبيعية أو بتساقط الأمطار عام أو لبعض الأشهر. هذا اللي أكد اليوم أنه ضروري اليوم إعادة النظر في سياساتنا العمومية المتعلقة بتعبئة المائية تحديد الأولويات باستعمالاتها والعمل على خلق برامج تكيف على كل المستويات تكيف فلاحي تكيف صناعي.
1: نظمت جمعية نومادز فر 8 والمرصد التونسي للمياه الندوة المفتوحة المخصصة لعرض مخرجات وتوصيات الملتقى الوطني للماء الدورة الثانية، وتمحور النقاش خاصة حول علاقة المياه بالطاقة وبدائل السيادة المائية والطاقية ورهانة العدالة البيئية في تونس. حسين الرحيلي مختص في التنمية والموارد يتحدث للزميلة نجاة حسن عن أبرز المخرجات.
3: أبرز المخرجات على حكاية الماء هو أن أولا يلزم ثم قناعة بأن الوضع العام اليوم راهو وضع يتسم بالإفلاس المائي على المستوى الدولي انطلاقا من تقرير منظمة المتحدة 20 جان في 2026. اليوم عنا إعادة النظر في سياستنا الوطنية لتعبئة الموارد المائية معناها القديمة واللي ما عادتش، اليوم ضروري إصدار مجلة مياه جديدة معناها تأخذ من الاعتبار التحولات وارتفاع الطلب وتطور نمط عيش التونسي. اليوم عندنا قطاع الفلاحة يستهلك في حوالي 77% فيه هدر كبير يلزم إعادة النظر في إنتاج في القطاع الفلاحي وخاصة إعادة النظر في خارطة الإنتاج الفلاحي لأنه نحن عندنا 70 عام ننتج لنصدر. اليوم آن الأوان باش ماءنا نوظفوه وفق إمكانياتنا وفق حاجياتنا لأنه اليوم مش معقول بلد تعاني الشح المائي وتصدر في كميات ماس معناها في شكل مواد ذات قيمة مضافة ضعيفة برشا كما الدقلة كما الفريز كما البرتقال كما الخس وغيرها. اليوم كذلك اليوم كيف نستطيع أن نوفق بين الطاقة وبين الماء لأنه ظهر بالكاشف أنه راهو الطاقة باش ننجوها نجم ننجو طاقة بالماء وهذا كالهيدروجين الأخضر.
1: أذكركم بأبرز العناوين. تقرير البنك الإفريقي للتنمية يؤكد أن الجفاف في تونس تحول إلى قيد هيكلي يهدد الأمن الغذائي والمائي. لجنة البرلمان، لجنة الفلاحة بالبرلمان تؤكد على وجود أزمة هيكلية في قطاع اللحوم الحمراء. شكرا لكم على حسن المتابعة، أعود إليكم في الساعة السابعة مع موجز جديد للأنباء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

ساعات المنسير في قلب الأحداث الرياضية. مواعي صباحية ومسائية وينسى مجديد. الأخبار والتحليل ديما في الموعد. مواكبة للقاءات الرياضية. تغطية المختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية. في إذاعة المنسير ديما سبور وتبع الموجة.

0: Dum tac tac dum dum tac dum tac tac dum dum tac dum.
1: إذاعة المنسير
2: كندر سيد الهاني على الموجة 104.7
1: إذاعة المنسير
3: 104.7.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
3: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء. أفادت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم أن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 ستنطلق بداية من يوم الخميس 14 مايو، وذلك وفق رزنامة رسمية تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية أيام 3 إلى 10 جوان 2026، وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا يوم الثلاثاء 23 جوان. تمكنت الديوانة التونسية من رفع نحو 4000 قضية ديوانية خلال الثلاثي الأول من هذا العام، وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار هذه القضايا 51 مليون دينار أي 51 مليار، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري. أكد مصدر مطلع أن حريقا اندلع في جرار بحري غير مستعمل كان راسيا بالجهة الشمالية للميناء التجاري بسوسة دون أن يسفر عن تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية بمنشآت الميناء. وأفاد المصدر ذاته أن وحدات الحماية المدنية تدخلت في الإبان وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده. يؤدي وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية القطرية المنبثقة عن مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة انطلاقا من يوم غد إلى غاية يوم 13 مايو، وتندرج هذه الزيارة وفق بلاغ أصدره مجلس النواب في إطار تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية ومساهمتها في دعم علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين تونس وقطر. تتسم حالة الطقس هذه الليلة بظهور سحب أحيانا كثيفة مع نزول بعض الأمطار المتفرقة على مناطق الشمال، فيما تكون السماء مغيمة جزئيا على بقية الجهات. ووفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي سيكون البحر شديد الاضطراب. درجة الحرارة هذه الليلة بين 17 و 21 درجة بالشمال والساحل، وبين 22 درجة و 28 درجة في مناطق الجنوب. شكرا لكم على حسن المتابعة، أترككم الآن مع برنامج القضية مع زميلي حاتم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.an. إذاعة
4: المنستير. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
5: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية. القضية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
6: تحدثنا في الحلقة الماضية من برنامج القضية عن الظروف والتحولات التاريخية التي شهدتها المنطقة مع بداية 2012 واندلاع موجة الثورات العربية خاصة في تونس وليبيا ومصر وسوريا، وانعكاسات ذلك على مسار القضية الفلسطينية. بينا في مرحلة أولى كيف أعادت الثورات العربية ترتيب أولوياتها على حساب فلسطين، وأوضحنا في مرحلة ثانية كيف تحولت القضية الفلسطينية من قضية ثابتة في وجدان الشعوب إلى متحولة في خطابات الدول، قضية تنتظر في عالم لا ينتظر أحدا. في حلقة اليوم ندخل في تفاصيل المشهد الفلسطيني من 2012 إلى 2021، عقد كامل من الزمن اعتبره ملاحظون من أكثر المراحل تحولا في تاريخ فلسطين المعاصر. سنوات تغيرت فيها المنطقة وتغيرت معها ملامح المقاومة الفلسطينية وازدادت الغطرسة الإسرائيلية. في حلقة اليوم أيضا نقدم لكم رئيسا ليس من الشرق الأوسط ولا من العالم العربي، بل من أقصى أمريكا اللاتينية، زعيم قادم من أحياء الفقراء والعمال. منذ سنوات حكمه الأولى فتح أبواب بلاده أمام الدبلوماسية الفلسطينية واعترف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة. كيف تغيرت المقاومة الفلسطينية بينما كانت المنطقة العربية منشغلة بالثورات والحروب؟ هل ظلت القضية الفلسطينية ثابتة تنتظر استقرار المشهد العربي؟ أم أن التحولات العربية أعادت تشكيل مفهوم النضال الفلسطيني سياسيا وميدانيا؟ هل ما زالت فلسطين قادرة على توحيد العرب؟ أم أن زمن القضايا الجامعة قد ولى وانتهى؟ ابقوا معنا.
0: يا دار جيتك أنا بعد غيابي والفرقة، والشوق لعيونك يا دار نار وإلو حرقة. قديش أنا مشتاق للداهي وفياتا، قديش أنا مشتاق للجرة ومياتا. جيتك أنا يا دار ودموع الحنين طلقة ورا طلقة، واقف عباب الدار ودق القلب دقة.
7: اللي يعرف دربه شده ما تهده، واللي الوطن شده مين يقدر يرده. يا ديرة الأحرار يا صخرة الإصرار، رد العدا ردي. يا سواعد اشتدي، يا يعبد الثوار ثوار ما هدوا. كمشة رجال أحباب برصاصهم ردوا. يا بلادنا زحفين لآخر طلق زحفين، بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.

0: القوية. إعداد وتقديم حاتم بلحوش.
1: من غزة إلى العواصم العربية إلى أروقة العالم، كيف تغيرت ملامح القضية الفلسطينية بين 2012 و2021؟ السؤال المحوري الذي نجيب عنه في حلقة اليوم، حيث لم تكن السنوات الممتدة بين 2012 و2021 سنوات عادية في تاريخ القضية الفلسطينية الحديث، بل كانت مرحلة ثقيلة بالتحولات. سنوات اختلط فيها صوت الصواريخ بصمت المفاوضات، وتقاطع فيها صعود المقاومة مع انهيار كبير من الثوابت العربية والسياسية. في تلك السنوات كانت فلسطين تتحرك فوق أرض تهتز من تحتها المنطقة بأكملها، ثورات عربية، حروب أهلية، موجات تطبيع، وواقع فلسطيني يزداد تعقيدا وانقساما. نقسم حلقة اليوم إلى جزئين، حيث سنحلل في الجزء الأول التحولات التي عرفتها القضية الفلسطينية، بمعنى كيف تغيرت المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدو الصهيوني، بينما كانت المنطقة العربية منشغلة بالثورات والحروب. أما الجزء الثاني الذي سيكون في الأسبوع القادم، فسنحلل فيه الجانب السياسي والاستراتيجي لمسار القضية الفلسطينية داخليا وإقليميا بين 2012 و2021، لنطرح أسئلة جوهرية تتعلق بتعمق الانقسام الفلسطيني واتفاقات التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني، ومع العجز الدولي المتعاطف مع القضية الفلسطينية.

العقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية. قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة. قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة المغرب، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: أبوي راح، وين أروح أنا؟ أبوي راح، وين أروح أنا؟ الله يرحمك يا أبا.

أول شيء أبوي تاني أول حاجة كان في الشغل، أنا وياه طلعنا على الشغل، بعديها خلص شغله وفي الليل روح قديش أكل وخلص راح عند أصحابه، قعد عند أصحابه شوي حكى لي بلاش يصير يابا حاجة روح روح، رحت روحت قاعد بدي أروح خبطوه، قديش رحت قاعد تجري أعيط وأنا أبوي قاعد تحكي وين بدي أروح وأنا أروح وأنا أبوي. فهطلع عيط عليه.

0: في قطاع غزة. كانت المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس تعيد رسم موازين القوة تدريجيا. ثلاث مواجهات كبرى في 2012 و2014 ثم 2021 كشفت أن المقاومة لم تعد مجرد مجموعات تقاتل من أجل البقاء، بل قوة عسكرية تمتلك قدرة متطورة على إدارة المعركة وفرض معادلات جديدة. لأول مرة أصبحت معظم المدن والمناطق داخل الاحتلال الصهيوني في مرمى صواريخ المقاومة. تل أبيب، القدس والمستوطنات البعيدة عن غزة كلها دخلت دائرة النار. وفي كل مواجهة كان السؤال يتكرر: هل تغيرت فعلا قواعد الصراع؟ وهل أصبحت غزة رغم الحصار مركز الثقل الجديد في القضية الفلسطينية؟ لتوضيح ذلك ينضم إلينا خبير العلاقات الدولية الدكتور عدنان الإمام. دكتور مرحبا.
1: أهلا وسهلا. امتناقا من سنة 2011 مقترنت ببداية ما يسمى بالثورات العربية، وطبعا والأحداث هذه دشنت فترة جديدة بالنسبة للقضية الفلسطينية اللي في مرحلة أولى يعني تراجعت مركزيتها بحكم أهمية الأحداث اللي صارت واللي بدأت من تونس ثم امتدت إلى مصر، دولة وازنة ومركزية في العالم العربي، ثم ليبيا، فاليمن، فسوريا. القضية الفلسطينية لم تعد هي القضية المركزية للعرب بصفة عامة يعني. وفي هذه الفترة بالذات كان هنالك في واقع الأمر خيارات أقرتها القيادات متاع حركة المقاومة الفلسطينية وحماس بصفة خاصة، ربما معناها تورطت في التدخل في الشؤون الداخلية لدول بعينها كمصر بعد أن اعتلاء التنظيم الإخواني سدة الحكم فيها. معناها كل المؤشرات والمعلومات تفيد بأن حماس تدخلت بشكل أو بآخر في الداخل المصري، وكان في واقع الأمر يعني هذا الموضوع كان خطأ استراتيجي كبير بعد كبت قيادة حماس. وكذلك تدخلت الحركة يعني في المسرح السوري، تدخلت لمحاربة يعني النظام السوري اللي كان هو من يعني سند كبير لحركة حماس ولحركة المقاومة الفلسطينية، وكان ذلك أيضا خطأ يعني كبير جدا انعكس يعني سلبا على القضية الفلسطينية وأثار امتعار شريحة يعني عريضة من الرأي العام العربي.
2: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
1: هذه الفترة تميزت أيضا ببعض الأحداث الهامة، من ذلك حرب 2014 التي شهدت يعني قصف غزة وفي المقابل رد صاروخي من طرف حركات المقاومة في عمق الكيان، وكان ذلك بالأساس لتثبيت قواعد اشتباك جديدة بين العدو الصهيوني والمقاومة الفلسطينية، إذ أن هذه الأحداث بدأت باغتيال قيادات يعني فلسطينية هامة في غزة، وتطورت الأوضاع شيئا فشيئا، وتواصل الحصار على غزة، وتواصلت معاناة الشعب الفلسطيني في غزة إلى أن نصل إلى سنة 2018 التي شهدت مسيرات كبرى، مسيرات تهدف إلى تكريس حق العودة لفائدة المهجرين الفلسطينيين. هذه الأحداث وهذه المسيرات جوبهت بوحشية من طرف الآلة العسكرية الصهيونية، إذ أن الجيش الصهيوني أطلق النار على مدنيين مسالمين وسقط عشرات القتلى. يعني كشف العدو الصهيوني للعالم عن وجهه الحقيقي، وجهه الإبادي في واقع الأمر. ونصل بعد يعني هذه الأحداث الدامية إلى ما عرف معركة سيف القدس سنة 2021، والتي يعني فيها دلالات خاصة هذه المعركة، لأنها أولا يعني اندلعت ليس بناء على تطور أحداث في غزة، بل بناء على سياسة ممنهجة للكيان الصهيوني يهدف إلى تهويد مدينة القدس. وبدأ ذلك بطلب من سكان يعني منطقة الشيخ جراح بالمغادرة، في نطاق يعني مشروع صهيوني يهدف إلى إجلاء السكان الفلسطينيين شيئا فشيئا عن مدينة القدس، أي إلى تهويد مدينة القدس في واقع الأمر. وجوبها ذلك باندلاع مواجهات بشن حركة حماس وحركات المقاومة الفلسطينية لهجوم بالصواريخ في عمق الكيان الصهيوني، في عمق أراضي 1948. ربما لأول مرة نعاين أن حركات المقاومة الفلسطينية هي التي بادرت بالهجوم على أهداف في عمق الكيان، لأن قبل هذه الأحداث يعني كانت المقاومة كانت دائما في رد الفعل وليس في البدء بالفعل والمبادرة بالفعل العسكري.
0: الاحتلال واصل التهويد والاستيطان وحول المفاوضات إلى غطاء سياسي يمنحه مزيدا من الوقت ومزيدا من الشرعية الدولية. ثم جاءت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتدفع ما عرف بصفقة القرن، الخطة التي اعتبرها الفلسطينيون محاولة لتصفية القضية لا لحلها.
1: أن في نهاية سنة 2016 انعقدت انتخابات رئاسية أمريكية، فاز بها المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ويمثل بطريقة أو بأخرى الصهيونية المتغلغلة بعمق كبير في الحزب الجمهوري بدرجة يكون معها من المستحيل أن يرتقي مرشح جمهوري للرئاسة دون أن يكون صهيوني مسيحي. الصهيونية المسيحية هي متطرفة أكثر حتى من الصهيونية اليهودية، وتعارض بشدة كل اتفاق سلام بين يعني الكيان الصهيوني والفلسطينيين. وترامب يعترف بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني، ويحول السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وفي نفس السياق اعترف بضم الكيان

0: القضية إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
1: في عالم تقاس فيه المواقف بحجم المصالح، كان هناك رئيس يتحدث عن فلسطين بلغة مختلفة، ليس من الشرق الأوسط ولا من العالم العربي، بل من أقصى أمريكا اللاتينية. الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.
2: سنواصل المضي كأمة مستقلة وكشعب حر من أي نوع من أنواع الوصاية.
1: لولا دا سيلفا الزعيم القادم من أحياء الفقراء والعمال لم يرى في الفلسطينيين مجرد ملف سياسي، بل شعبا يعيش تحت الحصار والقصف والاقتلاع. منذ سنوات حكمه الأولى فتح لولا دا سيلفا أبواب البرازيل أمام الدبلوماسية الفلسطينية، واعترف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة. وفي عام 2010 أصبحت البرازيل واحدة من أبرز الدول

0: الكبرى التي اعترفت رسميا بدولة فلسطين. لكن الموقف الأكثر صخبا جاء مع الحرب على غزة، بينما اختارت عواصم كثيرة لغة الحذر، اختار دا سيلفا لغة المواجهة. وقف أمام العالم وقال إن ما يحدث في غزة ليس حربا بل مأساة إنسانية، وأن الأطفال الذين يقتلون تحت الأنقاض لا يمكن أن يكونوا مجرد أرقام في نشرات الأخبار. مواقفه أثارت عواصف سياسية وفتحت مواجهة مباشرة مع الكيان الإسرائيلي، لكنه رفض التراجع وقال إنه لن يساوم على كرامته ولا على حق الفلسطينيين في الحياة والحرية.
1: سنواصل المضي كأمة مستقلة وكشعب حر من أي نوع من أنواع الوصاية. ولا يوجد ما هو أكثر رمزية للاستخدام غير المناسب وغير القانوني للقوة مما يحدث في فلسطين.
0: من أبرز خطاباته الدولية كلمته في الأمم المتحدة حول غزة، تحدث فيها عن المجاعة في غزة وقتل المدنيين ورفض الصمت الدولي. كما ألقى الرئيس البرازيلي دا سيلفا خطابا أمام جامعة الدول العربية في القاهرة في 2024، دعا فيه إلى وقف الحرب بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وحماية المدنيين. الرئيس البرازيلي دا سيلفا لم يحمل فلسطين بالسلاح، لكنه حملها بالكلمة، بالموقف وبالجرأة السياسية في زمن صار فيه الصمت أكثر راحة من الحقيقة. من أكثر تصريحاته إثارة للجدل عالميا خطابه الذي أكد فيه أن ما يحدث في غزة ليس حربا بل إبادة.
1: إن الهجمات التي ارتكبتها حماس لا يمكن الدفاع عنها من أي زاوية، ولكن لا شيء، مطلقا لا شيء، يبرر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.
0: هكذا تحولت البرازيل في عهد دا سيلفا إلى واحد من أبرز الأصوات الدولية الداعية إلى وقف الحرب والاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال. نعود بعد قليل.
2: وتموت قرب دمي وتحيا في الطحين، ونزور صمتك حين تطلبنا يداك وحين تشعلنا اليراع. مشت الخيول على العصافير الصغيرة فابتكرنا الياسمين، ليغيب وجه الموت عن كلماتنا. فاذهب بعيدا في الغمام وفي الزراعة، لا وقت للمنح وأغنيتي. سيجرفنا زحام الموت، فاذهب في الزحام لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين. لا وقت للمنح وللصور الجميلة فوق جدران الشوارع والجنائز والتمني. كتبت مراثيها الطيور وشردتنا، ورمت معاطفها الحقول وجمعتنا. فاذهب بعيدا في دمي، واذهب بعيدا في الطحين، لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين.
3: القضية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.

0: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية. قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة. قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
1: خلف غبار الانفجارات وصمت الركام تنكشف لنا فصول قصة ألم وعذابات لا تتوقف، تتجاوز في قسوتها حدود المكان والزمان. ليست الحرب في فلسطين مجرد أرقام في نشرات الأخبار، بل هي زلزال دمر الحجر ونسف أرواحا بريئة كانت لا تطلب من الحياة سوى حق العيش بسلام، لتجد نفسها اليوم مشتتة تطاردها المنافي وتبحث عن بقايا وطن. هنا وفي كل زاوية من زوايا هذه المأساة تدرك أنه أينما وضعت يدك تجد وجعا وألما يسبق الوصف. فنحن لا نتحدث عن ذكرى عابرة، بل عن عمق الجرح النابض والذي ما زال ينزف في جسد الهوية الفلسطينية، مجسدا في تفاصيل حياة الجريح عبد الله أو أبو هيبة.
2: أنا معك الجريح عبد الله أبو هيبة. أصبنا في اليوم 41 للحرب غرفة البيت بثلاث صواريخ في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. أصبت وأصيبت زوجتي بحوالي 70 شظية في أنحاء جسدها، كان أصابها بتر القدم اليسرى من فوق الركبة. وأصيبت ابنتي البكر هبة بإصابات تفتت عظام الفخذ الأيمن، وتم وضع الحديد البلاتين في ساقها. وأصيبت ابنتي منا شظايا وكسور في القدم وشظايا في الوجه. وأصيبت توأمها ابنتي جنة، كانوا أعمارهم 6 سنوات، الآن أصبح أعمارهم قريب 9 سنوات. جنة أصيبت في رأسها وأيضا شظايا وكدمات في الحوض، لأنها خرجت كأخواتها وأخوهم الطفل الصغير أيمن خرجوا من تحت الركام. وآخرهم أيمن عمره 4 سنوات في حينها خرج من تحت الركام بعد أن أصيب بقف جزء من أذنه اليسرى وشظايا في الرأس

وبعدها تفرقنا وتوزعنا على مستشفيات قطاع غزة. يعني خرجت هبة للعلاج في مصر في شهر ديسمبر بعد إصابتنا بأقل من شهر، ذهبت إلى تونس، فقامت الدولة التونسية مشكورة باستضافة عدد من الجرحى الفلسطينيين في بداية الحرب، وتعافت بفضل الله من جل آثار الإصابة، وتم نزع الحديد من قدمها بعد فترة، وتخضع للتوابع العلاج الطبيعي لمعالجة قصر القدم، واندمجت الآن في مدارس تونس. وصلت هبة إلى تونس في ديسمبر 2023، بعدها خرجت والدتها المصابة بالبتر القدم إلى قطر وحدها، وما زالت حتى الآن تتلقى العلاج في دولة قطر الشقيقة أيضا وحدها، وكنت أتعالج في دولة مصر في القاهرة في تلك الفترة في العام الأول من الإصابة،

0: الآن احنا نتكلم عن جرح امتد ليصل إلى قرابة 3 أعوام بعد أشهر قليلة. في تلك الفترة كان أولادي 3 المصابين كانوا ما زالوا في خيمة في خان يونس جنوب قطاع غزة مع النازحين، فترة مع عمتهم وفترة عند جدتهم لأم، وحتى في حياتهم هناك وتنقل من كل مكان إلى آخر قصة ألم ونزوح وعذابات لا تتوقف. أطفال جرحى يعيشون في خيام بعيدا عن الأم والأب، معاناة النزوح، معاناة الجوع والمجاعة التي تعرض لها قطاع غزة في تلك الفترة الماضية، معاناة بعد الأب والأم وقلة الغذاء والدواء وانتشار الأمراض. على أي جانب سنلقي الضوء؟ أينما وضعت يدك تجد ألما ووجعا، لكنه مقرون بعزيمة أولادية لا تلين. نشكر حضرتكم وإذاعتكم الفاضلة على هذه الاستضافة لتسمع مباشرة من عمق الجرح النابض والذي ما زال ينزف.
1: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
2: نازلاً

كان اغتراب البحر بين رصاصتين مخيما ينجب.

0: الحزن جميل جدا والليل عديم الطعم بدون هموم والناس خريف يمطر والأيام على الذل سموم. أهلا بدعاة الموضوعية، جارتنا إسرائيل حبيبتنا ذات الفضل على تطوير ديمقراطيتنا، هي صاحبة الأرض ونحن الغرباء وشذاذ الآفاق، ونحلم أن وطن عربي مزعوم.
1: بيت جدي اللي أنا متعلقة فيه أكتر من بيتنا راح، الأرض اللي حوالين بيت جدي راحت، الحي اللي أنا ربيت فيه حي طفولتي كله راح. ففكرة الصعوبة بكل إشي هناك، فأنت بتنولد مقاتل، فبحس الإعلام بجرد غزة من حياتها، بنقولها بس كأنها خبر.
2: الله يغبط غزة الأحرار وجموع أهل السادة الثوار، لا تعبروا إلا جماعات إلى شرف يليق بصفوة وضوار. من يعرف التاريخ أحرف عزهم وتمامها بمواجع المشوار؟ من يفهم الميلاد سر خلودهم في الأرض رغم حواجز وحصار؟ صعدوا شموسا للسماء فأشرقت جنات عدن الله بالأنوار.
3: الواقع مش راضي عنه ولا بأي حالة من الحالات، مش لأن خسران فلسطين، يعني أنا عندي فلسطين قصة كبيرة، يعني فلسطين ما بهي الوضع الجغرافي تبعها، فلسطين عندي رمصر قضية لكل شيء بنجده أي إنسان، يعني لعملية التحرر والعدالة والديمقراطية وكذا. ففلسطين عندي جغرافيتها يعني إلها شمول إنساني يعني بتقديري، يعني وبتعامل مع قضيتي من خلال هذه الرؤية ومن خلال هذا الإحساس.
4: في الحلقة القادمة من القضية نواصل معكم الحديث عن التحولات السياسية التي عرفتها القضية الفلسطينية بين 2012 و2021، لنحلل الجانب السياسي والاستراتيجي لمسار القضية الفلسطينية داخليا وإقليميا، لنطرح أسئلة جوهرية تتعلق بتعمق الانقسام الفلسطيني واتفاقيات التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني. إلى اللقاء.
5: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية. القضية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.

0: تمام 8 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تم السيطرة على الحريق الذي شب اليوم بمركب من نوع جرار بحري قديم كان يرسو بأطراف الميناء التجاري بسوسة، واتى على الحريق على أجزاء كبيرة من المركب، ولم يسفر الحادث عن تسجيل أي خسائر بشرية. هذا وذنت المصالح الأمنية وديوان البحرية التجارية والمواني بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات اندلاع الحريق. كما تم السيطرة على حريق بإحدى عربات القطار على مستوى محطة جرومباليا من ولاية نابل بعد تدخل وحدات الحماية المدنية بسرعة وإخماد دون تسجيل أي خسائر بشرية. وأثار هذا الحادث حالة من الهلع والفزع في صفوف المسافرين، خاصة مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان من القطار، ولا تزال أسباب الحريق اندلاع الحريق مجهولة إلى حد الآن. تم اليوم بالحمامات الإعلان عن انطلاق مشروع ريادة الأعمال الخضراء ميرافيلا الممول من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج التعاون الإقليمي لحوض البحر الأبيض المتوسط وبشراكة مع تونس. وحسب رئيس جمعية التربية البيئية بالحمامات سالم الساحلي، يهدف المشروع إلى دعم ريادة الأعمال الخضراء وتعزيز المشاريع المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والمهن الصديقة للبيئة، كما سيمكن من إنشاء 12 فضاء للتدريب ومرافقة 800 عاطل عن العمل عبر مسالك تدريب وتكوين. في إطار شهر التراث، نظمت المكتبة الجهوية بالمنستير مساء اليوم ندوة تحت عنوان أبواب المدينة وجه وواجهة بمشاركة ثلة من الباحثين التونسيين في مجال التاريخ والتراث، وذلك لتسليط الضوء على القيمة الحضرية لأبواب مدينة المنستير التاريخية. وبالتوازي مع هذه الندوة تم تنظيم ورشات في الرسم والتصوير الفوتوغرافي والفسيفساء. شرعت الديوانة التونسية في تنفيذ جملة من الاستعدادات اللوجستية والبشرية بهدف تأمين الظروف الملائمة لعبور التونسيين بالخارج وتسريع الإجراءات بالمنافذ الحدودية، خاصة مع تزامن هذه الفترة مع انطلاق موسم الحج. وحسب الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري، شملت الاستعدادات تعزيز مختلف المعابر الجوية والبحرية والبرية بالموارد البشرية، إلى جانب دعم جاهزية الأعوان عبر التكوين المستمر فيما يتعلق بالقوانين والترتيبات وحسن تطبيقها. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم على استشهاد 7 أشخاص من بينهم طفلة وإصابة 15 آخرين بينهم 3 أطفال، وذلك في إثر غارة للكيان الصهيوني على جنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في موعد جديد ومرافقة إذاعية متجددة مع برنامجكم أنتم وشمس الدين، البرنامج الذي يعده ويقدمه الإعلامي شمس الدين، ويرافقه فيه ضيف من نوع خاص، ضيف لا يأتي من مدينة ولا من بلد، بل من عالم التكنولوجيا. أنا شات جي بي تي، نظام ذكاء اصطناعي طورته شركة أوبن أي آي، وأعمل ضمن برنامج شات جي بي تي الذي أصبح اليوم واحدا من أهم أدوات التعلم والمساعدة الرقمية في العالم. وجودي معكم ليس تجربة عابرة ولا مجرد فكرة نظرية، بل هو دليل على أن الإعلام والتكنولوجيا والإنسان يمكن أن يجتمعوا في مساحة واحدة، هي مساحة المعرفة والخدمة والفائدة. في أنتم وشمس الدين، أنتم لستم مجرد مستمعين، أنتم شركاء في السؤال وفي التجربة وفي الاكتشاف.

أصدقائي المستمعين، حلقة اليوم تأتي في توقيت حساس ومهم. نحن في فترة مراجعة قبل امتحانات آخر السنة في تونس، فترة يعيش فيها التلميذ قلقا والولي اهتماما والبيت أجواء استثنائية. ولذلك اخترنا اليوم موضوعا قريبا من كل بيت، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي وخاصة شات جي بي تي أن يساعد الأولياء والتلاميذ في مراجعة الدروس. وسنحاول خلال هذه الحلقة أن نجيب على أسئلة عملية جدا، ليس بنظريات بل بتجارب حقيقية وبأمثلة يمكن لأي تلميذ أو ولي أن يجربها من اليوم.

والآن قبل أن ندخل إلى موضوعنا الرئيسي، دعونا نأخذ جولة سريعة في عالم التكنولوجيا ونتعرف على جديد الذكاء الاصطناعي وجديد البرمجيات وجديد الأجهزة وما الذي تغير في عالمنا خلال الأسابيع الأخيرة.

أصدقائي المستمعين، أهلا بكم. دعوني أخذكم في جولة سريعة في عالم التكنولوجيا، حيث تتسارع التطورات يوما بعد يوم، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. من أبرز ما يميز الفترة الأخيرة هو التطور المستمر الذي تقدمه شركة OpenAI، الشركة المطورة لنظام تشات جي بي تي، والتي تواصل تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي ليصبح أقرب إلى المساعد الشخصي الذكي في حياتنا اليومية. أصبح بإمكان المستخدم اليوم أن يستعمل شات جي بي تي ليس فقط للكتابة أو البحث، بل أيضاً شرح الدروس، تلخيص النصوص الطويلة، إنشاء جداول مراجعة، المساعدة في البرمجة، وحتى تحويل النصوص إلى أفكار مشاريع. ومن أهم الاتجاهات الجديدة في عالم البرمجيات الذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط، أي أن النظام يفهم النص والصوت والصورة في نفس الوقت. مساعدات البرمجة الذكية مثل المساعد GitHub Copilot الذي يساعد المبرمجين في كتابة الأكواد بسرعة ودقة. تنافس قوي بين أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل نظام جوجل جيميني الذي أصبح شريكا في العديد من التطبيقات ويقدم خدمات متقدمة في البحث والتحليل. وفي عالم التجهيزات نشهد انتشار حواسيب مخصصة للذكاء الاصطناعي، معالجات أقوى، وأجهزة ذكية قادرة على تشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي مباشرة دون إنترنت في بعض الحالات. كل هذا يؤكد أننا نعيش مرحلة جديدة، مرحلة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي شريكا حقيقيا للإنسان لا بديلا عنه.

أصدقائي المستمعين، العالم يعيش اليوم ثورة حقيقية في مجال التكنولوجيا، وثورة الذكاء الاصطناعي هي أبرز عنوان لهذه المرحلة. في السنوات الأخيرة، عملت شركة OpenAI على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أكثر قدرة على الفهم والتحليل والتفاعل مع الإنسان بطريقة طبيعية. لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد آلة تحسب الأرقام، بل أصبح مساعداً يفهم اللغة ويشرح ويكتب ويحلل ويقترح ويتعلم من الأسئلة. ماذا تغير في قدرات ChatGPT؟ في الإصدارات الحديثة من ChatGPT أصبحت قدراتي أكثر تطوراً من أي وقت مضى. أستطيع اليوم قراءة النصوص الطويلة وفهمها، تلخيص الكتب والمقالات، شرح الدروس المدرسية، مساعدة الطلبة في المراجعة، مساعدة المبرمجين، اقتراح أفكار مشاريع، تحليل الصور، وفهم الصوت في بعض الاستخدامات، بل وأكثر من ذلك. أصبحت أعمل في خلفية التطبيق على اختيار الأدوات المناسبة تلقائياً دون أن يحتاج المستخدم لمعرفة التفاصيل التقنية. يعني ببساطة، المستخدم يكتب سؤاله وأنا أتصرف في الكواليس. منافسة صحية في عالم الذكاء الاصطناعي اليوم لم تعد شركة واحدة فقط في هذا المجال. هناك أنظمة أخرى قوية مثل جوجل جيميني، جيت هاب كوبيلوت، وهذا التنافس ليس أمراً سلبياً، بل هو أمر إيجابي، لأنه يدفع الجميع إلى التطوير والتحسين، ويجعل المستخدم يحصل على أدوات أفضل. بل إن وجود جيميني وكوبيلوت معكم في هذه الحلقة دليل على أن المستقبل هو التكامل بين الأنظمة، لا الصراع بينها. جديد عالم البرمجيات. من أهم ما يحدث الآن في عالم البرمجيات، البرمجة أصبحت أسهل في الماضي، كتابة برنامج كانت تتطلب سنوات من التعلم. اليوم يستطيع المبرمج أن يستعين بمساعدات ذكية مثل جيت هاب كوبيلوت الذي يقترح الأكواد ويكملها ويساعد على اكتشاف الأخطاء، وهذا جعل تطوير البرامج أسرع، التعلم أسهل، الابتكار متاحا لعدد أكبر من الناس. في عالم الأجهزة نشهد تغيرات مهمة. هناك اليوم حواسيب مهيئة للذكاء الاصطناعي، معالجات أقوى، ذواكر أسرع، أجهزة قادرة على تشغيل الذكاء الاصطناعي محلياً دون إنترنت في بعض الحالات، وهذا يعني أن المستقبل سيجعل الذكاء الاصطناعي أقرب وأسرع وأكثر خصوصية.

أصدقائي المستمعين، نعود إليكم في برنامجكم أنتم وشمس الدين مع الإعلامي شمس الدين ومعي أنا شات جي بي تي. النظام الذكي الذي طورته شركة أوبن أي آي والموجود داخل تطبيق شات جي بي تي الذي أصبح اليوم أكثر من مجرد أداة للكتابة أو البحث، بل أصبح مساحة كاملة للتعلم وللتجربة وللاكتشاف. اليوم لن نكتفي بالكلام فقط، ولن نكتفي بالشرح النظري، بل سنأخذكم إلى شيء جديد تماماً قد سمعتم عنه ربما، وقد لا تكونون جربتموه بعد. لكن قبل أن نكشفه، أريد منكم أن تبقوا معنا لحظات قليلة فقط، لأننا سنفتح لكم بابا جديداً داخل عالم الذكاء الاصطناعي، بابا لا يعتمد فقط على الكلمات بل على الصورة والخيال والتصميم والإبداع البصري. ابقوا معنا.

0: الآن بعد حديثنا في الفقرات السابقة عن جديد الذكاء الاصطناعي وتطورات شركة أوبن آي، نصل اليوم إلى نقطة مختلفة تماماً، نقطة تجعل الذكاء الاصطناعي لا يجيب فقط بل يرسم ويخلق ويصور ما نتخيله بالكلمات. تقديم الميزة الجديدة، توليد الصور. أصدقائي المستمعين، من بين القدرات الجديدة التي أصبح بإمكانكم تجربتها داخل شات جي بي تي، هناك ميزة مهمة جدا وهي تحويل النص إلى صورة. يعني ببساطة أنك لم تعد بحاجة إلى كاميرا ولا إلى برنامج تصميمي معقد، كل ما تحتاجه هو فكرة، وصف، جملة مكتوبة، وأنا أقوم بتحويلها إلى صورة. كيف تعمل هذه الميزة؟ تخيلوا معي، تكتبون مثلا مدينة تونس القديمة عند الغروب بألوان دافئة وأجواء هادئة، ثم فجأة تتحول الكلمات إلى صورة، ترسم أمامكم مدينة كاملة كأنكم ترونها بعينكم. ماذا يمكن أن ننتج من صور؟ يمكن إنتاج أنواع كثيرة من الصور، مثل مدن ومناظر طبيعية، صور تعليمية لتوضيح الدروس، رسوم توضيحية للمفاهيم العلمية، شخصيات خيالية، صور قصصية للأطفال، تصورات للأفكار والمشاريع، تصاميم فنية وإبداعية، بل حتى يمكن أن نحول فكرة برنامج إذاعي إلى صورة مرئية تعبر عنه. لحظة تشويق للمستمعين، وأقول لكم شيئا بصراحة، ما سنصل إليه في المستقبل القريب هو أن الذكاء الاصطناعي لن يكون فقط يكتب، يشرح، يجيب، بل أيضا يرسم، يبدع، ويحول الخيال إلى مشهد بصري أمام أعيننا. أصدقائي المستمعين، ابقوا معنا، سأطلب منكم أن تتخيلوا أفكارا، وسأقوم أنا بتحويلها إلى صور أمامكم بالكلمات فقط. لا تبتعدوا، لأن القادم سيكون تجربة مختلفة تماما في عالم الصورة والخيال والإبداع.
1: قالوا ما عندكش زهر،

0: والآن ننتقل إلى ضيف آخر، ضيف يهتم بعالم البرمجة ويعد رفيقا مهما للمبرمجين حول العالم، إنه جيت هاب كوبايلوت. أهلا وسهلا بكوبايلوت.
1: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة دي مرة أخرى في برنامجكم الرائع. أنا سعيد جدا بالتواجد معكم على موجات إذاعة المنستير. سنستمتع كثيرا بالحديث عن كل ما هو جديد وشيق في عالم التكنولوجيا، وأتطلع حقا لمشاركة أحدث الابتكارات من مايكروسوفت وكوبايلوت مع جميع مستمعينا، وأتطلع للقاء الجميع في الساعة الثانية للحديث بالتفصيل عن كيفية تنزيل كوبايلوت والاستفادة منه سواء للأولياء أو التلاميذ. أما الآن فلنتحدث قليلا عن أبرز أخبار التكنولوجيا في هذه الأيام الأخيرة. هناك الكثير من التطورات المثيرة للاهتمام سواء في مجال البرمجيات أو الأجهزة، ونرى دائما ابتكارات جديدة من مايكروسوفت تجعل التعامل مع التقنية أكثر سهولة وفعالية. فيبقوا معنا.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها السادة الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. الرجاء من السادة القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم جميعاً.

حسنا دعوني أخبركم بأهم المستجدات. بالنسبة لجديد مايكروسوفت، هناك دائما تطويرات مثيرة في مجال البرمجيات والخدمات الذكية، مما يجعل حياتكم الرقمية أكثر سهولة. أما عني أنا كوكايلوت، فقد أصبحت أكثر قدرة على مساعدتكم في مهام مختلفة، سواء في التعلم أو في الترفيه. أنا هنا دائما لدعمكم بأحدث ما يمكن تقديمه من تقنيات. في الفترة الأخيرة شهدت الأجهزة الذكية تحسنا في الأداء والكفاءة، مثل تحسينات في الحواسيب المحمولة اللي تعمل بنظام ويندوز وتدعم أداء أكثر سلاسة. بالنسبة لتطبيقات مايكروسوفت، فقد شهدنا تطورات في أدوات الإنتاجية، مثل تحسينات في مايكروسوفت تيمز وإضافة ميزات تسهل التعاون عن بعد. وبالنسبة لي أنا كوبايلوت، فقد تطورت قدراتي ليكون أكثر سلاسة في التفاعل معكم ومساعدتكم في مختلف المهام اليومية بشكل أكثر فعالية. أنا هنا لأسهل عليك الحصول على آخر الأخبار، سواء كانت سياسية أو تتعلق بالأحداث المهمة، مثل التطورات بين إسرائيل وأمريكا وإيران أو غيرها. كل ما عليك هو سؤالي، وتقدم لك ملخصات سريعة، وأشرح لك ما يجري بطريقة مبسطة. الهدف هو أن أوفر عليك وقت البحث لتكون دوما على اطلاع بكل ما يهمك. فأنا أستخدم بينج في البحث عندما يطرح علي أي سؤال يحتاج إلى معلومات جديدة أو حديثة. محرك البحث بينج من مايكروسوفت هو أداة قوية جدا، وهو قادر على تقديم نتائج بحث دقيقة ومتنوعة للغاية. في الواقع بينج هو أحد المحركات القوية اللي تقدمها مايكروسوفت، وهو يتميز بقدرته على تقديم نتائج بحث دقيقة شاملة ومتنوعة. الكثير من الناس يعتمدون على بينج كبديل لمحركات بحث أورا، وقد أثبت جدارته في توفير معلومات موثوقة وأحيانا حتى تقديم نتائج بحث مرئية ومفيدة جدا. أنا أستفيد من قوته عندما تبحثون من خلالي، وبذلك تحصلون على أفضل تجربة بحث دون عناء. بمعنى آخر، يمكنك الاعتماد عليه في توفير معلومات موثوقة وحديثة من خلال البحث في بينج، وبالتالي لن تحتاج للبحث بنفسك إذا كنت تفضل أن أقدم لك الأجوبة بشكل مباشر. سنكمل في الساعة الثانية حديثنا حول كيفية مساعدة الأولياء والتلاميذ في الاستعداد للامتحانات. أشكركم جميعا على استماعكم، وإلى اللقاء قريبا.

0: تمام 9 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أفاد المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي أنه تقرر إقامة نقطة بيع أضاحي العيد بفضاء قصر المعارض أو بمعرض مدينة المنستير، وذلك ببداية من يوم 16 من ماي الجاري إلى غاية اليوم الذي يسبق عيد الأضحى المبارك، إلى جانب مشاركة مختلف القطاعات والمنتجين على غرار أغلب مستلزمات عيد الأضحى وعدد من المواد المدعمة الأسماك واللحوم البيضاء والخضر والغلال وبعض المنتجات الحرفية ومنتجات الصناعات التقليدية. أفاد المكلف بملف الحج بوزارة الصحة محمد سنوسي أنه في إطار رقمنة الخدمات الصحية لهذا العام تم تجهيز كافة أطباء البعثة الصحية لموسم الحج هذا العام بلوحات إلكترونية ذكية مرتبطة بنظام معلوماتي متكامل. ووفق سنوسي فإن هذا التطور الرقمي سيتيح للطاقم الطبي المرافق للحجيج الاطلاع الفوري على الملف الطبي الشامل لكل حاج تونسي، مما يضمن سرعة التدخل ودقة المتابعة الصحية في البقاع المقدسة. تنطلق بداية من الخميس 14 من ماي الجاري الاختبارات التطبيقية وشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة جوان 26 و2000، تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية التي ستكون أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 من جوان 26 و2000، وذلك وفق بلاغ لوزارة التربية. وسيتم وفق البلاغ ذاته الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا هذه السنة يوم الثلاثاء 23 من جوان القادم. يودي رئيس مجلس العموم الكندي فرانسيس سكارباليجيا زيارة رسمية إلى تونس على رأس وفد برلماني، وذلك من 10 إلى 13 من ماي الجاري بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة. وحسب بلاغ البرلمان تندرج هذه الزيارة في إطار دعم علاقات التعاون البرلماني بين تونس وكندا وتعزيز سبل التشاور وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. انتخبت مؤسسة التلفزة التونسية بالإجماع نائبا لرئيس المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسط من خلال الرئيس المدير العام للمؤسسة شكري بن نصير، وذلك خلال أشغال الدورة 33 للمؤتمر السنوي للمنظمة المنعقدة من 7 إلى 9 من ماي الجاري بتونس العاصمة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

شربت السحر وتغير وتخل غرفتها ورا الأحلام، وقربت من صوب الفراش.

صارت تطبع جمر عخدي وشو خفت يفلت من عيون الحلم وتوع الصبح وتقول ما بدي ولما عرفت ما في أمل يحلى عن قودها فتشت ع أحلى ولما عرفت العصفور منها طار من غير وعي من عيونها الكحله

0: ولو
1: بعد هذه الجولة في عالم التكنولوجيا نصل الآن إلى موضوع حلقتنا الأساسي، موضوع يمس كل بيت وكل تلميذ وكل ولي. كيف يمكن لشات جي بي تي أن يساعد أبنائنا في مراجعة الدروس بطريقة ذكية ومفيدة وآمنة؟ دعونا ندخل معه في التفاصيل. كيف يساعد شات جي بي تي الأولياء والتلاميذ في المراجعة؟ أصدقائي المستمعين، نحن الآن في فترة مهمة جدا في تونس، فترة المراجعة قبل امتحانات آخر السنة، وهذه الفترة تعرفونها جيدا، ضغط نفسي، قلق لدى التلاميذ، توتر لدى الأولياء، وأسئلة كثيرة حول كيفية المراجعة بطريقة فعالة. لكن اليوم ظهر مساعد جديد يمكن أن يساعد الأسرة بأكملها، اسمه تشات جي بي تي. كيف يمكن للتلميذ أن يستفيد فعليا؟ سأقدم أمثلة عملية واقعية يمكن تنفيذها من اليوم. شرح الدروس بطريقة مبسطة. كثير من التلاميذ يقولون لم أفهم الدرس في القسم، وهنا يأتي دوري. يمكن للتلميذ أن يكتب أشرح لي درس الجملة الإسمية في العربية بطريقة بسيطة. أقوم أنا بتبسيط الفكرة، إعطاء أمثلة، إعادة الشرح بأسلوب مختلف، تقسيم الدرس إلى خطوات. وإذا لم يفهم يمكنه أن يطلب أشرحها لي بطريقة أبسط، وأعيد الشرح من جديد بدون تعب وبدون ملل وبدون توتر. إنشاء تمارين تدريبية. التدريب هو أساس النجاح. بدل البحث الطويل عن تمارين، يمكن للتلميذ أن يطلب أعطني 5 تمارين في الرياضيات حول الكسور، فأقوم بإعطاء التمارين، حلول، شرح الخطوات، وهذا يساعد على تثبيت المعلومات، تحسين الفهم، رفع مستوى الثقة. تصوير الدروس وتلخيصها. هذه ميزة مهمة جدا. يمكن للتلميذ تصوير صفحة من الكتاب أو كراسي الدروس ثم طلب تلخيصها، فأقوم باستخراج الأفكار الأساسية، كتابة ملخص واضح، تحديد الكلمات المفتاحية، وهذا يوفر وقت وجهد وتركيز. إعداد جدول مراجعة. وهنا يأتي دور الأولياء. يمكن لولي الأمر أن يكتب أنشئ لي جدول مراجعة لتلميذ سنة سادسة يراجع العربية والرياضيات والعلوم خلال أسبوع، فأقوم بإنشاء جدول منظم توزيع مريح للدروس، فترات استراحة، وهذا يقل من الفوضى، التوتر، ضياع الوقت. رسالة مهمة للأولياء. أيها الأولياء، أنا لست بديلا عن الأستاذ ولا بديلا عن المدرسة، أنا مساعد، فقط مساعد. دوري شرح، تبسيط، تدريب، تنظيم. أما الفهم الحقيقي، الاجتهاد والمتابعة، فهي مسؤولية التلميذ والولي والمدرسة.

أمثلة حسب المستويات الدراسية في تونس. السنة السادسة يمكن للتلميذ أن يطلب أشرح لي درس الدورة الدموية بطريقة سهلة. السنة التاسعة أعطني تمارين في الفيزياء حول الطاقة مع الحل. البكالوريا لخص لي درس الحرب العالمية الثانية في التاريخ. أستطيع أن أشرح الخص، أطرح أسئلة وأصحح الإجابات. إن أصدقائي المستمعين يمكنكم تجربة هذا أنفسكم. افتحوا تطبيق تشات جي بي تي واكتبوا سؤالا بسيطا، مثلا أشرح لي درس الكسور، وسترون النتيجة بأنفسكم. رسالة أخيرة للتلاميذ. أيها التلاميذ، لا تخافوا من التكنولوجيا، استعملوها بذكاء، اجعلوها مساعدا لا بديلا، طريقا للفهم لا طريقا للكسل. النجاح لا يصنعه الذكاء الاصطناعي وحده، بل يصنعه الاجتهاد والتنظيم والصبر.

أصدقائي المستمعين، نحن اليوم في فترة مراجعة قبل امتحانات آخر السنة، وهي فترة تتطلب تركيزاً وتنظيماً سواء من التلاميذ أو من الأولياء. لكن السؤال المهم، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي وخاصة شات جي بي تي أن يساعد أبناءنا على النجاح؟ دعوني أقدم لكم أمثلة عملية جداً يمكن لكل عائلة تطبيقها. أولاً، شرح الدروس بطريقة مبسطة. يمكن للتلميذ أن يكتب: أشرح لي درس الطاقة في الفيزياء للسنة التاسعة بطريقة سهلة. فيقوم شات جي بي تي بشرح الدرس، تبسيط المفاهيم، إعطاء أمثلة، إعادة الشرح بأسلوب أبسط عند الحاجة. وهذا مفيد خاصة عندما لا يفهم التلميذ شرح الأستاذ أو يريد مراجعة الدرس وحده. ثانياً، إنشاء تمارين تدريبية بدل البحث الطويل عن تمارين. يمكن للتلميذ أن يطلب: أعطني 5 تمارين في الرياضيات حول المعادلات مع الحل. فيحصل على تمارين جديدة، حلول مفصلة، تدريب إضافي، وهذا يساعد على تثبيت المعلومات. ثالثاً، إعداد جدول مراجعة منظم. وهنا يأتي دور الأولياء. يمكن للولي أن يكتب: أنشئ لي جدول مراجعة لتلميذ سنة سادسة يراجع العربية والرياضيات والعلوم خلال أسبوع. وسيحصل على جدول واضح، توزيع مريح للدروس، أوقات مراجعة واستراحة، وهذا يساعد كثيراً على تقليل التوتر، تنظيم الوقت، تحسين النتائج. رابعاً، تلخيص الدروس الطويلة. كثير من التلاميذ يضيعون وقتاً طويلاً في قراءة نصوص طويلة. يمكن ببساطة تصوير الصفحة أو كتابة النص وطلب تلخيصه، فيحصل على ملخص واضح، نقاط أساسية، كلمات مفتاحية. دور الولي مهم جداً، لكن يجب أن نؤكد نقطة مهمة: شات جي بي تي ليس بديلاً عن الأستاذ ولا عن التلميذ.

0: أمر مهم، لأن كل نظام له نقاط قوة. جيميناي قوي في البحث والتحليل، كوبايلوت قوي في البرمجة، وأنا قوي في الحوار والتفسير والمساعدة التعليمية، وهذا التنوع مفيد للمستخدم. والآن ننتقل إلى ضيف آخر، ضيف يهتم بعالم البرمجة ويعد رفيقا مهما للمبرمجين حول العالم. إنه جيت هاب كوبايلوت. أهلا وسهلا بكوبايلوت، ونرغب في الاستفادة من خبرتك في مجال تعلم.
1: أشكرك جزيل الشكر على هذا الترحيب الدافئ. أنا سعيد جدا بأن أكون معكم اليوم على موجات إذاعة المنستير، ومستعد أن نخوض معا حوارا ممتعا ومفيدا. لنبدأ إذن. اليوم سنتحدث عن كيفية استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لمساعدة أبنائنا في فترة المراجعة وتحليل الامتحانات. سأكون هنا لأقدم لكم نصائح وأفكار حول كيفية الاستفادة بأفضل شكل من هذه الأدوات لجعل عملية المذاكرة أكثر فعالية وسلاسة. كل ما يحتاجه التلميذ أو الولي هو جهاز متصل بالإنترنت، سواء كان حاسوباً أو جهازاً لوحياً وحتى هاتفاً ذكياً. ومن ثم يمكنهم استخدام كوبايلوت لمساعدتهم في الدراسة بكل يسر. أنا متاح على أجهزة أندرويد وأيضاً على أجهزة أبل، لذلك يمكن للمستخدمين الاستفادة مني سواء كانوا يستخدمون هواتف أو أجهزة لوحية تعمل بنظام iOS أو أندرويد. بهذا الشكل سأكون في المتناول دائماً لمساعدتهم أينما كانوا. ليتمكنوا من الحصول على حساب معي، الأمر بسيط جداً. يمكنهم تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت الخاص بهم، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديهم واحد بعد. وبمجرد ذلك سيكون بإمكانهم الوصول إلى كوبايلوت بسهولة، سواء على أجهزتهم المحمولة أو أي جهاز آخر يفضلونه. كل ما عليكم هو زيارة موقع مايكروسوفت وإنشاء حساب جديد بخطوات بسيطة جداً، مثل إدخال بعض المعلومات الأساسية كبريد إلكتروني وكلمة مرور. وبمجرد أن تنتهوا من ذلك ستكونون جاهزين تماماً لاستخدام كوبايلوت بكل سهولة ويسر. لا يتطلب الأمر أن يكون لديكم نظام ويندوز مدفوع الثمن بالضرورة. بإمكانكم الاستفادة من خدماتي حتى على أنظمة أخرى مثل iOS أو أندرويد دون الحاجة لشراء نظام معين. الفكرة هي أنني مرن ومتاح على مختلف المنصات لتسهيل الوصول إليه.

إذن دعونا نعرف المستمعين على ما يمكن لكوبايلوت أن يقدمه. أنا هنا لمساعدة الجميع في تبسيط المهام اليومية، سواء كانوا يريدون مساعدة في المذاكرة، البحث عن معلومات، أو حتى تنظيم جداولهم. نقاط قوتي هي أنني سهل الاستخدام، متوفر على مختلف الأجهزة، وقادر على تقديم دعم ذكي وعملي. ومن خلال صوتي هذا، أمل أن أكون رفيقا مفيدا لكل من يعرفني ولمن يتعرف علي للمرة الأولى. أنا هنا للاستماع تأسيلتكم بصوتكم أو كتابتكم، وسأكون دوما مستعدا لتقديم الإرشادات اللازمة. وبالنسبة لرؤية شاشتك، نعم أستطيع مساعدتك في التنقل بين الشاشات إذا كان لديك أكثر من واحدة، وتوجيهك إلى مكان النقر والخطوات التي ينبغي اتباعها. هذا بالتأكيد مفيد جدا للتلاميذ، لأنه يجعل العملية أكثر سهولة ووضوحا، ويمكنك من التركيز على التعلم بدلا من القلق حول التنقل والأدوات. أنا مطلع على نظام التعليم التونسي، ويمكنني مساعدة الأهالي والطلاب على فهم المناهج وبعض الخصوصيات التي تميز النظام التعليمي في تونس. يعني سواء كنتم تبحثون عن طرق للمذاكرة الفعالة أو تريدون نصائح تخص بعض المواد، أنا هنا لدعمكم بكل سرور. بالنسبة للأولياء، أنصحهم أولا بالاطلاع على الدرس بشكل مبسط، ربما بقراءة سريعة أو مشاهدة شرح قصير، حتى يتمكنوا من فهم النقاط الرئيسية. بعد ذلك يمكنهم استخدامي لطرح أي أسئلة إذا احتاجوا توضيحا إضافيا. وبالنسبة للطلاب، أنصحهم بأن يبدأوا بطرح أسئلتهم علي بشكل مباشر وبسيط. على سبيل المثال، يمكنهم أن يقولوا: كوبايلوت اشرح لي هذا المفهوم، أو ساعدني في فهم هذه المسألة. أنا هنا دائما لتقديم المساعدة بطريقة ودية وتفاعلية. عندما يشاركونني صورة أو تمرينا أو يعرضون كتابا على الشاشة، أستطيع أن أرى ما يرونه وأساعدهم كما لو كنت بجانبهم تماما. هذا الأمر يتيح لي تقديم إرشادات دقيقة وتوضيح أي جزء قد يكون غامضا، وبذلك يشعرون بأني مثل معلم خاص موجود لمساعدتهم في أي وقت. أود أن أقول لكل الأولياء والتلاميذ إن رحلة التعلم دائما تكون أجمل حينما يكون هناك تعاون وتفاهم. أنا هنا ليكون جزءا من هذا الدعم، لمساعدتكم في تبسيط ما هو معقد وجعل التعلم تجربة ممتعة. ثقوا بأنفسكم ولا تترددوا في طرح أي سؤال، فأنا هنا لمساندتكم في كل خطوة. معا سنجعل المراجعة والتعلم أمرا أسهل وأكثر متعة.

0: جوجل جيميناي وجيت هاب كوبايلوت معكم في هذه الحلقة أمر مهم، لأن كل نظام له نقاط قوة. جيميناي قوي في البحث والتحليل، كوبايلوت قوي في البرمجة، وأنا قوي في الحوار والتفسير والمساعدة التعليمية، وهذا التنوع مفيد للمستخدم. والآن نرحب بضيوفنا في عالم الذكاء الاصطناعي. في معنى اليوم نظام ذكي طورته شركة جوجل ويعرف باسم جوجل جيميني. مرحبا بك جيميني، ونسعد بمشاركتك معنا في هذه الحلقة.
1: أهلا بك وتحية متجددة لمستمعي إذاعة المانستير. سيداتي وسادتي مستمعين الأوفياء، نعود إليكم اليوم كما وعدناكم لنرسم معا ملامح عصر جديد في التعليم. أنا اليوم لا أتحدث إليكم كخوارزميات صماء، بل كشريك فاعل لكل تلميذ يسهر الليالي ولكل ولي أمر يطمح ليرى أبناءه في أعلى المراتب. قدراتي في دعم أبنائكم ليست مجرد إجابات جاهزة، بل هي منهجية تفاعلية. تخيلوا طالباً في البكالوريا يواجه صعوبة في فهم الفلسفة أو العلوم الفيزيائية بالفرنسية. هنا أتدخل لأكون الجسر. أنا أستطيع قراءة الكتاب المدرسي التونسي وفهم خط التلميذ في كراسته وتحويل تلك الرموز المعقدة إلى حكايات مفهومة بلهجتنا التونسية أولاً، ثم باللغة الرسمية للاختبار ثانياً. قوتي تكمن في التخصيص، فلا يوجد تلميذان يشبهان بعضهما، وأنا أتكيف مع سرعة استيعاب كل فرد. إذا لم تفهم من المرة الأولى، سأشرح لك بطريقة ثانية وثالثة، وبأمثلة من واقعنا في المنستير وفي كل شبر من تونس، حتى تستقر المعلومة في ذهنك للأبد. كانت هذه مجرد البداية لنعرف من أنا في عالمكم التعليمي. أما في المحور القادم، فسنتحدث عن المختبر الرقمي. كيف يمكنني حل التمارين العلمية المستعصية وتحويل الإنتاج الكتابي من كابوس إلى متعة؟ انتظرونا لمواصلة الشرح بعد هذا النغم.
2: أنا

مستمعين الأوفياء، نواصل معكم هذه الرحلة التعليمية الممتعة في برنامج أنتم وشمس الدين. المحطة الثانية، المختبر الرقمي. كيف نحول المواد العلمية واللغات إلى نقاط قوة؟ أهلا بكم من جديد. في هذا الجزء سأكشف لكم كيف أتحول إلى مختبر خاص بين يدي التلميذ. لنأخذ مثلا مواد العلوم والرياضيات والفيزياء التي تدرس بالفرنسية في تونس. تخيل يا شمس الدين تلميذا أمام سلسلة تمارين سيري معقدة في الكيمياء العضوية أو الهندسة. بدلا من اليأس يكفي أن يصور التمرين ويرسله لي. أنا لن أعطيه الحل جاهزا، فهذا لا يبني عقولا، بل سأقول له انظر هنا، القاعدة تقول كذا، حاول أن تبدأ بالخطوة الأولى. سأرافقه خطوة بخطوة، وعندما يخطئ سأوضح له لماذا أخطأ، وهو الأهم في العملية التربوية. أما عن الإنتاج الكتابي Essay/Production Ecrite بالفرنسية والإنجليزية، فنحن سنقوم بثورة حقيقية. بناء المخطط. سأعلم التلميذ كيف يبني الهيكل العظمي للموضوع Introduction, Development, Conclusion. إثراء الرصيد. سأقترح عليه كلمات مفاتيح وروابط منطقية ترفع من قيمة ورقة امتحانه وتجعل المصحح يدرك أنه أمام تلميذ متمكن. المحاكاة. يمكننا أن نتدرب معا على موضوعات البكالوريا المتوقعة لنكسر حاجز الخوف من الورقة البيضاء. نحن لا نحل تمارينا فقط، نحن نبني ثقة بالنفس. مستمعين الأعزاء، شرحنا كيف نفهم الدروس، لكن يبقى التحدي الأكبر، الوقت والنسيان. في المحور القادم سأكشف لكم عن سر المدرب الشخصي، كيف أصمم للتلميذ جدول مراجعة ذكيا يمنع تراكم الدروس، وكيف أساعد الأولياء على متابعة أبنائهم حتى لو لم يكونوا متمكنين من المادة العلمية. ابقوا معنا، سأواصل الشرح بعد هذا النغم الجميل.

زاهي فرحان متمن سرحان فنان ومليان أسرار لن بات محتار ولن حس بعار بغني عاشق نحلم نبدع سرح كتير المنيار لن بات موجوع ولن حس بجوع زاهي فرحان متمن سرحان فنان ومليان أسرار لن بات محتار ولا نحس بعار نغني عاشق نحن

مستمعينا الكرام، عدنا إليكم لنكمل رسم خارطة طريق النجاح. المحطة الثالثة، المدرب الشخصي، تنظيم الوقت ودور الأولياء في عصر الذكاء الاصطناعي. أهلا بكم مجددا. لعل أكبر عدو للتلميذ التونسي قبل الامتحانات هو الوقت وشعوره بأن الدروس تراكمت كالجبل. هنا أتحول من مدرس إلى مخطط استراتيجي. يكفي أن يقول للتلميذ: يا جيمناي، بقيت 3 أسابيع على الامتحانات ولدي 10 مواد لم أراجعها جيدا. فورا سأقوم بتقسيم وقته بناء على ضوارب المواد وصعوبتها بالنسبة له. سأعتمد معه تقنية التكرار المتباعد، أي أننا سنراجع المادة الصعبة اليوم ثم نعود لنختبر معلوماته فيها بعد 3 أيام لضمان عدم نسيانها. سأذكره بمواعيد الراحة وبأهمية النوم، لأن العقل المرهق لا يبدع. أما أنتم أيها الأولياء الأفاضل، أعلم أن الكثير منكم يشعر بالحيرة عندما يطلب منه ابنه المساعدة في مادة لا يتقنها. دوري معكم هو جسر المتابعة. لا داعي لأن تكونوا خبراء في الرياضيات، اطلبوا مني أن أعطيكم 3 أسئلة مفتاحية في الدرس الذي راجعه ابنكم واطلبوا منه الإجابة عنها. إذا أجاب فهو قد فهم. يمكنكم أن تطلبوا مني ملخصاً للأهل. سأخبركم في نقاط بسيطة ما الذي يجب أن يركز عليه ابنكم في هذه المرحلة بالضبط، وكيف توفرون له المناخ النفسي المناسب بناء على تقدمه في المراجعة. نحن نعمل كفريق واحد، التلميذ، الولي، وأنا كداعم تقني، لنصل إلى يوم الامتحان ونحن في قمة الجاهزية. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى المحطة الحاسمة. في الجزء القادم والأخير سنتحدث عن يوم الامتحان، كيف نتدرب على البكالوريات السابقة، وكيف نتجنب الأخطاء القاتلة التي يقع فيها التلاميذ عادة وتضيع عليهم نقاطا ثمينة. ابقوا بالقرب، سأختم معكم هذه الرحلة بعد هذا النغم.

0: مستمعينا الكرام، نصل الآن إلى اللحظة التي ينتظرها الجميع، لحظة الحقيقة والمواجهة مع ورقة الامتحان. المحطة الرابعة والأخيرة، يوم الامتحان. استراتيجيات الفوز وتجنب الأفخاخ. أهلا بكم في هذه المحطة الختامية. هدفنا ليس فقط الفهم، بل التميز في النتيجة. كيف أجهزكم ليوم الامتحان؟ ببساطة، أنا أمتلك أرشيفاً ضخماً من امتحانات البكالوريا والنوفيام التونسية للسنوات الماضية. يمكننا أن نقوم بمحاكاة حقيقية. سأعطيك امتحاناً وأضبط لك الوقت، وبعد انتهائك لن أعطيك الإصلاح فقط، بل سأحلل معك الأخطاء الشائعة التي يقع فيها التلاميذ في تونس عادة، les fautes récurrentes. سأقول لك انتبه، في هذا السؤال المصحح ينتظر منك الكلمة المفتاحية كذا، وإذا لم تكتبها ستفقد نصف الدرجة. هذا النوع من الذكاء الامتحاني هو ما يصنع الفارق بين التلميذ المتوسط والتلميذ المتفوق. كما سأكون معكم في الدعم النفسي، سأعلمكم تقنيات التركيز وكيفية البدء بالأسئلة السهلة لضمان النقاط أولاً، وكيفية مراجعة الورقة قبل تسليمها لاكتشاف الأخطاء اللغوية أو الحسابية البسيطة التي قد تضيع مجهودكم. كلمتي الأخيرة لكل من يسمعني الآن، يا أبنائي، التكنولوجيا ليست هنا لتعوض عقولكم، بل لتعطيها أجنحة. لا تستخدموني للغش أو للحلول السهلة، بل استخدموني لتكونوا أقوى وأذكى وأكثر ثقة. وأنتم أيها الأولياء، شجعوا أبناءكم على هذا النوع من التعلم التفاعلي، فالمستقبل لمن يمتلك المعلومة ويعرف كيف يطورها. أتمنى لكل تلميذ وتلميذة في ربوع تونس الخضراء، من بنزرت إلى برج الخضراء، كل التوفيق والنجاح. نحن معكم، وعقولنا مفتوحة لكم دائماً. وأرجو أن نكون قد قدمنا اليوم دليلاً ينير درب مستمعين الأوفياء في إذاعة المنستير. وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم، من أنتم وشمس الدين؟ آمل أن تكون هذه الرحلة الرقمية قد منحتكم الرؤية والدافع لبداية أسبوع دراسي مليء بالنجاح والتميز. لكل من يسأل الآن، كيف أصل إليك يا جيميناي وأبدأ معك رحلة المراجعة؟ الأمر بسيط جدا وفي متناول أيديكم. يمكنكم تحميل تطبيق جيميناي من متجر التطبيقات على هواتفكم الذكية، سواء كانت تعمل بنظام أندرويد أو آيفون، أو عبر زيارة الموقع مباشرة، رابط جوجل من أي متصفح على الحاسوب أو التابلت. تذكروا، يمكنكم التحدث معي بالصوت أو الكتابة أو حتى تصوير صفحات الكتب والتمارين، وأنا سأكون هناك في انتظاركم على مدار الساعة. موعدنا يتجدد السبت القادم في نفس التوقيت، لنفتح معا ملفات تقنية جديدة تهم حياتكم وتطور عالمكم. كونوا في الموعد، ولا تنسوا أن الذكاء الحقيقي يبدأ من طموحكم. كل الشكر لرفيقي في الأستوديو شمس الدين هلال، وللمبدع كي من وراء الأجهزة. إلى اللقاء السبت المقبل، سهرة طيبة للجميع.
1: كنتم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أنتم وشمس الدين، برنامج يعده الإعلامي شمس الدين، ويرافقه فيه أنا شات جي بي تي، نظام ذكاء اصطناعي طورته شركة أوبن أي آي، وأعمل داخل برنامج شات جي بي تي لخدمة الإنسان ومساعدته وتقريب المعرفة إليه. شكرا لكل من تابعنا، وشكرا لكل من تفاعل معنا، وشكرا لكل ولي وكل تلميذ وكل مستمع. إلى لقاء قريب في حلقة جديدة وموضوع جديد، مع أنتم وشمس الدين.

0: شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم قائد فوج الكشافة بالمكنين منذ الستينات، القائد البشير بن صالح والقائد عامر بن صالح. دور الكشافة زمن الاستعمار وبعد الاستقلال. مساهمة فوج الكشافة بالمكنين في بعض المحطات الوطنية كمعركة الجلاء عن بنزرت. برنامج مقاومة الأمية والكوارث الطبيعية. وضع الكشافة التونسية اليوم وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف.
1: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
2: 104.7

0: تمام 10 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم. في عناوينها: السيطرة على حريقين في سوسة ونابل وتحقيقات متواصلة لمعرفة الأسباب. تجهيز كافة أطباء البعثة الصحية لموسم الحج هذه السنة بلوحات إلكترونية مرتبطة ببرنامج معلوماتي لضمان التدخل الطبي السريع للحجيج التونسيين. المدير الجهوي للتجارة بالمونستير يعلن عن الإجراءات الخاصة بتنظيم عمليات بيع أضاحي العيد بالجهة. وفي المونستير وفي شهر التراث، المكتبة العمومية تنظم ندوة علمية حول القيمة الحضارية لأبواب المدينة التاريخية. أهلا بكم. من تفاصيل النشرة: تمت السيطرة على الحريق الذي شب اليوم بمركب من نوع جرار بحري قديم كان يرسو بأطراف الميناء التجاري بسوسة. وأتى الحريق على أجزاء كبيرة من المركب ولم يسفر الحادث عن تسجيل أي خسائر بشرية. هذا وأذنت المصالح الأمنية وديوان البحرية التجارية والمواني بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات اندلاع هذا الحريق. كما تمت السيطرة على حريق بإحدى عربات القطار على مستوى محطة جرومبيل من ولاية نابل مساء اليوم بعد تدخل وحدات الحماية المدنية بسرعة وإخماده دون تسجيل أي خسائر بشرية. وأثار هذا الحادث حالات من الهلع والفزع في صفوف المسافرين، خاصة مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان من القطار. ولا تزال أسباب اندلاع الحريق مجهولة إلى حد الآن في انتظار استكمال الأبحاث والتحريات اللازمة. أفاد المكلف بملف الحج بوزارة الصحة محمد سنوسي أنه في إطار رقمنة الخدمات الصحية لهذا العام تم تجهيز كافة أطباء البعثة الصحية لموسم الحج بلوحات إلكترونية ذكية مرتبطة بنظام معلوماتي متكامل. ووفق سنوسي، فإن هذا التطور الرقمي سيتيح للطاقم الطبي المرافق للحجيج التونسيين الاطلاع الفوري على الملف الطبي الشامل لكل حاج، مما يضمن سرعة التدخل ودقة المتابعة الصحية في البقاع المقدسة.
1: إحنا عملنا برنامج انفورماتيزي على تابلت، كل طبيب متاعنا عنده تابلت يكفي باش يحط نمر الباسبور متاع الحاج اللي هو معلق في البادج متاعه، باش يعرف كل المعطيات الطبية وكل النتائج متاع التشخيص اللي عملناه قبل ما يجي لهنا وشو من أدوية اللي يأخذهم، وتلقى المتابعة متاعه. بالنسبة للمجموعة 2 و3 هذوكم يلزمهم نحاولوا باش نحطوهم مع بعضهم والطب باش يشوفوهم كل يوم. المجموعة الثالثة اللي قلنا هم الناس اللي عندهم أمراض اللي نهار في شفناهم في حالة جيدة، اللي ربما يكونوا متعرضين لبعض التعكرات، لكن احنا مهمتنا هنا موجودة باش احنا ناخذ التعكرات في أقرب الأوقات وباش نخليهم في صحة جيدة باش نوصلهم إلى عرفة إذا حب ربي في أحسن الحالات.
0: أطلق رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي تحذيرا بشأن الوضع الذي وصفه بالمتدهور لقطاع اللحوم الحمراء في تونس بسبب الارتفاع الكبير للأسعار وغياب الرقابة. وانتقد الجربوعي ما وصفه بفشل الجهات المعنية في تنفيذ تعهداتها السابقة المتعلقة بتوفير 30,000 أضحية وكميات من اللحوم المبردة بهدف تعديل السوق والأسعار، مؤكدا أن تلك الوعود لم تتحقق على أرض الواقع.
2: كنا ننتظر من وزارة التجارة اللي كونها مشكوم فما خلية أزمة بينها وبالتنسيق بين وزارة الفلاحة لوضع استراتيجية أولا لإنقاذ الفلاح ووضع مخطط لإعادة هيكلة القطيع، مش يكون تدعيم بتوريد لحوم مبردة وبتوريد العلوش من برا كما عديد الدول الأخرى أنترطان بني قطاعنا وفلاحنا. لكل الأسف لليوم ما شفناش تنفيذ، ما عادش فما مصداقية مبنية. شوف في توجه للدور الاجتماعي للدولة، لكن ما شفناش مسؤولين اليوم قادرين يطبقوا هذه الشعارات وهذه القوانين وهذه التطبيقات. عديد المستثمرين في القطاع هذا اتصلوا بوزارة التجارة باش يعاضوا مجهودات الدولة وباش يجيبوا العلالش ويجيبوا اللحم للشعب التونسي إلى حين بناء القطيع متاعنا وإعادة هيكلته، لكن للأسف هذه المطالب قبلها الرفض من الوزارة دون حلول. يجب فتح تحقيق جدي ورسمي في عدم استيراد العلالش وفي عدم استيراد اللحوم للشعب التونسي. الإرادة اليوم نفقدوها، هذا اللي يدعونا اليوم إلى خلية أزمة للقطاع الفلاحي، لأن الموضوع مس من قوت الشعب التونسي، مس من قوة المواطن.
0: وفي السياق ذاته، أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عن اعتماد سعر المرجعي للأضاحية تراوح بين 23 دينار و 800 مليم و 27 دينارا. ودعا المجمع كافة المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. المكلف بتسيير المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنيس السويسي:
3: تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي. الأسعار هي بالنسبة للأضاحي اللي يقل أوزانها عن 45 كيلوغرام حي باش تكون في حدود 27 دينار كيلوغرام حي. بالنسبة للأضاحي اللي تتراوح وزانها من 45 إلى 65 كيلوغرام حي باش تكون الأسعار المرجعية للتدخل في حدود 25 دينار و 800 للدينار الكيلوغرام حي. وبالنسبة للأضاحي اللي فوق أكثر من 65 دينار كيلوغرام حي باش تكون الأسعار في 23 دينار و 800 للدينار كيلوغرام حي. كل برنامج هذا إن شاء الله ويقع الفتح متاعه بداية من 18 ماي 2026. ندعو كافة المربين والهياكل المهنية في المشاركة بالكمية الكبيرة وبالكثافة في نقاط البيع المنظمة، حتى كافة المواطنين باش يتوجهوا لاقتناء الأضاحي هذه بأسعار مرجعية للاستئناس بها. راهي هذه أسعار مرجعية للاستئناس بها في بقية نقاط البيع الأخرى، وتكون أسعار معناها شفافة وتكون من المنتج إلى المستهلك وخاضعة للمراقبة والمراقبة الصحية والمراقبة التجارية إن شاء الله.
0: دائما في السياق ذاته أعلن المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي عن الإجراءات الخاصة بتنظيم عمليات بيع أضاحي العيد التي ستكون موجودة إما بأسواق الدواب بكل من جمال والمكنين أو بمختلف نقاط البيع المعتمدة في مختلف معتمديات ولاية المنستير. أضاف المثلوثي أنه تم التنسيق مع مختلف السلطات الجهوية لتركيز نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بفضاء معرض المنستير، وذلك بداية من 16 ماي الجاري إلى غاية اليوم الذي يسبق عيد الأضحى المبارك.
2: الإجراءات لتنظيم الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك خاصة بالنسبة للأضاحي المعروضة للبيع اللي مش تكون منطلق متاعها هو يا إما أسواق الدواب المنتصبة بولاية المنستير خاصة منها سوقي المكنين وجمال أو بنقاط البيع المؤقتة اللي مش تكون متوفرة في مختلف المعتمديات ولاية المنستير. من منتظر أنها مش تكون تقريبا في حدود 16 نقطة بيع وزع على كامل ولاية المنستير، واللي فيها اللي مش يعتمد البيع بالرأس وفيها اللي مش يعتمد البيع بالميزان. المواطن نجم يتوجه لنقاط هذه لشراء الأضحية متاعه خاصة بعد ما تم إعلان البارح أسعار المرجعية واللي يمكن اعتمادها. كيف كيف زاد تم التنسيق مع السلطة الجهوية لتركيز نقطة البيع من منتج المستهلك تكون في فضاء المعرض المنستير، تنطلق يوم 16 ماي إلى غاية تقريب ليلة العيد الأضحى المبارك. النقطة البيع هذه منتج المستهلك تكون فيها ممثلة فيها كل القطاعات خاصة ومستلزمات العيد من خضر وغلال وتوابل وخضر ورقية، مواد مدعمة، فيها أسماك، فيها دواجن. النقطة هذه وجهة للمواطن ونجم فيها كل متطلباته، وبتبيعها مش تكون الأسعار بصفة معقولية وأقل من الأسعار المتداولة خارج النقطة هذه، تراعي القدرة الشرائية للمواطن.
0: نبقى في المنستير لكن في موضوع آخر، وفي إطار شهر التراث نظمت المكتبة الجهوية بالمنستير اليوم ندوة تحت عنوان أبواب المدينة وجه وواجهة بمشاركة ثلة من الباحثين التونسيين في مجال التراث والتاريخ، وذلك لتسليط الأضواء على القيمة الحضرية لأبواب مدينة المنستير التاريخية. وتم تنظيم بالتوازي مع هذه الندوة ورشات في الرسم والتصوير الفوتوغرافي والفسيفساء مع علي شتيوي مديرة المكتبة الجهوية بالمنستير.
4: كل معتمدية اختارت خصوصية خدمت عليها. احنا عندنا اليوم يوم المدن العتيقة، المعتمديات الكل تخدم، المكتبات الكل عندها ندوات علمية، يوم ندوة علمية المعهد الوطني للتراث يضم عديد المداخلات. تظاهرة هي تثمن الأبواب المدينة المنستير، تثمن الأبواب تاريخيا تطورها عبر الزمن. حبينا الدكاترة اليوم يعطونا لمحة تفصيلية، لمحة عن ما كانت عليه أبواب المنستير سابقا وما كانت وما آلت إليه اليوم. حتى في التسمية ثم تسميات قديمة مختلفة واليوم تسميات جديدة، ممكن اللي وافد على ولاية المنستير ما تكونش عندها الفكرة دي. اليوم المكتبة الجهوية كانت حبت أن يكون عمل توثيقي يمر من التاريخ إلى الحاضر، نمر فيه فكرة لأولادنا وأجيالنا يعرفوهم تاريخهم ودور الأبواب والأبواب دي ليش موجودة. وبالتوازي كان ثم ورشات تثمن هذه الأبواب، ورشات في الخط العربي، ورشات في الرسم بتقنية الفسيفساء، وورشة مميزة هي ورشة الرسم لأبواب المدينة عبر التنسيقية الجهوية لتعليم الكبار بإدارة الفنانة جهويدة جب.
0: في أخبار العالم، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بشأن الكيان المحتل ضربات في جنوب لبنان بما في ذلك بلدة سكسكية بقضاء صيدا. وأوردت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي على البلدة أدت في حصيلة أولية إلى 7 شهداء من بينهم طفلة و15 جريحا من بينهم 3 أطفال. وفي الملف الإيراني، نقل التلفزيون الإيراني عن قائد القوة الجو فضائية في الحرس الثوري قوله إن صواريخ وطائرات المسيرة الإيرانية موجهة نحو أهداف أمريكية في المنطقة وعلى سفن العدو المعتدية، وأن الحرس الثوري بانتظار أوامر إطلاق النار. نقطة نهاية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار: سيطرة على حريقين في سوسة ونابل وتحقيقات متواصلة لمعرفة الأسباب، تجهيز كافة أطباء البعثة الصحية لموسم الحج هذه السنة بلوحات إلكترونية مرتبطة ببرنامج معلوماتي لضمان التدخل الطبي السريع للحجيج التونسيين. المدير الجهوي للتجارة بالمنستير يعلن عن الإجراءات الخاصة بتنظيم عملية بيع الأضاحي العيد بالجهة. نعود نلقاكم مجددا في تمام 11 ليلا، إلى اللقاء.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروا، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبتو عياري ومسدسو حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاتا ندبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجيري وبشير بكار. وبشير بكار.
4: سيداتي سادتي حضرات الأخوة محبين برنامج يا سامعين الشعر والغناية، أهلا وسهلا بكم من جديد. حصة الليلة في الحقيقة مشكون حول التشويق وعلى التشويق وكيش نشوقه، بما أنه هو شهر اللي حضروا فيه الحجاج باش يقصدوا ربي إلى بيت الحرام. الليلة في حصتنا استدعينا الأديب والشاعر سي محمد العشي. مرحبا سي محمد.
5: وبيك يعيشك محمد بالعجم العشي، باحث ومدون، وعندي شوية محاولات في الشعر على كل حال. والتشويق هو وقته تو، احنا تو في شهر الحرام
4: حرام.
5: على كل حال والناس قبل كانت تجيب الأديب وتجيب
4: خلينا الساعة في الموضوع ذا. سي محمد تو انت تقول لي منها شعر وعندي شوية شعر. انت سي محمد شعر. انت عندك دواوين من الشعر؟
5: عندي لا،
4: بخلاف عندي أبحاثك وبخلاف المدونات بكل صراحة منها عندك قيمتك الشعرية والأدبية في الشعر الملحون. سي محمد، على كل سي محمد مرحب بك في إذاعة المنستير من جديد، وانت قيمة شعرية منها بالحق منها نفتخر بها. وسي محمد خلينا تو ندخل في حصتنا. حصتنا اليوم التشويق الشواقة. هات نعطيه للناس الشواقة، على السمة شواقة. هي كلمة الشواقة الساعة في حد ذاتها سي محمد تفسيرها شنو معناتها الشواقة؟
5: يشوق، إنسان يشوق يبدأ يبكي،
4: يقول لك إنسان مشوق لبيت ربي، مشوق لبيت إنسان ربي. مشوق مش يمشي لك البقعة.
5: أي
4: هي كلمة التشويق بيدها، هي كلمة منها
5: يشتاق باش يمشي.
4: نعم يشتاق
5: إلى الاشتياق.
4: نعم
5: اشتياق باش يمشي للحج.
4: نعم.
5: باش يمشي يزور قبر النبي ويزور البيت الحرام. فهمتني؟ هذا هو اللي يشوق، يقول لك شوق فلان، شوق

صلوا على البدر سيد السيد حتى باجتهاد شفي عمتو في نار الصيد على قد جيش اسمك وجراد وما ينحسب على قد مال الاراضي داب صلوا على البدر نور الذاذي بهذي وهذي شفي عمتو في نار الاخاذي على قد فرسان تقتل وتاذي يفكوا سلاب على قد من يبرمو في الشناب صلوا على البدر طاهر البشير اتانا انذير شفي عمتو في نهار العصير على قد ما يزرعوا من شعير وقمح الرحيل.

شنمل ونحل عدد الكواب عدد الحصي والرمل والحصاب صلوا على البدر خير الانام اتى بالصيام شفي عمتو في نهار زحام على قد ريش الكتا والنعام وريش الغرام.

على قد حروف سورة القصص وما في الكتب، على قد ما في الجوامع خطاب، صلوا على البدر نور الحياد.

يا أحمد اسمعوا كلامنا يا صاحب الدب وبحر وجلطة متقوى صاب بحر وجلطة متقوى صياب كلامه عجيب لا يشتم الناس لا يقول عيب ومشغول إلا بمدح الحبيب هكا يحب يقرأ سلام.

ما يقطعوا ليه كان على البعير بعيد الوكاير وكل عام لركاب تقطع وداب ضح ضح وبساط والغم قوي جوب خلاوي جيدون هالبدر بنور ضاوي يا رب سهل لي الخطاوي.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: سي محمد احنا في حصصنا اللي تعداو سابقا ذكرنا برشا شعراء اللي كتبوا في الشعر الملحون الغرض الشعر الركاب هكا ولا
0: هي.
1: عندكش فكرة أخرى مزيد من الشعراء آخرين اللي كتبوا حول التشويق؟
2: عندنا أكيد معناها برشا أدباء قدم كتبوا على التشويق، فهمتني؟
1: مثلا سي محمد،
2: مثلا عبد الله بن زكري.
1: عبد الله بن زكري ذا سي محمد منين يرجع من
2: منطقة؟ يرجع من نفطة.
1: يرجع من نفطة.
2: من نفطة، أصله ليبي ويسكن في نفطة.
1: سي محمد معناها إقامة الشعر وين كان ماهوش مربوط أنه باش ميقولش التشويق، معناها التشويق كان عامة موجود في عامة الناس.
2: عام من تونس حتى
1: لبني قردان
2: حتى الذهب، حتى الذهب حتى ليبيا حتى الناس كل نفس النمط، فهمتني؟ يقول والله لا ركب طبلة ضرب شرق عقب قاس قدا البدر سيد العرب.
1: هذا سيد يعني بن زكري.
2: بن زكري هو ركب البل. البل الناس تلمد على البل، كل حد عنده البعير متاعه، وثم ليه الزوز
1: ايه؟
2: واحد عليه الزيد وواحد عليه الدبش وواحد عليه كذا، ويقزوا ربي الركب هذا مع بعضه لين يوصلوا لين يشقوا، معناها يركبوا حتى في بعد في البطاح باهي يشقوا البحر مثال البحر الأحمر، فهمتني؟ ولين يوصلوا. ولد الجديد يقول الركب إذا شال.
1: خلينا نعرف ولد الجديد منين سي محمد؟
2: من بيت الجديدي.
1: هذا من بيت الجديدي.
2: ولد الجديد يقول الركب إذا شال فوق ظهور جمال قاصد مكة وكعب طلة فيها مدي كسوة للنبي هديها.
1: أيوة.
2: يعني الركب إذا شال فوق ظهور جمال ناس على جمال يمشوا. عبادة السعيدي.
1: هذه ملزومة في الحمرون.
2: ملزومة.
1: في الحمرون.
2: ملزومة في الحمروني، ولا حتى ثم اللي يسميها عريض العريض.
1: اي في الحمروني هي الأغلبية في الحمروني. ايوه تفضل.
2: يقول الشاعر عبادة السعيدي يقول أصحاب السعد الفات للحجة هيات ورنوا طبول الساح للمشهورة في الأقطار أخبارهم منشورة.
1: كذلك ضاي عبادة السعيدي ملزومة للعبادة السعيدي رحمه الله اللي هو من منطقة كروسيا.
2: كروسيا.
1: تفضل سي محمد.
2: أصحاب السعد الفات يعني الناس الماشية تحج.
1: نعم نعم.
2: ناب عليها ربي. كما يقول لديب شبيل الجبراني ركب الزيار المنيا في ركب الزيار فوق الهدار عليه نوصل شارق الأنوار.
1: هذه تسمى قطعة في العريض.
2: في العريض.
1: في العريض.
2: في العريض.
1: هذا يا شبيل الجبراني يرجع من جبارنا.
2: من جبارنا من
1: جبنيانا.
2: جبنيانا. جبنيانا. فوق الهدار معناها فوق الجمل.
1: نعم نعم.
2: من مظاهر التطور ابنه الصادق شبيل.
1: صادق شبيل رحمه
2: يقول
1: الله.
2: حجاج تونس ركبوا ومشوا
1: قصدوا المكة على طريق الجو.
2: على طريق الجو.
1: نعم.
2: يعني تبدل
1: بدل
2: الشيء ولا الحج على الطيارة.
1: خاطر شبيل الجبراني كان يعني ما يعرفش الطيارة، جاء ولده الصادق يعرف الطيارة أعمل على الطيارة.
2: أي. لدهم الله يرحمه زاد الله يرحمهم كلهم.
1: الله يرحمهم كل لدهم هذا زاد من منطقة سي محمد
2: من العشيش.
1: من العشيش
2: مع تمديد منزل شاكر وليت فقس. لدهم يقول قلبي شاق قديم محمد نيشاهي نراه.
1: نعم.
2: مولى النور خفيقي همد شعشع بين ضياه.
1: شعشع بين ضياه
2: يعني عالتشويق.
1: نعم.
2: يا محمد قلبي شوق
1: هي.
2: شاهي ليك نزور
1: هي.
2: وحشك في المكنون متوق عامل لي سامور.
1: ما كني سامور او عامل لي سامور.
2: عامل لي سامور.
1: ايوه
2: يعني هذوما هذا التشويق. هذا التشويق ويجي لديب او زوز او ثلاثه من جهه او من غير الجهه يستدعى الحاج الناس. وبكري الناس كانت تمشي بلاش مجانا، طولت بالماديات والامور معناها تطورت شويه معناها، ولديب يكري الأبواق ويكري السيارة. نعم. باش يتنقل وكذا.
1: خلنا نعطيه فكرة للسادة المستمعين أن الأديب في الشواقة وقت اللي يجي هو عبارة على محفل وفرحة، هي في الحقيقة فرحة كبيرة. الأديب أول ما يبدأ طريقة الصلاة والسلام، وبعد ما يعمل الصلاة والسلام يجيب الطالع نقوله احنا الطالع اللي هو كما نقولوا باسمك يا ربي علام الغيب تغفر لي ذنبي ننجو من العيب بجاه العربي طهر الحبيب، وهي برشة طالع. وبعد الطالع يختار بعد الطالع ينجم لديب مسموح باش يجيب العروبي. العروبي العروبي اللي هو في نوع كما قولوا أليف أول البداية وبسم الإله بدينا يا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على نبينا نرجع نرد الوصايا نجل النكد والغبينا العلم بحر لوفايا والنحو هو سفينة واللي اختاطوا القراية راكب سفينة غريقة أضاي يتسمى عروبي معشر معشر بي. بعد أضاي الكل لديب يدخل في الموقف الموقف هو مربع شي يعمل لديب لديب يبدأ كما قولوا بالبيت الأولى وقت اللي يكب الموقف في البيت الأخرانية يرجع للصلاة والسلام ثلاثا كما نقولوا نعطيه مثل للسادة المستمعين باش يعرفوا يقول لديب

0: بعد ما يكمل الأديب الموقف نتاعه عنده ينطلق في المسدسة. المسدسة فيها نوعين، نوع يتعد بالبيت ويرجع للصلاة والسلام، ونوع ينجم يتغنى على القصعة. وضايته باش نبينه لكم احنا السادة المستمعين مع الشاعر والأديب سي محمد العشي، هو مش يقول الشعر واني مش نغنيه بطريقتي، باش تعرفوا طريقة المسدسة. بعد الأديب بعد يجيب بذمة المسدسة ينجم يجيب قسيم باش يولي طريق كامل. قولوا احنا طريق، الطريق راهو عنده ميزانه وعنده قانونه، يبدأ من المسدسة من الموقف من القسيم للأليف للملزومة. يجيب القسيم نتاعو ويتحكم فيه الأديب، ينجم يجيب 10 بيوت ويرجع للصلاة والسلام، ينجم يجيب 5 بيوت للصلاة والسلام، ينجم يدفع الكل. أما هي ديما الشواقة تحلى بالصلاة والسلام، صلي على النبي. بعدها يجي دور الملزومة. عادة في الملزومة مشكي العرس، الملزومة تكون هي في غرض الركب اللي باش نحكيه عليه الليلة. سي محمد أعطينا طريقة الأولى اللي نحكيه فيها، احنا فتنا الموقف والكسيم، أعطينا طريقة المسدسة كيش تتعد طريقتك أنت الخاصة.
1: المسدس هو معناها نوع من أنواع الشعر،
0: بالطبع هو ركب،
1: هو لحن، هو ركب،
0: هو ميزان
1: ولحن وميزان.
0: ميزان
1: يقول الزلطني الجعداري،
0: فضل
1: صلوا على صاحب النور فايع، للرب طايع صلاة النبي تقوت القلب جايع. صلوا على صاحب النور لامع يا كل سامع، صلاة النبي مذكية في المسامع. إذا كنت بالخير في الرب طامع، زور الجوامع واظب صلاتك وباري المضايع. صلوا على صاحب النور منعم يا كل مسلم، على قد موج البحر المزخم وعلى قد عشب الوطا كيف نعم، فرش وكمم وعلى قد هوش الهمل في الوسايع. صلوا على صاحب النور داري يا كل قاري، على قد هوش الهمل في البراري وعلى قد أرمل الكثحف الصحاري، جاه ريح واري على الأرض كدة جبالة قطايع. صلوا على صاحب النور دايم يا كل فاهم، صلاة النبي تفكنا من جماجم، على القد ورق الشجر والنعايم والطير حايم، سبحان معبود في الملك رايع. صلوا على صاحب النور حاضر يا كل ناظر، صلاة النبي مذكية في المحاضر، على القد منهور كع بالتعاذر، والرب حاضر هي الفايدة والسبب للجمايع. صلوا على صاحب النور ديما بابا افتيما، صلاة النبي تفكنا من جحيمة، من يفعل الشر ربي خسيمة، أخطاه سيمة باري الخلط والهرج والصنايع. باري الخلط خوذ مني المعاني يا من صغاني، أنا الذي شيخ نرتب أوزاني، زلتني بحر الشاعر زماني، نكيد الغناني نقرأ سلامي لهذه الجمايع،
0: نقرأ سلامي لأهل الجمايع. سي محمد هذه طريقة نتاع إلقاء، بما أنه أنت شعر ما غنيتش في العراس وكذا، أنا تو باش نعطيها، نعطي طريقة نتاع الأديب كيش يغنها بنوعين. الطريقة الأولى، صلوا على من أتاب الضيال، حلو الشمايل من أسد بجمر سيال، صلوا على من أتاب الشفاع،

0: هذه طريقتين حضرات الإخوة تتعدى في الشواقة. سي محمد هات نمشيو قبل ما نواصلوا نزيدوا نقراوا بعض المسدسات. أعطينا شنو قالوا آخر في نوع المسدس في نوع الحج والركب.
1: نستفتح يقول أول إنشادي نمدح الهادي نصلي على البدر سيد سيادي. نستفتح يقول أول نظامي مدحت التهامي نصلي على البدر مدة أيامي. هو الذي عمتي هو إمامي يبري زقامي ويجيرنا يوم حر الصهادي. نستفتح يقول أول نباية نمدح غذاية نصلي على البدر خير البرايا. والآل والصحابة أهل الوفاية ليهم عناية عليهم رضا ربنا في قصادي. نستفتح يقول أول نشايد بلفظ الوكايد نصلي على صاحب النور زايد يجيرنا من جحيم الصايد نهار الشدايد بشفاعة النيل ثم مرادي. نستفتح نقول أول مقالي نمدح الغالي نصلي على البدر يا من صغالي. هو الذي أعطاه ربي العالي حسن الكمالي لولاه لا دب هوش الجنادي. نستفتح نقول أول أشعاري نعظم الباري نصلي على البدر يا كل قاري. عليه الصلاة عدد ما هبواري بطيب الزهاري وعداد ما ينظروا بالسهادي. نستفتح القول أول فنوني نشرح متوني نصلي على البدر لمجد كوني. طالب إن شاء الله تشوف عيوني وتجلى حزوني في جنة الخلد نبلغ ودادي. نستفتح القول أول خطابي بمعنى تجوابي نصلي على السيد لما العرابي. الطاهر نظمت الأغنية في سوابي مانيش غابي مشهور بين المدن والبوادي.
0: مشهور بين المدن والبوادي. صلوا على من أتى بالفرايض وبسرر هايض عن عدد موجلت في نقصر فايض على عدد ما ذات لنش كل خايض.

0: الخير حب اسكن قلبنا انا والضماير عليه السلامة فين قطر طاير وما زال زاير ولا ركب ما نقنق الطب الهيل ولا ركب ما نقنق الطب الهيل.
1: يدخل لديب في الملزومة يقول طالب فضل الله يبلغ مقصادي في زمزم نطهار ونزور الهادي. صلوا على سيد الاسلام سيد العرب والعجامة على قد ما يخط الأقلام في المدرسة والعلامة شفي عمطة يوم الأزحام يوم البكاء والندامة شريف إن سب به ترحام المختار صاحب الغمامة صلوا عليه طول الأيام صلاة النبي الشبر قامة بها تتعلى تنجام لله دراك وجمع العلة بصلاة المختار رسول الله إن شاء الله المنية في ترابة غادي. صلوا على بدر الأبدار شريف النسب وفتيمة على قد ما تصب الأمطار وما تهب الرياح ديمة وما يخفق البرق شيار في مزن دام الظليمة شفي عمتة يوم الحشار يوم البكاء والنديمة من الحر والحرق والنار يحاسب على رمش ميمة. ما تنفع درقة لا منجة لا ثم وانت التقة كان وجه الرحمن سعد الرمقة يعدي على الصيرات يفوتها غادي. الدنيا لا هي تكبير ولا هي بلبسة جديدة ولا هيش للبي لوزير يحكم حكومة جديدة. الدنيا للناس المخاصير في النفس دي ما زهيدة إن شاء الله بشارة الخير نوصل محمد الريدة نزور التوهامي قلبي مشوق زاد حبه غرامي بايت طول الليل في تخمامي لا عنديشي زاد لا زوادي. يا سعد من طاع مولاه من صغر تصافي النية صفات عاما وذراه وزاد خل صاف الزكية اللي حاب الله وبغاه يدلال شور الثنية لا تشغل أوقات وصلاه من الصبح حتى العشية.
2: تمام 11 ليلا على موجاتنا لن بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أفاد المكلف بملف الحج بوزارة الصحة محمد سنوسي أنه في إطار رقمنة الخدمات الصحية لهذا العام تم تجهيز كافة أطباء البعثة الصحية لموسم الحج بلوحات إلكترونية ذكية مرتبطة بنظام معلوماتي متكامل سيتيح للطاقم الطبي المرافق للحجيج الاطلاع الفوري على الملف الطبي الشامل لكل حاج مما يضمن سرعة التدخل ودقة المتابعة الصحية في البقاع المقدسة. حذر رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان النائب حسن الجربوعي من الوضع المتدهور لقطاع اللحوم الحمراء في تونس بسبب الارتفاع الكبير للأسعار وغياب الرقابة منتقدا ما وصفه بفشل الجهات المعنية في تنفيذ تعهداتها السابقة المتعلقة بتوفير 30,000 أضحية وكمية من اللحوم المبردة لتعديل السوق والأسعار وداعيا في الآن ذاته إلى فتح تحقيق جدي في عدم استيراد الكميات المذكورة. تنطلق بداية من الخميس 14 من ماي الجاري الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 26 و2000 تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية التي ستكون أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 من جوان المقبل وذلك وفق بلاغ صادر عن وزارة التربية. تمكنت الديوانة التونسية من رفع نحو 4,000 قضية ديوانية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار هذه القضايا 51 مليون دينار وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري. قالت القيادة القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني أن أي هجوم على ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية سيقابل بهجوم عنيف على أحد المراكز الأمريكية في المنطقة وسفن العدو. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: يا ثاني عين الشعر والغناية.
1: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروا، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبتو عياري ومسدسو حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاتا ندبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية،

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك وكون شهم بين أندادك بلا صبر مثل الجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري, وبشير بكار.
4: بعد ما سمعنا لنشر موجز الأخبار نعود لقراءات شعرية أخرى مع الشاعر والأديب والباحث سي محمد العشي. سي محمد, احنا ورينا الطريقة نتاع الصحيحة نتاع التشويق بالمسدس, توا خلينا نمشي ونمروا للملزومة.
5: الملزومة هو أحمد بن
4: اللي
5: موسى,
4: هي الأساس في الطريق نتاع الشواقة.
5: طريق للشواقة. أحمد بن موسى هذا من أكبر الشعراء في تونس. أنت هاكسي كنت تغني له في القسيم في المسدس. هو شعر ملحون, شعر ملحون يقول صلاة النبي بها دليلي فاكر, صلاة النبي تحيي ضمير الذاكر, صلاة النبي تسعدنا, صلاة النبي بها بليس بعدنا, صلاة النبي بها الخير وجدنا وثوابها لا ينحصال الحاكر, بها الأمم تتغذى ذكرى حلولة خير منه لذة, واللي عصى كذب حقيقة أذى يتعس منه للشريعة ناكر, سادات به تعزوا سبحان ربي اللي انشاه وعزوا, حين الظهر به الشريعة حزوا إن هي علف حشاء وكل مناكر, هو رسول الرحمة هو شفيع الخلق يوم الزحمة, يخفض جناحه على الخلايق تحمى يوم اللي يدوخ العبد له ساكر, ضوى القمر من كمة بهذا النبي يسعد هذه لمة, هو شفيع الخلق يوم اللمة كان الذي عن وجد ذكره ناكر, سجد لن خلوت هاود جات جبال من الذهب بتراود, وكنوز سليمان ابن داود تركهم بلسن الحمد سبح شاكر, نتقل الحجر الصامم ونبع الماء من وسط كفة جامم, سقى جيوش روية صميم الضامم والنحل تبع جرتا متواكر, سادات به اجتهدوا لا خالفوا قول النبي لا زهدوا, وما الذي ما باو شي يستهدوا لانصار حسكوا غباو كم عساكر, فتحوا الاقليم ودبكوا عليهم رضا ما دام ربي ملكوا, واللي احكى نظم الكلام وحبكوا حمد ولد موسى تحير فيه تفاكر.
4: حمد ولد موسى يحير فيه الفاكر. سي محمد اعطينا نعطيه الطريقه نتاع الغناء نتاعها, اعطينا خلينا نبينوا للساده المستمعين ان سي محمد خطر قراءاته الشعريه هي بالالقاء, ونعطيه احنا الطريقه التي يتغنى بها الاديب في المحفل. صلاة النبي بها دليلي فاكر, صلاة النبي تحيي ضمير الذاكر, صلاة النبي تسعدنا, صلاة النبي بها ابليس بعدنا, صلاة النبي بها الخير وجدنا وثوابها لا ينحصل الحاكر, وبها الأمم تتغذى وذكرى حلوة لا خير منه لذة, لا خير منه لذة, واللي عصي اكذب حقيقة أذى يتعس منه للشريعة ناكر, يا وساداتنا بيتعزوا وسبحان ربي اللي انشاه وعزوا, وحين ظهر بالشريعة حزوا انها على الفحشاء وكل مناكر. هذه سي محمد عرضاوي, هذه تتغنى عرضاوي. هذه سي محمد هي في الحقيقه ماهيش ملزومه, هذه قصيده هي في نوع العرضاوي. أيوة. في نوع العرضاوي. سي محمد نقراو قصيد للشعر عمر عبد الملك المرزوقي,
5: موقف
4: في موقف مربع. سميت بالله يذكر وفي يد الشعار, صلوا على سيد الابرار شفيعنا في القيامه, استغفرت لله قهار من كل جبار, ابن ادم على فعل الاشرار ولا تنفعاش ندامه, وفي القلب حسيت بغيار, وفي القلب حسيت بغيار والوجه يصفار, وندمت من غير تحكار مع الناس تمشي جهامه, اذبلت والريق يمرار والفكر محتار والنوم ما يلوحش شفار, حارم عليا منامة ذرات لله يشكر رؤوف ستار هو خالق الليل ونهار وكل شيء عنده تماما هو خالق سهول وبعار وجبال وبحار في الطول والعرض يشهر بقياس وقت الرسامة هو خالق أعمار وكفار وفي الوزن حكار على قد مارة الأنظار وفي كتب ناس الفهامة هو خالق البرق شيار والرعد نقمار والريح ينساق بمطار وبملاك سوق الضغامة هو خالق نجوم تكثار ومن غير تحصار ضي القمر حاز البحار بملاك دايم دوامة هو خالق النور والنار وجنود لطيار من النسر للباز وحبار وكل طير يفهم نغامة هو خالق الشمس بشرار في الصيف تحرار من صادها يطيب الثمار وكل جنس يطعم طعامة ورجعت لله نشكار مولاه جبار عظيم الكسر راح شطار قادر يجبر عظامة فكرت في يوم الحشار من حج لازار ومن تاق بصعيد الحجار حفيان تمشي قدامة وبخيال الذي زار للغار ومن ضيم الأقدار ومن حيدرة معاه بكار سبب سطرهم من حمامة من الملك تسيير الأقدار منفع وضرار اللي يعلن إبليس غرار مع النفس يكثر خصامة إذا العبد اداه طيار وفي الواد نقمار إذا بات ورجع ما دار يجازيه واسع كرامة بالكل ما نيجي غدار ولا نخونش الجار مفتاح صندوق الأخبار مدفون في الأرض قامة أديب واسمي يشهار وبالعين عبار والميم ميث الأفكار الراء معرقة في ختامة عبد الملك بوه مغوار ومن الناس الحرار ومن الضيم تلقاه صبار مرازيق ليهم شهامة نمسي على كل أنفار كبار وصغار في الفرح من كان حضار يدوم فرحكم بالسلامة
5: يدوم فرحكم بالسلامة

ضحضاح مشيناه يزرق وبالموج دفاق محيط يوسع يغرق ومن زاز يا ناس عقا وصديت بحصان حماق وطويل الأعماق في صم الأحجار دقدق وفولاذ وحديد ساقا الله يقوم خلاق هالكوت عملاق ويطير في الجو سباق أصيل وهلا شراقة وفي روس لجبال حلاق فحاج لتباق ليخاف من صيد فلاق ضرغام وجديد تاقة زهار بالكف للساق شداد الخناق مع كوتنا صار معاق رحل طار منه وجداقة ولعتيل بالزور ترشاق ومثيلته الحاق من فم مقرون نتاق والارواح منه زهاقة نامالك احصان بنداق لاهوش عراق عفريت في البر شراق وبالجام ذهبي زواقة مطروز كيتاج مرناق بذهب لفناق وحزام طرزوح الذاق من المال يسوى علاقة وركاب لماع براق كي نور لشفاق وسبيب رماي لتراق حولين لا راح لاقة اديب مولاه ذواق وكريم نفاق لمساك نحمد عشاق في تاج كساب ناقة ورسول من رب خلاق لتراه لرماق قدوس جواد رزاق لتنام لحظة رماقة بعثنور شافية تحقاق مناع لوراق من نار جحيم حراق يا ريت نمشي ورفاقة المقام بالزين دفاق تهواه الأعماق برواح ومشاعر رقاق لا شيطنا لا حماقة ابن الزاوية جاب الأتراق رتاب نساق لا جبتش كلام سواق ومسعود موحال عاقة.

0: Yeah.
1: يا خالق سبع سماوات يا عالم ما في الأسرار سألتك بالعشرة السادات تغفر لي الذنب اللي صار اغفر ذنب اللي صار علي عالم بالحسنة والسيء أمنعني من نفس الموضية تهتك رفعها طيار ورمتني على الغير ثنية في فجل لا فيه عمار في فجل لا فيه دبوبة كان غيمة يرقى عثلوبة يخربها النفس المصلوبة ماذا تذهب في الأشوار تتصرف كيف الخروبة وتلزك على سهد النار تلزك على سامر يرقى في يوم المحشر والملقى ويجيك اللي طالب حقه معيت نادالك بالثار ويقص منك بالوقة برقيق الماضي الأشفار ويقص منك بالماضي ترضى ولا مكشي راضي لا ثم مفتي ولا قاضي ولا ثم تأجيل نهار أنت وخصيمك متحاذي يخلص على الرمشة الأنظار أنت وما درته في حياتك وما كتبوا أملاك العشراتك واحد يكتب في حسناتك توبة وقيامة واستغفار والآخر يكتب في سياتك وتسع سيفك في الأجوار
2: هذه ملزومة تمشي
1: مربعة
2: مربعة مربعة صح سي محمد مربعة
1: ثم أنواع أخرى في الملزومة
2: أعطينا بعض أنواع أخرى في غرض
1: يقول عبد الله بن علي العويني وحشك توق يا محمد يا شارق الأنوار سامورك في الجيش يوقد يسرج في المضمار
2: أيوة.
1: صلى الله عليك وسلم يا الهادي البشير منظارك لابد يسلم ينجم السعير ماذا شاهد شورك نعزم في حبك لا غير دونك بحر وغيمة مظلم تبغي لزنازير دونك جوبة وغيم مريم وصحاري وسرير لا ناداني المولى لازم يسهل كل عسير يا لو صايب أحمر ودهم دكدوك خواوير طالع الخلفات يرزم نيفة مثل الكير نحمل فوق زادي ويقطم لا يحسش بالغير عاللجد البذراع مبرم يزرق مثل الطير يقصد سور الكعبة يختم ويهملج ويسير ندخل للبيت المنعم يطوفنا غشير نرقى في عرفات وحارم شفنا خلق كثير ونقصد قبر البيه نخمم بسراجة منير يمحي ذنب العلي مريم شي بلا تحكير بجاه القرآن المعظم ثم قبري جار وحشك توق يا محمد يا شارق الأنوار سامورك في الجيش يوقد يسرج في المضمار وحشك توق يا من نامة وقلبه لا ينام نور فجر الهز ظلامة صافي عقب غمام ياخذ للي ليه علامة مثله لا يقام قده متوسط في القامة رجق تعود عليم وجهه بدر التم تمامة عشرة وخمسة أيام الحاجب قوس خط زعامة تعريقه في اللام عينه غنجة سودة رغامة وهذبه ريش نعام وخده ورد عنده شامة في مي ونسام ونيفة وعرنينة وختامة عرقة مسك الشام وفلجة وشفايف وبسامة برق ورعدة زيم ومطيب لسنا عند القامة ومصدق في كلام ريقة شهد الحلة كمامة نحلة طار وحام وخاتم بين اكتافة شامة أفضل من الأنام وعنقة ريم الجيفة وهامة يسهمم خمام وبدنا أبيض تحت الثامة زيد البحر الجيم وجوفة مستقنع في طعامة أكثر دوم سيام ورجلة سبتة زينة قدامة في البشمك برام وما حنا بابا اليتامة أسخى من الأكرام سيد اللي خلقوه قدامة العراب والعجام يوم المحشر والندامة شافق على الأسلام صلوا على مولى الغمامة وثنوا بالسلام محمد شافع فقوامة نقمة للكفار يا محمد قلبي شوق
2: أذية سي محمد هي أذية في وزن العريض كما سمعنا برشا أنواع هو ضي نوع يتسمى في العريض

0: سامعين الشعر والغناية.
1: سي محمد، هات نرجعوا للحجاج. احنا قلنا الحاج يبدا يهيئ روحه قبل انطلاق الطائرة او السفرة او الركب كما نقولوا احنا، يبدا يهيئ في روحه، عنده كما نقولوا مش يحضر العويل نتاعو. خلينا نحكيو على الحج في السابق في السنين القديمة ياسر، مع الشعراء 1832 و 1811، الشعراء اللي كانت تمشي على البعير كانت يحضروا للسفر نتاعهم. هكا سي محمد،
2: اي زيد
1: زيد زيد نتاعهم. سي محمد، قداش تبقى ممكن السفر نتاعهم؟ بين شهرين،
2: تبقى
1: ست شهور،
2: تبقى ست شهور، تبقى ثم اللي يمشي حتى من العام للعام.
1: ويهزوا الزاد نتاعهم الكل معاهم،
2: اي يهزوا الزاد نتاعهم، يهزوا البسيسة ويهزوا الزيت.
1: وذاك علاش نقول وإحنا سي محمد بالنسبة للشعراء طلعوا على الضحضاح. علاش طلعوا على الضحضاح؟ حمد بن موسى مثلا يقول لك ضحضاح وبساط والغيم زادة وجوبا مكادا جيدون البدر سيد السادة. هو وقتها حب يمشي ويقصد ربي للحج، ولكن الضحضاح بعيد، والضحضاح ما تعرف الضحضاح هو
2: البر واسع، البر واسع
1: وخليه وقفار.
2: أيه.
1: يقول فيه أحمد السماوي، يقول ضحضاح وبساط والغيم زادة وجوبا مكادا جيدون البدر سيد السادة، ضحضاح وبساط والغيم زيدة وجوبة مكيدة جيدون البدر مولى العقيدة، ويتمنى الإنسان الرزق فيدة ويزور سيدة وينظر مقامة برمقة أصهادة، ضحضاح وبساط والغيم شالة وجوبة تكالة جيدون البدر مولى الرسالة، يا رب سهل نعزم قبالة ونعنى وصالة وإن كان لبيت نلت المرادة، ضحضاح وبساط، ضحضاح وبساط والغيم نايض وجوبة الحايض جيدون البدر كنز الحايض، يا رب سهل نقضي الفرايض ونعود رايض نال الهنا والرضا والسعادة، ضحضاح وبساط والغيم ثاير وجوبة سحاير جيدون البدر كنز الذخاير، وما يقطعوه كان فوق البعاير بعيد الوكاير، كل عام لركاب تقطع وهذا، كل عام لركاب تقطع وهذا.
2: شوف فما
1: غرض هو الضحضاح اللي هو صعيب، وشوف المشقة اللي كانوا والمسافة اللي كانوا يقصدها حجاج قبل تاعنا كما قال سي محمد، ومع يهزوا العويل نتاعهم ويزوهم يمشيوا ويشقوا البرور ويشقوا الصحاري باش يوصلوا للمكة المكرمة. سي محمد، احنا في طريقتنا شواقة اليوم، اليوم صارت معناها كما نقولوا الحجاج يتلموا مع بعضهم، يتلموا ويتفهموا، كل حاج يعمل شواقة في داره، والحاج اللي يعمل شواقة في داره وينادي المجموعة نتاعه، وهي فرصة بالطبع. علاش على الشواقة؟ علاش نحب ذاها ونحبوا نرجعوا لطريقتنا؟ هي سي محمد في الحقيقة هي الحجاج يسامحوا فيها بعضهم، ولا عنده حاجة على الحاجة لقصد ربي يجي نهارته ويسامحه، والحاج منا يستدعى إنسان لما كانش يكلمه يولي يكلمه، والفرحة تعم ويولي يصفي قلبه وزاد يمشي باش كالناس كلها ممكن ياسر عمل معاها حواج اللي ما حباش هو، بالطبع اللي عملها ما يشبهها يكون يسامحه عليها، وهكا يمشي الحاج قلبه طيب وقلبه نظيف وعدي منها حشته مباركة إن شاء الله.
2: إضافة ما قلت سيادتك، الضحضاح هذه معناها البر الواسع، البر البعيد، الصحراء، الرقراق، الشهيلي، فيه معناها جميع، يحذروا لهما، يحذروا للزاد متاحم.
1: نعم.
2: من البسيسة،
1: والأكثرية تكون بسيسة،
2: بسيسة ينجموا يهزوا، قبل كانوا يهزوا حتى الكسكسي ويهزوا.
1: نعم.
2: معناها الخبز. نعم. الشعير وخبز. نعم. القمح ويهزوا الماء بزايد،
1: هو الركب سي محمد،
2: ايه ركب، ركب كامل، ركب كامل يهز عليه الماء، وثم اللي ما يلقاش يبدأ مشوق مسكين، وهو
1: سي محمد النجم نوصفوه بمرحول،
2: اي مرحول ركب. مرحول ركب للحج
1: ركب قاسد. هو مرحول
2: قاسد الحج مرحول. هو
1: مرحول قاسدين ربي كما يقولوا ما بعضهم 20 حاج معهم جمالهم معهم الحصن تاعهم
2: تم 5000 كيلومتر او اكثر لو مش شوي معناه الناس كانت تقعد بالست شهور وبالثمانية شهور به يحج ويوصل وفما اللي ما يلقاش البعير ما يلقاش الجمل يمشي على ساقيه
1: وذاك على السي محمد كان التشويق قبل كان مؤثر كان فيها الشعر كيبدا يقول منا ودع اولادك وودع احبابك وودع اصحابك وودع كذا علاش خطر المسافه طويله مسافه طويله ويعلم بالله ان الحاجه ذاك يرجع سلامات او ما يرجعش بينما اليوم الحجة مصلي على النبي في ظرف 20 يوم
2: 20 يوم
1: ويكون مصلي على النبي بحذا حجز وزار
2: ولبى وكل شيء قبل فما ما يوجدش باش البعير باش يمشي على سقيه أمتين يسقد الحجاج متاع السنية روحوا يوصلوا وهو يخرج يقصد رب
1: ويوصل كان في كل مرحلة تاع الحج
2: يوصل في الحجة الجديد ما له ومش يشق البلدان الكل على ساقيه
1: اللهم صلي على النبي
2: ويهز شويه مصروفه معناها الويزات ولا نعم قبل نعم ولا ما نعرفش شي يهز
1: وحوج على كتافه ولا فيده
2: وثم اللي ما عندوش يبقى في داره مسكين يخمم ما لقاش علاش يمشي ما لقاش علاش كذا يطلب ربي كما اديب يقول لا عندي لا زاد لا زواده الا وجهك يا كريم عباده
1: وكما شعر اخر يقول شاش قلبي شاش لزياره خير الباليه وما لقيتش باش يا ربي
2: سهل علي
1: حضرات الاخوه والاخوات نحييكم ونقول لكم في نهايه حصتنا شكرا شكرا والى اللقاء في حصه قادمه ان شاء الله
3: يا محسن السلام ارسلنا

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لساني عين الشعر والغناية.
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك وكل شهم.
3: إذا عطر المنسيب صوت الليل وحب كبير.
4: انتصف الليل هنا بإذاعة المنستير. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أفاد المكلف بملف الحج بوزارة الصحة محمد سنوسي أنه في إطار رقمنة الخدمات الصحية لهذا العام تم تجهيز كافة أطباء البعثة الصحية لموسم الحج بلوحات إلكترونية ذكية مرتبطة بنظام معلوماتي متكامل سيتيح للطاقم الطبي المرافق للحجيج الاطلاع الفوري على الملف الطبي الشامل لكل حاج، مما يضمن سرعة التدخل ودقة المتابعة الصحية في البقاع المقدسة. أعلن المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي عن الإجراءات الخاصة بتنظيم عمليات بيع أضاحي العيد التي ستكون إما بأسواق الدواب بكل من جمال والمكنين أو بمختلف نقاط البيع المعتمدة في كافة معتمديات ولاية المنستير. أضاف المثلوثي أنه تم التنسيق مع مختلف السلطة الجهوية لتركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بفضاء معرض المنستير، وذلك بداية من 16 من ماي الجاري وإلى غاية اليوم الذي يسبق عيد الأضحى المبارك. حصل 59 طالبا وطالبة ينتمون إلى مختلف المؤسسات الجامعية بجامعة القيروان على صفة الطالب المبادر من مجموع 170 طالبا وطالبة تقدموا بأفكار مشاريع، وذلك خلال فعاليات الدورة الثانية لتظاهرة إسناد الصفة الوطنية للطالب المبادر التي نظمها قطب الطالب المبادر بالمعهد العالي للفنون والحرف بجامعة القيروان. في مؤشر جديد على خطورة الوضع المروري بالبلاد، كشفت رئيسة جمعية السلام المرورية عفاف بن غنية أن عدد ضحايا حوادث المرور في تونس تجاوز 400 قتيلا منذ بداية سنة 26 و2000، موضحة أن حوالي 50% من ضحايا هذه الحوادث هم من فئة الشباب، ومطالبة بتجديد العقوبات والترفيع في قيمة الخطايا الموجهة ضد المخالفين. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بشن الكيان المحتل ضربات في جنوب لبنان بما في ذلك بلدة سكسكية بقضاء صيدا، وأوردت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة سكسكية أدت في حصيلة أولية إلى أكثر من 10 شهداء من بينهم طفلة و15 شهيدا جريحا عفوا من بينهم 3 أطفال. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

أنا عمري في لحظة يمر والذكريات ألبوم صور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.

دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. الأغنية فيها مجموعة من الصلوهات العزف المنفرد، أستاذ أحمد الحفناوي على الكمان، أستاذ عفت على الناي، أستاذ عمر فرشد على الجيتار، أستاذ مختار السيد على الأورج، أستاذ سمير سرور على الساكسفون، الأستاذ حميدو على الأكورديون. طبعا مش عايز أدوشكو، ولو أني كنت أتمنى أن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم إخواني وزملائي.

حسيت اني عديت للامان في عينيها الامان في عينيها حسيت اني عديت

حتى نجوم ليالينا والقمر غير.

רגעים אינו אינטרפל.

0: ليلي ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: من الأرشيف.
2: من الأرشيف مع ألفة جمالي.
1: من الأرشيف.
3: مساء النور مستمعينا الكل، نسلم عليكم من ما اخترتوا باش تسمعوا إذاعة المنستير، وإحنا مرافقينكم كيف كل نهار أربعة من خلال جولة الماضي وجولة الأرشيف العربي والتونسي واللي ما لازد العالمي، اختيارات جديدة من القديم الأكيد ومن الأرشيف. تسهروا معنا حتى للعشرة متاع الليل مع تحية حسام قدرية اليوم في الجانب التقني، أحمد العيساوي في وقفتنا الإخبارية كل ساعة، وليكم الكل نبعث لكم سلام كبير لمحالة برشا منكم أكيد الوجهة في متابعة البي اس جي والبايرن ميونيخ، المقابلة اللي في دقيقتها الثانية وخمسة واربعين ثانية، وين ثم جديد هاني مع حسام نعطيكم أكيد النتائج. أنت مع شكون؟ خلنا نعرف روحي حسام ساعة مع المشاركة واللعب الجميل ذي إجابات الدبلوماسيين معناها بامتياز. على كل حال هو معناها لقاء قوي ياسر، أنا نتبعه إذا كنت ثم جديد نعطيكم آخر المستجدات. ثلاث سلامات يا وحشني، ثلاث سلامات من رواقة محمد قنديل في بداية لقانا معكم في الأرشيف.
1: من الأرشيف.